0: شهر أفريل الماضي، ويعود هذا الارتفاع بالأساس إلى الارتفاع المسجل في أسعار مجموعة المواد الغذائية. وزير شؤون الخارجية يهنئ نظيره البرتغالي بانتخاب بلاده عضوا غير دائم في مجلس الأمن، ويؤكد بالمناسبة الحاجة الملحة إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، مع الأخذ بعين الاعتبار اعتراف البرتغال في سبتمبر الماضي بدولة فلسطين واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في إقامة دولته ذات السيادة على كامل أراضيه وعاصمته القدس الشريفة. في العالم، عودة المناوشات بين إيران والولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز. القيادة المركزية الأمريكية تقول إنها أسقطت 4 طائرات مسيرة إيرانية أطلقت باتجاه المضيق، معلنة شن ضربات استهدفت مواقع رادار إيرانية للمراقبة الساحلية. ووكالة مهر الإيرانية تفيد بأنه تم إطلاق طلقات تحذيرية قرب مضيق هرمز، يرشح أن تكون مرتبطة بحركة سفن أمريكية في المنطقة. وفي لبنان، ورغم الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار، جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف غاراته على جنوب لبنان، ما أسفر عن ما لا يقل عن 20 قتيلا وعشرات المصابين. ختاماً، حزب الله يعلن تنفيذ 30 هجوماً منذ مساء الخميس ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في جنوب لبنان، مؤكداً تحقيق إصابات في صفوفهم. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.fr.

0: في سكون الليل. في سكون الليل
1: رحلة ليلية
0: على موجات الإذاعة الوطنية،
1: تضيئها الكلمات،
0: تضيئها الموسيقى والأغنية.

0: في سكون الليل نتسامر، نسهر، نتآنس. مراكبنا الكلمات، زوارقنا الموسيقى، أشرعتنا القلوب. في سكون الليل غرفتنا الأثير.
1: في سكون الليل عندما يسكن الليل نعدل نبضات المزدح على نبضات القلوب. نسافر معكم، نحلم، نغني.
0: في سكون الليل
1: نلتقي على شموع الأثير
0: مع
1: عز الدين بن محمود.

قلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب، يا حبيبي يا حبيبي يا خليل قلب، يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب، يا حبيبي.

الليل أغنية المسافر، الليل محبة، الليل صفاء، الليل بريد القلوب إلى القلوب.

ساعة الأستوديو تشير إلى الماضي ساعة و 16 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في سكون الليل. مجددا أهلا بكل الذين اختاروا هذه المرافقة الإذاعية الليلية حتى الثالثة صباحا. أطيب التحايا والمنى لإسارة طيبة للذين يرافقوننا في سمر، في تأمل، في أحلام اليقظة قبل أحلام النوم، للساهر، للمتأمل، للحالم، للمتعب، للمراق، للمشتاق، للعاشق، للمنكسر أيضا. قبل العودة إلى جولة بين كتابة الزقاء المستمعين في صفحة البرنامج، نذكر باسمها محبي برنامج في سكون الليل محطة شعرية مع شاعر كبير اسمه عبد الرزاق عبد الواحد، الشاعر العراقي الراحل عبد الرزاق عبد الواحد. كتب كثيرا عن العراق وعن العشق وعن في قضايا عديدة في الواقع. ثمة قصيد كتبه بخصوص الأبناء الذين غادروا كبروا، كل توجه إلى طريقه وظل وحيدا في البيت. كتب هذا النص عنوانه لا تطرق الباب. لا تطرق الباب، تدري أنهم رحلوا، خذ المفاتيح وافتح أيها الرجل. أدري ستذهب تستسقي نوافذهم كما دأبت وتسعى حيثما دخلوا. تراقب الزاد هل ناموا وما أكلوا، وتطفئ النور لو مرة فعلوا. وفيك ألف ابتهال لو نسوه لكي بهم عيونك قبل النوم تكتحل. لا تطرق الباب، كانوا حين تطرقها لا ينزلون إليها، كنت تنفعل ويضحكون وقد تقسو فتشتمهم، وأنت في السر مشبوب الهوى جذيل. حتى إذا فتحوها والتقيت بهم كادت عيونك فرط الحب تنهمل. لا تطرق الباب، من يومين تطرقها، لكنهم يا غزير الشيء بما نزلوا. ستبصر الغرف البكماء مطفأة أضواؤها وبقاياهم بها هملوا. قمصانهم كتب في الرف أشرطة على الأسرة عافوها وما سألوا. كانت أعز عليهم من نواظرهم، وها عليها سروب النمل تنتقل. وسوف تلقى لقا كم شاكسوك لكي تبقى لهم، ثم عافوهن وارتحلوا. خذها، لماذا إذن تبكي وتلثمها؟ كانت أعز مناهم هذه القبول. يا أدمع العين، من منكم يشاطرني هذا المساء وبدر الحزن يكتمل؟ ها بيتي الواسع الفضفاض ينظر لي، وكل باب به مزلاجها عجل. كأن صوتا يناديني وأسمعه، يا حارس الدار، أهل الدار لن يصلوا. يلا رحمة رياض في إجابة لهذا الرزاق عبد الواحد، خلينا في المزاج العراقي. يلا محمد.

مرسى 24 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. لو رحمة رياض ورائع مروان الخوري أكابيلا تعمل 66 كيف. مجددا تحية لأصدقاء الذين يكتبون إلينا. حسان أهلا وسهلا مرحبا بك في صمتك، تعرف قيمتك لا لأنك عاجز عن الكلام بل لأنك تعلمت أن بعض الكلمات تهدر كرامة الشعور والمشاعر. في صمتك ترتفع وتدرك أن الضجيج لا يصنع حضورا وأن الهيبة تولد حين تختار متى تتكلم ومتى تمضي دون تفسير. في صمتك قوة خفية تشبه البحر حين يبدو هادئا لكنه في العمق لا يستهان به. أحيانا الصمت ليس غيابا بل موقف وكرامة واكتفاء بنفس تعرف جيدا قدرها. ملكة تكتب تقول عندما أشتاق لك أنشر شيئا لا يفهمه إلا أنا وأنت، جميعهم يقرؤون السطور وأنت وحدك تقرأ ما بينها. سامة جبالي مساء الخير أهلا وسهلا، تقول أجملهن أنت وأجمل منك لم تخلق بعد، جملة بسيطة تجعل من الأنثى ملكة جمال العالم وسيدة نساء الدنيا. ابتسام تكتب تقول في بحر المشاعر حيث تتلقى الأرواح وتتداخل الذكريات يبقى الحب هو النجم الساطع الذي يهدينا في دروب الحياة. هو ليست مجرد كلمات تقال بل هو نقش خالد في سويداء القلب ورسم محفور في الروح، اسم يتردد صداه في أعماق النفس كنغمة عذبة لا تفارقنا كضوء ينير دروبنا. رحمة محمد مساء الخير تقول في القلب قصيدة عجز القلم عن كتابتها ورفضت الورقة احتوائها، هل لأنها ممزوجة بالدموع؟ أيتها الورقة امنحي القلم الوقت سيحاول الكتابة، أيها القلب اسرد على القلم قصيدتك. سامة تقول تستطيع أن تغلق عينيك عن أشياء لا تريد أن تراها ولكن لا تستطيع أن تغلق قلبك عن مشاعر لا تريد أن تشعر بها. أحيانا لا نعرف أننا نحن من نمتلك قلوبنا أم هي من تمتلكنا. قد يفر المرء من أشياء عظيمة لكنه يهزم أمام مشاعره وتظل تركض بعيدا بعيدا حتى تظن أنك ابتعدت دهرا، ثم يهزمك أول حرف من أول كلمة في أول رسالة. مضي ساعة 28 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، دائما معكم في سكون الليل.

0: الليل أغنية المسافر، الليل محبة، الليل صفاء، الليل بريد القلوب إلى القلوب.
1: ماضي الساعة 37 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. بيني وبينك يا ليل، هذا حوار مع ليل، كل يطرح السؤال على طريقته. ثمة من يقول، ثمة من يتأمل، ثمة من يصمت، ثمة من يتحسس. هذه العلاقة الوثيقة بالليل، هذا الضجيج النام الساكن، هذا الهدوء العاصف، وهذا الضجيج الساكن، مفارقة على كل حال، مفارقة. الثابت والأكيد أن الموسيقى في الليل لها إيقاع خاص، والكلمات والشعر له إيقاع خاص، والتأمل أيضا، التأمل له إيقاع خاص في مثل هذا التوقيت من الليل. ثمة نغم معروف برشا، مش بنسمع الأغنية بس نسمع القصيدة. قصيدة في عينيك عنواني، كتبها الشاعر فاروق جويدة، تعرفوها أكيد، برشا يعرفوها على كل حال، تغنيها سمية القيس المعروفة برشا. قالت: حبيبي سوف تنساني، وتنسى أنني يوما وهبتك نبض وجداني، وتعشق موجة أخرى، وتهجر دفء شطآني، وتجلس مثل ما كنا لتسمع بعض ألحاني، ولا تعنيك أحزاني، ويسقط كالمنى اسمي، وسوف يتوه عنواني، ترى ستقول يا عمري بأنك كنت تهواني. فقلت هواك إيماني ومغفرتي وعصياني، أتيتك والمنى عندي بقايا بين أحضاني، ربيع مات طائره على أنقاض بستاني، رياح الحزن تعصرني وتسخر بين وجداني، أحبك واحة هدأت عليها كل أحزاني، أحبك نسمة تروي لصمت الناس ألحاني، أحبك نشوة تسري وتشعل نار بركاني، أحبك أنت يا أملا كضوء الصبح يلقاني، أمات الحب عشاقا أحبك أنت أحياني، ولو خيرت في وطن لقلت هواك أوطاني، ولو أنساك يا عمري حنايا القلب تنساني، إذا ما ضعت في درب ففي عينيك عنواني.

0: الليل أغنية المسافر، الليل محبة، الليل صفاء، الليل بريد القلوب إلى القلوب.
1: معنا أحنا بدأت الحكاية
2: ومحلاها حكاية،
0: محلاها محبة،
2: محلاها عشرة.

مريسا 44 ثقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. كن على مقربة من أي شخص يجعلك سعيدا لتشعر أنك لازلت حيا. المقولة لشمس الدين التبريزي من اقتراح صديق حسن. شكرا أيضا الصديق ناجح من منزل بورقيبة. الملكة شقول الغناية أمه الغناية من فيلم أبي فوق الشجرة. يا خليل قلب يظهر لي تقصد عبد الحليم. عبد الحليم أكيد. اخسر ما تشاء ولكن احذر ان تخسر قلبا يحاول ان يفعل الكثير من اجلك، فهناك قلوب لا تعوض ابدا. شكرا حسن.

حاب نحيي ايضا الاصدقاء البرنامج الجدد اللي يكتبوا السلام عليكم. وعليك السلام. الاسم سامحني كنت تعمل مزيان بدل الاسم لانه ثم الاسماء الحركيه اللي ما نفهمهاش. كي نقول راه قال سيسا ولا سيسا ولا ما ادري شنو تظهر لي كاينه غريبه شويه. هذاك علاش سعيد انك تكون ضيفه من الجزائر. مرحبا بك ونورتنا وشكرا لكل الاصدقاء اللي يسمعوا فينا. عندنا برشا اصدقاء مستمعين من الجزائر الحبيب نحبوا برشا. فقط تعطينا الاسم حتى اسم حركي المهم اسم نجم نقولوه. مرحبا بك تقول كل أنس وكلمة راقية في من حيث الموسيقى. شكرا شكرا ألف شكر صديقتي ألف شكر. تم التفاعل زاد مع القصيدة. مش عارف القصيدة متاع عبد الرزاق عبد الواحد ولا القصيدة متاع الثانية اللي قريت هذيك متاع سمية القيصر. نايل تقول في عينيك عموين واحد زوز حلوين هم على كل حال. شكرا مليك على الملاحظة.

تول مازال بكري المحارم زدت عنا غنية احنا في الغنية في الاخرية طبعا نعلن عليها غنية تونسية حلوة برشا طبعا مالي 47 دقيقة تعودنا ديما انه في ساعتنا الثالثة نستسلم هكا بين ظفرين للأغاني الطربية لعواصم الأغنية العربية كما تعودنا الليلة باش نسمعوا زادة أم كلثوم في رائعة هذه ليلتي يدخل في هذه ليلتي وحلم حياتي بين ماض من الزمان وياتي الهوى أنت كله والليالي تتعرفوا بطبع ذيك تنسمعوا من عشاء طبعا بصوت أم كلثوم خير مني برشا هذا مفيش نقاش قبل هذا نحب نشكر الأصدقاء اللي كتبوا لنا الكل مع اعتذاري للأصدقاء اللي ربما اقترحوا بعض النصوص أو بعض الأغاني ناجحة اقترح شادي الحاجي مرة جاية نسمعوه ثم شكون اقترح عبد الحليم حافظ مرة جاية مش عبد الحليم فريد الأطرش هذه يظل محمد الغول قال لي تونا عديه وبعد لك الوقت يظل مع الشيش زازي لكل حال إن شاء الله الأسبوع الجاي نعديه فريد الأطرش في نغم من أغاني صوت حلو برشا طبعا فريد الأطرش خاصة في مكشجن اللي في صوته اللي ينسجن برشا مع الليل مع أجواء الليل الأصدقاء اللي اقترحوا نصوص ربما ما تفطنت لهاش في الصفحة ما قريتهاش وما مشاتش قدامي يعذروني نحب نشكر حسان ونشكر مليكة ونشكر سامية رحمة طبعا أحلام ابتسام سنة الصديقة العزيزة سنة النفطي القناصة متاع الصور شكرا لك على الصور سنة ربي فضلك

في لحظة ما بغمضة من الزمن قد يتغير كل هذا الذي تظنه لن يتغير. هكي يقول شمس التبريزي. شكرا لك حسان على اختيار هذه المقولة الثاقبة والنافذة اللي حمالة المعاني خاصة للكبار كما التبريزي وغيره. شكرا لك. نشكر كل الأصدقاء اللي كتبونا واللي اقترحوا واللي اجتهدوا في انتقاء بعض المقولات المهمة اللي بها يمكن أن تعطي معنى وبعد آخر لهذا السهر بيننا، لأنه للترفيه نعم، للاستسلام للموسيقى ربما والبعض الأغاني، لكن أيضا حتى هذا الذهن الذي يرفض أحيانا أن ينام في الليل لابد أن يكون مقصد من مقاصد هذه المساحة وهذا الحوار بين الكلمات والأوتار. شكرا لكم أصدقائي جميعا. باش نسمع سونيا مبارك في أغنية رائعة برشا، أغنية تونسية، ثم موجز مدي ساعتين، بعدها باش نسمع كوكب الشرق والهرم الثامن في هذه ليلة وحلم حياتي. بقيت متابعة طيبة لبرامج الإذاعة الوطنية التونسية.

0: الليل أغنية المسافر، الليل محبة، الليل صفاء، الليل بريد القلوب إلى القلوب.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزير البيئة يكشف عن خطة لتهيئة الشريط الساحلي ويقول إن حوالي 70% من التونسيين يقيمون بهذا الشريط، ما يفرض تعزيز جهود حمايته. المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية ليلى المسلاتي تعلن خلال زيارة وزير السياحة إلى ولاية توزر قرار إدراج القرية الحرفية قسطيليا بتوزر ضمن المسلك السياحي. بهدف صياغة قانون جديد، الإحصاء يستجيب للمقاييس العالمية ويواكب تطور الحاجيات للإحصاء. تتواصل اليوم بالمهدية الدورة الرابعة لملتقيات المعلومة الإحصائية في تونس بحضور ممثلين عن مختلف الوزارات ونواب ومكونات المجتمع المدني وخبراء. تونس تحتضن خلال الفترة من 20 إلى 22 من جويلية المقبل فعاليات المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين والخبراء الإقليميين والدوليين في مجالات الحماية الاجتماعية والاستثمار. سلسلة من المدارس الصيفية تنظمها مدينة العلوم في مقرها الرئيسي بالعاصمة وفي فروعها بالجهات خلال شهري جوان وجويلية لفائدة التلاميذ في مجالات الإيقاظ العلمي والرياضيات والكيمياء والفيزياء. في العالم، غارات وقصف مدفعي على بلدات بجنوب لبنان أوقعت قتلى، بينما دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان الشمال للتوجه إلى الملاجئ بعد رصد إطلاق صواريخ من جانب حزب الله. الرئيس الأمريكي يقول إن طهران ستضطر في نهاية المطاف للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة بين الجانبين، رغم ما وصفه بعناد القيادة الإيرانية ورفضها تقديم تنازلات سريعة. برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة يقول إن الحرب على إيران تدفع ملايين الأشخاص إلى الجوع الحاد، محذراً من تدهور الأوضاع إذا تصاعد الصراع وظلت أسعار النفط مرتفعة. ختاماً، الكونغو تحذر من انتشار سريع لإيبولا وتسجل 71 إصابة جديدة، والولايات المتحدة تقدم تمويلاً إضافياً بقيمة 38 مليون دولار لدعم جهود مكافحة الفيروس، وبذلك يصل إجمالي التمويل المباشر المقدم حتى الآن إلى أكثر من 200 مليون دولار. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي.

0: في سكون الليل. في سكون الليل
1: رحلة ليلية
0: على موجات الإذاعة الوطنية،
1: تضيئها الكلمات،
0: تضيئها الموسيقى والأغنية.

0: في سكون الليل نتسامر، نسهر، نتآنس. مراكبنا الكلمات، زوارقنا الموسيقى، أشرعتنا القلوب. في سكون الليل غرفتنا الأثير.
1: في سكون الليل عندما يسكن الليل نعدل نبضات المزدح على نبضات القلوب. نسافر معكم، نحلم، نغني.
0: في سكون الليل
1: نلتقي على شموع الأثير
0: مع
1: عز الدين بن محمود.

أغنية المسافر، الليل محبة، الليل صفاء، الليل بريد القلوب إلى القلوب.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي لشهر ماي المنقضي تبلغ نسبة 5.5%، ومؤشرات المعهد الوطني للإحصاء تسجل ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 8.2%. وزير البيئة يؤكد تواصل العمل على مقاومة البعوض، مبينا أن تدخلات وعمليات المداوات انطلقت منذ شهرين. وزير الخارجية يبحث مع رئيسة البعثة الأممية مستجدات الملف الليبي، ويؤكد موقف تونس الراسخ والداعم لجهود بعثة الأمم المتحدة الرامية إلى دفع العملية السياسية في ليبيا. في العالم، سفارات الإنذار تدوي في الكويت، والجيش يقول إنه يتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة. وقبل ذلك، القيادة المركزية الأمريكية تؤكد إسقاط 4 طائرات مسيرة إيرانية أطلقت باتجاه مضيق هرمز. ووكالة مهر الإيرانية تفيد بأنه تم إطلاق طلقات تحذيرية قرب المضيق، يرجح أن تكون مرتبطة بحركة سفن أمريكية في المنطقة. وختاما، وفي لبنان، غارات وقصف مدفعي على بلدات بجنوب لبنان أوقعت قتلى، بينما دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان الشمال للتوجه إلى الملاجئ بعد رصد إطلاق صواريخ من جانب حزب الله. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
5: هنا تونس، الإذاعة الوطنية. فيما يلي يرتل الشيخ المنذر الجدي آيات بينات من سورة مريم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر

قال كذلك قال ربك هو علي هين

فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا.

ما كان لله أن يتخذ من ولد.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل الشيخ المنذر الجدي آيات بينات من سورة مريم. أما الآن فيرفع إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله.

وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

تحرقت روحه اللهفة، فراح على شوق تلوح للربان كفا. ربا خذ بيدي وارحم ذراعتها، أنا الغريب بدنيا.

أو رف الشراع على فلك النجاة وقد جرى وباسمك مجرى ومرساه.

كم معدم من غناء الصالحات أتى لبحر عفوك يا رب فأغناه، وغارق في خضم من مآثمه قد لاذ بالمرفأ الأسنى فنجاه. يا ربي بابك جاه من يلوذ به، ينجو وتأمن في الدارين عقباه.

0: سيدتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومتعكم بالعافية وأسعد أوقاتكم بالتوفيق، وما التوفيق إلا من عند الله.
1: كان لقاؤنا في حصة سابقة مع أحد الأعلام الذين ألفوا في الفكاهة وجمعوا في كتبهم نوادر الطرافة، وهو الآبي صاحب كتاب نثر الدر، الذي اخترنا لكم من أحد أبواب كتابه نوادر تتعلق بالحمقى والمغفلين.
0: وقد كان اعتمادنا في حصة سابقة على الجزء الذي حققه الدكتور عثمان بوغانمي، وقد وعدنا بالعودة إلى هذا الكتاب في الطبعة التي تتكون من 7 أجزاء من الحجم الكبير. وقد شارك في تحقيق هذه الطبعة جماعة هم محمد علي قرنة ومحمد إبراهيم عبد الرحمن وسيد حامد عبد العال ومنير محمد المدني، ورجعه كل من علي محمد البجاوي وحسين نصار. وطبع الكتاب في مركز تحقيق التراث في سلسلة التراث للجميع في الهيئة المصرية العامة للكتاب بين سنتي 1988 و1990.
1: من كتاب نثر الدر للآبي نختار ما يهم حصتنا. نذكر بأن الآبي هو أبو سعيد منصور ابن الحسين الآبي نسبة إلى آبة، وهو اسم مكان، وهو كاتب كان وزيرا لمجد الدولة أبي طالب رستم ابن فخر الدولة علي بن ركن الدولة الحسن بن بويه ابن فنخسرو الديلمي.

قال الآبي في نثر الدر من الباب السابع، وهو تحت عنوان نوادر أصحاب المهن والصناعات الخسيسة: جاء رجل به وجع الضرس إلى قلاع، أي من يقلع الأضراس، ليقلعه، فقال: أريد درهما. فقال له: أحسن، أي أنقص لي في الأجر. فقال: أقلع ضرسا آخر إن أردت، ولا أنقص من الدرهم شيئا.

استدعى بعضهم قلاعا ليقلع ضرسا له، وكان الرجل أبخر، فلما فتح فاه قام القلاع وقال: ليس هذا من عملي، هذا من عمل الكناسين.

0: قال بعضهم: نظرت إلى كناسين وهم يتغدون، فلما رأوني من بعد صاح أحدهم: إن كنت تريد أن تأكل معنا فاغسل يدك أولا.
1: جاءت امرأة إلى صفار وهو صانع أواني النحاس الصفراء بمرجل مثقوب ليصلحه، فسد الثقب بقليل طين وسوده ورده عليها، فلما صبت فيه الماء ابتل الطين وسل الماء، فجاءت إليه وقالت له: ويلك، ألست قلت قد أصلحت المرجل وها هو بعد مثقوب كما كان؟ قال: لعلك صببت فيه ماء. قالت: نعم، لأيش نريده، أي لأي شيء نريده. قال: ظننت أنك تجعلين فيه نوى أو نخالة أو صوفا، والنوى هو قلوب التمر وغيره، والنخالة تعرف عندنا بتضعيف الخاء النخالة، فأما ما يصب فيه الماء فلا أحسن أن أصلحه.
0: هذا رجل طريف يقوم بعمل لا يحسنه لكسب معاشه.

0: قال الأصمعي: مررت بكناس في بعض الطريق وهو ينقل على ظهره وينشد: وأكرم نفسي إنني إن أهنتها وحقك لم تكرم على أحد بعدي. فقلت: عن أي شيء أكرمتها وهذه الجرة على رقبتك؟ فقال: من الوقوف بباب مثلك.
1: إن العمل مهما كان أفضل من التكفف والتسول بلا شك، وهذا الرجل كريم النفس يستحق كل احترام وتقدير.

ومن الأخبار التي رواها الآبي في كتابه نثر الدر، قال الواقدي: رأيت بقالا بالمدينة وقد أشعل بين يديه سراجا بالنهار، فقلت له: ما هذا؟ قال: أرى الناس يبيعون ويشترون حولي ولا يدنو مني أحد، فقلت: عسى لا يروني، فأسرجت لهم حتى يروني.

وقف رجل على صاحب الله يبيع بطيخا وهو ينادي: هذا عسل، هذا سكر، هذا قند. فتقدم إليه رجل وقال: عندي عليل يشتهي بطيخة حامضة. فقال له: خذ ولا تلتفت إلى قولي، فإنه خل. وهكذا اعترف برداءة بضاعته ما دام سيبيع.

قال الآبي: خاصم حجام مرة حذاء فقال للحذاء: أنت تمشط وتسرج وأنا أمشط وأسرج، وأنت تحذف وأنا أحذف، والحذف هو قطع الأطراف، وأنت تشق الجلد بشفرة وأنا أشق بمشرات، فأي فضل لك علي؟

تخاصم رجلان وكان أحدهما ندافا، والنداف هو من يضرب القطن بالمندف ليلينه. فقال الآخر: والله لو وضعت إحدى رجليك على حرى والأخرى على ثبير، وهما جبلان في الحجاز، ثم أخذت قوس قزح وندفت الغيم على جباب الملائكة، ما كنت إلا ندافا.

قال بعضهم: مررت بجماعة من الكناسين وقد وقفوا على بئر لينقبوه، فقالوا لأحدهم: انزل فتحرى. فنزل وهو يقول: لم يطيق أن ينزل ونزلنا، وأخو الحرب من أطاق النزال.

0: قال الآبي في نثر الدر: جاء رجل إلى صديق له من أهل السوق فشكى إليه إضاقة أي ضائقة، وسأله أن يقرضه دراهم، فقال نعم وكرامة، يا غلام هات الكيس والميزان والمرآة، ووزن له ما التمسه، فأخذه الرجل وأثنى عليه وقام ليقبل رأسه، فقال: يا أخي لا أحب أن تقبل رأسي، ولكن لي إليك حاجة. قال: وما هي؟ قال: انظر في هذه المرآة كيف تبصر وجهك من الفرح ناظرا مشرقا، فأحب أن يكون وجهك إذا سألتك رد ما قبضت مثل ما هو الساعة.
1: هذه طريقة طريفة مبتكرة للتعامل بين الناس في الشؤون المالية، نرجو أن يتعامل بها الناس فيما بينهم.

أحب هارون الرشيد أن ينظر إلى أبي شعيب القلال كيف يعمل القلال، وكان ذكيا فصيحا، فأدخلوه القصر وأتوه بجميع ما يحتاج إليه من آلة العمل، فبينا هو يعمل إذ هو بالرشيد قائما فوق رأسه، فلما رآه نهض قائما، فقال له الرشيد: دونك ما دعيت له، فإني لم آتي بك لتقوم لي، وإنما أتيت بك لتعمل بين يدي. قال: وأنا لم آتك ليسوء أدبي، وإنما أتيتك لأزداد بك في كثرة صوابي. قال له الرشيد: بلغني أنك إنما تعوضت بي حين كسدت صنعتك، أي سأله العوض عندما كسدت صناعة الفخار. فقال أبو شعيب: يا سيد الناس، ما كساد عملي في جلال وجهك؟ فضحك الرشيد حتى غطى وجهه، ثم قال: ما رأيت والله أنطق منه أولا ولا أعيا منه آخرا، ينبغي أن يكون هذا أعقل الناس أو أجن الناس.

روى الآبي هذا الخبر الطريف المعروف في كتب الأطفال منذ عقود. استأجر رجل حمالا ليحمل قفصا فيه قوارير على أن يعلمه ثلاث خصال ينتفع بها، فلما بلغ ثلث الطريق قال: هات الخصلة الأولى. فقال: من قال لك إن الجوع خير من الشبع فلا تصدق؟ فقال: نعم. فلما بلغ نصف الطريق قال: هات الثانية. فقال: من قال لك المشي خير من الركوب فلا تصدق؟ قال: نعم. فلما انتهى إلى باب الدار قال: هات الثالثة. قال: من قال لك إنه يوجد حمال أرخص منك فلا تصدق؟ فرمى الحمال بالقفص وقال: من قال لك بقي في الصندوق قارورة صحيحة فلا تصدق؟

سيداتي أنساتي سادتي، كانت نوادر هذا اللقاء من كتاب نثر الدر للآبي، وهو بهذا الكتاب يعتبر أحد أعلام الفكاهة العرب، لكنه لا يعتبر في عداد المشاهير. نأمل أن نلتقي مرة أخرى، فإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله.

0: 1938
1: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
2: أم البدايات
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
3: أولى الإذاعات.
4: البيت الأول. قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: ابعدوها.
1: لا لن ابتعد، اقتلوني وانا اتركوا ولدي.
0: خذي.

0: هذه المرة استقر إسماعيل.
1: حقا، إنه وجد زوجا صالحة تستطيع أن تكون امرأة رجل مثل إسماعيل.
0: وأعتقد أن بقائي في هذه الأرض لم يعد ضروريا.
1: أصممت على السفر؟
0: تركت تامار تهيئ حوائجنا وسنسافر قبل المغيب.
1: يرافقكم الحارث ولدي وأبناء عمومته، ولن يغادروكم حتى تمر القافلة التي سترافقونها إلى أرض كنعان.
0: لا حاجة لتحملكم هذا العبء، فإني أعرف الطريق ولن أضيع مرة أخرى.
1: لسنا خائفين عليك، ولكنه واجب الجوار والضيافة.
0: أنت كريم يا أبا الحارث.
1: هل رأيت إسماعيل؟
0: أتيت إليك لترافقني إلى بيت إسماعيل.
1: هل سمح لك بالسفر؟
0: كان متأثرا ولكنه سمح لي.
1: ألن تزورنا بعد اليوم؟
0: عسى أن أتمكن. قم بنا، أريد أن أودع إسماعيل.
1: اسبقني أنت إلى هناك وسأدعو الحارث وأطلب منه أن يستعد مع الرجال لمرافقتكم.
0: ألا توفر على رجالك هذه المشقة؟
1: لن أرضى إلا بهذا.
0: شكرا لك على كل حال، فهذا العمل لن يزيدني تعريفا بأخلاقك وكرمك.
1: سأوافيك بعد قليل إلى بيت إسماعيل.

0: كان فراق عيسو صعبا علي يا عبدت.
1: لقد ودعتني تمار باكية، قضينا معهما سنوات جميلة.
0: أصبحنا مسؤولين عن إسماعيل يا عبدت.
1: بل أصبح إسماعيل مسؤولا عنا يا سويد.
0: ماذا تعنين؟
1: كنا نستغرب جميعا انفراد إسماعيل وغيابه المستمر عن الحي.
0: صحيح، استغربنا ذلك.
1: هل تعرف أين كان يذهب؟
0: من أين لي أن أعرف؟
1: أنا عرفت.
0: أنت؟
1: إن ما عرفته لم يعد سرا إلا عنك.
0: ولماذا عني؟
1: لأنك لم تحاول أن تعرفه.
0: أتريدين أن أسأل إسماعيل وأتدخل في شؤونه؟
1: كلا، ولكني عرفت ممن يتدخل في شؤون إسماعيل.
0: أتعنين زوجه سيدة؟
1: هي بعينها.
0: ها، وماذا أخبرتك؟
1: كان إسماعيل ينفرد بنفسه بأمر الله تعالى.
0: وما الغاية من ذلك؟
1: أرسل إسماعيل نبيا يا سويد.
0: نبيا؟
1: أجل، بعثه الله نبيا.
0: يا للبشارة الرائعة، هل عرف عيسو بذلك؟
1: أوحي إليه هذا الليل.
0: وسافر عيسو أمس.
1: فلم يعرف عيسو بذلك.
0: لو عرف.
1: وأنا كنت أود لو عرف، فقد كان سيفرح بهذا النبأ.
0: وإلى من بعث إسماعيل يا عبدت؟
1: بعث إلى العرب يا سويد.
0: حقا، لقد أصبح إسماعيل عربيا.
1: وبشره الله بذرية تملك هذه الأرض.
0: كنا ننتظر جميعا حدثا هاما في حياة إسماعيل، وها قد وقع الحدث الهام.
1: وخبر آخر ستفرح به كثيرا.
0: ما هو؟
1: سيدة حامل.
0: صحيح، بشرك الله بالخير.
1: وقد أمر الله إسماعيل أن يبدأ دعوته في قبيلة العماليق.
0: العماليق؟
1: أجل، ولماذا تستغرب؟
0: ولكنهم قوم قساة متمسكون بعبادتهم.
1: إسماعيل ينفذ أمر الله.
0: أخشى أن يصيبه منهم مكروه.
1: توجه إليهم عند الفجر.
0: يجب أن أتبعه وأكون بجانبه.
1: كنت سأقترح عليك ذلك.
0: هيئي فرسي، وسأذهب حالا وراء إسماعيل.

0: سويد، ما وراءك؟
1: مخاوفنا في غير محلها يا عبدة.
0: هل تبعت إسماعيل إلى مضارب العماليق؟
1: تبعته.
0: وهل كان هناك؟
1: رأيت العجب يا عبدة.
0: هات أخبرني.
1: وصلت إلى المضارب فلم أرى أحدا، تقدمت قليلا وإذا أبناء القبيلة كلهم متحلقون حول إسماعيل.
0: لعلهم أساءوا إليه.
1: بالعكس، كان يتحدث إليهم بهدوء وحكمة، يدعوهم إلى عبادة الله وترك عبادة الأصنام.
0: وكيف تلقوا دعوته؟
1: كانوا يستمعون إليه بشغف ولذة، وكان يحدثهم بحرارة وإخلاص.
0: وهل آمنوا؟
1: آمن بعضهم.
0: والآخرون؟
1: الآخرون تفرقوا وهم بين مصدق ومحتار، ولن يطول الوقت حتى يتغلب الإيمان عليهم جميعا.
0: أثلجت صدري يا سويد.
1: رأيت إسماعيل كما لم أره من قبل، كان صوته يتفجر بالإيمان.
0: إنه نبي يا سويد.
1: حقا إنه نبي.
0: وأين إسماعيل الآن؟
1: تركته في بيته.
0: وهل سيعود إلى العماليق؟
1: إننا ذاهبان صباح الغد وسنبقى هناك أياما.
0: وماذا تفعلان هناك؟
1: سنعلمهم الصلاة، ويتابع إسماعيل دعوته للذين لم يستجيبوا بعد.
0: وأنت سترافقه؟
1: طبعا يا عبدة.
0: ولكنك اطمأنيت إلى سلامته.
1: من يسمع إسماعيل لا يملك البعد عنه، أرافقه لأتعلم منه يا عبدة.
0: شوقتني إلى الاستماع.
1: لن تستطيع ترك الدار والأولاد، وستستمعين إلى إسماعيل كثيرا.
0: هل أهيئ لك زادة؟
1: أبدا، فإن المؤمنين من العماليق لا يرضون أن نحمل معنا زادا.
0: بارككما الله يا سويد.
2: تفضل.
3: طاب يومه.
2: أهلا وسهلا بك.
3: هل هذا بيت إسماعيل بن إبراهيم؟
2: هو بيته وبيت أضيافه. تفضل.
3: هل أنت زوجه؟
2: نعم أنا هي. انزل يرحمك الله.
3: وأين إسماعيل؟
2: ذهب في عمل ولن يلبث حتى يعود. تفضل.
3: إني على عجلة من أمري.
2: هل أرضى أن تطرق باب إسماعيل وتذهب هكذا؟ تفضل انزل.
3: أنا أنزل، ولكن رفيقي الشيخ لن ينزل.
2: بل تنزلان أنتما الاثنان. أهلا وسهلا بكما.
3: ولكن زوجك ليس هنا.
2: أنا هنا وبيته هنا. تفضلا.
3: بورك بك من امرأة فاضلة.
2: ولماذا لا ينزل رفيقك؟
3: هذا شأنه، فهو يأبى النزول.
2: هل لكما بطعام أو شراب؟
3: إذا تكرمت.
2: بل هو خير الله، يأكله عباد الله.
3: إذا كنا لا نثقل عليك فلا بأس ببعض الطعام.
2: قبل الطعام انزلا واغسلا رأسيكما وشعثكما من أثر السفر.
3: أنا نزلت، أما رفيقي فلا ينزل.
2: إذن آخذ له المقام وهو على راحلته، وأغسل له رأسه ويديه.
3: وهو على راحلته؟
2: طبعا. أهلا وسهلا بكما.
3: وهل عرفتنا يا امرأة إسماعيل؟
2: طبعا عرفتكما.
3: ومن نحن؟
2: ضيوف إسماعيل، وهذا يكفي.
3: أصاب والله إسماعيل هذه المرة.
2: بماذا أصاب؟
3: أحدث نفسي، هل لي أن آخذ هذا الوعاء عنك وأغسل رأس الشيخ ويديه؟
2: أبدا، إنه ضيف إسماعيل وليس ضيفك أنت.
3: غلبتني يا امرأة إسماعيل.
2: سأغسل رأسه ويديه وأحمل له الطعام بنفسي.

0: بالك حائرة يا سيدة؟
1: جاءني ضيفان أثارا استغرابي امرأة خالي.
0: حدثيني عنهما.
1: كانا شيخا وكهلة. نزل الكهل وبقي الشيخ على راحلته.
0: ومن من الرجلان؟
1: لم أعرف عنهما شيئا.
0: وماذا يريدان؟
1: سألني الكهل عن إسماعيل فقلت له إنه غير موجود، ودعوتهما للنزول فنزل الكهل وحده.
0: والشيخ؟
1: لم ينزل، فأخذت الماء وغسلت له رأسه ويدي وقدمت له الطعام وأكل الكهل كذلك، وألححت عليهما بالنزول ودخول البيت فلم يفعله.
0: وكيف كانت صفتهما؟
1: كان الكهل فارع الطول ممتلئ الجسم، يبدو أنه تابع للشيخ، فقد كان يذهب إليه ويسره ثم يعود إلي فيكلمني.
0: والشيخ؟
1: الشيخ طويل القامة عريض المنكبين، في وجهه هيبة ووقار.
0: وماذا قالا لك؟
1: لم أكلم الشيخ ولم يكلمني.
0: والكهل؟
1: بعد أن أكلا وغسلا واستراحا قال لي الكهل: أقرئي زوجك سلامنا وقولي له لقد استقامت عتبة بابك.
0: لك البشرى يا سيدة، فقد رضي إبراهيم عن زواجك بإسماعيل.
1: لم أفهم.
0: إن من زارك هو إبراهيم أبو إسماعيل.
1: إبراهيم؟ لم أعرف، لم أعرف.
0: لا لوم عليك يا سيدة، فقد فعلت ما يجب عليك.
1: وماذا كان يعني الكهل عندما قال لي إن عتبة بيت إسماعيل قد استقامت؟
0: كان يعني أن إسماعيل قد وجد الزوجة الصالحة التي ستبقى معه مدى الحياة.
1: إبراهيم والد زوجي؟ إبراهيم النبي؟ ليتني عرفته.
0: كنة نبي وزوج نبي، ومن يدري، فقد يبعث الله من ذريتك أنبياء يبنى تجرهم.
1: يكفيني رضا إبراهيم وإسماعيل يا أم الحارث.
2: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. جويليا القادم الشروع في توزيع أولى الأقساط الجاهزة ضمن مشروع سكن الاجتماعي الرياضة بمنطقة الفجة من معتمدي المرنقية وفق وزير التجهيز والإسكان صلاح زواري. المسؤولة بوزارة البيئة عواطف العربي تكشف عن أن نحو 80% من النفايات التي تصل إلى البحر مصدرها اليابسة، مضيفة أن الدراسات المنجزة على الشريط الساحلي التونسي أظهرت هيمنة النفايات البلاستيكية على مكونات التلوث المسجلة بالشواطئ. بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للبيئة، مدينة الثقافة تواصل اليوم احتضان تظاهرة بيئية تشمل معرضا متخصصا لأبرز المبادرات والمشاريع البيئية الوطنية، إلى جانب مسابقات توعوية موجهة للأطفال والشباب لترسيخ الثقافة البيئية وأنشطة تفاعلية وتربوية تجمع بين الترفيه والتوعية. تحت شعار جودة الطفولة استدامة المستقبل، تونس تحتضن الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة يوم 8 جوان الجاري، ويهدف الملتقى وفق القائمين عليه إلى تطوير منظومة الطفولة المبكرة في المنطقة العربية والارتقاء بها وفقا للمقاييس الدولية. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن بلاده تحرز نجاحا كبيرا مع إيران ولن تمتلك سلاحا نوويا. وموقع أكسيوس يفيد نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية في مرحلتها النهائية والخلافات محدودة. الحارس الثوري الإيراني يقول إنه وجه طلقات تحذيرية تجاه 4 ناقلات حاولت مغادرة مضيق هرمز بشكل غير قانوني، ويؤكد قصف قواعد أمريكية في المنطقة ردا على استهداف مسيرات أمريكية محطة اتصالات في قشم وأخرى في سيريك. الجيش الإسرائيلي يشن غارات مكثفة على قضاء النبطية وحسبيا وسور جنوبي لبنان، ويقر بإصابات لعدد من ضباطه في معارك جنوب لبنان. وحزب الله يعلن مهاجمة تجمعات للجيش الإسرائيلي في يحمر ومحيط قلعة شقيف جنوب لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألوني مسموع حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.

0: حبيب.
1: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، مستمعي إذاعة تونس في رحيق اللسان. رحيق، هذه الحصة عنوانه القارئ المركزي، ويسعدنا أن نتحدث في هذا الموضوع مع الأستاذ فتحي أولاد بوهدة، وهو أستاذ الأدب في جامعة تونس وبالتحديد في كلية الأداب والعلوم الإنسانية جامعة 9 أبريل. مرحبا بك يا أستاذ.
3: إذن شكرا لك سي توفيق، ونحن نفيد منك في عرفانياتك وفي برامجك هذه الثقافية.
2: مرحبا بك. ونحن سنتحدث في نظرية أنت تدرسها طبعا مع شيء من التبسيط، وهي نظرية التلقي، وسنرى بعضا من أعلامها معك، ولكن فقط للتقديم أن هذه النظرية التي تعرف بالفرنسية تيوري دو ريسبسيون أو بالإنجليزية ريسبشن ثيوري، أي نظرية التلقي، هي نظرية تقيم دورا مهما للقارئ في فهم النص، علما وأن محاور النص والقارئ والمؤلف هي محاور في كل مرة نجد اتجاها يركز عليها. فالبنيويون ركزوا على النص في ذاته باعتباره بنية مغلقة، بينما ركزت كثير من النظريات على المؤلف، حتى تلك التي قالت إن المؤلف مات فهي أيضا ركزت على المؤلف بشكل سلبي. لكننا في هذه النظرية سوف نرى وجهة أخرى ترجح كفة المتلقي باعتباره هو الفاعل والمركزي في عملية التأويل، وأن أي نص من النصوص يمكن أن يقرأ باختلاف ثقافة القارئ وباختلاف خلفيته وباختلاف رؤاه واعتباراته. هل ما ذكرناه يمكن أن يفي هذه النظرية حقها، أم لك ما تضيف؟ طبعا لك ما تضيف.
3: شكرا لك سي توفيق. يعني القضية الأساسية في هذه النظرية هي هذا التداخل بينها وبين نقد النقد. لماذا؟ لأن الموضوع بينهما هو موضوع واحد.
2: لنبدأ بالتلقي وبعد ذلك نذهب إلى نقد النقد الشديد.
3: نعم، لأنه هذا المشكل، التفريق بين التلقي ونقد النقد، هو مشكل أساسي حتى في الأطروحات الجامعية. لماذا؟ لأنه عدم التمييز بين نقد النقد والتلقي يستحيل أن نفهم في غير نطاقه التلقي.
2: نعم. لماذا؟ نحن صفته إزاء جمهور بسيط يريد أن يفهم نظرية التلقي، وربما قد يعسر عليه فهم ما معنى نقد النقد، بمعنى النقد الذي يكون موضوعه بدلا من النصوص أن يكون موضوعه النقد نفسه.
3: نقد نفسه.
2: نعم. لنتكلم عن نظرية التلقي وتبسيطها للسادة المستمعين
3: باختصار شديد. كل علم عنده موضوع.
2: نعم، وهو كذلك
3: موضوع التلقي هو النقد وليس النصوص الإبداعية.
2: أي كيف؟
3: كيف؟ يعني أنا ممكن أن أذهب مباشرة إلى قراءة النص الشعري، هذا يتسمى نقد.
2: نعم.
3: لكنني قد أسعى إلى معرفة هذا النص لا مباشرة، ولكن من خلال رد فعل الناقد عليه.
2: نعم.
3: ثم فرق كبير.
2: نعم.
3: معناه
2: فبدلا من أن أقرأ مثلا معلقة امرئ القيس بنفسي وأفهمها بنفسي.
3: نعم.
2: وأستخرج معطيات مثلا من دارة جلجل.
3: نعم.
2: هذا نقد. فإنني أذهب إلى من نقدها، إلى كمال أبي ديب وما قال فيها،
3: وأخلص إلى معرفتها لا منها هي مباشرة،
2: بل من خلال
3: مما قاله عنها أبو ديب.
2: نعم. فهذا هو النقد. النقد
3: لا، هذا التلقي، هذا هو. لكن نقد النقد، هذه المشكلة. لكن نقد النقد يأخذ أيضا الموضوع نفسه الذي تتولاه جمالية التلقي، موضوعه هو أيضا النقد.
2: نعم.
3: لكن من زاوية نظر أخرى مختلفة عن التلقي.
2: وهي
3: وما لم نميز

0: تغسل نظريا ومرجعيا للنقد.
1: نعم.
0: لا ينظر إلى قيمة الإبداع من خلال هذا النقد، وهذا فريق دقيق جدا.
1: جميل. يذكر علم في هذا السياق هو هانس روبرت يوس، وهذا العلم وهو ألماني وينتمي إلى جامعة كونستانس، والحقيقة أن نظرية التلقي فيما بحثت فيه يقولون فيها هذا الاتجاه ينتسب إلى هذه الجامعة، جامعة كونستانس في ألمانيا
0: 67.
1: ومعه مع هذا الناقد والباحث الجمالي والمنظر والفيلولوجي الألماني نجد أيضا شخصية أخرى وهو وولف جانج أيزر.
0: نعم.
1: وهذان درسا في نفس الجامعة الألمانية. الأول عاش بين 1921 يعني يوس و1997، والثاني عاش بين 1926 تقريبا متقاربان، ولكن مات بعده بعشر سنوات إذ توفي 2007. الحقيقة أننا سنستمع إلى مقطع قصير الآن وفيه حديث عن نظرية التلقي وفيها شيء من التبسيط وفيه أيضا ذكر للعلمين. نستمع إلى هذا المقطع.
2: رحيق اللسان، واليوم سنغوص معا في واحدة من أجمل نظريات النقد الحديث، نظرية التلقي. هل النص هو من يخلق المعنى، أم القارئ، أم الاثنان معا؟ سؤال بسيط لكنه هز أركان النقد الأدبي في القرن العشرين. بدأت الفكرة سنة 1968 عندما ألقى الناقد الألماني هانس روبرت يوس محاضرته الشهيرة في جامعة كونستانس، فكان ميلاد مدرسة جديدة تقول المعنى لا يوجد داخل النص وحده، بل يولد عندما يلتقي النص بالقارئ. يوس قدم مفهوما جميلا اسمه أفق التوقعات، أي أن القارئ يدخل إلى النص وهو محمل بخبراته وثقافته ومعتاده من أعمال سابقة، والنص قد يفاجئه أو يصدم هذا الأفق فيحدث التأثير الفني الحقيقي. ثم جاء صديقه وولفغانغ أيزر ليقول النص ليس مكتملا، فهو يحتوي على فجوات وثغرات، والقارئ هو من يملأها بخياله وتفسيره، ولذلك فكل قراءة هي ولادة جديدة للنص. وليس أي قارئ نقصد، بل ما يسمى بالقارئ الضمني، ذلك الذي يمتلك الأدوات والمعرفة لينتج المعنى ويتفاعل معه بعمق. بهذا أصبحت القراءة فعلا تفاعليا لا يفرض فيه معنى واحد، بل تتعدد التأويلات بتعدد القراء. النص أشبه بلوحة موسيقية، والقارئ هو من يعزفها كل مرة بطريقة مختلفة. دعونا نطبقها سريعا. تخيلوا قصيدة عن الوحدة، قارئ يراها حزنا، وآخر يراها تأملا، وثالث يراها لحظة صفاء مع الذات. النص نفسه لم يتغير، لكن أفق القارئ هو الذي غير المعنى. إذن فالمعادلة بسيطة، النص زائد القارئ زائد الفجوات يساوي ولادة المعنى. في النهاية يا أحبتي، نظرية التلقي تقول لنا لا أحد يملك الحقيقة المطلقة في القراءة. المعنى يسمع بين النص وعين قارئ يقظ يقرأ بعقله وقلبه معا.
1: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع إلى مقطع مبسط في حديث عن بعض الإشكالات، وفيه ذكر لمعتن أن الألماني يوس قد ألقى درسا سنة في المقطع قيل أنه سنة 1968، ولكن في بحثي أنا ولست أدري ما الصحيح أنه ألقاه 1967. هذا درس افتتاحي ذكر فيه أننا ينبغي أن نعيد كتابة تاريخ الأدبي من زاوية القارئ، وأن القارئ يتلقى كل أثر في إطار مرجعيات وقواعد وأجناس موجودة سلفا، وبحسب المسافة التي يضعها القارئ بين ما ينتظره من انتماء تلك القراءة إلى جنسها وإلى خلفيتها والبعد أو البون الذي يخرج عنه. هناك رسم هذا المؤسس إذا شئنا يوس فكرة ما يسمى بأفق الانتظار بصفة عامة. يعني هل، أنا سأنطلق من سؤال بسيط، هل يمكن أن يكون درس افتتاحي في جامعة عام 1967 أن يكون مؤسسا لنظرية؟
0: بالنسبة إلى النظرية لا يمكن أن تنفلق هكذا في السماء دون أن تكون لها جذور. حتى في

0: تاريخنا في تاريخ الثقافة الأدبية العربية كانت مبنية على ردود أفعال أيضا تجاه النص، لكن النظرية تستوي في مبادئ وفي رؤية وفي اتجاه إجرائي بعد طول مدة وبعد اختبار. وبالتالي فإنه يمكن أن نقول أن ياوس كان تتويجا لردود أفعال كانت مبعثرة ومفرقة على النصوص. ما هي القضية الآن؟ القضية الآن هي علاقة ياوس بما أشرت إليه أستاذ توفيق بإزر، لأن في رأيي أن تفهم هذه النظرية وتمثل مبادئها كان دائما وأبدا يقرن فيه ياوس إلى إزر. لماذا؟ لأن إزر كانت له نظرية تسمى نظرية التأثير، جاءت في كتابه لاكت دو ليكتور، فعل القراءة. وياوس وضع أهم مبادئه في كتابه بور إن استيتيك دو لا ريسيبسيون. ما هو وجه
1: من أجل جمالية التلقي؟
0: نعم. وقد ترجمة ممتازة رشيد بن حدو في المغرب.
1: أيوة.
0: ما هي العلاقة؟ العلاقة هي علاقة عضوية وضرورية، لأن نحن في تونس في العالم العربي يسمونها جمالية التلقي، وقد سماها بعضهم نظرية الاستقبال، ولكننا في تونس نسميها جمالية التقبل. وأنا مع هذه التسمية. لماذا؟ لأن جمالية التقبل إذا اختصرت الحديث فيها عن ياوس فلا يمكن أن نتمثلها تمثلا دقيقا، ولذلك لا بد أن نتمثلها في علاقة بنظرية التأثير التي عند إزر. القضية ما هي؟ القضية هذه قديمة جدا، أي أنت لك علاقة بالنصي. ما هي طبيعة هذه العلاقة؟ طبيعة هذه العلاقة حتى في بلاغتنا نحن العربية القديمة، منذ أن كان النبي غضبياني حكما، ثم مع البديع بن معتز، ثم مع البلاغة التي أقيمت حول الإعجاز القرآني، كانت تنبني على خصوصية النص. النص يلفتك إليه ويؤثر فيك بخصوصية لغوية. هذه الخصوصية اللغوية هي التي درسها إزر في كتابه لاكت دو ليكتور، وسماها ذخيرة لو ريبرتوار، أي أفق انتظار النص. وهو في الحقيقة ثمة باحث أهم من إزر، لأنه هو الذي مهد له ولكنهم لا يذكرونه، اللي هو إيكو. خاصة إيكو في كتابه الأثر المفتوح. ما معنى الأثر المفتوح؟ أي أن النص قائم على خصوصية لغوية أساسها الانفتاح واللا تحدد والتعدد الدلالي إلى غير ذلك. ماذا قال؟
1: ولكن أمبرتو إيكو فيما أعلم جاء بعد ذلك.
0: لا قبل إيزر، هو مهد له.
1: إيه لا، من جهة ما كتب، ما هو المصدر الذي يذكر لأمبرتو إيكو في القضية في هذه؟ هو كتابه لكتشر إن فابولا، أي القارئ في الحكاية، وهذا صدر عام 79.
0: لكن الأهم من ذلك الكتب بتاع إيزا انت يا شو اسم الكتاب الأساسي
1: أمبرتو إيكو.
0: أنا أمبرتو إيكو الكتاب الأساسي متاعه، هو عنده كتابين أساسيين في القضية هذه، لليميت دو لانتربريتاسيون،
1: حدود التأويل،
0: حدود التأويل أو ضوابط التأويل.
1: متى يعود تاريخه؟
0: والله شوف أنا سأحكي لك
1: عن مسألة دائما. نعم. إما أم تكون تاريخية.
0: صحيح. سأذكر لك. والكتاب الثاني هو الأثر المفتوح، وهذا الأثر المفتوح هو محاضرة ألقاها إيكو في أمريكا بمناسبة مؤتمر فلسفي عام 60، ثم حسنه قليلا قليلا وزاده بعض الأمثلة، ثم نشره في كتاب لوفرو فيرد.
1: نعم.
0: الأثر المفتوح.
1: دعنا يعني ربما نتفق في شيء. هناك حينما نتحدث عن نظرية التلقي وأنت تبحث عنها وتقرأ في النقد إلى غير ذلك ستجد معطيات. أنا مثلا قارئ أجنبي، أنت قارئ في وسط معمعان هذا البحث. باعتباري أنا قارئا أجنبيا أعود إلى ما استقر، فأجد في أدبيات نظرية التلقي هذين الاسمين بمعنى ياوس وإزر، وأجد حديثا عن الكلية التي درس فيها باعتبارها هي منشأ هذه النظرية، وأجد فيما أجد أن الفرق بين الاثنين، ولكنه فرق ليس فيه انشقاق بين الجزئين وإنما فيه تواصل، أن ياوس تحدث في أفكاره عن لوريزون داتونت أي أفق الانتظار، وتحدث أيضا عن أن القارئ هو مركز في عملية التأويل. ونجد أيضا بالنسبة إلى الشق الآخر ليس فيه تركيز على فكرة ليكار استيتيك بمعنى البون، أنا لا أسميه عدولا،
0: المسافة الجمالية
1: أو المسافة الجمالية، لأن العدول شيء آخر، ليكار الأسلوبي هذا شيء آخر، إنما هنا ليكار استيتيك أنت سميته
0: المسافة الجمالية.
1: جميل، المسافة الجمالية التي تفصل بين نص
0: أفق انتظار النص وأفق
1: القارئ. يعني أنا مثلا حتى أبسط وأنت تعدل لي ربما هذه الفكرة،
0: تفاصيل عندك أكثر مني.
1: لا لا عفو عفو. حتى نبسط مثلا، لأفترض مثلا أنني أكتب في رواية بوليسية مثلا، وهذا الجانب جانب الحكايات الفيكسيون كان مجال اهتمام إيزر ليس مجال اهتمام ياوس. لأفترض أني في رواية بوليسية وأنا أقرأ كثير من الروايات البوليسية، يتكون عندي باعتباري قارئا تتكون عندي خطاطة، هناك الجريمة وهناك الجهل بفاعلها وهنالك كشفها، هذه الخطاطة. وحينما أقرأ رواية بوليسية قد تكسر هذه النمطية وهذه الخطاطة، هذا هو الذي يعني في ما يسمى بالليكار استيتيك. هذا هو.
0: نعم.
1: هذا صحيح.
0: نعم. سمحت تعليق.
1: تفضل لي. لا لا لا تصويب، قل تصويب. لا. لك أن تصوب لأنك أنت مختص وأنا من خارج الدائرة.
0: العفو. بالنسبة إلى ياوس ماذا قال؟ قال إن ما أريد أن أدرسه يتعلق بتحد لكتابة تاريخ الأدب.
1: أوه كذلك.
0: إيش معناه؟ لأنه في الحقيقة عندما حدد تلك العوامل الثلاثة اللي هي جنس النص والفرق بين اللغة التقريرية واللغة التخيلية والتناص، اللي هي العناصر الثلاثة التي أسس بها معنى أفق الانتظار، فماذا فعله في الحقيقة؟ هو ضبط شروط المعرفة بالنسبة إلى المحتمل الأدبي والمحتمل الحجازي. عندما ضبط شروط المعرفة هذه الثلاثة، قال يمكن أن واجه بها النقاد النص، ولكن مواقفهم مختلفة. لماذا؟ كما تحدثت أنت منذ حين، أنا عندما أقرأ نصا شعريا أو رواية يمكن أن أغتبط بهذه الرواية، وهو ما سماه ياوس التلقي الإيجابي، فأقول أن هذه الرواية جميلة. ما معنى هذه الرواية جميلة وباهية؟ يعني أشياء عديدة، أهمها أن ما كنت أنتظره وجدته في هذه الرواية، أي المقاييس الجمالية التي هي في ذهني
1: موجود
0: وأريد أن أواجه بها الرواية
1: موجود،
0: فهي موجودة في هذه الحالة.
1: هل أنت تتكلم عن قارئ عادي أو عن ناقد مختص؟
0: دائما وأبدا نحن عندما في التلقي هذه مشكلة. التلقي لا يرتبط بالنقاد فقط، حتى إنسان مثلا أنت وفوق الانتظار متاعه. أنا ربما حتى ننشط المستمعين الكرام قليلا بشيء من المزاح، أنا كنت ماشي للكيف وكان معايا راجل وعنده ولد ومركبين والتالي في الكهرباء، ووقت اللي تعدينا نحن على البوتوات هذيك في الوحة. ثم الحاج بن قاسم نسموه نحن
1: مالك الحزين.
0: مالك الحزين، فذلك الطفل بدأ يعيط.
1: مالك الحزين يتابعنا بالصدفة.
0: فماذا قال ذلك الطفل؟ قال يا بابا هاي الدجاجة. لماذا هو قال دجاجة؟ لأنه في ذهنه كانت دجاجة، من نجمش يفسر
1: قاسها بما لديه
0: اللي تعملوه أنتم في العرفاني. قاسها بما لديه،
1: قاسها بالتراث.
0: أفق انتظاره موجود فيه كانت دجاجة. نفس الشيء الناقد، أفق الانتظار بتاعه عنده معايير، وقت اللي قرأ الرواية لقاها تنطبق مع معايير، فقال هي رواية جيدة.
1: ولكن لو استعملنا هذا المثال الجيد، يعني ربما ما ترسخ في أفق انتظار قارئ عادي وليس في أفق انتظار ناقد مختص. القارئ العادي يمكن أن يرى مالك الحزين دجاج، يمكن أن يرى النص لا بهيئته التي ينبغي أن تقال عنها في النقد، بينما الناقد يرى مالك الحزين مالك الحزين والدجاج الدجاج، هذا الفرق.
0: طبعا ولكن المثال اللي جبناه حتى نعلم ان التلقي ليس مربوط بالناقد فقط، ممكن
1: حتى
0: راي عام نتاع ناس في انتخابات في كذا كيف يتلقونك لسلوغون كذا يمكن قيسوه، لكن
1: لكن نحن في الادب.
0: نعم الان الناقد الذي قال ان هذه الروايه جيده هذا فيه مشكل، لماذا؟ هل فعلا ان الروايه جيده وليست جيده؟ لانه انت تقرا روايه وتقول جيده لانها انطبقت مع المقاييس التي في ذهنك، فهذه الروايه عندما حكمت عليها انت بكونها جيده لانها انطبقت مع المقاييس التي عندك هي في الحقيقه ليست جيده. لماذا؟ لماذا ليست جيده؟ لانك قستها بمعايير تقليديه. لكن ثم تناقض آخر يقول عن نفسي عن رواية أخرى جيدة لأنها تحدت أفق انتظاره، لأن فيها مقاييس ليست عنده وهو قد حاول أن يتفهمها وأن يتفاعل معها ليكسب مقاييس جديدة من تلك الرواية. فالقول بأن هذا بالحكم النقدي على رواية بأنها جيدة لابد لنا أن ننتبه إلى معنى الجودة، وهنا نجو للمسافة الجمالية التي ذكرتها سي توفيق. يعني المسافة الجمالية عند الناقد الأول هي تساوي صفر لأن معاييره تساوي معايير الرواية، والثاني وجد فيها عدولا جماليا، فالمسافة بينه وبينها مختلفة، هي تتحداه وتأتي بمقاييس أخرى. نعم. عليه هو أن يستوعبها ويضيفها إلى أفق انتظاره.
1: نعم حدثتني عن أمبرتو إيكو ونحن سنستمع إلى هذا المقطع، فيه أمبرتو إيكو يتحدى.
2: رحيق اللسان
3: Sérieux, évidemment, la littérature et la philosophie médiévale. Vous avez travaillé à la RAI, vous êtes devenu un universitaire renommé et un éditorialiste célèbre et un sémiologue mondialement connu et reconnu. Si vous deviez définir la sémiologie en quelques mots, le pitch, c'est quoi le pitch ?
4: Et si je pouvais l'expliquer en deux mots, j'aurais envoyé un télégramme en lieu d'écrire une dizaine de livres. Oui. Mais disons une définition pour un dictionnaire, c'est une étude de tous les systèmes de communication. Donc pas seulement le et les langages, mais
3: tous les systèmes
4: visuels. Voilà, avec le problème de voir s'il y a des lois qui unifient ces différents systèmes de communication. Une explication un peu plus amusant, c'est parce que nous êtres humains, nous ne sommes presque jamais concernés par ce qui est là. Les animaux sont concernés pour ce qui est là. Nous sommes concernés par, nous avons parlé de la Nouvelle-Guinée, de mon père, toujours de quelque chose qui n'est pas là. Et nous pouvons le faire parce que nous avons cette qualité que, avec un terme un peu technique, j'appellerais la sémiose, cette capacité de parler de quelque chose qui n'est pas là. Ce n'est pas mal comme caractéristique de l'espèce.
3: Vous avez dit, je suis saisi par la possibilité que le monde n'existe pas et que c'est seulement un produit du langage, justement.
4: Non, je ne crois pas ça. Je crois que le langage façonne fortement la façon dont nous voyons le monde. Mais je crois qu'il y a là un socle dur du monde avec lequel il faut faire le compte.
3: Alors, on ne sait pas où vous en êtes avec Dieu, parce que vous dites, par exemple, quand on vous interviewe dans Vogue, vous dites « Dieu se cache parce qu'il ne veut pas apparaître dans les pages de Vogue », vous dites « les bibliothèques peuvent prendre la place de Dieu ». Est-ce que vous pensez, comme cet évêque du Moyen-Âge, que l'homme sera un rêve de Dieu, finalement ?
4: J'y réponds toujours par...
3: Berkeley, il s'appelait l'évêque.
4: Je réponds toujours par des boutades, parce que je pense que l'argument est trop sérieux pour en traiter dans les médias.
3: Ouais. Ah oui, d'accord.
4: Je l'ai dit en tant que journaliste, moi-même.
3: Alors, ex-journaliste, oui. Alors, ce qui est très bizarre, vous êtes devenu romancier par hasard. Vous aviez écrit en 65 dans un journal français, justement. On en vient à se demander si la critique n'est pas plus importante que le roman, si on ne ferait pas mieux d'écrire un livre de réflexion critique dans lequel on décrirait la structure de romans déjà existants. Et 15 ans plus tard, vous êtes devenu mondialement célèbre avec un roman qui est un pur hasard au début, parce qu'au début, vous écriviez des essais, et puis c'est une éditrice qui vous a dit, pour le nom de La Rose, elle demandait des romans policiers à des non-écrivains, et c'est comme ça que vous êtes retrouvé romancier.
4: Vous voyez, lorsque j'ai discuté ma thèse, un des professeurs, le deuxième relateur, qui après a publié la thèse, donc il l'a aimé, mais il m'a dit, Vous savez, vous avez raconté dans cette thèse l'histoire de votre recherche, tandis qu'un savant doit faire la recherche après raconter le résultat. J'ai reconnu qu'il avait raison et qu'il avait tort. Il avait raison, j'avais raconté l'histoire de la recherche. Il avait tort, un savant ne doit pas donner le résultat, doit raconter l'histoire de la recherche. Et l'histoire de la recherche, c'est toujours un polar.
3: Ouais.
4: Il y a quelque chose de narratif dans toute recherche. Donc je me suis aperçu que peut-être j'étais toujours narrateur. Oui. Sauf trois essais non narratifs que j'écris qui sont Le nom de la rose, Le pendule de Foucault.
3: Et L'île du jour d'avant. En tous les cas, Le nom de la rose, c'est 10 millions d'exemplaires vendus. Et vous dites, on me demande souvent comment des romans si complexes ont pu avoir autant de succès. Quand on me demande ça, je suis offensé. Parce que c'est comme si on me demandait à une femme pourquoi un homme la trouve jolie, finalement.
4: Oui, mais vous m'avez piétiné, vous savez tout de moi.
3: Non, malheureusement, non, si je savais tout de moi.
1: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع في حلقة عن القار المركزي، نستمع إلى حديث من أمبرتو إيكو، وهو إيطالي معروف، وهو سيميائي وناقد وروائي، يعني متعدد الاختصاصات، وذكرنا ذكر ضيفي سي فتحي ولاد بوهدى، وقال إن أمبرتو إيكو هو أساس في نظرية التلقي، وكان الرجل أمبرتو إيكو يتحدث في هذا المقطع عن مسائل تتعلق بالسيميائيات، ولا يمكن والحق يقال أن نتحدث عن تلقي بالنسبة لأمبرتو إيكو. وما وجدته أنا، أنت ذكرت منذ حين أن هناك كتابا آخر في المسألة، ما وجدته أنا أن الكتاب الأساسي في نظرية التلقي بالنسبة لأمبرتو إيكو هي Lecture in Fabula، وهناك تفريع لهذا العنوان بالإيطالية معناه التعاون التفسيري في السرد. في هذا السياق، كيف يمكن أن نتكلم عن مدرسة كونستانس الألمانية التي فيها ياوس وإيزر، وعن نظريات ثابتة مثل أفق التلقي؟ هذه العبارة نستعملها حتى في مدارسنا، أفق التلقي، وما سميته أنت بالمسافة الجمالية، وأنا أقول ربما المسافة فيها ديستانس، وإنما هذا إكار، كأنما بون بون بون جمالي.
0: حقيقة سي توفيق، هذا راهو المصطلح ما مش متاعي
1: أنا. أي لا لا لا،
0: حتى نكون أمانية.
1: أي لا قداسة، لا قداسة،
0: لا نعرف،
1: لا قداسة المصطلحات، ولكن لو أخذنا أنا لا أعرف
0: من اختراعي.
1: أي لا، أنا لا أعرف المصطلح الألماني، ولكن لو انطلقنا من مفهوم إكار استيتيك والترجمة المسافة، هناك فرق ما بين المسافة. أنا أناقش المصطلح ولا أناقش المفهوم، وأناقش ما يمكن أن يسمى بمناسبة المصطلح ربما شكليا للمفهوم. حينما نتكلم عن إكار استيتيك، نحن نتكلم عن بون جمالي بين ما ينتظر وما يوجد. أنت تسميه مسافة، وكأن العبارة عبارة مسافة أكثر موضوعية من البون. صحيح. والفرق الموجود طبعا، وأنا لا أتدخل في مجالات لا تعنيني، إنما فقط للوجاهة. لو كانت الترجمة الفرنسية صحيحة تنقل الترجمة الألمانية، لا قلت لك أن ربما البون أو البعد
0: هو. بالمناسبة، إن شاء الله أكون معناتها، لأني منذ زمان بعيد قرأت، يبدو لي ثم ملاحظة للمترجم العربي اللي هو رشيد بن حدو، يبدو لي أنه قال أن ياوس مكنه من نسخة كتبها ياوس بالفرنسية، وكلفه بأن عندما طلب منه أن يترجم قال له هاي نسخة فرنسية حتى تكون الأمور دقيقة. وبالتالي فإن رشيد بن حدو لم يترجم مباشرة عن الألمانية، ثم إنه عندما ترجم عن الفرنسية ترجم عن الفرنسية من عند صاحب الأثر نفسه اللي هو صاحب
1: لكن لا هل كان يكتب ياوس بالفرنسية، أم أنه أم أنه ربما صادق على الترجمة الفرنسية؟ هذا ما مسألة.
0: أنا ولذلك وضعت الأمر في الاحتمال، يعني منذ زمان بعيد بقيت هذه الملاحظة في ذهني، يبدو لي حسب ما فهمت، وإن شاء الله حتى كان أخطأت يعذرني السادة المستمعين وتعذرني أنت سي توفيق، ما أظن أن الملاحظة هذه موجودة. أظن فيما فهمته أن رشيد بن حدو يقول بأن ياوس كتب نسخة فرنسية.
1: كتبها هو بنفسه.
0: نعم هكذا.
1: وضعت
0: الأمر في أفق
1: التحديد. ولكن نحن دائما ننطلق.
0: وهو عاد نحن جبناها علاش سي توفيق؟ جبناها على أن المصطلح اللي ترجمه رشيد بن حدو هي المسافة الجمالية، وأظن حتى سي حسين الواد في أطروحته عن التجربة الجمالية عند المتنبي. أظن أيضا الترجمة نفسها أظن استعمل المسافة الجمالية. وعلى كل حال كما تقول أنت، تقول العرب لا مشاحة في المصطلحين في العلامة، المهم المتصور من المفهوم يكون الناس متفقين عليه.
1: هذا صحيح، ولكن أريد أن أعلق ما دمت تشتغل دائما بالترجمة وكذا. دائما الترجمة عن النص الأصل تكون أوفى من الترجمة الوسيطة، يعني إذا اعتبرنا أن النص الألماني هو النص الأصلي فالأفضل أن تكون الترجمة من الألمانية إلى العربي الأفضل.
0: وإذا كان كتبها ياوس بالفرنسية خاصة للترجمة العربية كما يقول بن حدو،
1: أنا
0: الأمور به.
1: لا أنا الحقيقة لا أستطيع أن أقدم معطيات ليست فيها، لست متأكدا منها.
0: نحن قلنا
1: سي فتحي أنه تعرف أنه شخص إذا كتب كتابه الأول بلغة الألمانية لا أعتقد أنه سيجد وقتا سيكتب الفرنسية، مش مشكلة، أما سنتأكد بعد ذلك. مهم بالنسبة إلى إيكو، لديه في هذا السياق شيء من تشريك القارئ في بناء المعنى، ولكن اعتمادا على معطيات سيميائية. أنك حينما تتكلم عن النص أدبي شيء، نص أدبي دائما ينتمي مجاله إلى علامة معينة هي اللغة، وأن القارئ البسيط بالمعنى البسيط أو الناقد هو سيفكك شفرة هذه اللغة وهي العلامة الوحيدة ويصل إلى ما يطلب منه في هذه النظرية. لكن حينما تدخل إلى النص الأدبي باعتباره نصا عالميا، فإنك ستتعامل مع العلامات اللغوية والعلامات غير اللغوية، وأنت إزاء كون نظام عالمي هو تحدث عنه هنا في إطار ما يسميه سيميوزيس. فكيف يمكن أن ننتقل من نظرية تلقي مبنية على العلامة اللغوية وعلى الجنس الأدبي إلى نظرية في التلقي متعددة العلامات اللغوية وهي تسبح في فضاء عالمي؟
0: شكرا جزيلا سي توفيق. وأنت تريد سمح تزعم أنك تريد أن تبسط للجماعة، ولكنك دخلت في أعماق القضية، معناتها لأن هذه قضية
1: يمكن أن ندخل في التفاصيل ونبقى في التبسيط. نعم.
0: بالنسبة إلى ياوس، ماذا يعني بأفق الانتظار إذا وضعناه في مقام التداولية؟ هو لا يعدو أن يكون المقام الخاص بالمتلقي، هذا هو المقام.
1: هذا في التأويل كسيف.
0: لا حتى وكتبتها أنا حتى في الأطروحة متاعي وحتى في غيرها. ولا شك في ذلك.
1: ليست
0: في هذا.
1: لحظة بالله ميسيج خلي جيد وميسيج.
0: تفضل.
1: كلمة مقام. أنت أخذتها من البلاغة.
0: أقول لك ماذا أعني بالمقام.
1: أيوة. أي ما لكي نفهم. يعني إذا كان أنت أخذتها بالمعنى البلاغي القديم. هذا شيء. إذا أنت عندك تفسير لها.
0: نعم. عندي تفسير لها.
1: تفسير لها بما يتناسب مع هذه النظرية. شيء آخر تفضل.
0: وهذه ملاحظة جوهرية سي توفيق، هو أنك ذكرت القديم ومعنى المقام في القديم. أنا في ظني أن جميع الباحثين ينبغي لهم أن ينطلقوا من الأرض التي يقفون عليها. لابد لنا أن ننطلق من العصر.
1: هذه ثقافة،
0: هذه ضروري. أنا في مبدئي العلمي هو أنني لا يمكن أن أستجلب الماضي إلا لأفعله من خلال مدور العصر.
1: هل تجد أن مفهوم المقام البلاغي يمكن أن يبعث من جديد في هذا السياق تماما أو مهذبا أو مغيرا، وما الذي تغير فيه؟
0: نعم، هو بالنسبة إلى المقام البلاغي كتبت حوله أشياء عديدة، وأهم في نظري من كتب عنه هو محمد العمري، كتب مقالا ممتازا عن المقام الشعري عند الجرجاني. باختصار شديد، المقام ما هو؟ المقام هو المكون من العناصر التالية: حال المتكلم، حال المخاطب، علاقة المتكلم بالمخاطب، ظروف القول من زمان ومكان، ومناسبة القول. وأظن أن هذه العناصر بالنسبة إلى التداوليين العرب القدامى مثل الجاحظ ومثل الجورجاني لم تغيب عنهم هذه القضايا في أغلبها.
1: أنت تسميهم تداوليين؟
0: لا، تداوليين معنى مش بالمعنى العصري للتداولية التي ظهرت مع أوركينيو، أظن شكون اللي جاء معناه، ليس بالمعنى العصري، وإنما أقصد التداولية جوهرها هو استعمال المقام لتأويل القضايا، فهم كانوا قد انتبهوا للمقام، وإن احتجنا نحن إلى أن نعدل ونثري آرائهم. لا أقصدهم تداول على أنهم تداولون بالمعنى العصري، لا، وإنما على أنهم استفادوا من المقام، لأن جوهر تداوليه المقام فيما أعتقد، استعمال المقام هو جوهر التداولي.
1: استعمال التداولية هي تنظر في الكلام،
0: في استعمال الأسلوب في المقام،
1: كيف يتداوله الناس، يتداوله الناس في مقامات مختلفة، في سياقات مختلفة، في وضعيات مختلفة. فإذا كلمة مقام ينبغي أن تجد لها ما يقابلها في هذه النظرية التداولية. هل هي سياق؟ هل هي وضعية؟ هل هي هذا هو المطلوب؟
0: وأنا يعني أنت ربما تقودنا إلى أن ندقق أكثر. فالسياق ليس هو المقام.
1: نعم.
0: السياق ليس هو المقام، لأن السياق يتعلق بالبنية النصية الداخلية، بينما المقام يتعلق بالظروف التي تؤثر النص حتى تسمح لنا بأن نستدل على المعاني من خلال استعمال الأسلوب في المقام.
1: فإذا أنت ذكرت المقام في سياق الحديث عن هذه المدرسة، مدرسة كونستانس.
0: نعم.
1: استفادوا منها
0: لا شك، لأن أي. المقام، لأن
1: حديثنا
0: الانتظار
1: أي.
0: هو المقام.
1: واضح. حديثنا نحن الآن عن إيكو، ما الذي جدد فيه؟
0: نعم صحيح، وهذا هام جدا. أقدم بعض القضايا الهامة التي جاء بها إيكو. أول شيء، أهم الأشياء، يمكن نقف عند شيئين: مفهوم استعمال النص لUTILIZATION DU TEXTE، ومفهوم ضوابط التأويل. ما معنى لUTILIZATION DU TEXTE؟ يعني نحن حتى، وهذا رأيناه خاصة في مدارسنا الثانوية، عندما يقول لنا الأساتذة: لا تحاكي النص ولا تفرض معلوماتك على النص، وهي معادلة صعبة جدا. قال إيكو: لا ينبغي لنا أن نستعمل النص. كيف لا ينبغي لنا أن نستعمل النص؟ لا تستعمل النص إذا أنت أقمت عملك على الاستنتاجات المرتبطة بنظرية التأويل عند بنظرية التأثير عند إيزر، ووضعت الأسلوب في المقام. وهنا جو ضوابط المقام، لأنك لا يمكن أن تؤول خارج المقام. ما هي ضوابطك حتى لا يقع لنا معنى تأويلات هكذا في المطلق؟ لماذا؟ لأن التأويل ما هو مفهومه؟ وبناه بنية ممتازة جدا. إيش يقول على التأويل؟ يقول: التأويل هو إعادة بناء مقاصد النص بحسب المقام. وهو في الكتاب متاعه ميدل انتربريتاسيون، مترجمها سعيد بن كرات، يقول: العادة، وهو يقصد المقام. يعني الإنسان إذا أراد أن يؤول، أن يعيد بناء مقاصد النص، عليه أن يلتزم بضوابط. ما هي هذه الضوابط؟ هي ضوابط المقام بعناصره التي ذكرناها منذ حين.
1: نعم، في المقطع الذي استمعنا إليه قال إيكو: إن اللغة تكيف علاقتنا بالحياة. ربما نجد لفكرة المقام ها هنا حضورا، يعني هذه لا تنطبق فقط على الحوار الذي أجراه معه، بل حتى تنطبق على تصوره لكيفية تشريك القارئ أو اعتبار القارئ شريكا في بناء المعنى بالمعنى السيميائي للعبارة. لأن هناك شيء في السيميائية حتى مع شارل بيرس، وهي هذا التداخل بين من يقرأ العلامة، المؤول هكذا اسمها تقريبا، وبين مضمون العلامة. فكأنما دخل أمبرتو إيكو في ما يسمى بالمؤول، بالتأويل، لأنه ليس مجرد قارئ بسيط. أنت حينما، وحتى نبسط دائما، أنت حينما تمشي على الشاطئ وتجد أثارا، إذا كانت هذه الأثار أقدام فهو بشر، ولكن لست متأكدا أن القدم التي تراها هي قدم امرأة أو رجل. ربما يدخل هذا في علم قديم بالعلامات، وهو علم الفراسة. فكأن القارئ السيميائي المؤول هو متفرس وليس متأول، لأنه يعيد غائب. القراءة العالمية ربما عند أمبرتو إيكو أن العلامة دائما شيء دال على شيء غائب. والقراءة هي في هذا السياق. السؤال هنا حينما تميز بين قراءتين، قراءة هذه المدرسة مدرسة كونستانس وأنت تدرس أمبرتو إيكو في هذا السياق، لأني أريد أن أعرف كيف يدرس أمبرتو إيكو، لأنه طبق هو في النص الذي ذكرته لك وهو القارئ في الحكاية على نص سردي على رواية اسمها أندرام بيان باريزيان، دراما باريزية جدا. هل تطبقون على النصوص؟
0: سي توفيق، أنا أعتقد أن المعرفة مصدرها الأساسي هي النصوص. جميل. وبالتالي فأنا أدرس في الجامعة إلا النصوص.
1: لا، ما هي ما هي هذه النصوص التي يمكن أن تجد بعد خبرتك هذه أنها مجال خصب لدراسة هذه النظرية؟
0: هو دراسة المناهج التأويلية متعلقة بالمحتمل الشعري والمحتمل الروائي. نعم. وأنا أدرس الرواية في كلية الأدب 9 أبريل وأدرس الشعر القديم والحديث.
1: ما الفرق بينهما حينما بعد هذه الخبرة؟ أنا أتكلم مع خبير درس هذه النظرية. حينما نطبق نظرية التلقي في الشعر ماذا نجد؟ وحين نطبقها في الرواية ماذا نجد؟
0: والله سي توفيق، ربما الآن تدريس نحن قلنا اللي موضوع جمالية التلقي هو ما قاله النقاد، ردود أفعال النقاد على الشعر وعلى الرواية، باهي. لكن في آخر الحصة لو سمحت ننظر في قضية امتدادات هذه في التدريس. هذه احنا استفدنا منها أنا والطلاب بتاعي في تنمية ما يسمى بالتفاعلية، لأن كما كنا نحكي نحن على التأويل وأفق الانتظار وشروط المعرفة كلها فسحت لنا المجال إلى كيفية التفاعل مع النص، وحاولنا أن نضبط شروطه لنخلص بآخرة من ذلك إلى جماليات النص ومضامينه.
1: في كلمة مثلا، ما هو البون في قصيدة امرئ القيس؟ وأنا أعرف أنك لم، هذا سؤال على الطائر كما
0: نعم. أنت ذكرت شيئا عن تاريخ الأدب من منظور التلقي. إيش معناه؟ معناه نحن مثلا نأخذ قصيدة امرئ القيس ولا قصيدة المتنبي ولا غيره وننظر في كيفية تلقيها عبر التاريخ، لننظر المسافات الجمالية. طيب، بين آفاق انتظارها
1: كيف تلقى مثلا الناس امرئ القيس؟
0: مثلا نعطيك مثال على كمال بوديب.
1: ذكرناه.
0: لا، بالنسبة إلى الشعر القديم هو من أهم من درسه. حتى نذكر مثال عنده هو. إيش قال؟ هو ذكر هو أفق الانتظار متاعه بنيوي، لكن فيما بعد وجدنا كثير جدا من الدراسات التي استشهدت بامرئ القيس لكن من آفاق انتظار أخرى. ونحن ما كي عندما نريد أن نكتب تاريخ تلقي قصيدة معلقة امرئ القيس سننظر في هذه التلقيات لنعرف مدى تطورها من خلال آفاق انتظار القراء.
1: هل تسعى هذه النظرية إلى أن تجعل من الطالب ناقدا للنقد؟
0: هي تسعى إلى أن تجعل من الطالب أن ينظر في كيفية تلقي، أي في كيفية تأثر، أي في كيفية تفعيل النقاد لنص من النصوص، لتنظر في شروط تلقيه وتحكم عليها. لأن النقاد يختلفون في ماذا؟ في آفاق انتظارهم، أي في شروط التلقي.
1: نعم.
0: في شروط المعرفة الأدبية.
1: لأبسط هذا المعنى كثيرا، ولأقول لك أنه مثلا متلقي معاصر، شاب معاصر، ليس في أفق انتظاره أن يعرف ما تحدث عنه امرئ القيس في ذلك الوقت، ولا يعنيه من دارة جلجل، ولا يعنيه من الوقوف على الأطلال، ولا يعنيه من حكمة المتنبي. هل مثل هذا الأفق من الانتظار الذي فيه لا مبالاة بجوهر سياقة النص ما يدفع الطالب إلى أن يجد نفسه في هذه النظرية؟
0: المعرفة الأدبية هي معرفة هامة. لماذا؟ لأن المعرفة الأدبية في نهاية المطاف هي تفاعل جمالي مع الوجود، مع الشاعر يتفاعل جماليا مع الوجود، وأنت تتفاعل مع النص لتقرأ ذلك التفاعل الجمالي. فإذا كان لا يهم هذا الطالب الفن ولا يهم أن يتعلق بمعنى الكون،
1: مش بمعنى الكون، بمعنى ما كان في ذهن امرئ القيس أو المتنبي عن الكون.
0: عن الكون. فما ولماذا نحن الآن ننظر في الرؤية الجمالية لامرئ القيس عن الكون؟ ولماذا تدوم هذه الرؤية؟ ولماذا لا تقوم كما تقوم القطائع في النظرية العلمية؟ لماذا؟ لأن الناس منذ آدم إلى اليوم شركاء في أمر هام، وهي في القضية الوجودية للكون. كل الشعر في نهاية المطاف حتى في الغزل، فأنت تنظر إلى كيفية النظر إلى الكون روحيا، وهذه مش موجودة حتى في العلم.
1: جميل.
0: ألا يهمك الإنسان؟ ألا يهمك الإنسان؟
1: يهمنا طبعا الإنسان ويهمنا الشعب، ولكن أردت أن أحاورك من رؤية أخرى أنا لا أتبناها ولكن يمكن أن تكون موجودة، هو هذا الإدعاء بأنك أن الأجواء القديمة في الشعر القديم وفي الأداب القديمة هي مسائل لا تعني هذا الإنسان المعاصر، وهذا موجود وقد أجبت على ذلك وكل الشكر لك سي فتحي ولاد بوهدى، وقد حاورتني في سياق هذه النظرية، نظرية التلقي، كل الشكر لك.
0: بارك الله فيك سي توفيق، وإلى موعد آخر حتى خارج هذا الاستوديو إن شاء الله، وبارك الله فيك على هذه الدعوة.
1: كل الشكر لك وكل الشكر للسادة المستمعين أن رافقونا في رحيق اللسان. قبل أن نتركهم سوف نقترح عليهم مقطعا لصباح فخري في الروض أنا شفت، هذا من ألحان عمر البطش، وربما فيه شيء من التوشيح الذي قد يحيلنا على نظرية أخرى أو فرع من نظرية التلقي، وهو التلقي الشعري الموسيقي الملحن. كل الشكر للسادة المستمعين، وإن شاء الله نلقاه في حلقة القادمة.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، مرحبا بكم في هذا الموعد الإخباري. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي لشهر مايو المنقضي تبلغ نسبة 5.5%، ومؤشرات المعهد الوطني للإحصاء تسجل ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 8.2%. وزير البيئة الحبيب عبيد يؤكد تواصل العمل على مقاومة البعوض، مبينا أن التدخلات وعملية المداواة انطلقت منذ شهرين. نحو 80% من النفايات التي تصل إلى البحر مصدرها اليابسة، والدراسات المنجزة على الشريط الساحلي التونسي أظهرت هيمنة النفايات البلاستيكية على مكونات التلوث المسجلة بالشواطئ، لا سيما المنتجات أحاديث الاستعمال، وفق تصريحات المكلفة بتسيير الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة عواطف العربي. وزير الخارجية يبحث مع رئيسة البعثة الأممية مستجدات الملف الليبي، ويؤكد موقف تونس الراسخ والداعم لجهود بعثة الأمم المتحدة الرامية لدفع العملية السياسية في ليبيا. في العالم، الحرس الثوري الإيراني يقول إنه قصف قواعد أمريكية في المنطقة بصواريخ ردا على العدوان على جزيرتي سيريك وقشم. سفارة الإنذار تدوي في الكويت، والجيش يقول إنه تصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة. وقبل ذلك، القيادة المركزية الأمريكية أكدت إسقاط 4 طائرات مسيرة إيرانية أطلقت باتجاه مضيق هرمز. وفي لبنان، غارات وقصف مدفعي على بلدات بجنوب لبنان أوقعت قتلى، بينما دعا جيش الاحتلال سكان الشمال للتوجه إلى الملاجئ بعد رصد إطلاق صواريخ من مقاتلي حزب الله اللبناني. دمتم في رعاية الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
2: عذب الكلام.

عيد الحب، عيد المرأة، عيد الأمهات، كلها مناسبات عابقة بالوفاء، مليئة بالمشاعر الرقيقة والعواطف الصادقة النابعة من الوجدان. إنها فرص ثمينة تتاح لنا لنهرب من تعقيدات الحياة ورتابة الثواني، فنخلو إلى أنفسنا نسألها بعضاً مما يجيش فيها من أحاسيس راقية تجاه أعز الناس في أجمل عيد وأروع مناسبة. فطوبى للأمهات بعيدهن الأنيق، وهنيئاً لأبنائنا وبناتنا بكل الأحضان الدافئة يأوون إليها كما تأوي الأطيار إلى أوكارها الأليفة عند كل غروب.

قال نزار قباني متحدثاً عن رقة الأمومة وروعتها من قصيدة بعنوان رسالتان إلى أمي. صباح الخير يا حلوة، صباح الخير يا قديسة الحلوة، مضى عامان يا أمي على الولد الذي أبحر برحلته الخرافية وخبأ في حقائبه صباح بلاده الأخضر وأنجمها وأبحرها وأنهرها وكل شقيقها الأحمر، وخبأ في ملابسه طرابيناً من النعناع والزعتر وليلكة دمشقية. أنا وحدي دخان سجائري يضجر، ومني مقعدي يضجر، وأحزاني عصافير تفتش بعد عن بيدر. عرفت عواطف الإسمنت والخشب، عرفت حضارة التعب، وطفت الهند، طفت السند، طفت العالم الأصفر، ولم أعثر على امرأة تمشط شعري الأشقر وتحمل في حقائبها إلي عرائس السكر، وتكسوني إذا أعرى وتنشلني إذا أعثر. أيا أمي، أنا الولد الذي أبحر ولا زالت بخاطره تعيش عروسة السكر. أما أبو القاسم الشابي فقال في الأم: الأم تلثم طفلها وتضمه، حرم سماوي الجمال مقدس، تتأله الأفكار وهي جواره، وتعود طاهرة هناك الأنفس، حرم الحياة بطهرها وحنانها، هل فوقه حرم أجل وأقدس؟ بوركت يا حرم الأمومة والصبا، كم فيك تكتمل الحياة وتقدس.

قال شاعر اللبناني أمين مشرق مناجيا أمه باثا إياها أشواقه الجامحة وهو بعيد عنها في ديار الغربة. يا علة كياني ورفيقة أحزاني، يا رجائي في شدتي وعزائي في شقوتي، يا لذتي في حياتي وراحتي في مماتي، يا حافظة عهدي ومطيبة سهدي وهادية رشدي، يا ضاحكة فوق مهدي أمي وما أحلاك يا أمي.

آه ما أقسى الغربة وما أمر الوحشة، قد كرهت البعاد يا أمي واشتاقت نفسي إلى ماضيها الأمين. قد كرهت التمشي بين القصور الضخمة والمباني الشاهقة، واشتاق قلبي إلى بيتنا الصغير المنفرد. قد كرهت روائح العطور الفائحة في برودواي، واشتاقت حواسي إلى رائحة الأمومة المنتشرة في فستانك العتيق.

وفي السياق نفسه قال الشاعر التونسي محيي الدين خريف: أماه يا حزني ويا فرحي، يا بسمة الأطفال في المهدي، يا فرحة المشتاق هدهده بوح الصفاء وباعث الود، يا مشعل الهدي المبين بدا للتائه الحيران من بعدي، يا أنت يا غرفا مظللة بالآس والنسرين والورد، يا معبدا شيدته بيدي أبدا يضوع بأطيب الند، نمقته من نسج أخيلتي وحبوته بأعز ما عندي، أماه طال الليل وامتلأت كأس الهموم فنبهت سهدي، عودي فقد نثر الأسى عقدي وشبعت من هجر ومن صدي، عودي فذي أزهارنا ذبلت والطير وسط الروض يستجدي.

قال جلال الدين النقاش في وصف صلة الأم بوليدها: بشرى لأمك أوتيت هبة السماء، أنت الملاك طهارة وتبسما، ضمتك وهي تضم حبة قلبها وشعورها وحنانها المتجسما، وحنت تقبل في جبينك غرة مثل الصباح ووجنتين ومبسما. هيا ابتسم يا طفل، رب تبسمة حملت لأمك في شذاها مغنما. ما أنت إلا ذلك اللحن الذي عن عطفها الفياض بات مترجما. قد كنت أمنية لها في أمسها، واليوم ما أشهى لقاك وأكرما. ما بين جنبيها نزلت هداية، وحللت في العينين نورا ملهما. في المهد ما أحلى جبينك نائما، هل هكذا تغفو الملائك في السماء؟ يا رب حلم عانقتك طيوفه، متراقصات حول مهدك حوما، وتطايرت بك في فضاء حافل بالنور وصور الجميلة والدمى، بالورد بالريحان بالألحان بالبسمات فضن بشاشة وترحما. والأم تسبح في الفضاء كأنها ملك يصفق بالجناح مسلماً.

ومن صورة المرأة الأم إلى صورة المرأة الزوجة، وهي في كل الحالات صور مليئة بالأحاسيس الجياشة والمشاعر الرقيقة والعواطف الراقية. قال الشاعر نور الدين صمود على لسان زوجة ملاح: منديل الأبيض في كفي تذروه الريح الشرقية، وترف سفينتك البيضة في البحر بأشرعة فنية كحمامة غاب برية. وتشق اليم بإيمان ماض أمضى من طعنة سيف، وتغيب مع الشمس الحمراء وتصارع موج البحر بعنف في أروع معركة بحرية. ما أجمل عمال بلادي في رقصتهم فوق اليم، بسمتهم في الثغر معين للفرحة والحب وللحلم، وسواعدهم وقلوبهم تنطق بالقوة والعزم، وبلادي بهم صارت تتهادى فوق جبين النجم وتغني أعذب أغنية. ونختم صديقاتي المستمعات أصدقائي المستمعين هذه الجولة في رياض الشعر بهذه الومضة الموحية من صورة المرأة الملهمة، والتي ظلت على امتداد الأيام واقفة وراء أرقى إبداعات الشعراء والفنانين. قال أبو القاسم الشابي: آه يا زهرة الجميلة، لو تدرين ما جد في فؤاد الوحيد، في فؤاد الغريب تخلق أكوان من السحر ذات حسن فريد، وشموس وضاءة ونجوم تنثر النور في فضاء مديد، وربيع كأنه حلم الشاعر في سكرة الشباب السعيد، ورياض لا تعرف الحلك الداجي ولا ثورة الخريف العتيد، وطيور سحرية تتناغى بأناشيد حلوة التغريد.

الله الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الدكتور نوفل جراد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. نواصل أيها السادة الكرام مع أسماء الله الحسنى. اسم الودود، من معاني الودود لله تعالى أن يحب جميع من خلق، كما من معانيه صفة الرحيم. هنا نضع اسم الرحيم مع اسم الودود لإجلاء المعنى، لأن الرحمة تكون إضافة إلى المرحوم، والمرحوم هو المحتاج، وفعل الرحمة يشمل المرحوم بما هو ضعيف. أما أفعال الودود سبحانه وتعالى فلا تتطلب ذلك، بل إسناد الخير، أي هنا لا تتطلب وجود مرحوم ينتظر إسناد شيء ما، وإنما هو إسناد الخير في البدء نتيجة للود. فالود عطاء بذاته، وهذا الود الإلهي هو إرادته المشتملة على الكرامة والإحسان والإنعام بما هي نتائج لهذا الود. والعبد الودود لكي يستلهم المؤمن ويتخلق بأخلاق الله تعالى، ننظر هنا في معنى أن العبد الودود هو الذي يريد للخلق ما يريده لنفسه، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والأقوى من ذلك أن يؤثر غيره على نفسه. هنا الود فيه معاني الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهذا السلوك هو سلوك جليل وسلوك عظيم القدر، ولا يصده عن ذلك غضب أو قوة رغبة أو إرادة انتقام لأذى ألحق به، أي لا يرد الفعل سلبا، وإنما عندما يتمثل معنى الود ففي تمثله هنا رحمة بغيره، وذلك هو الفوز العظيم. ولنا فيما قاله صلى الله عليه وسلم خير مثال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، رغم ما ألحقوا به صلى الله عليه وسلم من أذى وظلم وعدوان، ولكنه قال: اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ما أرحمك يا رسول الله. كما قال أيضا تأكيدا لهذا السلوك المتشبع بمعاني الود: صل من قطعك، واعط من حرمك، واعف عمن ظلمك. هنا سلوك الود يجعلك قويا، وإذا أردت أن تكون قويا فكن مع القوي سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.
1: ولله الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الدكتور نوفل جراد.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: السادسة صباحا هنا في تونس مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، مدينة العلوم بتونس تحتضن اليوم فعاليات ندوة علمية بعنوان المناخ إعادة التفكير العمل الابتكار. وتهدف هذه الندوة إلى التوعية بالتحديات المناخية وتعزيز العمل المناخي من خلال جمع الأكاديميين وممثلي القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والشباب لدفع المبادرات الملموسة والفعالة. ويتضمن البرنامج محاضرات وورشات عمل وأجنحة لعرض المشاريع مع التركيز على محوري التغيرات المناخية، التكيف والصمود والابتكار والعمل المناخي. على إثر ترويج فيديو يوثق تهجم عناصر إجرامية على أفراد من أفارقة جنوب الصحراء، وزارة الداخلية تؤكد أن مصالحها الأمنية تمكنت بعد إجراء تحريات دقيقة من التعرف على تلك العناصر وإلقاء القبض عليها. وأثبتت التحريات أن مقطع الفيديو تم بثه من قارتين مختلفتين ويوثق حادثة يعود تاريخها إلى ما قبل 5 سنوات، مشددة على أن التحريات متواصلة لكشف جميع ملابساتها وحقيقة الترويج لها في هذا التوقيت بالذات. وزارة الداخلية أضافت في بلاغها أن تونس تحرص على ضمان حقوق وكرامة كل من يوجد على ترابها وتطبيق القانون على المخالفين. المستشفى المحلي بالتضامن يشهد أمس إجراء أول عملية جراحية تحت إشراف فريق جراحة القلب والأوعية الدموية بمستشفى عبد الرحمن مامي. في العالم، القوة المسلحة الإيرانية تقول اليوم أنها أطلقت طلقات تحذيرية باتجاه سفن حربية أمريكية قبلت سواحلها الجنوبية، مشيرة إلى استخدام طائرات مسيرة وصواريخ كروز مضادة للسفن، ما أدى إلى تراجع مدمرتين أمريكيتين قبل أن تسارع القيادة المركزية الأمريكية بنفي الخبر. على الجبهة اللبنانية، مقتل وإصابة عدد من الأشخاص في غارات صهيونية طالت أمس عدة بلدات في جنوب لبنان. وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، استشهاد رضيع في قطاع غزة وشاب فلسطيني في الخليل بالضفة الغربية المحتلة برصاص جنود الاحتلال الصهيوني. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
4: هكا بدينا
5: يوم جميل، يوم سعيد،
4: وعمر عام كبرنا معاكم.
0: اليوم
4: مع الحبيب شغام في يوم سعيد تسمع جديد.
6: الساعة الآن في تونس 6:04. أهلا بكم أعزائي المستمعين في هذا اللقاء الجديد مع برنامج يوم سعيد. تابعت منذ قليل أخبار السادسة، قدمها معز الجليبي، ولقاؤنا نواصله إلى الساعة 10.

0: صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: الساعة لنا 6 صباحا و6 دقائق. أهلا بكم إذن أصدقائي المستمعين، أسعد الله صباحكم بكل خير وعافية ومحبة، يومكم سعيد في صحبة الإذاعة التونسية. اليوم السبت 20 ذو الحجة 1447، 6 جوان 2026. الفجر كان في 23 دقائق، الظهر بإذن الله في منتصف النهار و25 دقيقة، العصر 4:09، المغرب 7:38، والعشاء في تمام 9:27 بإذن الله.

أستغفر الله أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقم أمرتك الخير لكن ما ائتمرت به وما استقبلت

ساعتنا في تونس 6:15. أهلا بكم أعزائي المستمعين في متابعة لبرنامج يوم سعيد الذي يتواصل اليوم ككل سبت إلى الساعة 10 من هذا الصباح. أخيرا تم توقيع اتفاقية وتعاون بين معهد باستور بتونس والمعهد الوطني للعلوم التطبيقية في تولوز.

في فرنسا اتفاقية شراكة في إطار دعم التعاون العلمي الدولي بين المؤسستين. تهدف إذن هذه الاتفاقية إلى تعزيز التبادل العلمي وتطوير مشاريع مشتركة في قطاع البحث وتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا الحيوية الصناعية لصحة الإنسان وكذلك صحة النباتات. كما يندرج هذا التعاون في إطار تعزيز تبادل الخبرات والكفاءات الأكاديمية والبحثية بين المؤسستين، بما يتيح للباحثين والفرق العلمية الاستفادة من التجارب والخبرات المتخصصة وتوسيع آفاق التعاون العلمي على المستوى الدولي.

غنت عايدة بوخريس أرسل لك سلامي. أعلنت أخيرا وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن جملة من الإجراءات الهيكلية والفنية واللوجستية التي تم اتخاذها لتحسين وضعية مركب ديوان الأراضي الدولية بنفيدة، وطبعا ذلك في إطار خطة إصلاح شاملة تهدف إلى تعزيز الحوكمة والرفع من الإنتاجية وتحديث البنية التحتية. لقد تم تعيين متصرف جديد للمركب يتمتع بالكفاءة والخبرة في مجال التسيير، إلى جانب تدعيم الإطار الفني بكفاءات مختصة خاصة في الورشة وقطاع الإنتاج الحيواني، وتعزيز الإطار الإداري بمحتسب لتحسين المتابعة المالية وإحكام التصرف. فيما يتعلق بالتجهيزات، تم دعم أسطول الميكنة بستة جرارات فلاحية واقتناء صهريجي مياه ومجرورتين وصهريج شفط، فضلا عن توفير معدات حراثة وآلة لفرم فواضل الأزبيرة وإحداث خزان مياه بسعة 100 متر مكعب. كذلك التدخلات شملت الموارد المائية، حيث تمت معاينة الأبار وتأهيلها عبر عملية الجهر وإعادة الأحياء، مع التوسع في المساحات السقوية بتأهيل 98 هكتار بالري الموضعي وتجهيز 40 هكتار إضافية. السادسة صباحا و24 دقيقة، زين الحداد يتحدث عن اشتياقه إلى أمه.

مشتاق لحضنك يا أمي ويصونك المولى ويرعاك، غناها الزين الحداد. في السنة الماضية في ماي 2025 تم الإقرار والتأكيد على إحداث وبناء مستشفى في جلمة من ولاية سيدي بوزيد. آمل أن تكون الأشغال قد انطلقت لبناء هذا المستشفى على أن تنتهي خلال شهر جوان سنة 2028. يحتوي هذا المستشفى، من المنتظر طبعا أن يحتوي، على 105 سرير، 3 قاعات عمليات، إضافة إلى عدد من الفضاءات الأخرى تتوزع على مقر للإدارة والعيادات الخارجية والمخابر، وكذلك بنك الدم وقسم الاستعجالي والإسعاف الطبي، فضلا عن عدد من الأقسام للتخدير والإنعاش والطب الباطني والنساء والتوليد والصيدلة وغيرها من الأقسام الأخرى. لقد تم تخصيص عقار على ملك الدولة الخاص مساحته الجملية 5 هكتار على مساحة مغطاة تقدر ب 13717 متر مربع، ومن المنتظر أن تكون الكلفة الجملية تناهز 90 مليون دينار. وكما أشرت الأشغال من المنتظر أن تنتهي خلال جوان 2028. تمام 6:30 هنا في تونس. هل الصباح هدى سلطان.

غنت هدى سلطان هل الصباح. الساعة لنا 6:38. قال أحدهم: لسنا من الفقراء ولسنا من الأغنياء، نحن الذين نرضى بما كتب الله لنا، فالغنى ليس في المال بل في طمأنينة القلب وسلام الروح. محلاك يامي.

غنى شكري بوزيان محلاك يا أمي. أجمل تحيات فريق برنامج يوم سعيد هذا الصباح، أنيس لوريمي، كريم المدب، سمية زواوي، حميد الورغي، بالمكتبة الغنائية ليلى جلاصي، نجوى العربي، نسيمة المجري. الفنانة فيروز هي أيقونة في الغناء العربي. نعم، تزوجت عاصي الرحباني وهو من مواليد ماي 1923، توفي سنة 1986. هو عميد ومؤسس مدرسة الرحباني مع شقيقه منصور. عاصي الرحباني هو شاعر وكاتب مسرحي ومؤلف موسيقي. إذن نبقى مع فيروز حتى الساعة 7 وقت الأخبار.

الشاب الحلو ما بزعلو حاجي علي بتأولو تطلعتو بتشلح هنا.

والحب فوق دواليها عناقيد حلياني فيها وما فيش واحد مقطوف بتشوف بكرة بتشوف.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: الدكتور حكيم.
2: مراقبة الوزن اللازمة للكبار والصغار، نساء ورجال، على خاطر زيادة في الوزن وإلا نقصانه ينجم يكون سبب في عدة أمراض. وبالنسبة للمرأة الحامل، مراقبة الوزن تبدأ من بداية الحبالة، على خاطر زيادة كبيرة في الوزن تنجم تمرض الجنين والأم، خاصة بالسكر. ونقص الوزن فيه خطر كبير على الجنين وعلى نموه.
1: الدكتور حكيم.
3: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
4: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. هذه أولى نشرتنا الأخبارية لهذا اليوم، وفي أبرز عناوينها: وزارة الداخلية تعلن القبض على العناصر المتورطة في مهاجمة أفارقة من دول جنوب الصحراء، وتؤكد أن الحادثة تعود لخمس سنوات. الوزارة جددت عزم تونس على حماية كرامة وحقوق كل من يوجد على ترابها. تواصل الاحتفالات باليوم الوطني والعالمي للبيئة وتظاهرات توعوية بالمناسبة. في العالم، جولة مفاوضات جديدة اليوم بالقاهرة لبحث استكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والتحضير للمرحلة الثانية. تفاصيل الأنباء. أعلنت وزارة الداخلية أمس في بلاغ لها أنه إثر ترويج مقطع فيديو يوثق تهجم عناصر إجرامية على أفراد من أفارقة جنوب الصحراء، بادرت المصالح الأمنية بعد تحريات دقيقة من التعريف بتلك العناصر وإلقاء القبض عليها بالرغم من عدم تواصلها بشكاية في الغرض. وقد أثبتت الأبحاث أن مقطع الفيديو الذي تم بثه من قارتين مختلفتين يوثق حادثة يعود تاريخها إلى خمس سنوات خلت، والتحريات متواصلة لكشف جميع ملابساتها وحقيقة الترويج لها في هذا التوقيت بالذات. وأضاف البلاغ أنه بقطع النظر عما رافق مقطع الفيديو من محاولات للتشويه والتوظيف، فإن تونس عاقدة العزم على ضمان حقوق وكرامة كل من يوجد على ترابها وتطبيق القانون على المخالفين، مجددة التزامها بالمقاربة الإنسانية في معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية، وحرصها على إيجاد الحلول العاجلة لتمكين جميع المهاجرين غير الشرعيين من العودة الطوعية إلى بلدانهم في أحسن الظروف. كشف وزير البيئة حبيب عبيد لدى إشراف أمس بمدينة الثقافة بالعاصمة على الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للبيئة عن عديد البرامج والمشاريع التي تعمل الوزارة حاليا على إعدادها، خاصة فيما يتعلق منها بمقاومة التغيرات المناخية. كما أكد وزير البيئة تعطل مداوات سبختي سيجومي واريانا نتيجة تواصل هطول الأمطار وارتفاع درجة الحرارة ما ساهم في تكاثر البعوض.
5: سبخة سوداء على تونس الكبرى، مثال عندك سبخة السيجومي وسبخة أريانا. الحاجة اللي عطلتنا الأمطار ما زالت موجودة، كمية الأمطار اللي موجودة، الحرارة اللي موجودة انعكس عليها تواجد الحشرات. مداوات وسط الأحياء دونك قمنا بهم ما ثم حتى إشكالية فيها. الإشكالية اللي نرجع لسبخة أريانا والسيجومي، الكمية متاع المياه لازم تكون أقل من 40 سنتيمتر باش نشمو نداويو. بالنسبة لسبخة أريانا وسبخة السيجومي عندنا منافذ لخروج المياه، الكمية اللي نجم نخرجوها وتوصلناش باش نبطوها تحت 40 سنتيمتر. كمية الأمطار كبيرة، عندنا أكثر من شهرين احنا نضخوا الأمطار تعاود ترجع.
4: الاحتفالات باليوم الوطني والعالمي للبيئة متواصلة، حيث تنتظم اليوم بمدينة الثقافة بالعاصمة ورشات تربوية وعلمية موجهة للأطفال والشباب حول قضايا البيئة، مع عروض أفلام قصيرة بيئية يكون دخول إليها مجانيا. وفي الإطار ذاته، تحتضن مدينة العلوم بتونس اليوم فعالية ندوة علمية تهدف إلى التوعية بالتحديات المناخية وتعزيز العمل المناخي. المكلف بالإعلام حسن الطهري ومزيد من التفاصيل.
6: ندوة علمية بعنوان المناخ إعادة النظر الفعل والابتكار، تنتظم أيضا في إطار مشروع تعاون دولي بين مدينة العلوم بتونس ومؤسسة أونيفير سيونس بفرنسا والمعهد الفرنسي بتونس، تهدف إلى تعزيز الحوار حول التحديات المناخية اللي تواجه تونس ومنطقة حوض المتوسط، وأيضا استعراض أحدث المبادرات العلمية والتكنولوجية والحلول المبتكرة لدعم التكيف مع التغيرات المناخية وكذلك تحقيق التنمية المستدامة. برنامج هذا الحدث العلمي ضمن محاضرات وورشات علمية وأجنحة عرض لمؤسسات رائدة وجمعيات تشتغل في مجال توظيف التكنولوجيا لخدمة البيئة. الندوة تتناول استراتيجيات التكيف المناخي وأيضا التمويل الأكثر وريادة الأعمال البيئية ومشاريع تربوية تسعى إلى ترسيخ ثقافة الاستدامة والوعي البيئي.
4: تأمين طاقة الرابطة بين تونس والجزائر عبر الكابل الأرضي والبحري وتسهيل التحويلات المالية بين البلدين أبرز مخرجات الدورة الرابعة للجنة الفنية المشتركة التونسية الجزائرية للتعاون في مجال البريد وتكنولوجيات المعلومات. رئيس مدير عام اتصالات تونس، رئيس فريق عمل البنية التحتية باللجنة الأسعد بن ذياب يضيف:
7: أهم المخرجات لجلسات العمل والتدارس اللي تمت خلال هذه الدورة الرابعة هو تأمين وتعصير طاقة الربط بين البلدين عن طريق الكابل الأرضي اللي يربط بلادنا بشقيق الجزائر عند مضاعف طاقة الاستيعاب، وهذا في الحقيقة انسجاما مع التطور التكنولوجي مع تدفق للمعطيات اللي تأمن اليوم شبكات الاتصالات عموما. هذا على مستوى أرضي، على مستوى بحري يتم الاستفادة من الموارد يوفرها كل المشغلين الوطنيين على مستوى الكوابل البحرية باش تكون منطقة شمال أفريقيا عن طريق الشقيق الجزائر وبلدنا تونس تكون منطقة آمنة على مستوى المعطيات، وخاصة تكون فيها سيولة كبيرة لتمرير المعطيات سواء بين البلدين أو في اتجاه الشمال أو اتجاه الجنوب. هذا على مستوى تقريبا البنية التحتية. على مستوى الخدمات فما سعي مشترك لتذييل الصعوبات في المناطق الحدودية على مستوى الربط بالنسبة لشبكات الجوالة، فما تمشي أنه باش تكون فما تسعيرات تفاضلية بين المشغلين الوطنيين مش كان في المناطق الحدودية برك، إن شاء الله باش يكون حتى في كلا البلدين.
4: 15 مشروعا مبتكرا من إنجاز عدد من الشباب سيتم عرضها اليوم في معرض الروبوتات والذكاء الصناعي. التظاهرة تنتظم بالمركب المغربي لشباب رادس وتهدف بالخصوص إلى دعم التجارب الشبابية في مجال الروبوتات والذكاء الصناعي وترسيخ ثقافة التصميم والإنجاز العلمي والاختراع وفق المنسق العام للتظاهرة سهام السعيدي.
8: هذا المعرض يهدف إلى إبراز مواهب الشباب في مجالات البرمجة والروبوتيك والذكاء الاصطناعي، حيث سيتم عرض 15 مشروع مبتكر من إنجاز الشباب المنخرط بنادي الروبوتيك بالمركب ب 53 شاب وشابة. تشمل هذه المشاريع نماذج متنوعة من الروبوتات والتطبيقات الذكية، كما سيتضمن البرنامج شرح لطرق البرمجة وآليات التحكم في الروبوتات، وهي فرصة للحاضرين للتعرف عن قرب على التقنيات الحديثة وأساليب تطويرها. وسيختتم هذا المعرض بمجموعة من المسابقات. طبعا الدعوة مفتوحة للجميع وخاصة الشباب المهتمين بمجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي.
4: أعلنت أمس المديرة العامة للديوان الوطني للصناعة التقليدية ليلى المسلاتي عن قرار إدراج القرية الحرفية قصقلية بتوزر ضمن المسلك السياحي، وبينت في تصريح إعلامي بالمناسبة أن القرية الحرفية عانت السنوات الماضية من إشكاليات بسبب موقعها البعيد عن أسواق الصناعة التقليدية في مدينة توزر وعن المسالك السياحية والمواقع التي يرتادها السياح، ما أدى إلى غياب زيارات مبرمجة نحوها. المسلاتي أكدت الاتفاق على برنامج سيشرع في تنفيذه تقريبا بل قريبا لتنشيط القرية الحرفية وتدعيمها بحرفيين شبان.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tn.
4: في العالم، أعلنت القوة المسلحة الإيرانية اليوم أنها أطلقت طلقات تحذيرية باتجاه سفن حربية أمريكية قبل سواحلها الجنوبية، مشيرة إلى استخدام طائرات مسيرة وصواريخ كروز مضادة للسفن، ما أدى إلى تراجع مدمرتين أمريكيتين قبل أن تسارع القيادة المركزية الأمريكية بنفي الخبر. وأعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه قصف قواعد أمريكية في المنطقة بصواريخ ردا على ما وصفه بالعدوان على جزيرتي تسيريك وقشم. في الأثناء قالت الداخلية البحرينية إن صفارات الإنذار أطلقت في البلاد عقب ضربات أمريكية في إيران، فيما أعلنت الكويت التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة وصفت بالمعادية. سياسيا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين ليس لهم من خيار سوى التوقيع على اتفاق ينهي الحرب مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن التواصل إلى مثل هذه الاتفاقات يحتاج إلى بعض من الوقت وفق تقديره. إلى الجبهة اللبنانية الآن، حيث قتل وأصيب عدد من الأشخاص في غارات صهيونية أمس طالت عدة بلدات في جنوب لبنان. في الأثناء أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 3 من ضباطه جراء هجوم بمسيرة واشتباك مع مقاتلي حزب الله في جنوب لبنان. كما أعلن الحزب استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط قلعة الشقيف التاريخية بدفعة صاروخية. يأتي ذلك في وقت كشف فيه مصدر أمريكي مسؤول أن 22 من جوان الجاري سيكون موعد جولة المحادثات الجديدة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي للتوصل إلى اتفاق شامل ينهي الحرب في لبنان. إلى الأراضي الفلسطينية.

0: ومن المقرر أن يعقد الوفد لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء بهدف استكمال تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، بالإضافة إلى إيجاد الآليات المناسبة للدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق. ختام هذا الموعد الإخباري قدمناه لحضرتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا أبرز ما جاء فيه في عناوين: وزارة الداخلية تعلن القبض على العناصر المتورطة في مهاجمة أفارقة من دول جنوب الصحراء وتؤكد أن الحادثة تعود لخمس سنوات. الوزارة جددت عزم تونس على حماية كرامة وحقوق كل من يوجد على ترابها. تواصل الاحتفالات باليوم الوطني والعالمي للبيئة وتظاهرات توعوية بالمناسبة. وفي العالم، جولة مفاوضات جديدة اليوم بالقاهرة لبحث استكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والتحضير للمرحلة الثانية. دمتم في رعاية الله.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: هكا بدينا
4: يوم جميل، يوم سعيد،
1: وعمر عام كبرنا معاكم.
5: يوم سعيد تحكي لك وتحكي علي.
6: اليوم
1: مع الحبيب شغام في يوم سعيد تسمع جديد.
7: الساعة 9 في تونس، 7:14.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: إذن نرافقكم هذا الصباح حتى الساعة 10. الفنانة نورهان تتغنى بوردتها.

0: غنت نورهان، عندي وردة عزيزة علي. نمشي مباشرة إلى صفاقس مع مدير المكتبة الجهوية سي خميس بالحسن. خميس بالحسن، صباح الخير، يومك سعيد، وأهلا وسهلا. مرحبا خميس. نعم، خميس بالحسن في المكتبة الجهوية بمدينة صفاقس. هذه بعض مستمعين الأعزاء العناوين الصادرة هذا الصباح في صحافتنا. اختبار للمونديال اليوم، بلجيكا وتونس بحضور 50,000 متفرج، وفي ارتفاع حرارة المتوسط 6 درجات، صيفنا حار هذا العام. لأسباب مالية سينما الجبل تتأجل بالصفحة 17. نقرأ كذلك في جريدة الصباح، لحظة الحسم بين الحرب والمفاوضات، ناجي بن شدو في افتتاحية الشروق. في سيدي بوزيد نقرأ انطلاق موسم الحصاد والتقديرات 200,000 قنطار. في مطار المنستير عودة جميع حجيج ولاية القسرين. نقرأ كذلك الاستثمار في الذكاء التونسي ضروري لتدعيم الأمن السيبراني، وكشف تجاوزات فلاحين وأتلاف أطنان من المواد الفاسدة، الأجهزة الأمنية والقضائية والرقابية تضرب بقوة. نقرأ على الصفحة الأولى من جريدة الصباح على وقع الامتحانات الوطنية، إصلاح التعليم استثمار في مستقبل تونس. وزير تكنولوجيات الاتصال، 2026 ستكون سنة الاستحقاقات الانتخابية لتونس على مستوى المنظمات الإفريقية والدولية. أمس خلال موكب الاحتفال بالذكرى 250 لاستقلال بلاده، السفير الأمريكي يؤكد على الصداقة التاريخية والتعاون الراسخ مع تونس. نقرأ أيضا الاختبار الحقيقي قبل دخول المونديال، عودة على مقابلة بلجيكا وتونس في الساعة 4 أو الساعة 2 من هذا المساء. الكلفة الباهظة للتأخير في إنجاز المشاريع، افتتاحية صباح الخير بجريدة الصباح بقلم حياة السيد. نقرأ كذلك عرض الإمساك بالزمن يفتح للرقص التونسي نافذة جديدة على العالم في الصفحة الثقافية، وسامي بن عامر كتب حين يصبح المكان جزءا من العمل الفني. ونقرأ بالنجمة الزهرة بسيدي بوسعيد المؤتمر العلمي رجال حول البارون، رحلة في تاريخ باعث القصر الشهير البارون ديرلونجي. هذه بعض العناوين الصادرة هذا الصباح في صحافتنا اليوم.
1: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
2: في إذاعتنا فقط
3: أصوات حسنة،
2: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
3: فيصفو له الدم
2: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
3: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
2: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة،
3: أصوات حسنة، إذاعتنا
2: الإذاعة الأفضل في تونس.
0: نعود إذن مستمعين الأعزاء إلى صفاقس مع مدير المكتبة الجهوية سي خميس بالحسن. صباح الخير. مرحبا خميس. انقطع الخط، يبدو فما مشكل خارج على نطاق البرنامج. راهو نستمع إلى هذه الأغنية. تمشي بالسلامة وترجع بالسلامة.

0: تمشي تمشي تمشي وترجع بالسلامة. كما أشرت قبل قليل، عودة كل حجيج ولاية القصرين في طائرة حطت صباح أمس الجمعة في حدود 4:15 صباحا بمطار المنستير. الطائرة كانت تابعة للخطوط الجوية السعودية، وطبعا هذه أولى رحلات العودة لحجيجنا. كل الحجيج من ولاية القصرين الحمد لله رجعوا سالمين ويتمتعون بصحة جيدة، كانوا فرحانين لما التقوا بأهلهم وذويهم في المطار. وطبعا ستتوالى بقية الطائرات وبقية الرحلات حتى يقع استكمال كل رحلات الحجيج في العودة إلى أرض الوطن. نمشي إلى صفاقس مرة أخرى. سي خميس بالحسن. نعم،
1: صباح النور سي الحبيب، وصباح النور لكافة مستمعي الإذاعة الوطنية.
0: أهلا وسهلا. إذا المكتبة الجهوية بصفاقس دائما مفتوحة للقراء للشباب.
1: أكيد دائما مفتوحة للقراء للاستفادة والاهتمام بالأنشطة المقدمة لهم.
0: نعم، وديما عندكم كتب جديدة خميس؟
1: احنا ديما كل كتاب جديد نحاولوا نقدموه.
0: نعم، يعني ووزارة الثقافة او إدارة المطالعة العمومية تمدكم بمجموعة من الكتب دائما.
1: دائما تمدنا بجميع عناوين جديدة.
0: نعم،
1: عناوين حديثة.
0: نعم، هذا فضلا على أنشطة ثقافية موازية للبرنامج الرسمي نتاع المكتبة في استقبال القراء والشباب والتلاميذ والطلبة باش ياخذوا الكتب نتاعهم، ولكن عندكم أنشطة ثقافية موازية.
1: أكيد احنا عندنا أنشطة وطنية على كافة مدارس السنة، وعندنا أنشطة خصوصية على غرار اليوم. مثلا عندنا نشاط خاص يتمثل في تظاهرة كاتب وأثر اللي تنظم المكتبة الجهوية بالشراكة مع جامعة صفاقس.
0: نعم،
1: خلال النادي لمسات فنية. يتمثل هذا النشاط في تقديم كتاب للكاتب جلال الرويسي بعنوان أوراق على هامش الوطن.
0: نعم،
1: عجينة من حروف وبشر. هذا يقدم إن شاء الله اليوم سي لسعد بن حسين.
0: نعم،
1: وترأس الجلسة الدكتورة سهيرة شبشوب اليوم على الساعة الثالثة ونصف مساء بفضاء المكتبة الجهوية بصفاقس.
0: وين تحديدا العنوان بتاعكم فيه؟
1: العنوان هو قريب الكورنيش، معناها في بر البحر صفاقس المدينة.
0: نعم، إذا النشاط يكون في تمام الساعة الثالثة ونصف، هكا قلت لي
1: الساعة الثالثة ونصف مساء إن شاء الله.
0: نعم، للنظر ونقاش حول كتاب
1: أوراق على هامش الوطن عجينة من حروف وبشر. هذا كتاب حديث احتفل به مؤخرا في معرض تونس الدولي للكتاب الكاتب جلال الرويسي عن دار الكتاب بتونس.
0: وشنو محتوى الكتاب باختصار؟ يعني
1: باختصار هو مجموعات قصصية يتحدث عن ذاكرة الكاتب.
0: نعم،
1: داخل حدود الوطن وخارجه، وعن عمله في كافة مسيرته المهنية.
0: نعم، شكرا. إذن خميس بالحسن مدير المكتبة الجهوية بصفاقس.

0: أحوال الطقس مع أنيسة ساتوري من الأرصاد الجوية. أنيس، صباح الخير، يومك سعيد.
1: صباح الفل والياسمين سي الحبيب، تحية ليك والأوفياء للإذاعة الوطنية.
0: الحرارة قاعدة تسخن أكثر.
1: صحيح، درجات حرارة في ارتفاع تدريجي.
0: نعم،
1: في الحقيقة هذيك هو العنصر الأبرز في حالة الطقس. الأيامات هذه تتوصل درجات حرارة مرتفعة أعلى من المعدلات العادية بفارق تقريبا 3 إلى 5 درجات.
0: نعم،
1: مثال تونس العاصمة، معدل العشر أيامات الأولى في جوان هي 29 درجة، يوم أمس سجلنا 32 درجة كحرارة قصوى، اليوم ننتظر كيف 32 درجة. في بقية المناطق تتراوح اليوم الحرارة القصوى بين 27 و 32 درجة، قرب السواحل تكون بين 33 و 38 درجة ببقية الجهات، تصل حتى 42 درجة بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي محليا. السماء اليوم باش تكون قليلة السحب إلى طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، ثم تتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر في المرتفعات الغربية لولايات القصرين سليانة، ممكن حتى الكاف وين باش تظهر خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار متفرقة. الريح اليوم من القطاع الشمالي بالشمال، من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، قوية نسبيا إلى قوية بالجنوب الغربي آخر النهار وأثناء الليل، وين باش تكون مثيرة للرمال والأتربة، ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر عموما قليل الاضطراب إلى محليا متموج بمنطقة سيرات. الأيام القادمة تقريبا طقس في استقرار، يعني يبقى الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر في المرتفعات الغربية للشمال والوسط، طقس قليل السحب إلى مغيم جزئيا ببقية المناطق، الريح تتواصل من القطاع الشرقي تكون قوية نسبيا إلى قوية بالجنوب الغربي مع دواوير رملية محلية ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، البحر أيضا يتواصل قليل الاضطراب إلى متموج، يصبح هادئ يوم الثلاثاء، الحرارة غدوة في استقرار نسبي يوم الأحد، يعني ترجع للارتفاع تدريجيا.
0: يعني غدوة لحد أحر من اليوم؟
1: لا، تقريبا في نفس المستويات، ممكن حتى تتراجع بدرجة، لكن نقول حرارة في استقرار عموما.
0: نعم،
1: هذا هو السي الحبيب طقسنا، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: يعني شكرا، يومك سعيد.

0: كانت هذه زهيرة سالم. اللقاء يتواصل في يوم سعيد حتى الساعة 10. تحدثت قبل 7 عن اتفاقية وتعاون بروتوكول موقع بين معهد باستور بتونس وكذلك المعهد الوطني للعلوم التطبيقية في تولوز. ناخذ أكثر، طبعا هذا يدخل في إطار دعم التعاون العلمي الدولي بين المؤسستين. ناخذ أكثر التفاصيل مع الدكتورة بلقيس زهر، باحثة بمعهد باستور وأستاذة بكلية الطب. دكتورة بلقيس، صباح الخير.
1: صباح النور، أهلا وسهلا للمستمعين الكل، وشكرا على الاستضافة.
0: وانت كذلك شكرا لك على تلبية دعوة برنامج يوم سعيد مدام بلقيس.
1: يعيشك، أنا فخورة ويسرني باش نعلم بهالبروتوكول والاتفاقية هذه بين معهد باستور والمعهد العلوم التطبيقية بتولوز.
0: نعم.
1: احنا نحن مع بعضنا لنا سنوات وخدمنا مع بعضنا، وفما دكتورة هزار كريم عملت دكتوراه متاحة بين معناها الفريق متاعي والفريق تاع لوك فيودو في تولوز.
0: نعم.
1: خدمنا برشا مع بعضنا، عنا مشاريع مولهم الاتحاد الأوروبي، مولهم الامباساد تونسو فرانسيز دو تونس، الامباساد فرانسيز تونس.
0: نعم.
1: وعملنا برشا مشاريع مع بعضنا.
0: نعم، طبعا هذا يدخل في إطار التعاون كما أشرت. كيفاش الخدمة تتم؟ يعني يجي فريق من تولوز أو يمشي فريق من معهد باستور، أو كيفاش يعملوا، كيفاش يخدموا؟
1: هذه الاتفاقية هي تجديد للزيشانج اللي عملنا ما بيناتنا احنا الكل، والاتفاقية هذه باش تمكننا باش نعاود ونجدو هالمشاريع الكل.
0: نعم.
1: نزيد ونلوجو على معناها تقديم في هالمشاريع على بيو بروسيدي، خاطر احنا نخدمو على علميات البيولوجية، نخدمه على الدواء البيولوجي اللي نعملوه في خلايا حية.
0: نعم.
1: نخدمه على الجزئيات البيولوجية، وهذا الكل ممكن خاطر اللي نعملوه احنا في باستور مع معناها تطبيق لدواء الصحة مع معهد لنسا تاع تولوز ومع تولوز بيوتكنولوجي انستيتوت.
0: نعم.
1: نعملوا الإعلامية البيولوجية اللي تمكننا باش نزيدوا نقدموا القديم.
0: نعم.
1: ونعملوا ريشيرش ديفلوبمون.
0: نعم.
1: فهذا ممكن، ومن بعد بيسور هذه بروتوكول عام، ولازم فما اتفاقيات حسب المشروع. كل مشروع نعمل له اتفاقية خاصة للمشروع.
0: صحيح. دكتورة بلقيس، أكيد فما مجالات تعاون مع معاهد أخرى مش كان في تولوز.
1: أكيد أكيد، مع باستور عنده اتفاقيات كبار ياسر.
0: نعم.
1: مش مع معهد تولوز بركة، ومش مع فرنسا بركة. احنا نخدمه مع برشا معاهد وبرشا معناها ديزيكول دي فاكولتي كل شيء معناها.
0: نعم.
1: فالاتفاقية هذه هي خطر معناها تركز على الموضوع اللي على بيو بروسيدي.
0: نعم. وطبعا دكتورة، هذا يؤكد أنه معهد باستور مؤسسة طبية علمية ما عندها قيمتها في العالم مش كان في تونس.
1: اي بيان سور، معهد باستور هو الحق معروف، واحنا الخدمه تاع والانتاج تاع معهد باستور راهو عنده معناها خبره كبيره في الميادين الكل اللي.
0: نعم.
1: مع العلوم الطبيه والعلوم البيولوجيا، وهذا معناتها ما فيهش حتى شك. هذاك علاش مع لنسا تولوز الاتفاقيه هذه كانت معناها مشتركه، والتبادل كان معناها تري بوزيتيف.
0: تبادل مثمر، يعني مثمر
1: مثمر مثمر، هو فما استمار معناها عديد الاستمار 10 سنين اللي فاتت.
0: نعم.
1: عن بروجي معناه حتى فيه معهد باسور وفيه السنتر دو بيوتكنولوجي تاع فاقس، معناها احنا نخدموا بين التوانسة والفرنسيس، أما زادا نخدموا مع البلدان الكل. مع لينسا تولوز كنا عندنا مشروع كبير ياسر كمل هو في 2024، كان في على البيو بيستيسيد.
0: نعم.
1: وهو توش قاعدين يعملوا، هما يخدموا على البيو اندستري 4.0، يخدموا على الموديليزاسيون تاع الخلايات هذوما اللي نخدموا عليهم احنا.
0: نعم.
1: فالتبادل كان ريلي معناها بنجد مستمر.
0: نعم أكيد أفاق التعاون ستتوسع دكتورة بلقيس، إن شاء الله إن شاء الله.
1: أي هو الهدف، هو اللي لازمنا نلقاو فينانسمون متعرف
0: تمويل
1: التكنولوجيا، تمويل تاع البيوتكنولوجيا لازم أكبر من أي تمويل، خاطر يطلب أكثر وقت وأكثر مدة. فهمت؟
0: صحيح.
1: لدواء جديد لازمنا على الأقل 10-15 سنة باش نحطوه نكملوا نخدموه بكذا.
0: نعم.
1: ونشوفوا الإعلامية اللي دايرة به وكل شيء.
0: نعم، شكرا دكتورة بلقيس زهار، باحثة بمعهد باستور وأستاذة بكلية الطب بتونس. يومك
1: شكرا.
0: سعيد دكتورة، يعيشك.

نستمع إلى يوسف التميمي، ثم الفقرة الرياضية، ثم موجز الثامنة، وبرنامج يوم سعيد يتواصل إلى العاشرة. نعم، إلى العاشرة.

0: صباح النور، اهلا وسهلا بكم برنامج الاذاعه الوطنيه التونسيه في هذا العدد الاول من اخبار الرياضه والاجواء في بروكسل. هي الاجواء اللي تهمنا اليوم بما انه المنتخب الوطني التونسي معني بالمباراه الاعداديه الاخيره قبل دخوله المونديال ان شاء الله، والافتتاح اللي باش يكون بالنسبه لي هو يوم 15 جوان. الاجواء في بروكسل تختلف عن اي مدينه في اوروبا ولا في العالم الكل يزوروا المنتخب الوطني التونسي. الاجواء كبيره جدا بحضور الجماهير التونسيه كما في النمسا، وإلا أكثر الأعلام التونسية موجودة في أكبر الساحات في بروكسل في انتظار لقاء اليوم ماضي ساعتين ضد المنتخب البلجيكي على ملعب الملك بودوين. كما قلت هذه المحطة الأخيرة للمنتخب الوطني التونسي قبل التوجه غدا للعاصمة مكسيكو أيام قليلة قبل انطلاق المونديال والافتتاح اللي باش يكون في مونتيري بالنسبة لمنتخبنا ضد السويد الثالثة فجرا. شو تغييرات ممكن اللي يعملها المدرب صبري لموشي؟ أهم تغيير منتظر بخلاف ممكن تغيير في وسط الميدان حراسة المرمى. ممكن صبري بن حسن هو اللي بش يكون موجود في حراسة المنتخب الوطني التونسي، ومؤكد أنه أداء متميز الحارس هذا بش يرسمه كحارس أساسي بالنسبة للمنتخب في المونديال. مهما كانت الأسماء بتبيع، المهم المنتخب الوطني التونسي يقدم أفضل ما عنده في المشاركة هذه. المنافسين متاعنا بتبيع هما أيضا قاعدين يستعدوا. نذكركم أنه المنتخب اللي نلعبوا له الماتش الأولاني السويد كان خسر ضد المنتخب النرويجي من غير هالاند 3-2 مقابل هدف، عمل 2-2 ضد المنتخب اليوناني، هولندا انهزمت ضد الجزائر 1-0، واليابان فازت على إيزلندا بهدف 0. نجي لين للوديات. المنتخب السعودي لعب ضد بورتوريكو البارح وخسر 3-0. كندا تعادلت مع إيرلندا 1-1، والبيرو فازت على هايتي بهدفين مقابل هدف. اليوم نشوفوا كريستيانو رونالدو مع المنتخب البرتغالي 7:15 تلعب ضد شيلي الولايات المتحدة الأمريكية في ماتش كبير منتظر ضد ألمانيا. إنجلترا باش تلعب ضد نيوزيلندا، قطر ضد السلفادور. بعد نمشيو في التوقيت 11 متاع الليل مصر باش تلعب ضد المنتخب البرازيلي، وتركيا العايدة المونديال بعد أكثر من 20 سنة ستواجه فنزويلا. افتتاح المونديال باش يكون نهار الخميس هذايا 8 متاع الليل بلقاء المكسيك وجنوب افريقيا. احنا باش نكونوا معاكم نهار الخميس في حصه خاصه تواكب انطلاقه المونديال منذ حفل الافتتاح تقريبا في حدود 6:30 حتى نهايه المقابله الافتتاحيه. ثاني مباريات دورة تولون لمنتخب أقل من 23 سنة، وهزيمة البارح ضد العربية السعودية 3-0 مقابل هدف. في كل مرة نكملوا بعشرة أو تسعة ملاعبية لأنه زوز أوراق أحمر في الماتش هذايا. نذكر أنه الافتتاح كان بفوز على الكونغو الديمقراطية، مازالوا زوز مقابلات ضد الصين وكولومبيا. منتخب أقل من 20 سنة كان فاز وديا على الجزائر 1-0. في أخبار الأندية متاعنا خاصة الترجي الرياضي التونسي مع دخول ملاعبية وخروج أسماء كما محمد أمين بن حميدة اللي كنا حكينا عليه من فترة أنه يقترب من الخروج من الترجي الرياضي التونسي، والإمضاء لفريق الحزم السعودي ممكن لموسمين. ذكر أنه مغادرة وائل الدربالي، غيث الوهابي وزكريا العايب، اسم آخر ينضاف هو اللاعب النيجيري أوغبيلو اللي الترجي ما توصلش الاتفاق معه. قبلهم زيدا ذكروا أنه يان ساس هو أيضا خرج. في حين ترجي توصل لاتفاق مبدئي ومشروط مع شكون؟ مع اللاعب يوسف البليلي، اللاعب هذا اللي تم تجديد العقد بزوز مواسم، لكن ما يبدا بتبيع العقد مبرم يعني بين ترجي الرياضي التونسي واللاعب هذا إلا بعد قرار التاس باش تنقص في مدة العقوبة. ترجي قبلها كانت عقد أيضا مع الحارس منتصر أسيد. شكون قاعد مدرب ممكن في الأيام القليلة القادمة يتم الإعلان عليه في فريق ترجي الرياضي التونسي والانطلاق في التحضيرات للموسم القادم. بعيدا عن كرة القدم، في دورة دولية خاصة بالتجديف الشاطئي بإيطاليا في الأكابر والأواسط، المنتخب الوطني التونسي باش يشارك في الأكابر كما قلت في الأواسط بأسماء غيث القادري، محمد ريان حفصة، خديجة الكريمي وسارة زمال. في الأواسط عبد الودود والرياش، إياد زنطور، سارة العميري ومريم بوشوشة. آخر أخبار المنتخبات المشاركة في المونديال. العراق من البارح توجه للولايات المتحدة الأمريكية بنتائج طيبة، تعادل مع أسبانيا 1-1، فوز على أندورا بهدف لصفر، لكن المنتخب العراقي كان خسر واحد من أهم الأسماء أحمد يحيى اللي كان تعرض الإصابة، تم تغييره أو بديل جديد يدخل هو أحمد مكنزي، لكن ما تمش تخلي عليه باش يكون موجود في الولايات المتحدة الأمريكية في انتظار الفحوصات النهائية. نذكر العراق موجود في مجموعة كماشة، مجموعة صعبة فيها فرنسا، النرويج والسنغال. المنتخب الأردني يعاني بعض المشاكل الداخلية بين مدربه جمال السلامي ونجمه موسى التعمري، اللاعب هذايا اللي قال عليه المدرب أنه ما كانش بتبيعة مع التعليمات اللي عطاها في ماتش سويسرا وخالف التعليمات هذايا وطلع حتى في الهجوم. مفروض أنه رئيس الاتحاد الأردني هدي الأمور شوية باش الأمور تمشي في المونديال. هو لام جاي مع اللاعب متاعه ونجم الفريق موسى التعمري، وقال عليه قبل أيام قليلة من المونديال وأنه موسى التعمري كلاعب هو أفضل وأحسن من المدرب جمال السلامي وقت ما كان يلعب. ما عرفش الأجواء كيفاش بتكون بتبيع بين زوز أسماء هذوما أيام قليلة كما قلت قبل المونديال. واستشهد بدييغو مارادونا وقت قال يلزم فما قائد في التيران هو اللي يقود زملائه، ما شنو قيمة المدرب، كيف سيكون التعامل. أنهي بأسعار التذكر الخاصة بالمنتخبات العربية في المونديال، والمغرب الأعلى ب 774 دولار، غير بعيدة تونس، هي الأردن 456 ثم تونس 408 دولار، بعد الجزائر السعودية العراق قطر ومصر الأقل سعرا. لكن الأسعار هذه بتبيع هي أسعار بعد إعادة البيع، يعني أسعار أخرى قبل، والمنتخبات الكبيرة بتبيع هي اللي فيها الأسعار خيالية. أنا هكا وصلت معكم لختام الموعد هذا من أخبار رياضة، نتقابل إن شاء الله في موعد قادم. أجمل تحياتي نجوى الطالبي.
1: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 106.9 FM. وجوه تذوى بإرادة ما تعرفش المستحيل، عبر موجات الإذاعة الوطنية نعيش مع بعضنا حكاية الصمود والعزيمة، ونزرع الفرحة على وجوه تستحق منا كل محبة والاهتمام، باش يشرق الأمل من قلوبهم ونكتب بصواتهم أجمل حكايات نجاح. أصحاب الهمم، من غيرهم ما تكملش الحكاية.
2: أصحاب الهمم مع كوثر بن دليلة، كل نهار سبت من 10 نصف النهار.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: الثامنة صباحا هنا في تونس، مستمعينا الكرام أسعد الله صباحكم بكل خير. بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، مدينة العلوم بتونس تحتضن اليوم فعاليات ندوة علمية بعنوان المناخ إعادة التفكير العمل الابتكار، وتهدف هذه الندوة إلى التوعية بالتحديات المناخية وتعزيز العمل المناخي من خلال جمع الأكاديميين وممثلي القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والشباب لدفع المبادرات الملموسة والفعالة. المستشفى المحلي بالتضامن يشهد أمس إجراء أول عملية جراحية تحت إشراف فريق جراحة القلب والأوعية الدموية بمستشفى عبد الرحمن مامي. الخطوة تمثل وفق وزارة الصحة انطلاقة عملية لتطوير الخدمات الجراحية بالمستشفى، انطلاقا بجراحة الأوعية الدموية إلى أن تتوسع تدريجيا نحو اختصاصات أخرى. وزير الخارجية يبحث مع رئيسة البعثة الأممية مستجدات الملف الليبي، ويؤكد موقف تونس الراسخ والداعم لجهود بعثة الأمم المتحدة الرامية إلى دفع العملية السياسية في ليبيا. في العالم، القوات المسلحة الإيرانية تقول اليوم أنها أطلقت طلقات تحذيرية باتجاه سفن حربية أمريكية قبالة سواحلها الجنوبية، والحرس الثوري يعلن قصف قواعد أمريكية في المنطقة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الإيرانيين ليس لهم من خيار سوى التوقيع على اتفاق ينهي الحرب مع الولايات المتحدة. الجيش اللبناني يعلن اليوم مقتل عدد من جنوده بغارة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية على طريق الخردلي بمحافظة النبطية. وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، استشهد رضيع في قطاع غزة وشاب في الخليل بالضفة الغربية المحتلة برصاص جنود الاحتلال الصهيوني، ووفد من حماس يجري اليوم بالقاهرة مفاوضات مع الوسطاء لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. دمتم في رعاية الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
6: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
7: هكا بدينا
8: يوم جديد، يوم
7: سعيد، وعمر عام كبرنا معاكم.
9: يوم سعيد تحكي لك وتحكي عدي
10: اليوم
7: مع الحبيب شغام في يوم سعيد تسمع جديد.
11: الساعة الآن 8 صباحا و4 دقائق.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: إذن نرافقكم حتى الساعة 10 من روائع الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب.

أفكر في اللي ناسيني وبنسى اللي فاكرني وبهرب.

0: الموسيقار محمد عبد الوهاب في أغنية بفكر في اللي ناسيني. بالمعهد العالي للإعلامية والتصرف بالقيروان تم إحداث أول ناد للبيئة. معنا الأستاذ رفيق بوهاها منشط هذا النادي وهو أستاذ كذلك بالمعهد العالي للإعلامية والتصرف كما قلت. حدثنا على نشاط هذا النادي وعلش وقع تأسيسه. أستاذ رفيق صباح الخير ويومك سعيد.
1: صباح الخير الحبيب.
0: أهلا وسهلا مرحبا بك.
1: بك عايش.
0: أعتقد تعتبر من التجارب الفريدة النوادي البيئية في المعاهد والمؤسسات الجامعية. نعم.
1: شكرا سي الحبيب على الاستضافة وشكرا لجميع مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية ولجميع فريق برنامج يوم سعيد.
0: نعم.
1: في البداية يسعدني أن أكون ضيفكم اليوم للحديث عن النادي الجديد في المعهد العلمي والتصرف.
0: نعم.
1: للحديث على برنامجه ودوره في
0: طبعا النادي أستاذ رفيق هو يهدف إلى تعزيز الوعي البيئي لدى طلبة بصفة خاصة.
1: وهو كذلك.
0: نعم.
1: هو بين أهدافه هو تعزيز الثقافة البيئية.
0: نعم.
1: لدى الطلبة إضافة إلى المساهمة في خدمة المحيط الجامعي.
0: نعم.
1: وأقدم لو سمحت نفسي في البداية في الحبيب.
0: نعم.
1: أنا دونك الأستاذ رفيق بوهاها.
0: نعم.
1: ودرس بالمعهد العلمي والتصرف بالقيروان.
0: نعم.
1: مادة تكنيك دو كوميونيكاسيون.
0: نعم.
1: وفي نفس الوقت أنا الأستاذ المؤثر للنادي هذايا الجديد.
0: نعم.
1: المسمى جرين كلوب برو. وفي هذا السياق نقدم زادة لمحة جديدة لو سمحت عن المعهد المتاعنا هذايا اللي توجد فيه النادي.
0: تفضل.
1: هو معهد العلمي والتصرف بالقيروان. أسس عام 2002 فيه أكثر من 2300 طالب.
0: 2300 طالب. نعم.
1: أكثر من 2300 طالب مختص في مجال التكوين الأكاديمي.
0: نعم.
1: فيه اختصاصات معناتها تجمع بين التصرف والاقتصاد والإعلامية كما تعلمون.
0: نعم.
1: إضافة الجانب الأكاديمي نلقاه في المعهد العلمي والتصرف جدا نشاطات ثقافية وعلمية وطلابية.
0: نعم.
1: من بين النوادي هذه الجامعية التي تساهم اللي تخدم على شخصية الطالب والثقل بتاع المهارات نتاعو.
0: خاصة أستاذ رفيق بوهاها أنه برشا طلبة ما عندهمش الوعي الكامل بالبيئة وحماية البيئة واستدامتها وترشيد استهلاك الطاقة وغيرها من المسائل المتعلقة بالمحيط والبيئة.
1: وهو كذلك. هو جوستمون خاطر نحن لاحظنا هذه.
0: نعم.
1: وفي حبينا نشوفوا خطة باش نبعثوا بها ارتأينا باش نفتحوا معناتها النادي هذايا في إطار اتفاقية عملناها مع المنظمة الوطنية لحماية البيئة والتشغيلية.
0: أيوة.
1: نظمنا لقاء وكان حضور الإعلام جيد
0: وفما معناها قبول من طرف الطلبة وعيين بضرورة أنهم يكونوا نشطين وواعيين.
1: هو راه في الواقع في الحبيب هو باش يقع التحفيز نتاعهم خاطر الطالب راهو ما يدخلش للنادي هكاك يحب على ديما على الافاده وال معناها وال
0: ويحب نشاط فيه ابتكار وفيه
1: في فوالا صحي في المساهمه يحب يظهر الطالب.
0: نعم.
1: يحب يشارك ياخو ادوار
0: صحيح
1: في العمليه نتاع نتاع الانشطه.
0: نعم.
1: هو جيد هو لانه هذاك اللي يخدم الشخصيه نتاعو ويثقلها.
0: نعم.
1: يولي عنده المسؤوليه
0: صحيح. نعم. توا استاذ رفيق فيما يتعلق بفكره النادي الاهتمام بالبيئه تعميق الوعي بالبيئه والنظافه وغيرها كيفاش تخدموا يعني شنو الطرق اللي تتوخوها باش تغرسوا هذه القيم؟
1: عملنا نحن برنامج عمل.
0: نعم.
1: دي عملناه حضرناه كله نحن حضرناه.
0: اي شنو هو البرنامج؟
1: والله هي الرؤيه دي الهدف نتاعها ترسيخ الثقافه البيئيه كما قلنا للطلبه والمساهمه في تحسين المحيط الجامعي وتعزيز السلوك نتاع

0: والمسؤول
1: اي مثلا شنو يعملوا عمليا فاش قاعدين يعملوا
0: عمليا يعني هذه اللي حاجته به.
1: نعم
0: هي اولا العمليه لازم تكون تبدا بالتوعيه في عقب كل شيء.
1: صحيح.
0: التوعيه والتحسيس لازم هو هذيك لو موتور خلوا
1: له هذاك المحرك الاول
0: الوعي هذا البيئي بين الطلبه. النظام عملنا حملات تحسيسيه وعملنا ورشه نتاع تكوينيه حول المحافظه على البيئه.
1: ايوه
0: عملنا هذه الجمله بخلية الجانب ذي التوعوي. النادي زاد نظم حملة تحت عنوان جامعتي نظيفة. عنوانها كعملناها كيكون موتيفون العنوان.
1: نعم
0: ويكون في أيام توعوية والليف التو معلقة خليناها ومش تقعد دائما لأنها أيام متواصلة توعية للعناية بالمساحات الخضراء. وديجا عملنا اكسيون ودرسنا النباتات في جزء لنا جزء من المعهد عملنا فيه هكا
1: يعني فما جانب من مساحه المعهد في حديقه
0: فيها جانب ودوناها هكا باش تظهر
1: وباش
0: تقعد حيث حتى الطلبه يروها يشوفوا.
1: نعم وقتاش استاذ رفيق وقتاش بديتوا تنشطوا في النادي هذا
0: بالضبط؟ وقع تأسيس النادي من هذا 8 أفريل
1: في أفريل من أفريل
0: مولود
1: إلى الآن قطعته تسمى خطوة باهية.
0: والله هي لأنه أسس في آخر فترة من السنة الجامعية كما تعلم جات فترة بعد من مراجعة الامتحانات
1: أي مو بشوية بشوية توا يتقدم نشاط النادي. قول هذا لأنه فما برشا مؤسسات معاهد وإعداديات ومدارس ابتدائية ما عندهمش الوعي التلام ذا لابد من الإطار المدرسين الإطار التربوي الإدارة بصفة عامة بداية من المدير أو المديرة اللي ضروري باش يحسوا التلام ذا ويهتموا بنظافة المحيط متاعهم. أنا نشوف في بعض المعاهد نتعدى قدام بعض المعاهد في تونس ونشوف الحقيقة نوع من الإهمال حتى من طرف الإدارة يعني.
0: سي الحبيب هي كالتحفيز راهو مهم برشا باش يدخلوا الطلبه.
1: اي
0: راهو التحفيز مهم برشا هذا الطالب راهو مش يحب البيئه كهو يحب زاده يحب على التجربه يحب على يعمل يعني علاقات.
1: لا الطالب كيف يحب يلبس لبسه بالكدا استاذ رفيق يبدا لبس لبسه بالكدا او الطالبه البنت تبدا لبسه بالكدا ومعطره وكذا ضروري انها تهتم بالمحيط يعني. مش معقول طالب هكا محترم ويلقي ببقايا كسكروت هكا تحت الكرهبة او على قارعة الطريق وهذا قاعدين نشوفوه فيه ما كامل للأسف ما نحكيوش عاد في وسط القسم. والبيئة معنية كذلك بالضجيج بالتعامل بيناتهم الأولاد كيفاش يتناقشوا كيفاش يقعدوا مع بعضهم كيفاش يمشيوا جماعات او فرادة للمقهى القريب من المعهد مثلا او اي نادي اخر. هذا ضروري يا استاذ
0: ضروري رفيق. ضروري هذيك هي الحلقة المفقودة.
1: أي نعم.
0: هذيك بالنسبة في الحبيب سألتني على البرنامج نتاع السنوي إن شاء الله القادم. نحن عملنا برنامج عمل وإن شاء الله نخدموا فيه مش نبدأ فيه بداية السنة الجامعية.
1: أي
0: مش نعمل يوم تعريف معناتها في بداية السنة في الأسبوع الأول نتاع الاستقبال.
1: نعم.
0: فكل ما يسمى بجورني دانتيغراسيون يحضروا فيها النوادي الكل.
1: أي
0: نعملوا الركن نتاعنا الخاص هذايا بالنادي. فمن نعرض الصور هكا وفيديوهات للأنشطة نوزعوا مطريات هكا مختصرة هكا باش تكون معناتها سنتيتيك ونسجلوا ونعملوا تسجيل يعني فوري كالزم للانضمام للنادي خاطر الناس كلها تحب تنضم للنوادي الموجودة نحاولوا باش نستقبلوا عدد.
1: صحيح.
0: يكون الشعار نتاعنا ديما كل جزء من التغيير هذه ديما عنواننا.
1: نعم.
0: كل جزء من التغيير واصنع أثرا داخل جامعة كبيرة عنواننا.
1: نعم. عجبتني فكرة أستاذ رفيق هو غرس نباتات زينة قادرة على مقاومة حرارة مناخ القيروان المرتفعة.
0: هذه خدمنا عليها طول حد الآن رغم القاسوة المناخ وصل الحرارة الموجودة الآن ما لا تزال النباتات شادة روحها كما يقولوها. علاش اخترناها نباتات شوكية لكن مزهية فيها ورد سنين والأوراق نتاعها مش أوراقية هي تشبه كلي بلونت جراس. هي بلونت جراس. دونك حتى الاختيار مدروس.
1: نعم. كذلك فما نشاط في رحلات استكشافية للمحميات الطبيعية في جهة القيروان عندكم البرنامج هذا بطبيعة الحال يعني القيام برحلات استكشافية كما قلت للمحميات الطبيعية. نعم شكرا. إذا أستاذ رفيق بوهاها منشط نادي البيئة بالمعهد العالي للإعلامية والتصرف.

غنى محمد رشدي يا صلاة الزين على بلادنا، على تونس يا صلاة الزين. في الأشهر الأولى من هذه السنة 2026 قطاع السياحة سجل تقدم على مستوى عدد الزوار القادمين إلى تونس من أوروبا ومن بلدان المغرب العربي كذلك، يعني زيادة على السنة الفارطة. مثلا تم تحقيق ارتفاع أكثر من 26% خلال هذه الأشهر من السنة 2026، يعني زيادة مثلا في سنة 2025 السنة الماضية 5,600 زائر استنا 640,000. هناك الإنجليز بطبيعة الحال في المقدمة، الفرنسيس، الألمان، وكذلك الأشقاء من بلدان المغرب العربي من المغرب والجزائر وكذلك ليبيا. محمد الطالبي جاني جواب وجاء.

غنى محمد الطالبي جاني جواب وجاء. قبل الأغنية تحدثت عن السياح الوافدين على تونس وذكرت الإنجليز والفرنسيس والألمان بطبيعة الحال من الاتحاد الأوروبي من البلدان الأوروبية وكذلك الأشقاء من المغرب الجزائر ليبيا. كذلك ذروة الموسم السياحي تبدأ شيئا فشيئا، بدأت الطائرات والسياح يتوافدون على تونس. منذ أيام قليلة وصلت طائرة من بولندا إلى مطار طبرقة، وطبعا تعرفوا مدينة طبرقة مدينة سياحية تشتهر بأنشطة الغوص وصيد الأسماك واستخراج المرجان، وهي تضم مراكز رياضية مخصصة لمعسكرات التدريب للمنتخبات الرياضية والفرق من كل دول العالم. تستقطب المدينة التي تبعد حوالي 175 كيلومتر عن تونس العاصمة ألاف السياح التونسيين والجزائريين عبر مركز العبور الحدودي مع الجزائر. مطار المدينة سيستمر طبعا في استقبال الرحلات السياحية يوميا من بولندا كذلك ومن التشيك حتى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر. نتطلع في تونس إلى مزيد من السياح، ألاف السياح الذين يتوافدون على مدن الحمامات وسوسة والمنستير والمهدية وجزيرة جربة كذلك. في السنة الماضية بلغ عدد السياح أكثر من 11 مليون سائح. طبرقة يتغنى بها أحمد حمزة.

0: بلادي.
1: يا تبرقة يا عز بلادي، غناها الفنان أحمد حمزة. بعد قليل سنتحدث عن المرور والحوادث التي تقع على طرقاتنا. بالحق يعني حوادث مؤسفة تتكرر، حوادث مؤلمة تقع على طرقاتنا من طرف عدد كبير من أسواق المتهورين. نعم، أشدد على هذه الكلمة متهورين. 50% من ضحايا الحوادث من الشباب، وفي مناطق تحدد فيها السرعة، لا يجب أن تكون فيها السرعة مفرطة. وهناك حوادث تقع مكامل الأسف في مناطق العمران داخل المدن، نشوفه حتى على القناطر داخل مدينة تونس في العاصمة، ثم اللي يسرعوا في قيادة السيارات متاعهم كأنهم هزين البوسطة ولا ماشيين من عرش الوين. فرجاء الرجاء أن التمهل وعدم الإفراط في السرعة واحترام إشارات المرور.

تغنت الفنانة عائشة بسوسة وجمال والمهدية. لقاؤنا مستمعين الأعزاء يتواصل إلى الساعة 10. في الساعة الأخيرة سنتحدث عن الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة، تنظيم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لالكسو بالشراكة مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم. أتحدث الآن عن حدث ثقافي حضرته في مدينة الثقافة شد القليبي، بيت جديد لذاكرة 50 سنة من حياة مجلة الحياة الثقافية التي أصدرها الأستاذ محمود المسعدي، أسسها في جوان 1975. وبطبيعة الحال هذه المجلة تعتبر مشروع ثقافي طموح يتجاوز النشر الدوري إلى بنك فضاء للحوار والإنتاج الفكري البناء وتعريف بالنشاط الثقافي والفكري والأقلام الأدبية والفكرية التي تكتب في بلادنا. نذكر أنه في العدد الأول الذي صدر في تلك السنة 1975 قرأنا للطاهر لبيب، العروس المطوي، محي الدين خريف، صالح المهدي وأسماء أخرى عديدة بالعشرات كتبت في هذه المجلة، وكان لي شرف كذلك نشر حوارات في هذه المجلة التي توقفت منذ تقريب سنتين واشتغلت لفترة إلكترونيا وها هي تعود ورقية. أنا فرحان برشا بعودة مجلة الحياة الثقافية، والمناسبة كانت بعث بيت جديد في مدينة الثقافة بحضور وزيرة الثقافة. الفنانة عليا أغنيتها بعنوان لي مدة.

0: شارك واربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بريفيري نتاعك بمايونيز جديدة وبارتاجي تصويره في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بن على بن. إشهار
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الشروع خلال شهر جويلية المقبل في توزيع أولى الأقساط الجاهزة ضمن مشروع السكن الاجتماعي الرياض، وذلك بمنطقة الفجة من معتمدية المرناقية وفق وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري. حوالي 80% من النفايات التي تصل إلى البحر مصدرها اليابسة وفق ما كشفته المسؤولة بوزارة البيئة عواطف العربي، مضيفة أن الدراسات المنجزة على الشريط الساحلي التونسي أظهرت هيمنة النفايات البلاستيكية على مكونات التلوث المسجلة بالشواطئ. بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للبيئة، مدينة الثقافة بالعاصمة تواصل اليوم احتضان فعاليات تظاهرة بيئية تشمل معرضاً متخصصاً لأبرز المبادرات والمشاريع البيئية الوطنية، إلى جانب مسابقات توعوية موجهة للأطفال والشباب لترسيخ الثقافة البيئية وأنشطة تفاعلية وتربوية تجمع بين الترفيه والتوعية. تحت شعار جودة الطفولة استدامة المستقبل، تونس تحتضن في الثامن من الشهر الجاري الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة. هذا الملتقى يهدف وفق القائمين عليه إلى تطوير منظومة الطفولة المبكرة في المنطقة العربية والارتقاء بها وفقا للمقاييس الدولية. في أخبار العالم، الجيش الإسرائيلي يشن غارات مكثفة على عدة قرى وبلدات في جنوب لبنان، ويقر بإصابات في صفوف ضباطه في معارك جنوبي البلاد. حزب الله يعلن مهاجمة تجمعات للجيش الإسرائيلي في يحمر ومحيط قلعة شقيف جنوب لبنان مؤكدا تحقيق إصابات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن بلاده تحرز تقدما كبيرا في المفاوضات مع إيران، مشددا على أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا. موقع أكسيوس الإخباري يفيد نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية في مرحلتها النهائية وأن الخلافات بين الجانبين محدودة. وختاماً، الحرس الثوري الإيراني يقول أنه وجه طلقات تحذيرية تجاه 4 ناقلات حاولت مغادرة مضيق هرمز بشكل غير قانوني، ويؤكد قصف قواعد أمريكية في المنطقة رداً على استهداف مسيرة أمريكية محطة اتصالات في قشم وأخرى جنوب شرق إيران. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
3: ما سعادة الأمم بكثرة أموالها ولا بقوة عروشها ولا بجمال مبانيها،
4: وإنما سعادتها بأبنائها الذين تثقفت عقولهم
3: ورجالها الذين حسنت تربيتهم
4: واستنارت بصائرهم
3: واستقامت أخلاقهم.
5: Come on.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: الساعة الآن في تونس 9 صباحا و5 دقائق. أهلا بكم أعزائي المستمعين مجددا في برنامج يوم سعيد، الساعة 4 والأخيرة دائما يوم السبت يوم سعيد من 6 صباحا إلى 10. نستضيف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة وتميزها بحضور سيدة جليلة العبيدي وهي ممثلة المنظمة. مرحبا بك مدام جليلة.
1: شكرا سي الحبيب، شكرا للإذاعة الوطنية على هذه الدعوة الكريمة للأليكسو، لأن نعتبركم شركاء للاستراتيجيين في عملنا في التعريف به للجمهور التونسي وللعربي عامة.
0: مرحبا بك، أهلا وسهلا. كذلك معك الأستاذ كمال الحجام وهو خبير لدى الأليكسو.
2: مرحبا، اهلا وسهلا بك سي حبيب وبكافه المستمعين.
0: نعم، شكرا على هذا التروفي المهدى من المنظمه الأليكسو الى السيده الرئيسه المديره العامه للاذاعه التونسيه السيده هند بن علي الغريبي. شكرا.
1: نعم شكرا،
0: بارك الله فيك.
1: شكرا.
0: احنا نعتبر روحنا، انا بصفه خاصه ديما انتصر للانشطه والثقافيه بصفه خاصه.
1: شكرا. هو فعلا العمل هو عمل شمولي، عمل تكاملي، عمل راهن فيه على أسرة الإعلام بكافة أشكالها وأنواعها للتعريف به. هي شريكنا في هذا العمل كما قلنا، احنا عنا اتفاقية تعاون مع الإذاعة الوطنية التونسية تحضر معنا في كافة فعالياتنا التربوية والتعليمية الموجهة للطفل والموجهة إلى الفئات الأخرى، وكذلك الثقافية والتعليمية والتكنولوجيا بصفة عامة.
0: نعم.
1: هذه مجالات عمل الأليكسو كاملة.
0: يعطيك الصحة، شكرا كذلك لزميلتنا أميلة الراشدي اللي تعلمنا بالأنشطة.
1: نعم
0: أميلة. وأنا برشا مرات اللوم على بعض الأصدقاء في الجمعيات والمنظمات والمؤتمرات.
1: نعم.
0: واللقاءات الصحفية ساعات ما نجمش نحضر في كل وقت يا رسول الله، يقولوا لي وينك، هي كلمتني وحطينا على الفيسبوك. لا يكفي أنك تحط البرنامج على الفيسبوك، قداش الواحد باش يقعد يدور على الفيسبوك.
1: صحيح.
0: وإنما لابد من المنظمات والجمعيات والأدباء والشعراء والكتاب اللي يكتبوا وعندهم نشاط جديد يتصلوا ويعلموا.
1: هذه استراتيجية كاملة والأليكسو قاعدة تشتغل عليها.
0: نعم.
1: لازم تكون حاضر الإذاعات، وهذا دور الأليكسو، هي توصل لكم المعلومة باش أنتم تشاركونا تهتموا بها، وهيك ننجزوا عملنا في أكمل وجه.
0: وشوف مدام جليلة، لابد أن نقر بهذا أنه المشهد متنوع، توا فيه عشرات الإذاعات والتلفزات.
1: نعم.
0: ولكن نصيب الإذاعة فيها قليل بصراحة، يعني برشا قنوات وتلافز وإذاعات تحكي في حكاية فارغة، وتعرفوا هذا من غير ما نسميه. ولكن نحرص احنا في الإذاعة التونسية بمختلف قنواتها والتلفزة الوطنية أيضا قلوها بكل صراحة، تعمل تسعى أنها تقدم مادة ثقافية ترقى فيها نوع من الرقي. معناها
1: الحمد لله، هو هذا كسب تونس. وراه كي نقارنوا ببعض التجارب العربية، حضور الإذاعة في تونس مازال مهم.
0: نعم.
1: بعض الدول العربية الأخرى لا، ما عادش في جمهور للإذاعة، في ممكن
0: هو
1: شركات كبيرة
0: تقلص شوية
1: قنوات التلفاز. نعم.
0: أي.
1: نعم، فبالتالي نحمد ربي كما يقول
0: الحمد لله
1: على حضور الإذاعة. نعم. لحد الآن.
0: أستاذ كمال الحجام، أنت خبير لدى الأليكسو، فيما يتمثل النشاط متاعك العمل متاعك؟
2: بالتحديد في إدارة التربية يتم التنسيق مع مجموعة الخبراء، وفي الإطار هذا نحب نثمن الأعمال الكبيرة التي تنجزها الأليكسو.
0: نعم.
2: لأنها تشتغل تقريبا مع خبراء من جميع الدول العربية في مواضيع ومجالات مختلفة، يتم التقديم لها والاستشراف لها بصفة مسبقة. فهذه الأعمال في إدارة التربية جزء كبير منها أهتم به بالتنسيق مع الخبراء من أجل تقديم المخرجات النهائية لهذه الأعمال، سواء كانت وثائق أو مؤتمرات.
0: صحيح. هذا كتاب أنيق جميل للأليكسو في عيدها الذهبي 50 عاما من الإنجازات 1970-2020، هدية للإذاعة هذا.
1: نعم،
0: هدية لنا.
1: نعم، هدية لكم باسم معالي المدير العام، وقدم.
0: نعم.
1: لكم الهدية هذيك، والدرع الأليكسو هو يلخص ل50 سنة لأهم المحطات القومية العربية في مشروعات التربية والثقافة والعلوم. إن شاء الله تكون أعطى الأليكسو حجم ما قامت به الأليكسو من أعمال في هذا المجلد.
0: نعم أستاذ كمال، طلبت غناية تعلمني
2: وهو كذلك
0: للطفي بوشناق.
2: لطفي بوشناق
0: تفضل.

0: في الكتاب هذا للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم نقرأ بالصفحة 15 مخاض في بغداد، ولادة في القاهرة واستقرار في تونس. المنظمة مستقرة في بلادنا في تونس.
1: نعم، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم هي أحدى المنظمات العمل العربية المشترك تعنى بقضايا التربية والتعليم والثقافة،
0: نعم
1: ومقرها الجمهورية التونسية.
0: نعم شنو الهدف من بعث المنظمة؟ يعني باختصار قبل أن نتحدث عن هذا الملتقى الذي يبدأ يوم الاثنين.
1: هدف المنظمة يحددها دستورها، وفي المادة الأولى من الدستور يقول التمكين للوحدة الثقافية.

0: الثقافية والتربوية والتعليمية بين أجزاء الوطن العربي. هذه المادة الأولى التي تحدد عمل المنظمة.
1: تحققت هذه الوحدة؟
0: تحققت إلى حد ما.
1: إلى حد ما.
0: نسبيا نعم.
1: نعم.
0: ولكن هو الرهان.
1: يعني فما عراقيل.
0: هناك تحديات نسميها تحديات، تحديات موضوعية تفرزها الواقع، وتحديات أخرى تتعلق بالقدرات، تتعلق بالإمكانيات، تتعلق بالتطورات العلمية اللي مطالبين بسد الفجوة فيها. وهذا عمل تقوم به المنظمة، ولكن تساند فيه الحكومات العربية في دولنا كاملة من المحيط إلى الخليج.
1: نعم طبعا أستاذة جليلة العبيدي، المنظمة حريصة دائما على الوحدة الثقافية بين بلدان يعني الوطن العربي ككل.
0: نعم هو بموجب دستورنا كما قلت، وبموجب رغبة حكوماتنا العربية، هذا هو العمل المشترك بيننا، الهوية العربية، هويتنا التربوية والثقافية، هذا رهان المنظمة بموجب استراتيجيات عملها المستمرة. آه. خطة. نعم. بعد خطة، هو هذا الرهان،
1: خاصة في أوقات الأزمات والحروب.
0: نعم. نعم.
1: والتشتت كذلك.
0: نعم. نعم هناك مثل ما قلنا هناك تحديات موضوعية، الأزمات التي مر بها وطن العربي أثرت على الأداء، أثرت على جودة الأداء، وأفرزت واقع يتطلب منا جهود مكثفة، ويتطلب منا حلول خارج الصندوق كما يسميها خبراء التربية والتعليم.
1: صحيح. باهي توا نجيو إلى هذا الملتقى العربي الذي يبدأ يوم الاثنين، جودة مؤسسات الطفولة المبكرة تميزها تحت عنوان جودة الطفولة استدامة المستقبل هكا.
0: نعم شعارها.
1: يعني لو نبسطوه يعني نفسروه.
2: طبعا هو
1: أستاذ كمال.
2: أي شكرا. هذا الملتقى العربي طبعا سيحضره بصفة خاصة عينة مهمة من خبراء أولا شاركوا في بناء الإطار المرجعي في هذه الدراسة، وثانيا طبعا ممثلين عن الدول العربية، وهو مناسبة أو فرصة تبرز فيها الأليكسو مرة أخرى العمل العربي المشترك، سيما وأن هذا الملتقى يتم بالتعاون بين المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وبين مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم.
1: نعم.
2: طبعا
1: أنت بالأساس رجل تعليم.
2: نعم نعم
1: نعم. حيث عارف في البحر الذي تسبح فيه،
2: وهو كذلك يعني وهو كذلك، لأنه كما تعرف سي الحبيب يعني الطفولة المبكرة أصبحت اليوم مش فقط في الدول العربية وإنما أيضا على مستوى كل دول العالم مجال من مجالات الاستثمار في التربية، إيمانا بأن طبعا كل الدول تعرف الآن وكل المجتمعات تعرف الآن بأنه بقدر ما نستثمر في بناء الشخصية القاعدية للأطفال في سن ما قبل التمدرس نساعدهم فيما بعد على اندماج مدرسي واندماج اجتماعي أيسر وأسهل. ولعل هذه القناعة الحاصلة الآن لدى كل الدول العربية ولدى كل النظم التربوية العربية جعلت من الأليكسو طبعا أو جعلت الأليكسو تشتغل على هذا المجال بعمل مشترك ما بين مجموعة من الخبراء أكدوا في خلال دراسة ستعود إليه ربما الأستاذة جليلة.
1: نعم.
2: فيما بعد بالتفصيل.
1: أي ذكرت الطفولة، الطفولة تعيش برشا مشاكل في الوقت الحاضر، نحكيه بصفة عامة يعني
2: أكيد.
1: سواء كان في تونس أو في مصر أو في ألمانيا أو في أمريكا
2: أكيد
1: فما برشا تحديات، خاصة هذا
2: نعم.
1: هذا اللي نعم. عام الحالة
2: نعم. نعم. طبيعة هذا العصر والثورة التكنولوجية العارمة التي تعيشها العائلات وتعيشها الأسر بصفة عامة تجعل من الأطفال عرضة في الحقيقة إلى عدة صعوبات وجب
1: واختراقات.
2: واختراقات.
1: صحيح.
2: واختراقات خطيرة وجب الاهتمام بها ووجب رصدها وجب التهيؤ لها، وأعتقد أن هذا الملتقى في صميم هذا الموضوع بالذات يبحث عن جودة العناية بهذه المؤسسات.
1: نعم.
2: التي تهتم بالطفولة المبكرة،
1: ويلزمكم أنتم في شراكة مع وزارة التربية وزارة الثقافة برشا يعني أطراف أخرى معنية بالأمر.
2: بطبيعة الحال وزارة المرأة أيضا
1: كذلك،
2: الطفولة إلى غير ذلك.
1: نعم.
2: أعتقد أن الحضور، حضور الوزارات في هذا الملتقى، ممثلين عن وزارات في هذا الملتقى، وأعتقد أن الأطر والإطار المرجعي الذي تم إعداده والذي سيوزع كما قلت سيكون يعني قاعدة فكرية مهمة يمكن لجميع الدول العربية أن تستأنس بما جاء فيها، وفي هذا التفصيل أستاذة جليلة ستعود إليه يعني بأكثر عمق.
1: نعم. نتحدث أستاذة جليلة باختصار على أبرز عناصر الملتقى. ما شاء الله يعني البرنامج عريض لمدة يومين، الاثنين القادم وكذلك يوم الثلاثاء، وبمشاركة برشا أساتذة ومتخصصين في المجال من مختلف البلدان العربية، وحتى فما من
0: منظمات شريكة أقليمية.
1: صحيح.
0: في إطار شبكة اليونسكو.
1: نعم.
0: إذن كما قال دكتور كمال حجام، هذا العمل هو عمل تشاركي بامتياز، أولا بالشراكة المميزة مع مركز اليونسكو للجودة والتميز في التعليم، اللي هو مركز فتي، مركز فريد من نوعه ضمن مراكز اليونسكو، اللي يعنى بالعمل في تحقيق مقومات الجودة في التربية والتعليم برمته، وهو شريك في أكثر من مشروع الحقيقة استراتيجي تنفذه الأليكسو في إطار توحيد الجهود وتركيزها. كما انطلقت من أجندة الملتقى سي الحبيب، يشارك عديد من القيادات وخبراء اللي كانوا شركائنا في تنفيذ هذا المشروع اللي بدينا نخطط له من سنة 22. هذا المشروع امتد على ثلاث سنوات من البحث، ثلاث سنوات من البحث الميداني، شاركت فيه 11 دولة عربية.
1: نعم.
0: لو تحب نسميها.
1: نعم.
0: هي الأردن، هي المغرب، هي اليمن، هي تونس، هي مصر، سلطنة عمان، سوريا، فلسطين، لبنان، موريتانيا، جزر القمر. رشحوا باحثين ميدانيين، هناك استمارة تضمنت العديد من المحاور، استقينا بها بيانات من هذه الدول، هي كانت المنطلق في وضع هذه الوثيقة الإطارية من حيث تشخيص الواقع العربي لمؤسسات الطفولة المبكرة، وخرجنا من بجملة من المبادئ الأساسية اللي ضمنها الإطار، واللي غدا ستكون محور جلسات العمل. كل خبير سيقدم المحور المختص بحكم اختصاصه الأكاديمي. خبراءنا هم كانوا، رئيسة الفريق كانت من المملكة العربية السعودية الدكتورة نهلة القهوجي، شارك أيضا في العمل الدكتور محمد مطر من دولة فلسطين، شاركت فيه كذلك الدكتورة نجوى جبالي من الجامعة التونسية، وكذلك دكتورة عالي عربات من المملكة الأردنية الهاشمية. هؤلاء هم خبراءنا المتخصصين واللي غدا سيؤطرون الملتقى إن شاء الله يوم الاثنين والثلاثاء.
1: نعم. دكتور كمال، من أهداف هذا الملتقى تعزيز، كما أقرأ هنا في المطوية، تعزيز جودة وتميز مؤسسات الطفولة المبكرة في الدول العربية بوصفها مدخلا استراتيجيا للاستعداد للمستقبل، وبناء مرجعية عربية مشتركة لتقويم جودة مؤسسات الطفولة المبكرة. مؤسسات الطفولة في بلادنا قاعدة تخدم على قاعدة ثابتة صحيحة،
2: هو على غرار تقريبا،
1: لأنه أنا نشوف بعض مؤسسات الطفولة حتى رياض الأطفال يقدموا أي شيء للصغار،
2: وهذا قيمة هذا العمل سي حبيب. يعني لما نرى أن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تقوم بمسح ميداني لمجموعة من الدول العربية وتحديد وقعها كما يجري بشكل يعني موضوعي وشفاف، نعثر على العديد من الصعوبات.
1: صحيح.
2: وعلى المشاكل التي ما زالت عالقة، ونظرا لقيمة ورهان الاهتمام بالطفولة المبكرة، الأليكسو مع مجموعة من الخبراء بعد أن رصدت هذا الواقع قدمت جملة من المؤشرات ذات جودة ووضعتها على ذمة الدول العربية الكل للاستئناس بها. هي مؤشرات
1: هناك متابعة
2: طبعا، هي مؤشرات أولا وضعت لكي تقرأ كل دولة عربية وقعها في الطفولة بالعناية في الطفولة المبكرة، تقرأ وقعها كما يجب باستشراف على معايير جودة ومعايير تطوير، ثم بعد ذلك يمكن التدخل لكل دولة عربية. وأعتقد أن هذه الدراسة التي ستقدم تفتح أبواب كبيرة في هذا الإطار.
1: أي قلت هل هناك متابعة؟ يعني فما بعض مؤسسات ربما لا تستند إلى القيم الثابتة التي يجب أن تبنى عليها ثقافة الطفل وتربية الطفل مثلا.
2: بالضبط، يعني الوقوف للوعي بأن لا مجال في المستقبل في دولنا العربية ولا مجال في تونس أيضا أن نرى بعض المؤسسات التي تعتني بالطفولة المبكرة ما زالت لم تستعد الاستعداد ولم تحضر يعني البيئة التعليمية المناسبة. يبدو لي حان الوقت بأن تعيد النظر وبأن يعني تراجع يعني عملها من أجل أنها تحترم المؤشرات التي تؤكد على جودة.
1: طبعا مؤسسات الطفولة التي تشرف عليها الدولة، وفما مؤسسات نتاع خواص.
0: نعم
1: أستاذة جليلة، يعني كيفاش تعملوا تدخل في الخواص؟
0: نعم، احنا في حاله في علاقه بالحاله التونسيه، وهذه متابعه اللي بقاله الدكتور كمال حجام. احنا كنا مستدعيين بصفتنا شركاء في يعتقد شهر اللي ما مضى، قدمت فيه وزارة المرأة خطتها الاستراتيجية، قيمت فيها الخطة السابقة وعرضت فيها منطلقات. كانوا الشركاء متعددين، وهذا أول تحدي أفرزوا رصد الواقع العربي إنه قطاع الطفولة المبكرة ما يشرفش عليه هيكل حكومي واحد، وإنما هناك هياكل متعددة. وكان أهم إشكال عرض له التقرير في المرحلة الأولى في الرصد إنه ضرورة أن يكون هناك خطة وطنية متناسقة يتم التنسيق بين كافة المتدخلين، ناهيك عن التفاوت بين القطاع الخاص والعام وبين الحضر والريف.
1: توا المؤسسات الطفولة تعمل حاليا وفق خطة معينة؟
0: تقصد وزارة تونس
1: حالة في تونس مثلا؟
0: على حسب ما عرضتنا وما شاركنا معهم، وزارة الطفولة تشتغل وفق استراتيجية وطنية. في توصيفها وفي تقديمها الاستراتيجية تقول إنها هي مشاركة في إطار مقاربة تشاركية، حضروا فيها كل ممثلين من كافة الوزارات، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الشؤون الدينية، وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم على اعتبار المرحلة الأولى مرحلة ما قبل الدراسة. فالحقيقة كانوا كل الشركاء حاضرين بخبراتهم بأعمالهم، كذلك المجتمع المدني، وكذلك المرصد. هناك مرصد تونس، هناك مرصد تونسي للطفولة المبكرة كان أيضا حاضرا. والحقيقة مناسبة باش نتوجه بالشكر إلى كل جهود المجتمع المدني اللي هو جهود متكاملة، جهود تساند جهود الدولة التونسية في الاستثمار الجيد وفي تحقيق الجودة في هذه المرحلة اللي نعتبرها بامتياز هي مرحلة الاستثمار الأمثل والمستدام في رأس المال البشري.
1: نعم أستاذ كمال، هناك تفاوت في قيمة وأعمال مؤسسات طفولة في البلدان العربية؟
2: طبعا فيه
1: يعني فما بلدان متقدمة على أخرى مثلا؟
2: طبعا يعني فيه اختلاف، يعني بقدر ما تكون بقدر ما نسجل، أو الدراسة تؤكد أنه بقدر ما نسجل وجود المشروع الوطني وخاصة الحرص على تنفيذ المؤشرات التي تحكم جودة هذه المؤسسات، بقدر ما نجد التعليم قبل المدرسي ونجد العناية بالطفولة المبكرة في هذه المؤسسات تؤدي في عمل تربوي أرفع وأحسن. وطبعا إذا كان ثمة ربما ما يمكن الوقوف عنده في مثل هذا الملتقى العربي هو قراءة واقع الدول العربية واستشراف مستقبل تطوير هذا القطاع ضرورة بهذه المؤشرات الجديدة التي وضعها مجموعة من الخبراء والتي استأنسوا فيها بما يوجد في الدول المتقدمة ذات الأداء التربوي الرفيع. فوجود مثل هذه المؤشرات ستساعدنا كثيرا على أن نرى واقعنا وأن نتطور به وأن نسمو به نحو ما يجب أن يكون.
1: نعم.
2: نستطيع أن نقول في الحقيقة أنه كل ما كان فيه مشروع وطني، والحمد لله في تونس ثمة عمل ميداني كبير، ثمة إشراف من قبل الوزارات يعني المعنية بالقطاع الطفولة المبكرة، هذا يعني مهم جدا. الآن بقيت هذه المؤشرات كيف نحترمها أكثر، كيف نذلل الصعوبات أكثر، سواء كانت لمؤسسات تابعة للدولة أو مؤسسات ربما تابعة المجتمع المدني وتابعة الخواص، كيف نذلل مثل هذه الصعوبات، كيف نقف على تنفيذ هذه المؤشرات. أعتقد أن هذا الحرص الكبير سيجعلنا نتقدم بخطى كبيرة وثابتة نحو بناء الشخصية القاعدية للفرد العربي في المستقبل، وتأهيته خاصة على مواجهة هذه التحديات المفروضة عليه، الشخصية المتوازنة المنفتحة المتشبعة إذن بالقيم الجديدة المتعاونة القادرة على النقد البناء المبدعة المفكرة. وهذا في اعتقادي يعني يمكن غرسه منذ هذه الطفولة المبكرة حتى يتطور فيما بعد في أشكال عديدة نجد فيه أفراد داخل المجتمع مندمجين.
1: أستاذة جليلة العبيدي، كيفاش تحدوا زمن الطفولة المبكرة؟ يعني الأعمار شنية تقريبا؟
0: هو محدد من طرف منظمات متخصصة من الجمعية الأمريكية لعلم النفس. أي. تحدوا من الصفر، من الولادة، من لحظة الولادة إلى 6 سنوات. ثم هناك ثم الطفولة الصغرى، ثم الطفولة المتوسطة، ثم الطفولة اللي هي من 6 سنوات إلى 18 سنة. نعم. يعتبر طفل. في سيل حبيب حضرت
1: شنية الفترة الأصعب اللي هي أحرج من غيرها؟
2: طبعا كل ما هبطنا في السن اللوطة تكون أحرج وتكون أصعب. أي. وكل ما تقدمنا في السن تكون أيسر. فالعناية أكثر ما يمكن بالطفولة المبكرة من 2-3 سنوات إلى 5 سنوات مرحلة مهمة جدا العناية بها ستيسر لمرحلة التحضير للدخول. أي. للمدرسة.
1: كيف
0: علماء النفس يقولون أن إلى حد 5 سنوات هي الفترة التي تشكل فيها نقول وإحنا الشخصية للطفل.
1: نعم.
0: هذا بما يقوله العلم.
1: كيفاش تتفاعل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في هذا الباب مع أطفال جانحين، مع أطفال يتسكعون في الشوارع مهملين من طرف الأولياء متاعهم أو مستغلين في بعض الأعمال من طرف أرباب الصناعات وغيرها؟
0: نعم، هو بما يسمى بالفئات الهشة. أي. هذا الحديث عنه، وإحنا في إطار عربي شامل يخرج حتى من الإطار الوطني الضيق. نحن خاصة بعد سنة 2011 أصبحنا نتحدث على ملايين الأطفال العرب.
1: صحيح.
0: خارج الفضاء المدرسي، وهذا خطير. أي. جدا.
1: نعم.
0: الملايين في مناطق النزوح، ملايين معرضين إلى الجريمة بمختلف أشكالها،
1: الجريمة والابتزاز
0: والابتزاز. نعم، أطفال مسلحين دخلوا في نزاعات مسلحة، وهذا أطفال معرضون يوميا إلى مشاهد العنف، إلى مشاهد القتل، وهذا في العالم أجمع، حتى التقارير الدولية تحكي عليه في مختلف يعني أقطار الأرض، يعني موجود الصراعات موجودة. والطفولة دي ومثل دور مثل هذه المنظمات هي التوجيه، هي الحديث عن هؤلاء الأطفال، هي توفير المرجعيات، هي توفير الأدوات لمعالجة الإشكاليات النفسية اللي تعترض الطفولة. يقعد ديما التدخل الأساسي هو مجهود للحكومات، هي اللي تتدخل بمرابج تنفيذية مباشرة تعنى بتحقيق مبدأ المساواه، مبدأ العداله الاجتماعيه اللي تصون كافه الدساتير وتصون ايضا الاتفاقيات والمعاهدات الدوليه.
1: هذا جميل.
0: نعم.
1: تتدخلون فيما يبث من اشياء في المواقع الالكترونيه؟
0: نتحدث عن التحديات، تحدثنا. أي. عن المخاطر اللي تواجهها الطفل في هذه المواقع، تحدثنا عن أصدرنا أو نفذنا مشروع لتوعية الشباب.
1: ولكن هاو باقي يواصلوا هذوما، يعني أصحاب المحتويات نتاع المواقع الإلكترونية حتى في منوعات تلفزية في بلادنا.
0: هو سي الحبيب موديما يقعد احنا دور المنظمات هذه دورها ديما تنبيهي
1: وتوجيهي.
0: إيه؟
1: تدخل بالحق،
0: ندخل في مستوى الفعل. مستوى الفعل هو مستوى سيادي.
1: أي.
0: تنفذ الحكومات بأجهزتها يعني.
1: نعم، المعنيين
0: تساند. أي. ما هو صواب.
1: اي يعني قصدي ما تقعدوش تتفرجوا فقط.
0: لا لا لا ابدا ابدا. نحن المنظمة العربية ومثلها المنظمات الدولية، نحن اجهزة لدى الحكومات، نحن حديثنا يكون منسجم مع التوجهات التنموية في اطارها الشمولي.
1: أي.
0: لمنظمات لدولنا العربية.
1: صحيح. أي. ويروج في المؤسسات التربوية في مختلف البلدان العربية المواد السامة مثلا تروج بين الأطفال بين التلاميذ.
0: نعم نحن نتحدث
1: هذا واقع لا ننكره.
0: أكيد أكيد، وهذا الكل مطروح على أجندة عمل الأليكسو.
1: هذا هو
0: في خططها الاستراتيجية، هذا موجود. تتحدث عن العنف الطفل بمختلف أشكاله، ما يتعرض له في الفضاء،
1: عنف بدني وعنف لفظي
0: وعنف نفسي وعنف. نعم
1: أي صحيح. نعم. علمني علمني لطفي بوشناق. مدام جليلة
0: محمد منير، ربك لما يريد.
1: تفضل.

0: كان هذا محمد منير، أنتم مع برنامج يوم سعيد يأتيكم من الإذاعة الوطنية التونسية. نتحدث عن الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم. بحثنا السيدة الأستاذة جليلة العبيدي ممثلة عن هذه المنظمة، وسي كمال الحجام كذلك خبير لدى المنظمة. مرحبا بكم مجددا. كيف يمكن للحكومات أن تضع حلول عملية بالحق لإرساء نجاحات في نشأة الطفولة؟
1: طبعا هو يبدو لي واحد من بين الأهداف الكبيرة لهذا الملتقى هو بعد عرض كل هذه المؤشرات وبعد عرض كل هذه الدراسة الميدانية، نعم، وهذا التقصي الميداني، نكتشف واقع معين للطفولة المبكرة ولمؤسسات الطفولة المبكرة داخل الدول العربية. ولكن الهدف الأسمى من هذا هو كيف نتحول لنحترم المؤشرات الجديدة على نحو بناء بيئة تعليمية سليمة لهؤلاء الأطفال. وفي اعتقادي أنه الحلول،
0: وهذا مش أمر سهل،
1: ليس أمرا سهل بطبيعة الحال، ولكن هو يبقى بالنسبة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تبقى مسألة سيادية لكل الدول العربية. المنظمة تشتغل على هذه المؤشرات بشكل يعني علمي من قبل الخبراء، وتضع على ذمة الدول العربية هذه الوثائق للاستئناس بها. ولكن نستطيع أن نقول في النهاية أنه ثمة محاور مهمة سيل حبيب وجب الاشتغال عليه. أولا لابد من حصول الوعي المجتمعي الكامل بقيمة والرهان المطلوب للعناية بهذه الفئة العمرية داخل المجتمع. يعني أن نعتبر بأن هذه الفئة من 3 إلى 5 سنوات بالخصوص هي فئة وجب الاستثمار فيها على المستوى الدولة، ووجب الاحتياط لها، ووجب بناء خطة تنفيذية ووجود إرادة حقيقية تأخذ بعين الاعتبار قيمة هذه السن النشوئية وهذه المرحلة العمرية. ثانيا نستطيع أن نقول أنه وجب الاهتمام أيضا خلينا نقول الإشراف الدولة على المضمون القيمي والمعرفي الذي ينفذ داخل مؤسسات الطفولة والمبكرة. يعني صحيح أن نترك مجال الإبداع لهذه المؤسسات، صحيح أن نجعل هذه المؤسسات تعمل يعني بطريقة إبداعية إلى غير ذلك، ولكن من المهم جدا أن تشرف الدولة، أن تشرف وزارة الإشراف على ما يجري داخل هذه المؤسسات من مبادئ ومن قيم لابد أن تكون مناسبة، ولابد أن تكون يعني موائمة للطرح الذي تطرحه الدولة وللمجتمع بصفة عامة. ثلاثة، خلينا نتحدث على أنه نجاح الاهتمام بالمؤسسات الطفولة المبكرة يكمن بوجود إطار تربوي كفء له من المهنية وله من المعرفة بمكان،
0: وهذا متوفر
1: الحمد لله بدرجات متفاوتة ولكنه متوفر. ولكن علينا أن نعرف بأنه كل ما استثمرنا في تدريب الإطار التربوي المشرف كلما تمكننا أفضل بأن نقدم إحاطة ذات نوعية جيدة بهؤلاء الأطفال. خلينا نقول محور آخر ما يقلش أهمية هو ما يتعلق يعني تقريبا بالبنية التحتية والتجهيزات التي يجب أن تتوفر يعني بشكل سليم لهؤلاء الأطفال، حتى يجدوا في هذه المؤسسات التي تحتويهم، هذه المؤسسات التي تستقبلهم، يجدوا فيها الأريحية الكاملة، ويجدوا فيها الفضاءات المناسبة لما يحتاجونه من فترات لعب ومن فترات تفكير ومن فترات عمل جماعي ومن كل هذه المسائل. فالفضاءات وجب الاهتمام بها. ونحب نقول لك على حاجة مهمة جدا، أنه على سبيل المثال وزارة التربية في تونس عندها عمل كبير في هذا الاتجاه، خاصة فيما يتعلق بالأقسام التحضيرية، وثمة نجاح كبير في تغيير هذه الفضاءات وفق مؤشرات دولية ناجحة، ونجد هذا تقريبا في العديد من الدول العربية.
0: ولكن ثم نقائص يعني.
1: هذا ما يخفيش بطبيعة الحال، كما قلت أنه ثم تفاوت وثم نقائص، وأنه نجاحنا في الاهتمام بهذه المرحلة لابد أن يشمل، نعم، كل الأطفال بشكل عادل.
0: صحيح، لأنه قبل مثلا في جيلي أنا واللي قبلي شوية واللي بعدي كان ثم أنشطة الأطفال معنيين بها في المدارس والمعاهد والإعداديات، تقلصت هذه النوادي في الوقت الحاضر مع كامل الأسف. ما نعرفش في باقي الدول العربية يعني فما اهتمام بهذا الأمر؟
2: فما اهتمام، والاهتمام نحن نلمسوه.
0: دكتورة جليلة، نعم.
2: شكرا سي الحبيب. نعم هناك اهتمام، واهتمام كبير جدا، والاهتمام هدايا ينبع من طلبات الدول اللي تمثل بالنسبة لنا هو منطلق أساسي لوضع المشروعات. يعني احنا إذا اليوم خطتنا أو أجندتنا 40% من أنشطة إدارة التربية للدورات المالية المتتالية، احنا دورتنا على عامين، هي تخصص لفائدة الطفولة، لفائدة الطفل بمختلف المراحل من ولادته إلى 18 سنة كما تحدده اللوائح. إذن هذا الزخم ما يؤكد إلا على معناها خطط وطنية تعطي للطفولة ولتدريب الطفل وللتركيز على المهارات.
0: هذا مهم، ولكن على مستوى التنفيذ نقص، فما نقص؟
2: أكيد دايما هناك نسبية في التنفيذ. النسبية تحكمها الجاهزية، تحكمها الإمكانيات،
0: توفر الإطارات اللازمة،
2: توفر الإطار، التكوين المستمر، التأهيل،
0: الإمكانيات كذلك.
2: نعم، مراجعة الأطر المعتمدة في المراحل هذه التدريبية، والإمكانيات اللي هي أفرزتها حتى دراستنا. هناك بعض الدول حقت 100% من التغطية، الدول العربية، وهناك دول ما زالت تلامس 10 و20 و30% وتحتاج جهد كبير برشا.
0: نعم، نحلم في الوطن العربي بأشياء عديدة، هل نصل إلى تحقيق أحلامنا؟ هو المسمع الغنائي هذا ربما يجيب، لست أدري.

0: دكتورة جليلة العبيدي، شنو تعليقك؟
1: فعلا هو حلم، احنا نتعلق دايما بالأحلام.
0: نعم.
1: الأحلام اللي حققت استقلال دول
0: والأحلام التي نسعى إلى تحقيقها.
1: نعم هذا هو، وانا نحب نأكد الحلم راهو يبدأ من مسؤولية الأسرة.
0: صحيح،
1: الأباء الأمهات لازم تزرع الأمل في أبنائها. احنا طلعنا من أماكن بسيطة جدا، كان بحلم والدينا.
0: نعم.
1: كانت أمي تقول لي أنا نحبك تطلع حاجة كبيرة، نقولها شو هي؟ تقول لي ما نعرف أنا حاجة كبيرة.
0: صحيح. نعم، إن شاء الله يعني تكبر أحلامنا ونمشي في الطريق التي تروينا بالحق، يعني
1: إن
0: شاء الله الطفولة تقرأ كذلك، ما يقرأوش كما قبل، كما كنا نقرأ إحنا.
1: صحيح صحيح،
0: لأنه يتفرجوا أكثر، يشوفوا تصور أكثر.
1: نعم، لأنه هذا واقع، أفرزوا واقع، وهنا فرصة زيادة.
0: أنتم إذن في صف المقاومة.
1: نعم،
0: كما الأعلام.
1: نعم، هذه فرصة سي الحبيب باش نحيوا أطفالنا في كافة المناطق اللي تتعرض للنزاعات، وأولهم أطفال غزة.
0: نعم،
1: اللي فعلا يحتاجوا منا كل الدعم، والأليكسو معناها شريك تعتبر استراتيجي. نفذنا كذا فعالية لفائدة الطفولة في فلسطين، تحدثنا عن الواقع في فلسطين، عن التحديات اللي تعرض لها
0: في
1: النهاج الفلسطيني.
0: في
1: نعم، في مناطق النزوح. هناك مبادرة أطلقتها المنظمة، أطلقها معالي المدير العام، هي لدعم الجهود التربوية والتعليمية في مناطق النزاع العربي وفي الدول اللي تمر بأزمات وهي عديدة. كنا بالأمس دولة أو دولتين، أما الآن فالعدد كبر بفعل هذه الأزمات. نتمنى مستقبل أفضل، دائما هو الأمل اللي خرجنا من هذا الواقع. أملنا في أولادنا، أملنا في مستقبل جديد، أملنا في التطور، وإن شاء الله يا ربي نوصله
0: إن شاء الله. دكتور كمال حجام،
2: هو في الحقيقة معناها الأغنية لو نرجع لها سي الحبيب، نقول أنه ثم حلم حقيقة، حلم عربي وحلم في كل دولة عربية أنها تصل فعلا إلى مستوى راقي من التنمية إلى غير ذلك. ولكن أنا في اعتقادي نحب نقول أنه سي الحبيب لما نتأمل في هذا المشهد الجاري الآن، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تشتغل على مجال التربية.
0: نعم.
2: وتشتغل على مجال الثقافة، وتشتغل على مجال العلوم، وتشتغل على مجال التكنولوجيا.
0: صحيح.
2: وأعتقد توافقني أن هذه المجالات مجالات حيوية مؤثرة، كل ما تم الاهتمام بها داخل الدولة، كل ما تم الاستثمار فيها، نحلم بأن هذا الحلم حقيقة سيرى النور في وقت ما.
0: إن شاء الله. إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
0: شكرا لكما، شكرا دكتورة جليلة العبيدي ممثلة عن المنظمة
1: العربية للتربية والثقافة والعلوم.
0: صحيح.
1: شكرا لكم.
0: شكرا دكتور كمال حجام.
2: شكرا.
0: من جربة أنت؟
2: هو كذلك.
0: حب جربة أنا.
2: مرحبا بك.
0: حب تونس الكل بطبيعة الحال. شكرا زملائي أنيس الوريمي، كريم المدب، سمية زواوي، حميد الورغي، بالمكتبة الغنائية ليلى جلاصي، نجوى العربي، نسيمة المجري. ألتقي وإياكم غدا بإذن الله في 10 صباحا مع تحيات حبيب جغام.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
0: إشهار.
2: شارك وربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بريفيري نتاعك بمايونيز جديدة وبارتاجي تصويره في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بن على بن.
0: إشهار.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزير البيئة حبيب عبيد يؤكد تواصل العمل على مقاومة البعوض، مشيرا إلى أن التدخلات وعمليات المداوات انطلقت منذ شهرين. وفي تصريح للأخبار بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للبيئة أمس، قال وزير البيئة أن الأمطار الأخيرة وتجاوز درجات الحرارة المعدلات العادية ساهم في تكاثر البعوض وانتشاره. سلسلة من المدارس الصيفية تنظمها مدينة العلوم بمقرها الرئيسي بالعاصمة وفي فروعها بالجهات خلال شهري جوان وجويليا لفائدة التلاميذ في مجالات الإيقاظ العلمي والرياضيات والكيمياء والفيزياء. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي لشهر مايو المنقضى تبلغ نسبة 5.5%، ومؤشرات المعهد الوطني للأحصاء تسجل ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 8.2%. وثيقة حول التوقعات السكانية المستقبلية أصدرها المعهد الوطني للأحصاء تكشف أن تونس تتجه نحو مرحلة من النمو الديموغرافي ضعيف للغاية، قد تبلغ حدود شبه الاستقرار بحلول سنة 54 و2000، وذلك في ظل تواصل تراجع الخصوبة وارتفاع نسبة المسنين. تونس تحتضن خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 22 من جويليا المقبل فعاليات المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين والخبراء الإقليميين والدوليين في مجال الحماية الاجتماعية والاستثمار. المؤتمر يناقش في نسخته الحالية كيفية ضمان مستقبل مرن ومستدام للمتقاعدين في العالم العربي وتجاوز العقبات عبر ابتكار وتنويع آليات الادخار التقاعدي خارج الأطر الحكومية التقليدية. على الصعيد العالمي، استشهد فلسطيني وإصابة 2 آخرين صباح اليوم جراء قصف لقوات الاحتلال استهدف خيمة تأوي نازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. الجيش اللبناني يعلن اليوم مقتل عدد من العسكريين في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان، وجيش الاحتلال ينذر سكان عدد من البلدات جنوبي البلاد والبقاع الغربي بالإخلاء إلى شمال نهر الزهراني. القيادة المركزية الأمريكية تقول اليوم أنها استهدفت مواقع رادار إيرانية في جزيرة قشم وغورك في إطار الدفاع عن النفس ضد أي هجمات أخرى. ختاما، ومن جانبه الحرس الثوري الإيراني يؤكد قصف قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين ردا على قصف بعض المدن والمواقع الإيرانية. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: me bëgjina. Unë mua s'li në trik. I dajt me lotë. Tu në se jemi e firmi. I dajt me lotë një
1: janë. Humë lëkadiruna ala tahwili lëiradati ila kuwa. والإصرار إلى عزيمة والتحدي إلى همة. هم القادرون على الإبداع والعطاء والنجاح. هم أصحاب الهمم. مع كوثر بن دلا. أصحاب الهمم.
2: يا أهلا وسهلا بالأحباب، موعد جديد يجمعنا بكم على موجات إذاعة الجمهورية التونسية. نجمو ديما وما نجمو كان نقولو في مفتتح كل حصة من برنامج أصحاب الهمم إلا شكرا يا ربي، شكرا للأقدار الجميلة اللي جمعتني بكم في موعد أسبوعي يتجدد كالعادة السبت 6 جوان 2026. الموعد من 10:30 نهار يجمعنا بكم بحكايات ومشاغل ومشاكل وإنجازات أبنائنا وبناتنا من ذوي وذوات الإعاقة. أصحاب الهمم هو بالحق يحكي على هالفئة هذه اللي قاعدة في كل مرة تثبت جدارتها، قاعدة تخلق من ضعف قوة، وقاعدة تتحدى كل المشاكل والعراقيل، تنجح تصمد وتوصل معنا. تتعدى في البرنامج هذا ومش في البرنامج هذا بركة، بل وأيضا في فقرة سواعد وهمم اللي باش تكون زادة بعد شوية نحتفيه بها بإنجازات أبنائنا وبناتنا من ذوي وذوات الإعاقة. كما قلت لكم أصحاب الهمم يشمل الفئة هذه، ولكن أيضا يشمل الناس اللي تعاون الناس، الناس اللي عندها مبدأ ورسالة وضمير وتحب تعاون الناس. ولنا في ذلك نماذج كثيرة، برشا يطلبوني مباشرة بعد الحصة يحبوا يقدموا الدعم والمساعدة، نشكرهم من القلب ويتكتموا راهو وما يحبوش شكون اللي يقول على اسمهم. المرة اللي فاتت تعديت معايا كفيفة كانت طالبة إنها تشتغل، جاتني وعود والحمد لله وإن شاء الله يا ربي تتحقق، ونقول لكم في القريب العاجل راهي سي شدت بلاصتها وأمورها رسمية وقانونية. برنامج أصحاب الهمم اليوم فيش تكون فيه مجموعة من الفقرات وبش نبدأوها كالعادة والعوايد والحمد لله بالطاقة الإيجابية. موعد اليوم يحمل إمضاء كل من سمية زواوي، حميد الورغي، وهبي الواعر، حسام الدين الهمامي، وكوثر بن دليلة. تقول لكم حصتنا توا بديت، مرحبا.

0: يعملوا حفل ختام السنة الدراسية. الحفل هذايا اللي هو يبان مبهج واستثنائي وراوه ونفرحوا به، ولكن وراه برشا برشا برشا تعب وبرشا ناس ناضلت باش وصلت للنتيجة هذية. والنتيجة هذي بالضرورة باش نحكيوا فيها في فقرة من القلب.
1: من القلب،
0: وأستقبلها من القلب سلوى السعيدي، هي مديرة مركز التربية المختصة والتأهيل الما قبل مهني بالكبارية. أهلا وسهلا بيك مدام شنحويل.
2: صباح الخير، مرحبا. عايش
0: اسمعني، أنا نشدك من العام للعام بالسيفة، وفي كل مرة أقول لك مدام سلوى إجا بحذينا قل لي ليه راهو صغيرات مازالوا حاشم بيا والكل. فشكرا لتلبية الدعوة أولا.
2: عايش.
0: شكرا لك الحفلة المزيانة اللي أنا مشيت بالذمة باش نبدل الجو، وريت وليداتنا وبنياتنا كيفاش تألقوا في الحفلة هذية. الحفلة حفلة ختام السنة الدراسية كانت مزيانة بكل المقاييس، وصدقا نقولها لكم معناها تقييم متاع معناها مواطنة حاضرة غديكة، كانت سون فوت بالعمل. تقول هذوما أولاد عندهم إعاقة وهذوما بنات عندهم اختلاف، ما كانش باين بالكل، كانوا متحملين كساعتين من زمان متاع الفرحة متاع البهجة، كانوا متأنقين بأجمل الملابس وغيره، وكانوا راهم ستاف كبير برشا باش نحكي عليه بعد شوية. حفل ختام السنة الدراسية استثنائي بكل المقاييس، وسلوى السعيدي اختار التيم في كل مرة. مش تحكي لي على هلا الحفلة هذه، ونعرف اللي وراها برشا تعبانة، جيت صفقت يمكن وضحكت وابتسمت واستمتعت بك الصفاء متاع الوليدات والبنيات، ولكن نعرف برشا تعب في جرتها.
2: نشكرك انت اللي لبيت الدعوة، استدعيت قديش معناتها في كل حفلة تصير، وانت ديما من الناس اللي سباقة لخدمة ذوي الهمم. نشكرك معناتها باسمي وباسم الوليداتي، ربي ان شاء الله يفضلك وان شاء الله من حسن الى احسن. البرنامج متاع ذوي الهمم قدم برشا لذوي الهمم، نتمنيه وما خير، نتمنيه ولفته الوليدات هذوما، خاطر هما مختلفين اما هما تابعينا.
0: اكيد اكيد. احنا باش نحكيوا على الاختلاف
2: ان شاء الله. هاي. انا توا باش نحكي لك على مركز التربيه المختصه وتاهيل ما قبل المهني بالكباريه، اللي هو يتبع جمعيه اولياء واصدقاء المعاقين. هو مركز الاشخاص اللي عندهم اعاقه ذهنيه خفيفه ومتوسطه. حاولنا الخدمه اللي ريتها في الختام السنه الدراسيه هي خدمه اعوام مش عام. مش بسهل صغير باش يحفظ لك اغاني معينه، والا يجسد حاجات، والا يحفظ اغاني تونسيه صعيبه. خدمة متاع ناس متجندة يوميا من الصباح لليل باش نحاولوا انه نطوروا معناتها الوليدات هذوما ذوي الإعاقة ذوي الهمم، خاطر انا مانيشني مع ذوي الإعاقة. الحفلة كانت خذيناهم باللي تام، بدينا بتام تجسيد يا تونس الخضراء لشيمة الهلالي، اللي هي حب تونس هو اللي يطغى علينا الكل. حب تونس ما نجموش ننسوه، تونس هي كل شيء، هي الأم، هي اللي جمعتنا، جمعت الناس الأسوياء والذوي الإعاقة والمختلفين، معناتها مختلف الأنماط. جسدنا أغنية شيمة الهلالي يا تونس الخضراء، وبعديك عملنا الكورال.
0: وكل كورال حاجة استثنائية، وكل لبسة متاحهم مزيانها، باش تحكي لي بعد على اللبسه شكون يختارها لهم والكل. واغاني تونسيه صعيبه، ما كانتش سهله.
2: صعيبه، وحتى الكورال اخترنا انه هما زيد اغاني موجهه انه التوش الانسان، معناتها يمس الانسان. في حكينا على الام حلاكي يامي، على تونس، على برشا حاجات. مش اعتباطيه معناتها الاختيار. وكان سي زهير ميلي الأستاذ عنده صبر كبير على الوليدات هذوما،
0: وعنده طاقة ما شاء الله، ما شاء الله.
2: الإنسان المناسب في المكان المناسب.
0: ريته حتى حيبلو الصوتية كانت تعبره الرمية في الأمر.
2: حتى يجيهم كل جمعه هكاك بكله خاطر هو يحب.
0: لا وما شاء الله عليه عنده قدره على سيطره بورتو ماهوش يصعيب سيزو هاي الحقيقه.
2: لا ويحبوه يسمعوا كلامه ويحبوا معناتها يحبوا هما يحبوا يخترقوا معناتها يحب ذوي الاعاقه انه هو يوصل اني

0: راني نجم.
1: أي. وكانوا بالحق أصوات مميزة، والحاجة اللي أنا لاحظتها إنهم كانوا يغنيوا مع الحركات، الحركات هذيك خليتني نقول هذي عنده إعاقة ذهنية مستحيل، خاطر كانوا يعبروا بالمشاعر والأحاسيس والإلقاء وكالتعبير بيديهم وبعينيهم والكل، تخليك تقول هذا ما عندوش اختلاف بالكل، فحقيقة كان إنجاز أمانة.
0: الحمد لله، الحمد لله، هي خدمة متاع برشا ناس مدة منها كبيرة. مدة كبيرة
1: وتعبوا ضغط وستريس
0: مش بالسهل البرودوي هذيك خرجت. مشكور سي زهير، مشكورين معناتها رئيس الجمعية وإلا سي سعيد وإلا اللي اختارت اللبسة هذيك مدام بن دبة، هي نائبة الرئيس وهي اللي وقفت على كل معناتها انه يكون صغير معناتها لبسته مزيانه وحضوره مزيان.
1: مدام بن دبة
0: مدام مديحة بن دبة شكر لها، وسي سعيد وسي بلامين. ما نخبيش عليك بعد الكرة صار انه عملنا الارضي ارضنا،
1: أي قبل ما نوصل الارض ارضنا كسيطرة زادة في الكورال وكالحضور الفكري والذهني متاحهم على ربما نقصوا معناه بين ظفرين، ولكن قديش الموسيقى عندها جدوى في علاج هالفئة هذية.
0: أكيد
1: عندها جدوى كبيرة.
0: أكيد الموسيقى، الرياضة، احنا ديجا الحمد لله جاونا سنة دو بروف دو سبور، الوليدات ولوا يشاركوا في التظاهرات الرياضية واخذوا ميداليات واخذوا معناتها كؤوس. عنده طاقة يحب يفرخها ذوي الهمم، عندهم طاقة يحبوا يخرجوها. الحمد لله احنا نحاولوا انه نحسنوا من عام لعام، اما نتمنى انه هما معناتها من هذا المصدح انه فما برشا ناس يعاونوا هالوليدات هذوما، علاش ليه ما ندخلهمش في وسط المجتمع ونخدموهم ونحاولوا ندمجهم.
1: عندهم وليدات وبنيات
0: موجودين،
1: ممكن انهم يخدموا مع قادرين
0: موجودين. هو راهو باش نكون واضحين، هو المجتمع المدني راهو باش من بريسك غايب مع الوليدات هذوما. ان شاء الله تتحسن من معناتها من الحلقه هذه
1: توصل
0: يدعموهم.
1: حتى الجهات الرسميه راهي عندها دورها. انا لهنا
0: فما تقصير،
1: فما وقت اللي نحكي امانه على مركز التربيه المختصه والتاهيل ما قبل مهني بالكباريه وما ادراك ما الكباريه، اللي الحقيقه وقت اللي نحطوها على جوجل تشوف معناها الاخبار اللي تطلع عليها واللي وليت فما صوره نمطيه على الكباريه. اليوم نعكس الصوره، نلقاو فئه من ذوي الاعاقه واللي هما عندهم اختلاف قاعدين يوصلوا قاعدين ينجحوا، فانه الكباريه تقدم بصوره اخرى، صورة مشرقة، صورة مزيانة، هذه نحب نروجها ونحب نوصلها. فأدعو كل أهالي الكبارية، أدعو سلطة الرسمية في ولاية بن عروس الكل إنها تتدخل للمركز هذية وتوفر خدمة لوليداتنا وبنياتنا اللي قادرين إنهم يخدموا، اللي هما ينجموا يأمنوا الحد الأدنى وحتى حد الأقصى من العمل وياخذوا شهرية علاش ليه ويندمجوا، وكان ممكن وانا ريت شكون غاديك ممكن إنهم يخدموا وعلاش ليه ما نوفروا لهمش خدمة. فأرجو من السيد ولي بن عروس والمعتمد
0: ولي تونس، هما يتبعوا الكبارية تتبع
1: تونس
0: ولاية تونس
1: به. ولي تونس ان شاء الله يتدخلوا سيد ولي تونس
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. نكملوا نحكوا على الحفله،
1: على الحفله اي بقيتي
0: الارضي ارضنا. حبينا نوصلوا انه الميساج انه حتى ذوي الهمم يحافظوا على تونس، نحبوا نغرسوا فيهم حب تونس وانه يحافظ على تونس وهم يحبوا تونس حتى بطريقه يمكن الناس العاديه ما تفهمهاش. اما هم يحبوا تونس وهم راهم جزء من تونس. ان شاء الله معناتها وصل صوتهم
1: إن شاء الله.
0: بعديك
1: باهم بعديك ذيك كم بعديك حكايه اخرى. هي محور مهم جدا، شكون اللي اختاروا المحور هذا اللي هو
0: التنمر.
1: شكون اللي اختار؟ حتى انت وقت اللي تحكي بالميكرو وقتها كنت بكل حماس تحكي على التنمر وكيفاه يزعج وليداتنا وبنياتنا، كيفاه يزعج الناس الكل بصفه عامه وخصوصا اللي عندهم اختلاف.
0: هي ظاهره، هي موجوده، وليت متفشيه برشا في المجتمع ظاهره التنمر. حتى وليداتنا الاسوياء يعانيوا من التنمر. اما وليداتنا احنا من ذوي الهمم برشا ما كريتني نحكي بحماس على خطر فما برشا كانوا عندهم انتجراسيون معناتها ادماج في وسط المدارس والا في وسط الليسيات ورجعونا غاديكا ما نجموش يكملوا خطر فما معناتها فما تنمر كبير قاعد يتسلط عليهم. عملنا التيم هذاك باش نوصلوا انه هذوما راهم مختلفين وراهم منا ونحاولوا نصلحوا هال الظاهرة الخايبة اللي تفشت في بلادنا واللي هي التنمر. لازمنا نقبلوا بعضنا بالاختلاف.
1: هو ساعات تلقاه عنده كيلوات زيدة ويبدأوا معناها يتنمروا عليه. هي مشكلة كبيرة، ولهنا ندعو الأولياء إنهم يفهموا صغيراتهم وصغيرات إن شاء الله يا ربي ربي يهديهم على كل حال، وحتى الكبار راهو زيدة ربي يهديهم. كانت فما أغنية أنا اكتشفت اللي الناس الكل دندن معاك، صغيرات الكل حاضرين سواء الأسوياء ولا اللي فيهم اختلاف، شعري لوني لا يعجبهم، وكلمات معبرة جدا. نسمعوا الغنية ونواصلوا التفاعل مع مدام سلوى السعيدي.

0: هذا هو التنمر، كان محور من محاور حفل اختتام السنة الدراسية بمركز التربية المختصة والتأهيل المقابل المهني بالكبارية. حقيقة كان حفل استثنائي، اختزل سنة من التعلم والنجاح. أطفال مركز الكبارية أبدعوا وواجهوا التنمر بالإبداع والثقة، وقت نفهموهم اللي التنمر هذيك زيدا ينجم يكون من عند ناس مختلفين على غالب زيدا الحقيقة معناها، دونك ندعوهم إنهم يتجاوزوه الكل. وقت اللي يصير تنمر مدام سلوى يتجاوزوه صغيرات بسهولة، وإلا ليه معناها ينزوي ويصير انتواء والكل. نذكر اللي ضيفتي مدام سلوى السعيدي مديرة مركز التربية المختصة والتأهيل المقابل المهني بالكبارية.
1: عايشك مدام كوثر. احنا الوليدات احنا حكينا انه الوليدات يبدو في السنتر ما فماش تنمر، يحبوا برشا بعضهم. اذا يخرجوا من السنتر انا ديجا ثم بنية جاتني من كوليج خرجتها امها على التنمر، انه ما قبلوش الاختلاف اللي هي فيه. كي جيت من الاول تعاني شويه صعوبات حاسه، وحاولنا معناتها كاطار الكل حاولنا خلوها تتجاوز هكا المحنة. بالحق محنة، خطر هي كانت ديما تبكي، وانا علاش معناتها تحسها ماهيش قابلة، علاش صحابها ما قبلوهاش. بشوي بشوي بقات معانا في السنتر الحمد لله، هكا ريتها في الكورال، ريتها في الرقصات مع الوليدات، والحمد لله بشوي بشوي تتجاوز هكا الاحساس انه لعبات تتنمر عليها.
0: حفل مبهج بكل المقاييس واستثنائي ايضا، ولكن ختمتها بمحطة اخيرة خليتنا الناس الكل حقيقة ما فميش كبار وصغار، الناس الكل تبكي تأثرت، واللي هو تكريم لك الأمهات هذوكم. وأنا لهنا لكل أم تسمع فينا وعندك وليداتك أسوياء ربما هما متعبينك، فإنه التعب يكون مضاعف للأم اللي عندها ابن وإلا بنت من ذوي وذويات الإعاقة، فما بالك اللي عندها زوز وأكثر هكا. ولا مدام سلوى
1: صحيح كلامك مدام كوثر، معناتها الأم الأم هي كل شيء. مهما باش نحكي لك على الأم، أنا ديجا تام الأخراني تأثرت بيه برشا، إن شاء الله ربي يفضل كل أم.
0: أمين.
1: وإن شاء الله يرحم كل أم ميتة. الأم ما نجموش معناتها ننسوا الدور متاعها، وخاصة مع ذوي الهمم. الأم تعاني برشا في الدار، في المجتمع، مساكن الراهم حتى يحكيوا لي معناتها كي يطلعوا في وسائل النقل، وإلا حتى يهزوا المجازان، ولا العبيد الكل تبقى تخزر له مختلف. هو الوالدين تحس علاش ولدي يخزروا له هكاك. هو الحمد لله هو اختلاف، ديما نقول لهم الحمد لله ولدك مختلف. شي يهمك في العبيد اللي تخزر لك معناتها نظرة دونية، هو مختلف، والحمد لله انه فما ناس تفهم من زيدها هذاك راهو اختلاف
0: وتحاول تتجاوز. داكور. اي للناس اللي تفهم اللي اختلاف محليهم ان شاء الله ربي يكثر منها
1: ان شاء الله. ان شاء الله
0: الامهات اكتشفناهم محليهم ومثخمهم، وقديش بالحق عندهم صلابه، قديش بينوا اللي هما مش فقط مناضلات بالذيك رسالتهم في الدنيا، ان شاء الله ربي يقدرهم انهم يؤديوها على احسن وجه، ولكنهم محليهم محليهم محليهم. فصدقا كل كلمات راهي ما توفيش حقهم، فكل الحياة اليومية وكالأعباء اليومية وربما حتى الاستنزاف مع أولادهم وبناتهم.
1: هما فما معناتها أمهات عندهم أولاد معناتها أسوياء وأولاد مختلفين، نقول مختلفين من ذوي الهمم، يعانيوا برشا تعبين، أما رغم هذاك الكل تحب توصل الرسالة، تحب ولدها يتحسن. أي. تحب ولدها يتقدم.
0: بدليل عنا في مركز الكبارية شكون اللي يجيب شهادة من صغيرات.
1: أي فما يقرأ ويجي للسنتر ويقرأ ومقبلش المادة الجديدة هي الفرنسية، قبلها ما عند المربية في السنتر. ونحاولوا نأطروهم إن شاء الله نلقاو أذن صاغية. أنا ماذا بي خطر الوالدين ماذا بي يشوف ولده كيما الطفل السوي يخدم ويعاون روحه، هو مش يعاون الولي. هو كي يعاون روحه الولي يفرح برشا ويحس حتى معناتها نفسانيا يرتاح. ان شاء الله ان شاء الله هاني معناتها من هذا المزدح، من مزدح الاذاعه الوطنيه، انه فما برشا ناس من المجتمع المدني، من القلوب الرحيمه، تجي تتصل بيا ولا تجي للسنتر تشوف الوليدات هذو اللي عنده معناتها قابليه انه يخدم، علاش لا، ويعاون بوه وامه، خاطر اغلبيتهم ظروفهم الاجتماعيه صعيبه برشا وتعبين. جيتك قبل وما نخبيش عليك ما فماش برشا تفاعل كبير، ما جاني حتى حد وجاي شيف في السونتر وشنو يستحق السونتر. قاعدين نحاولوا بالموجود
0: نعود نوجه النداء في كل مرة لأهل الخير في الكبارية في تونس. أنا قلت بكري بن عروس على خطر الكبارية قريبة لبن عروس، فمصاب نعاونوا هالمركز هذية مركز الكبارية، نعاونوا هالوليدات هذوما والله اللي هم قادرين إنهم يندمجوا ويخدموا وقت اللي تراهم ما تقولش بالكل اللي هم عندهم إعاقة ذهنية وهي خفيفة أمانة. للمركز الكبارية كما قلت كان حفل متميز جدا. بالنسبة للأمهات لولا الأمور التنظيمية باش اكتشفت أم كل تلميذ عندكم، ولكن بعد ولا معناها مشاعر تجاه الإطار اللي هو يخدم في مركز الكبارية، معناها ما تعرفش شكون أم هذيك ولا شكون أم هذيك، ولكلكم تبوسوا في بعضكم وصغيرات اللي بدروا بالحكاية هذية.
1: هما شو احنا حبينا ان معناتها في السونتر بتاع الكبارية نكونوا أمهاتهم الثاني. يجي يبدأ فرحان، يبدأ فرحان إنه جاي للسونتر وشنو باش نعملوا اليوم ساتي وشنو باش نقدموا. تشوفهم أنت الخدمة اللي أنا حبيت ريتو الكادو اللي عملوه في عيد الأمهات هذيك خدمة وليداتي،
0: خدمتهم
1: هما وفرحان إنه هو قدم حاجة لأمه من يديه. فهمتني؟ السونتر هو البيت الثاني ليهم، هي الدار الثانية اللي لمتهم الكل. هما أنا كنقول لك وليداتي، علاش خاطر بالحق هما وليداتي، هما أنا الأم الثانية، وإلا حتى المربيات ولا المدرب التقني وإلا المكونين وإلا أي واحد موجود في السونتر من معناتها من اللي في الحارس حتى الآخر واحد الطيب ديجا ريتها اللي طيب لهم إنسانة متطوعة.
0: وذي أنا اللي باش نحكي عليه مدام ناجي
1: قديش
0: وقع الاسم وكل المبادرة متاحة، قديش كان عنده أثر كبير في قلبي، طوعت بش طيب بليش يعيشها
1: طيب بليش
0: هو أهل الخير هو
1: وفما أهل الخير زادة، فما شكون معناتها تجي كل جمعة نمشي أنا وياها عبارة نقضي ولدارنا بش الوليدات هذوكم تجيهم معناتها وجبة الغداء الناس الكل كيف
0: هي تخلص عليهم
1: معناتها مشكورة وفما شكون آخر من معناتها ما يحبش يظهر هو اللي دعم في الوليدات هذوما بالحق. بتشوف الفرحة متاع الأولاد كي يأكلوا مع بعضهم كيف طبعا. كيف
0: احنا نوفر لهم فطور نص نهار ولا الوجبة كيفاش بالضبط؟
1: الوجبة فطور نص نهار طيب وخد ناجية
0: يفضلها يعيشها
1: ان شاء الله ربي يطول في عمرها وربي يفضلها. فما مدام لميا هي اللي معناتها كانت سبب باش فما شكون دعمنا وقدمنا معناتها الوجبة هذه للأولاد. الحمد لله. صحيح سنة صعيبة تعديت علينا مش سهلة مع الوليدات الذومة مع وليداتي مش الوليدات الذومة
0: أي فضلا.
1: أما الحمد لله هك شفت البرودوي ما هيش سهلة باش خرجت لكم لهذيك معنات خرجت لكم نتيجة نهائية راي خدمة كبيرة
0: أكيد. وكان فما مجهود كبير من الإطار المرافق ليك في مركز الكبارية، ريت فما مجهود كبير
1: إطار تربوي والإطار تربوي والإطار معناتها شبه طبي والإطار العمالي الكلنا يد واحدة باش خرجنا البرودوي هذاك.
0: يفضلهم يا ربي وكلهم مشكورين وان شاء الله في ميزان حسناتهم. قبل ما خلي لك كلمه الختام وبش يكون المجال مفتوح ليك اليوم، شنو هي الرساله تحب توصلها والا الكلام تحب تقوله؟ انا ادعو ولايه تونس، ابناء الكبارية، الناس الكل المشرفين على بلديه تونس انهم يتدخلوا لفائده مركز التربيه المختصه وتاهيل المقابل المهني بالكبارية. اهل الخير تفضلوا برا وشوفوا وليداتنا وبنياتنا شنو هي الحصيله اللي قدموها، هذايا معناها بالمينيموم، فما بالك لو كان دعموهم ونوفروا لهم معناها ظروف ماديه احسن واكثر والكل. فبكل لطف ان شاء الله يا ربي وبكل حب تدخلوا لهذا المركز. كلمه الختام مدام سلوى.
1: كلمه الختام انا نحب من هذا المصدح اني انا نحكي على وليداتي، عاونوهم شوفوا لهم مواطن شغل، حاولوا حسنوا المركز اللي احنا فيه برشا نقائص في برشا حاجات، حاولت الجمعيه ان هي تحسن اما ما تعرف الامور الماديه ماهيش حاجه كبيره. ان شاء الله يتحسن السنتر وان شاء الله الوليدات هذوكم نشوفوهم نوصلوهم البر الامان. اما نحب نلاحظ ملاحظه صغيره انه العاملين لولا حبنا للصغيرات معناتها رو حكيت فيه قبل معك كان معناتها مركز دولي التوى وضعيتنا ما هيش واضحة
2: وضعية العاملين
1: العاملين أي من 2023 وإحنا نستناه في النظام الأساسي ما خرجش النظام الأساسي قاعدين كل عام هالعام هذا هالعام هذية وضعيتنا معناتها كصبين سناسيس ما هوش موجود ما هيش قاعدة تصب الوزارة
2: معناها اللي خدموا نهارتها وعرق يجبد وكل معناها ما عندهمش رواتب
1: ليه عنا رواتب أما تغطية اجتماعية ما هيش موجودة فما زادة معناتها الاتفاقية القطاعية زادة معانا معناتها الأجور متاعهم زهيدة وزاد وضعيتهم ما هيش بهي الحق الوضعية معناتها العمالية الكل كإطار معناتها إداري ولا عمالي إن شاء الله إن شاء الله الوزارة تعمل لنا لفتة ومن المزدح هذا السيادة رئيس الجمهورية علاش ما معناتها يحاول إنه يكلم وزارة الشؤون الاجتماعية تتحرك في قطاع التربية المختصة بالحق قطاع التربية المختصة كقطاع وكعمال فيه منسي هاو كأخدم وكهاو احنا كان ما جيناش نحبوا الوليدات ذوكم ونحبوا نوصلوهم البر الأمان ونحبوا ذوي الهمم سبحان الله تحس انه الانسان المناسب بعثوا معناتها الشخص المناسب بعثوا للمكان المناسب لولا حبنا لهم ما كناش نجموا نتقدموا بهم ان شاء الله ان شاء الله يتحسن قطاع التربيه المختصه وخاصه وضعيه العاملين في القطاع معناتها التربيه المختصه من مركز دولي من موضوعين على الذمه من اتفاقيه قطاعيه مشتركه ان شاء الله الوضعيه تتحسن
2: ان شاء الله يا ربي
1: وخاصة إن شاء الله إن بلادنا من حسن إلى أحسن.
2: أي به أحسن كلمة راهو نختموا بها وما دمنا في نص الكاس المليان أنا نقول لك إن شاء الله يدخلوا في القريب العاجل على خاطر فما اهتمام من أعلى هرم في السلطة بأبنائنا وبناتنا من ذوي وذوات الإعاقة معناه وقت نوفروا حفل استثنائي في ختام السنة الدراسية من قبل إطار تربوي معناها إطار تربوي اللي هو معناها وضعه المهني ماهوش مسوي مع إمكانيات مادية محدودة بالحفل اللي أنا ريته فإنه كان إنجاز عظيم إن شاء الله يا رب يقع تعزيزكم وتعزيز حظوظكم بتسوية وضعياتكم وأيضا أهل الخير باش يدعموا مركز الكبرية شكرا جزيلا
1: إن شاء الله مدام كوثر فما رمارك صغيرة برك اليوم إن شاء الله فما حفل اختتام السنة الدراسية بمركز التربية المختصة جمعية أولياء وأصدقاء المعاقين في رادس عم سعيد إن شاء الله موفق
2: إن شاء الله
1: اليوم الأربعاء مدعوين إن شاء الله في قاعة الأفراح في رادس أنا نوجه لك زادة دعوة
2: وأنا ماشي أنا وليت نمشي باش نعمل تيرابي غاديك باش ننسى عرفتك مشاكل الدنيا ومشاكل نمشي نستمتع ونفرح من اللي ندخل وين نضحك من هنا لين
1: مرحبا بيك مرحبا بيك
2: شكرا جزيلا ليك سلوى السعيدي مديرة مركز التربية المختصة والتأهيل المقابل المهني بالكبارية كنت ضيفتنا اليوم مواصلين رحلتنا وحكايتنا مع أصحاب الهمم على موجات إذاعة الجمهورية التونسية.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد. كذا هذا النغم بصوت صديقنا وصديق البرنامج سمير الصغل. موصلين رحلتنا وبقية فقراتنا وبش نوصلوا الصوت في فقرة انتي الصوت.
1: أصحاب الهمم انتي الصوت.
0: الصوت في كل عام توجه الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف، هو تقريبا حملة للكشف المبكر عن فاقدي البصر من الأطفال. هالحملة هذه كي صارت في كل عام اكتشفنا فيها قصص مزعجة الحقيقة، وقت اللي مازال عنا في تونس بنية وإلا وليد كفيف فاق عمره 6 سنين ومازال ما التحقش بمقاعد الدراسة، بل وأكثر من هكاك معناه لقينا شكون حتى عمره أكثر من 15 سنة. وين وصلنا في الحملة هذه؟ بما أنه فما حملة زادة جديدة وانطلقت هالأيامات هذه، تفاصيل الموضوع مع سي محمد بن سويح رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف. سي محمد أهلا وسهلا بيك.
2: صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين. مدام كوثر، تحية ليك وتحية المستمعين للإذاعة الوطنية التونسية والكافة العامين.
0: يخليك يا سيدي، وشكرا لتلبية الدعوة سي محمد. حملة جديدة، احنا كل عام نعود ونجدها، نعملوا ميزاجوها.
2: طبعا هو في كل عام احنا نحاولوا نعاودوا تجديد الحملة اللي هي معناها هي فعليا تتواصل على طول العام، ولكن ديما تتجدد في كل شهر جوان على اعتبار انه جاء فصل الصيف وفما معناها راحة بين سنة دراسية واخرى. دونك اثناء اخترنا لها شعار مدرستي تناديني ومدارس المكفوفين تنادي كل الأطفال من ذوي الإعاقة البصرية للانضمام والالتحاق بمقاعد الدراسة.
0: سي محمد، أصل المشكل كيفاش بالضبط؟ اليوم وقت نقوله حملة مدرستي تناديني، المشكل شنية بالضبط؟
2: المشكل هو أنه فما للأسف الشديد برشا أولياء وبرشا معناها تلامذة من ذوي الإعاقة البصرية، سواء كانوا من فاقدي أو ضعاف البصر، مازالوا مما ما يعرفوش المدرسة، أو معناها بعض الأولياء اللي يقولوا أنه ولدي ماهوش مكفوف تماما، عنده شوية نظر
0: نقص،
2: نسبة محترمة، ينجم يكمل في مدرسة عادية وفي معهد متاع معهد المبصرين. ولكن هذا يوقعنا في برشا مشاكل بيداغوجية وتربوية اللي تخلي صغير غير قادر على أنه يتلقى التعليم كنظرائه من المبصرين بشكل طبيعي.
0: بالضبط، وهنا مخ الهدرة، معناها إذا كان فما معناها نسبة النظر معناها كبيرة وإلا ربما تستوجب أنه ننقلوه لمدرسة المكفوفين، لازمنا نتجاوزوا هالصورة النمطية معناها ويقول لك كفيف والكل، لا بالعكس، يقرأ ويدارك ويتعلم طريقة براي، بل وحتى يبدع، بدليل أنه اكتشفنا فما شكون أكثر من 15 سنة وتبارك الله توفقوا في دراستهم. هكا ولي.
2: طبعا احنا سنة ألحقنا تلميذة عمرها 16 عام بالمدرسة في السنة الأولى ابتدائي وتميزت في الثلاثي الأول والثاني، وإن شاء الله ربي يوفقها في مسيرتها الدراسية
0: إن شاء الله.
2: اللي كانوا ما يعرفوش المدرسة متاع المكفوفين، دونك ألحقناها وكان فما معناها تعاون من السلطة الجهوية ووزارة التربية كذلك أنه معناها يكون فما قرار استثنائي في إلحاقها بمدرسة المكفوفين.
0: ولهنا ديما نحب نقول ونثمن الحقيقة مجهود وزارة التربية في أنها تستجيب لهالمطلب، هذوما وليداتنا ما يقعدوش الحقيقة في الديار ويقعدوا أميين وإلا جاهلين. فأمانة هذه كلمة شكر أسوقها لكل الناس اللي عاونوا وتفاعلوا باش يدخلوا بنياتنا وليداتنا يقرأ. سي محمد، الحملة هذية هي رقم قديش السنة؟
2: هو سنة تقريبا نجم نعتبرها الحملة العاشرة.
0: العاشرة، مصلي عني بيك.
2: 2016 تقريبا احنا نخدمه على الموضوع هذايا.
0: عن أرقام تتعلق باللي لقيناهم واللي أو بالأحرى اكتشفناهم؟
2: والله هو الأرقام ماهيش دقيقة بالضبط، لأنه فما للأسف الشديد لسبب أو لآخر نكتشفوهم ولكن ما يلتحقوش بالمدارس، يقعدوا في مدارس عادية أو لأسباب عائلية أو نفسية، معناها حتى المندوبيات أحيانا تضطر تعيدهم لمدارسهم ومقاعد دراسة العادية، وهذا بصراحة زاد مشكل. لأنه أنا كيف نجيب تلميذ ضعيف بصر ونطلب الحاقه بمدرسه عاديه يقول لك لا راه ينجم راه ينجم يستمر والا صحيح. عنده صعوبه تعلم اخرى ولا راه اذا كان عنده اعاقه بصريه او ضعيف بصر راه ضروره وجب الحاقه باحدى مدارس او معاهد المكفوفين ما فيش كلام
0: فماش اجتهاد في الحكايه ذي
2: بالضبط معناها
0: فما امور علميه وفما قياس معناها نتاع البصر
2: وبلوس معناها الإطار التربوي أكثر إنسان ينجم يحدد معناها تواصل التلميذ هذايا من عدمه في مدرسة بيه. أخرى.
0: طيب سي محمد في حملاتنا هذه اللي قلنا هي من 2016 واللي التقليد مع الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف أكثر المبلغين أو ربما اللي اكتشفوا هل الوليدات هذوما والبنيات كانوا من الأجوار من الناس اللي يشوفوهم وإلا من الأولياء في حد ذاتهم؟
2: ثم الأولياء اللي يسمعوا مداخلاتنا الهاتفية أو يستجيبوا لنداء السلطات الجهوية وقت اللي احنا نتواصلوا مع الإدارة الجهوية سواء كان الشؤون الاجتماعية أو التربية أو حتى باش نتواصلوا إن شاء الله هنا عن خدمة كبيرة برشا باش نحاولوا قدر الإمكان نوصلوا الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية وكذلك المصالح المختصة في وزارة المرأة وشؤون الطفل بإذن الله أنه نحاولوا نشوفوا ناخذوا البيانات متاع الناس اللي عندهم بطاقات إعاقة أو حتى اللي ما عندهمش ولا اللي ما يعرفوش معناها نحاولوا نتواصلوا معهم والأولياء زاد كذلك عندهم إمكانية أنه يعاونوهم لأنه أنت تعرف في حملات كيف ما هكا نمشيوا برشا بمبدأ دبوشة وراي معناها الولي يقول جار وهذا يقول كذا واللي يعرف يقول اللي ما يعرفش
0: دونك حتى انا راهو سي محمد لا اخفيك سرا وليت نعرف ونقول حتى كي نمشي يقولوا لي راهو فما شكون كفيفة لهنا ما تقراش والا غيره تفطنت بحاله واعطيتهم معناها ارقام الجمعيه ومعناها على الاقل كما انت تحكي معناها وتفاعلا مع كلامك اللي عنده المعلومه يولي يوصل حقيقه
2: بطبيعه الحال كذلك احنا الحملة متاعنا هي تستهدف بالأساس فئتين من الأطفال ذوي الإعاقة البصرية
0: أي؟
2: الفئة الأولى اللي بلغت سن التمدرس في حدود تقريب 6 سنوات أو 5 سنوات وما التحقتش بمدرسة المكفوفين أو اللي بدأوا تدريس التعليم متاعهم في مدارس أخرى أو معاهد أخرى وما حالفهمش الحظ في أنهم يكملوا بشكل طبيعي أو صارت لهم مشاكل معناها في نظر وكذا إذا نجموا يلتحقوا بالمدرسة لأنه المدرسة هي تقبل التلامذة أو المعهد الثانوي أو الإعدادي من 6 سنين حتى يكشي للبكالوريا فما ناس معناها دخلت للمعهد للمدرسة في الباك وفما اللي تروازي ماني سكوندير وفما اللي أنا معناها فما تلامذة جاتنا في السنة 5 ابتدائي ولكن للأسف الشديد ما كانش عندها مكتسبات علاش؟ لأنه الولي خير أنه يحطه في مدرسة متاع مبصرين وبالتالي ما تلقاش التعليم متاعه بشكل سليم وطبيعي ولهذا أدعو كل ولي عنده تلميذ من ذوي الإعاقة البصرية سواء كان فاقد بصر أو ضعيف بصر وما نجمش يكمل تعليمه في مدرسة عادية يحاول يلحقوا بالمدارس اللي نذكر بها بعد إذنك أنا مدرسة النور ببن عروس كذلك مدرسة النور في سوسة وجابس والساقس وكذلك المعاهد نفس الشيء معهد بن عروس وسوسة وجابس والساقس وبعد إذنك خليني نذكر بأرقام التواصل لو أمكن
0: هيت
2: تنجموا تتواصلوا للناس اللي يحبوا فما ناس ينجموا يقدموا للحملة كذلك اللي انت تعرف انسان كفيف ولا ما عندوش الرغبة نجموا نقنعوه كذلك او اي انسان يحب يعاون او اي انسان عنده طفل من ذوي الإعاقة البصرية نجم يتواصل معنا عن طريق رقمي 21-219-728 21-219-728 الهاتف والواتساب كذلك رقم سيدة الكاتبة العامة درة بن عمر 27-061-786 27-061-786 أو كذلك عن الصفحة عن طريق الصفحة الرسمية الفيسبوك الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف مكتوبة باللغة العربية واللي من خلالها كذلك تنجموا تشوفوا الأنشطة متاع الجمعية العام هذايا والعوام اللي قبل.
0: ما شاء الله جمعية ناشطة وفيها ناس قاعدة تخدم بالقداء بقلب ورب وبضمير وبحماس، ونعرف اللي الحملة هذية قاعدين بالحق تخدموا عليها بالقداء بالقداء. فكل شكر موصول ليكم لاحتوائكم لوليداتنا من فاقدي البصر، لمساعدتهم للتعاون معاهم. راهو معناها يوصل وقت اللي يوصل فاقد البصر يمشي للمدارس أو المعاهد المختصة، فإنه يلقى مرافقين وفما يلقى شكون يوفر له دروس تدارك مجانية باش يقرأ طريقة براء. هكا ولا سي محمد؟
2: أكيد طبعا. نحن
0: ولهنا نهنيهم على وليداتهم وبنياتهم، معناها اللي عندهم إعاقة بصرية يمشي ويلتحقوا بالمدارس هذه وباش يلقاو كل خير ويلقاو كان النجاح بقدرة ربي قدامهم.
2: بطبيعة الحال، ونستنى وتشريفك وحضورك للحفل الاختتام السنة الدراسية بإذن الله.
0: قل لي وقتاش؟ قل لي وقتاش؟
2: أي ما هو وقت اللي يستلموا الدفاتر بإذن الله.
0: وين نجيب حول الله؟ أنا قلت لكم معاكم نعمل ثيرابي راني. يعيشك سي محمد بن سويح، رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف. للناس الكل اللي تسمع فينا، حملة جديدة، حملة 2026 عنوانها وشعارها مدرستي تناديني. الحملة هذه تطلقها الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف باش وليداتنا وبنياتنا يلتحقوا بمقاعد الدراسة. الأرقام 21-219-728 وإلا 27-061-786 وإلا صفحة الجمعية. احنا على ذمتكم زيدة لأي استفسار، وإن شاء الله نرافق الجمعية في كل المستجدات المتعلقة بالحملة هذية. فاصل ونواصل رحلتنا بعد شوية الجزء الثاني، انتظرونا في برشة حماس وبرشة تحدي وأخبار إيجابية.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، مدينة العلوم بالعاصمة تحتضن اليوم فعالية ندوة علمية بعنوان المناخ إعادة التفكير، العمل والابتكار. هذه الندوة تهدف إلى التوعية بالتحديات المناخية وتعزيز العمل المناخي من خلال جمع الأكاديميين وممثلي القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والشباب لدفع المبادرات الملموسة والفعالة. برنامج التظاهرة يتضمن محاضرات وورشات عمل وأجنحة لعرض المشاريع مع التركيز على محوري التغيرات المناخية، التكيف والصمود والابتكار والعمل المناخي. المستشفى المحلي بحي التضامن من ولاية أريانا يشهد أمس إجراء أول عملية جراحية تحت إشراف فريق جراحة القلب والأوعية الدموية بمستشفى عبد الرحمن مامي وفق بلاغ لوزارة الصحة. وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، درجات الحرارة القصوى لهذا اليوم تتراوح بين 27 و32 درجة قرب السواحل وبين 33 و38 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 42 درجة بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب مع ظهور الشهيل محلياً. في أخبار العالم، استشهاد رضيع في قطاع غزة وشاب في الخليل بالضفة الغربية المحتلة برصاص جنود الاحتلال، ووفد من حركة حماس يجري اليوم بالقاهرة مفاوضات مع الوسطاء لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. في لبنان، ورغم الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين، جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف اليوم غاراته على جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً وإصابة العشرات. حزب الله اللبناني يعلن تنفيذ 30 هجوماً منذ مساء أمس الأول ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في جنوب لبنان، مؤكداً تحقيق إصابات في صفوفهم. الرئيس الأمريكي يقول إن الإيرانيين ليس لهم من خيار سوى التوقيع على اتفاق ينهي الحرب مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن التوصل إلى مثل هذه الاتفاقات يحتاج إلى بعض الوقت وفق تقديره. ختاما، وبعد استهداف القوات الأمريكية مواقع رادارات مراقبة ساحلية إيرانية ردا على إطلاق إيران مسيرات نحو مضيق هرمز، الحرس الثوري الإيراني يؤكد أن أمريكا ستكون مسؤولة عن عواقب الإغلاق الكامل للمضيق أمام صادرات النفط والغاز إذا استمر الأذى الأمريكي. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: هم القادرون على تحويل الإرادة إلى قوة، والإصرار إلى عزيمة، والتحدي إلى همة. هم القادرون على الإبداع والعطاء والنجاح. هم أصحاب الهمم. مع كوثر بن دلالة. أصحاب الهمم.
4: أين منيش نكرة ولا صفحة مطوية في ذاكرة النسيان؟ أين اللي تعرضت لحادث شغل أو مرض لكن ما ضعفتش وما استسلمتش؟ أين الموظف والعامل والعالم والفنان والتاجر والمزارع والطالب؟ أين طه حسين وبيتهوفن وأديسون وروعة ليلي؟ أين اللي تخطيت صعاب الحياة وانطلقت؟ أنا من الإعاقة صنعت طاقة وإرادة، تحديت بها الدنيا. أين معاكم؟ كونوا معايا.

0: اي هذه هي هو كما يقولوا الناس بكري ذهب عمره ما يصدد وخيط الجهر خيط الحريره بالاحرى يرق يرق وما يلزم كان الجهر هكا جدودنا قالوا وهنا نحكي على اصحاب النفوس الراقيه والنفوس الجميله واصحاب الهمه في برنامج اصحاب الهمم اللي نواصل معكم الجزء الثاني من حصتنا وديما على موجات ذاك الجمهوريه التونسيه. مرحبا بكم وين ما كنتوا اصحاب الهمم يعنى بفئه ذوي الاعاقه وايضا باصحاب الهمه اللي تقدم الدعم والمساعده والاسناد اصحاب الضمير الحي والإنسانية المفرطة الحقيقة أو ربما حتى الإنسانية المحدودة ولكن يعاونوا غيرهم ويوصلوا غيرهم إلى بر الأمان. برنامجنا يحكي على قصص نجاح ذوي وذوات الإعاقة وبكل فخر ديما نستقبلهم في فقرة سواعد وهمم.
1: سواعد وهمم
0: بكل حب نستقبلها هي وئام قويد. هي أخصائية اجتماعية مكلفة بالإعلام الرقمي لدى التنسيقية الوطنية للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة. فتاة جميلة جدا محبة للحياة وتبارك الله عليها ناشطة في المجال الرقمي بالقديم. وئام مش نستقبلها بالهاتف طبعا بعد نقول لكم علاش ما جاتنيش. أهلا وسهلا يا وئام مش نحملك وئام. ألو ألو أي نسمع فيك.
2: عايشك مرحبا بك مدام كوثر.
0: ايش نحولك
2: يا عايشك الحمد لله والله يلبيك الحمد لله
0: الحمد لله. وئام قويد انا قلت لك وقلت اخصائيه اجتماعيه ومكلفه بالاعلام الرقمي لدى التنسيقي الوطني للدفاع عن الاشخاص ذوي الاعاقه. شنو اخر نجمو نعرفوا على وئام؟
2: اول حاجه نشكرك في عندي على اتاحه الفرصه ونشكر كيف مستمعي الاذاعه الوطنيه. انا وئام قويد صيبه حامله لاعاقه عضويه ومتحصلة على الماجستير في علم الاجتماع لكن للأسف يعني مانيش قاعدة نمارس في المهنة هذه.
0: اي ماكش قاعدة تخدم؟
2: لا مانيش قاعدة نخدم. انا مكلفة بالإعلام الرقمي لدى التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بصفة طوعية يعني وكذلك انا عضوة منسقة الجمعية التونسية لمرضى الضمور العضلية الشوكي. دونك انا قاعده يعني نحاول اني نوظف الاختصاص الاكاديمي نتاعي وخبرتي الحياتيه وتجربتي الشخصيه للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه ونشر الوعي بالقضايا نتاعهم.
0: اي والحمد لله معناها اي مطلع على صفحتك يحس انك قاعده تحاول تتوفق او بالاحرى توفقتي وايه وقت لي انا اليوم نستقبلك في برنامج وفقره سواعد وهمم في برنامج اصحاب الهمم وفقره سواعد وهمم باش نحكي ونحتفي بمسيرتك ربما باش وصلت رغم الاعاقه العضويه انك تكون اخصائيه اجتماعيه وتحاول توصل صوت ذوي وذوات الاعاقه في هذا المجال تحديدا. نسالك سؤال علاش ما جيتنيش اليوم وايه شنو هي السبب وشنو هي اللي حال

0: تساعد يعني على استعمال الكرسي المتحرك بكل أريحية، فهمت؟ فهذيك هي المشكلة.
1: وهذه أول نقطة حبينا معناها نحكيوا عليها، اللي هي مسألة ولوج ذوي الإعاقة العضوية لأي مكان معناها يكون، راهو ملي يخرجوا من الدار فما معناها مشاكل كبيرة وما ينجموش يتعديوا في الكياسات الغير مهيئة وغيره، رغم اللي احنا معناها وقت اللي توصلوا للإذاعة راهو كل الظروف مهيئة وراهو يستقبلوكم بكل حب وحفاء، وعاوننا زادة مكان باش تجيوا حتى معناها تطلعوا عن أسانسور وغيره. هذه معناها قوس نفتحوا على خاطر باش نوفروا لهم ظروف تمكنهم انهم يوصلوا وينجحوا، رغم الاختلاف. وئام قويد وصلت انها تكون اخصائيه اجتماعيه. وئام، المسيره ما كانتش سهله، من وقتاش بدات الاعاقه؟ باش تحكي لنا لهنا على مسيرتك وكيفاش تحديت الاعاقه باش توصل تكون ماجستير، مش حاجه سهله زيدا.
0: أي الحقيقة هي مسيرتي الدراسية كانت يعني مليئة بالتحديات، كان أنا ملي صغيرة تقريبا يعني عمري 10 سنين يعني صار لي كيما الاكسيدون صغير هكا تحت على ساقي وصاروا لي برشا مضاعفات، وبعد اكتشفت اللي أنا عندي مرض ضمور العضلات الشوكي. دونك ملي صغيرة نستعمل في الكرسي المتحرك، دونك عندي إعاقة عضوية، وأكيد يعني فما صعوبة في التنقل في بعض الفترات والمراحل، كان فما مشكل في التكيف مع الفضائيات اللي للأسف معناها مش ديما مهيئة. الممرات في المدرسة، في الليسي، في حتى في الجامعة، يعني أنا بابا هو اللي كان معناها يعمل الممر الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة على خاطر ما كانش متوفر، دونك كان مجهود فردي، فهمت؟ وزيت فما مشكلة نظرة المجتمع اللي أحيانا تقلق، مثلا طفل صغير ولا إنسان في سن المراهقة أكيد باش تقلق الحكاية هذه، مش كما إنسان دونك في عود معناها ما تكون المجتمع يشجعك ويعاونك أنه يحفزك تسمع كلامك اللي مش في بلاست ولا، فهمت؟ خاصة صغير يعني يتأثر أكثر. فهذيك الكل الرغم هذي أنا كنت جيما آمن بأني نحب نكمل، وكان فما إرادة واجتهاد ونحاول اللي أنا مش نوصل ومش نجم نوصل، وكل صعوبة يعني كانت موجودة كانت تقويني يعني وتخليني أني نكمل. الحمد لله يعني كنت متفوقة في دراستي ولين تحصلت على الماجستير.
1: أي واختصاص علم الاجتماع راه مش حاجة سهلة. هل أنك تأثرت به وإلا أنت مشيت له عن حب؟ اليوم وأنت أخصائية اجتماعية وتحكي مثلا عن التنمر وإلا النظرة الدونية، كيفاش تتجاوزها؟ أو بالأحرى تدعو غيرك أنهم يتجاوزوا هالنظرة هذية بما أنك أخصائية اجتماعية؟
0: أي والله هي الصحة النفسية وتأثير التنمر والكلام الجارح والعنف، إذا ما حاجات معناه لازمنا ديما نحكيو فيهم، خاطر كما قلت لك يعني فما فئات عمرية اللي تنجم تتأثر بالحاجة هذية وبطريقة سلبية، معناها تنجم توصل للاكتئاب وللعزلة والبشع حاجات، دونك لازمنا ديما نحكيو فيها وديما نوعيو المجتمع إنه يختار كلامه يختار تصرفاته باش نجمو معناها، خاطر أنا كما قلت لك يعني كمحتوي قاعدة نقدم فيه في صفحتي وكصوت يعني دفاع الأشخاص ذوي الإعاقة، حاولت نطرح برشا مواضيع الحقيقة معناها قاعدين نعيشوا فيها يوميا، ومش فقط من جانب الحقوقي، خاطر فما جانب إنساني فما جانب نفسي واجتماعي، وبصفتي أنا أخصائية اجتماعية فلازمني نحكي على المواضيع هذه. حكيت على برشا مواضيع أخرى حتى عملية يعني كما أهمية الكرسي المتحرك، صعوبة الحصول على آلة الطبية المساعدة اللي نستعملوها كل يوم في ظل غلاء الأسعار اللي قاعدين معناها نشهدوا فيه، كيف حكيت على وسائل التنقل، حق الصحة، أهمية العلاج الطبيعي اللي احنا أشخاص ذوي إعاقة خاصة الإعاقة العضوية اللي حاجة لازمة معناها ضرورة ممارسة الرياضة حتى نفسيا يعني حتى من الجانب النفسي هي تساهم معناها في تحسين النفسية والحياة اليومية.
1: بالاختصاص متاعك كونت مناعة انك تتصدى للتنمر، يقولوا اللي يقولوا مثلا احنا ما زلت تقال كلمة مسكينة معاقة ولا حليلتها معاقة، وانت ما شاء الله عليك الحقيقة يا وئام، ما شاء الله عليك معناها جمال وأناقة وكل شيء معناها.
0: شكرا لك مدام. اي والله انا وصلت يعني الى كيفاش نقولوا الى نضوج اللي معاش يقلقني الكلام اللي يتقالي والكلام اللي يسمع، وليت معناه نسمع وانا نضحك ولا
1: برافو
0: تجاوزت الحاجات هذوما،
1: ما هو باش يزيد فيك شيء ومش باش ينقص منك شيء.
0: اي ولا لكن المشكله اللي فما كما قلت لك صغار واشخاص يعني في سن المراهقه ينجموا يتاثروا، دونك انا دوري اني نوعي العباد باش يعرفوا شنو يقولوا، يختاروا كلام، يعرفوا كيفاش يتعاملوا،

0: يحسبوا الكلمة قبل، خاطر بالنسبة لهم هما تظهر عادية، لكن الأثر نتاعها يقعد في نفسية الشخص.
1: ما قالوا نسبك رين دور لسانك في فمك 7 مرات قبل ما تنطق كلمة
0: بالضبط.
1: تؤذي بها غيرك ربما وإلا نظرا دركي فنيا. به وئام قويد مكلفة بالإعلام الرقمي لدى التنسيقية الوطنية للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة، التنسيقية هذه اللي قاعدة تنشط مليح وقاعدة تبذل في مجهود كبير، قاعدة تتحرك معناها لتسوية صفوف أبنائنا وبناتنا من ذوي وذوات الإعاقة. إنك تكون في الإعلام الرقمي وئام مش حاجة سهلة، إنك توصل للناس، إنك توصل المعلومة للناس، كيفاش اخترت إنك تكون في التاش هذه؟
0: هي التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هو فضاء مدني يجمع ناشطين وناشطات من مختلف الجهات، وقاعدين نخدمه من أجل الدفاع عن حقوق الأشخاص هذوما وتعزيز مشاركتهم الكاملة في المجتمع. دونك ديما نحكي على التحديات اللي يواجهوها ونخدموا على تطبيق القوانين باش نضمنوا معناها تكافؤ الفرص في كل شيء. وبالنسبة لدوري أنا داخل التنسيقية، أنا مكلفة بالإعلام الرقمي، قاعدة نخدم على توظيف وسائل التواصل الاجتماعي باش نعرف بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، باش الوعي بحقوقهم وإبراز التحديات اليومية اللي يواجهوها، وقاعدة نخدم على فيديوهات يعني توعوية وحملات توعوية نعملوهم رقمية. كل مرة كل أسبوع نختاروا موضوع ونحكيه على التعليم وعمل التنقل الصحة المشاركة في الحياة العامة دونك، ونركزوا زيادة على التشريعات والقوانين والاتفاقيات الدولية، خطر ماهيش يعني ما نجموش نهمشوا الجانب القانوني والتشريعي في الحكاية هذي.
1: أكيد
0: فما دعوة إلى تهيئة الفضائيات والخدمات باش نجموا معناها نسهلوا الوصول والولوج.
1: أي وإنه زيادة التنسيقية تراهن على وئام في المجال الرقمي، راي مش راو لقب انت خذيته هكا ولا ليه، هو تكليف صحيح.
0: أنا نفتخر الحقيقة.
1: أي
0: خاطر العمل اللي قاعدين يقوموا به ماهوش سهل، وبرشا يعني اشخاص الكل تقريبا ذوي اعاقه ماهمش كل معناها في صحه جيده، ورغم ذلك الكل ظروف وتنقل وقاعدين يقوموا معناها بمجهودات جباره. ربما العبيد يعني ما تشوفش اللي قاعد يصير في الخفي، لكن الحقيقه مجهودات كبيره ياسر.
1: اكيد
0: وكان جاي يمكن عندنا اكثر سلطه القرار، والا ان نكونوا على ميزانيه مثلا كنا نجم نغيروا برشا حاجات، لكن قاعدين نحاولوا
1: ان شاء الله يا ربي. هو اليد في اليد بشويه بشويه بقدره ربي نوصلوا نحققوا نتائج مثمره على في كل المجالات وفي كل المواضيع، فما بالك برساله نبيله اللي هي ضمان حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة. وئام قويد هي أيضا في طريق صناعة المحتوى، وهي زادة صانعة محتوى لهنا صنع المحتوى. إذا كان مثلا نحكي على وئام قويد عندها إعاقة عضوية، لازم تتوفر فيها الثقة المعلومات، وهي زادة صاحبة اختصاص، معني فما حاجات ثلاثي متوفر فيها يخليك تخوض التجربة بكل ثقة في النفس. وئام شنية تحب توصل من خلال تجربة صناعة المحتوى، وزادة وين نجمو نلقاوك للناس اللي تسمع فينا وتحب تتابعك؟ وئام الو وئام قويت به انقطع الخط زعما به شوف الناس وهبي. ذكروا ضيفتنا وئام قويت اخصائيه اجتماعيه مكلفه بالاعلام الرقمي لدى التنسيقيه الوطنيه للدفاع عن الاشخاص ذوي الاعاقه. وئام معنا؟ الو نرجعوا لها كان ممكن قص التليفون ميسج. في انتظار نعود ونتحصلوا على وئام. وئام قويد هي قلت تحصلت على الماجستير في اختصاص علوم الاجتماعية. وئام كونت مناعة معناها وحدها وبشوي معناها ضد التنمر، ضد النظرة الدونية، ضد النظرة اللي تسيء لفئة ذوي الإعاقة اللي عندهم اختلاف معناها جينيرالمون. دونك لهنا تقولك أنا كونت مناعة، ولكن غيري من اللي في سن المراهقة وغيره اللي ربما يتأثروا بشكل كبير من الكلمة الدونية والنظرة الدونية. دونك لهنا الحل في أنه تكون معناها سلوكنا أحسن ونتحليه بالأخلاق الحميدة. وإيم هي أيضا مكلفة بالإعلام الرقمي لدى التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقاعدة توظف كل ما يتعلق بالمحامل الرقمية لإيصال صوت ذوي وذويات الإعاقة. مش هي دورك، هي قاعدة أيضا تخوض في تجربة صناعة المحتوى من الباب الكبير، على خاطر هي متكونة باعتبارها إخصائية اجتماعية ما شاء الله عليها، زادة ناشطة مليح مليح، وقاعدة تطرح في مواضيع تمس بشكل مباشر في ذوي الإعاقة. من بين المواضيع اللي شدت انتباهي وكانت طرحتها في وقت من الأوقات هو مسألة ثنائي من ذوي الإعاقة وقت اللي باش يتزوجوا، شنو هي أهم المشاكل والعراقيل اللي تعرضوا لها، ولا زادة اللي عنده إعاقة هل ممكن أنه يتحب وإلا زادة يحب، المشاكل هذية أو ربما الأسئلة هذية تعالجها على باعتبارها هي أخصائية اجتماعية. نعود نتحصل عليها إذا كان ممكن. نحب نذكركم بعد شوية باش نحكيو على ملتقى وطني للنظر في مشاغل ومشاكل الأشخاص من ذوي وذوي الإعاقة والعمل على إيجاد الحلول الممكنة حسب الإمكانيات المتوفرة للدولة. ربما هنا عندنا الحل وعندنا المشكل بلوتو عندنا الحل وإلا جزء من الحل. بعد شوية نتعرفوا عليه أكثر مع ضيفنا اللي باش يتدخل معنا، ولكن مازلنا مع ويئام. ويئام أهلا بيك من جديد.
2: مسلمة
1: مرة أخرى. وإما جويد أخصائية اجتماعية مكلفة بالإعلام الرقمي لدى التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وإما قلت لك فما ثلاثي متوفر فيك اللي هو الثقة الاختصاص والمعلومات، خليك تخوض عن قناعة وبكل ثقة في النفس مجال صناعة المحتوى. ابديت في التجربة هذه هكا ولا ليه؟
2: اي هو بصراحة اختياري لصناعة المحتوى ما كانش صدفة، جي من ايمان كبير انه الصوت متاعي لازم يوصل وينجم يوصل للناس اكثر اذا استعملت وسائل التواصل الاجتماعي او الاعلام البديل كما نقوله، خاصة في قضايا حساسة كما قضايا الاشخاص ذوي الاعاقة. ودراستي في علم الاجتماع عملتني برشا باش نفهم القضايا هذوما من زاوية أوسع، يعني مش فقط كحالة فردية ولا كتجربة شخصية، خاطر هو ديجا يعني موضوع مرتبط بالمجتمع الكل، بالعقليات بالنظرة بالسياسات البنية التحتية وحتى بطريقة تفكير الناس. دونك هذه الكل خليني نشوف انه التغيير الحقيقي لازم يكون شامل ومبني على وعي اجتماعي حقوقي. دونك هذيك علاش معناها المحتوى اللي قاعده نطرح فيه قاعده نركز على برشا محاور اللي انا ذكرتهم لك، واهمها الحقوق الاساسيه للاشخاص ذوي الاعاقه وكيفاش نضمنوا الدمج الحقيقي في التعليم وفي العمل وفي التشغيل في الحياه العامه. يعني بصفه
1: معناها اليوم اللي يكتشف الفقره نتاعك فانه راهو باش يتعلم معاك، يفهم يستوعب حقوقه زاده ومسؤولياته، ربما الحاجه يكون عنده هكا معلومة ربما مش متأكد منها ينجم يتأكد معاك. وين نجمو نلقاوك على أي محمل؟
2: قاعدين احنا نخدموا على التوعية، وزيدة سمحني نحب نقول احنا زيدة نسلطوا في الضوء على قصص نجاح متاع الأشخاص ذوي الإعاقة.
1: الله هي بيه كي تعاونوني
2: رسالة قوية انه الإعاقة هي متعنيش الفشل في نهاية الأمر، بالعكس هي نجم تكون قصة قوة وإصرار وانا يعني مثال على ذلك بكل تواضع، اما اذا توفرت الفرصه والدعم الاشخاص ذوي الاعاقه هم ديما متميزين معناها في المجالات الكل.
1: اكيد اكيد. وين نلقاوك في صناعه المحتوى؟ نحبوا نكتشفوك نتعرفوا عليك ونشوفوك زيدة.
2: اي انا والله موجوده على صفحتي الرسميه في الفيسبوك وعلى الانستغرام ويام جويد بالفرنسيه
1: اي
2: وكاو يعني موجوده على
1: وإما جويد المسيرة ما كانتش سهلة أكيد، وانتي عندك إعاقة عضوية بدينا طرحنا المشكل الأساسي اللي هو الولوج لأي مكان ربما يطرح مشكلة كبيرة وتخلي اللي عنده إعاقة عضوية حبيس الغرف، يقعد معناه يقولك لي أنا ما نمشيش اللي نتلقاوه ديما 24 ساعة وهو في الدار. ربما هذه أبرز إشكالية، ولكن وقت نسأل وإما جويد شنية رسالة أخرى اللي تحب توصلها اليوم؟ وإما جويد وقت نقولك شنية الحاجة اللي ممكن قاعدة تحازة في نفسك سلبيا وأيضا إيجابيا، شكون اللي عاونك واللي وصلك إلى بر الأمان؟
2: الله يحنا كي نحكيه على المسيرة الدراسية أكيد ما لازمنيش ننسيه دور العائلة. دور العائلة ما جامش ما تذكروش ولا ما تحكيش عليه، خاطر هما السند الأول والدعم الحقيقي معناها في كل المراحل.
1: أي وانت قلت لي بكري الوالد يعمل طريق مسلك كيفاش برب
2: يعمل في المسلك باش نلقى منين نتعدى، يعني
1: محليه
2: فما دروج ولا ممرات. اي دونك من الكليج الليسي حتى للجامعة، يعني انا
1: محليه
0: كليه العلوم الانسانيه والاجتماعيه بتونس.
1: أي.
0: 9 ابريل ديجا نزلت موجوده حتى لتوا قاعدين يتعدوا عليها.
1: سي قويد ربي يخلي لك ويقيم ويفضل لك صحتك ومحلاها المبادرات من نوع هذايا. باهي باهي
0: عايش. دونك تشجيع العائله وانهم عندهم ثقه في قدراتي خليني اني نتمسك اكثر يعني اني نوصل رغم التحديات والصعوبات اللي كما ذكرناهم قبيله. اما راهو دور العائله اساسي في النجاح اول حاجه.
1: أي.
0: انك تواصل وهذا الكل زاد يشجعهم هما ويخليهم يشعروا بالفقر يعني كنتيجه للتعب نتاعهم.
1: اي
0: فقط يعني انهم لازم يؤمنوا بقدرات اولادهم ويشجعوهم على الدراسه والتكوين وما يقفوش قدامهم يعني في تحقيق احلامهم على خاطر كما قلت لك الدعم العائلي هو اللي يسمع الفرق
1: اكيد
0: في مستقبل.
1: حاجه حزت في نفسك قعدت معناها ربما تقول اليوم كان توصل عندك هكا نفوذ وامكانيات انك تصلحها
0: البنيه تحتيه.
1: باهي نفس المشكله
0: انا ديما نقول ماهيش اعاقه شخص هي اعاقه بنيه تحتيه.
1: باهي
0: لخاطر يعني في الارصفه الغير مهيئه اول ما تخرج انت من الدار تخلي تنقل صعيب حتى في العلاج يعني حتى باش تمشي للطبيب تخلي التنقل صعيب وساعات كتير كي تبدا ممرات ماهيش مهيئه حسب المعايير ولا تلقى حواجز ولا تلقى حاجه. دونك هذيك الكل يعمل صعوبه في التنقل بالكرسي الموجود عندك العادي الكهربائي ولا حتى يعني في وسائل نقل خاصه ولا عامه بين المدن بين الجهات ديما يعني مشكلة الوسائل غير ملائمة في النقل العمومي هي العائق الكبير والوحيد قدامنا يعني.
1: وإما بدينا زيدا في تقديمك قلنا اللي أنت أخصائية اجتماعية متحصلة على الماجستير ولكنك معطلة عن العمل هنا إذا كان حلك الميكرو توجه الدعوة لشكون باش نخدموا على رويحنا باش نوريو كفائتنا نوريو اللي احنا قادرين إن نقدمه ونستقلوا زيدا ماديا.
0: أنا والله رسيت نوجهها لوزارة الشؤون الاجتماعية
1: أي.
0: اللي لازمها تزيد في عدد المناظرات بالنسبة للأخصائيين الاجتماعيين أول حاجة وثانيا لازمها تزيد في نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة أنهم يكونوا نسبة الإدماج يعني في التشغيل خاصة أنه يعني 2% هي نسبة غير كافية. ودجا أنا شخصيا عملت برشا مناظرات وللأسف يعني ما كانش اسمي موجود من ضمن الناجحين. لكن أنا يعني إذا كان باش ندعو حاليا في الوقت اللي احنا موجودين فيه وبالبنية تحتية هذية أنا غير قادرة على العمل بصفة يومية أني نتنقل من بلاصة لبلاصة. وإذا أنه العمل لازم يكون تلي تخافة يعني عن بعد.
1: فهمتك.
0: دونك
1: والمسألة ممكنة بدينا احنا عاد.
0: ممكنة خاطر احنا كفائات أصحاب شهائد عليا وقاعدين معناها مانيش قاعدين نخدمه مانيش قاعدين رغم الكفاءة ورغم اللي عنا يعني مواهب وعنا برشا حاجات متميزين فيها وبرشا حاجات معناها تعلمناها ودورات تكوينية أنا كما لقيتش خدمة ما قعدتش يعني أنا قعدت نتعلم عن بعض قريت برشا حاجات وبرشا اختصاصات وتعلمت برشا لغات. دونك هذي الكل معناها علاش يمشي كما نقولوا هكيكا إذا يخليك تشعر أنت بالإحباط تشعر بأنك يعني ما وصلتش بعد تعب هذيك الكل ما فهميش نتيجة ولا ماكش قاعدة تمارس
1: في
0: العمل نتاعك. دونك هذا يحس في نفسي برشا أنا وبرشا أشخاص خلين خاطر أنا قاعدة توصلني راه رسائل يومية من برشا أشخاص يعني كيف أنا وحالتهم يعني كيفش نقولوا خايف عليهم برشا حاجات خايف عليهم برشا حاجات.
1: ان شاء الله نكونوا احنا زاده ساهمنا معاكم باش نوصلوا الصوت وان شاء الله يا رب يقع التفاعل مع هالمطلب هذي وهالنداء هذي. تبارك الله عليها وإيمة ما شاء الله معناها صاحبه شهاده جامعيه عندها اكثر من اختصاص عرفت كلي تنجم روحها وتقول لك فوالا انا نجم معناها حتى نخدم عن بعد فقط يا ربي يصير الانتداب في القريب العاجل. شكرا وإيمة قويت شكرا جزيلا لتلبيه دعوتنا مره اخرى أسف أنكم ما كنتش حاضرة معايا في الاستوديو حبيت التفاعل يكون مباشر ومرة أخرى نذكروا اللي الإعاقة العضوية راهو الولوج راهو صعيب إلى أي مكان. وإيمة قويد أخصائية اجتماعية مكلفة بالإعلام الرقمي لدى التنسيقية الوطني للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة. وإيمة أنا متأكدة ينتظر فيك معناها برشا نجاحات ما شاء الله عليك راهو أي إنسان يستحق مختص في علم الاجتماع يسمعك إلا ويقول هذه اللي حاجتي بها. إن شاء الله يا ربي كل الأماني الجميلة وإن شاء الله يا ربي توصل تحقق تحقق الحلمة متاعك.
0: مدام ميرسي بوكو، نشكرك انت. وجوست عندي رساله حاب نوصلها، انه الاشخاص ذوي الاعاقه هما ماهمش قاعدين يطالبوا بامتيازات ولا حاجات يعني للترفيه، بالعكس هما قاعدين يطالبوا بحقوقهم، انهم يعيشوا بكرامه، انهم يتعلموا، انهم يخدموا ويتنقلوا خاصه. دونك لازمهم يكونوا الحقوق هذه متوفره باش ينجموا هما يشاركوا مشاركه كامله في المجتمع، باش ما نقولوش احنا اشخاص ذوي اعاقه وقتها تولي كلمه اعاقه ماهيش موجوده.
1: اكيد. شكرا جزيلا لك مره اخرى. يلا فاصل ونواصل رحلتنا وبقيه متابعاتنا. بعد شوي باش نمشي ونحكيو زاده عن مشاغل ومشاكل اشخاص من ذوي وذوات الاعاقه، حكايه اخرى تستنى فينا في برنامجنا اصحاب الهمم ديما على موجات اذاعه الجمهوريه التونسيه.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد. ما زالت حكاياتنا على موجات إذاعة الجمهورية التونسية، حكايات أبنائنا وبناتنا من ذوي وذوات الإعاقة اللي قاعدين يوصلوا في مشاغلهم ومشاكلهم، وباش يقع العمل على إيجاد الحلول ممكنة حسب الإمكانيات المتوفرة للدولة. شنية الحكاية؟ تفاصيل نعرفوها في فقرة انتي صوت.
1: أصحاب الهمم، انتي الصوت.
0: الحكايه وما فيها باش تكون فما ملتقى وطني للنظر في مشاغل ومشاكل الاشخاص من ذوي وذوات الاعاقه. تفاصيل اخرى يوافينا بها سيد احمد الكلاعي، نائب بالمجلس المحلي بدار شعبان الفهري. سيد احمد اهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بكم وشكرا للإذاعة الوطنية.
0: شكرا لتلبية الدعوة، وإحنا خذيناك راه وقت مستقطع من دار العرس، معناها الحق الملتقى جاري الآن هكا ولا ليه؟
2: أي الملتقى جاري الآن.
0: به نقدموه ونقدموا بعض التفاصيل بخصوصه.
2: إحنا الملتقى ضايع، أنا كانت حلمة هي.
0: أي
2: هي كانت بالنسبة لي أنا كانت حلمة.
0: أي
2: التقت مع أهل ما عندي زميلي قعدت نحكي وياه وندرسوا في الموضوع هذايا، هو من المعتمدية وأنا من المعتمدية، فهمتي؟ لكن في نفس الولاية.
0: إيه؟
2: نسقنا مع عدد الولايات تبنوا الفكرة دي وقعدنا تقريبا 4 شهور ل5 شهور نحضروا لها. الحمد لله يا ربي توصلنا اليوم لهذا الملتقى، وبدينا اليوم في الملتقى اليوم أجلس الافتتاحية. مشكورين السادة الحضور وكل اللي جاوا.
0: الحضور شكون خصوصا واحنا باش نناقشوا مشاغل ومشاكل الاشخاص من ذوي وذوات الاعاقه والعمل على ايجاد الحلول ممكنه حسب الامكانيات المتوفره للدوله، والكلمه هذه راهي اصلا فيها برشا بحث وتفصيل هكا ولا سيد احمد؟ امكانيات الدوله ما اسمع، ما ربما انتم تستندوا لمبدا حتى تطاع اطلب المستطاع.
2: هذا هو.
0: اي شكون الحضور؟
2: جاء ممثل السيد المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية، هو ممثل عن وزارة السيد وزير الشؤون الاجتماعية لأنه كلمه وقال له تحضر للملتقى.
0: ممتاز.
2: يعني ممثل عن السيد وزير الشؤون الاجتماعية والفريق المرافق له، خاطر ولا يخدم بالكاسكيت، وهو يعني ممثل على السيد الوزير وحكم مدير جاوي ورئيس النهوض، رئيس النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة هو ديال الخميري، ورئيس المكتب نتاعهم، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الهيئة الفرعية العليا المستقلة للانتخابات.
0: به
2: اليوم وكل النواب من مختلف الولايات، مش كل أما من مختلف الولايات.
0: به قلنا الافتتاح هو اليوم السبت 6 جوان 2026، يتواصل غدوة زادة
2: حوالي منتصف النهار أو منتصف النهار ونصف.
0: به بالمركب الشبابي بنابل.
2: مركب الشبابي بنابل.
0: به ما نعرفش انا، ربما باش تكون فما مخرجات توصيات، نعرف اللي مازال وقتها ان شاء الله. يا ربي نحب نوجه لك الدعوه في المباشر تكون ضيفي السبت الجاي، نحكيوا على هالمشاغل والمشاكل هذه ويا ربي نلقاو لها حلول او جزء من الحل. ولكن سيد احمد وقت تقول لي انه الملتقى هذايا كان حلمه باش نوصلوا، شنو اكبر رساله اليوم اللي تخص ذوي وذوات الاعاقه؟ اكبر مشكل
2: لا عديد المشاكل.
0: أيه.
2: ما نجمش نحدد، هي كلها مشاكل كبيره.
0: أيه.
2: كبيره وكبيره جدا. ما نجمش تو احنا نتواجهوا في بعض المشاكل، نحكوا احنا راهو ملي شدينا حوالي 2 و7 شهور او 8 شهور عديد المشاكل اللي اكتشفناها.
0: أيه. من بينها قل
2: عديد المشاكل، مثلا ابسط الحاجات، واللي هي مش ابسط الحاجات نشوفها كبيره ياسر.
0: أيه.
2: ابسط الحاجات احترام الأشخاص من ذوي وذوات الإعاقة بالخصوص في الصحة أو في البريد، تخل تظهر بالبطاقة الإعاقة.
0: أي.
2: يقولك شد الصف، بطاقة إعاقة راني ما شدش الصف، يقولك ليه شد الصف ولا شاور الجماعه سواء في السبيطار أو في البريد أو عديد الإدارات، وبخصوص زادة في وسائل النقل. تو بدت تشوف وسائل النقل شوية في النور، عملوا الأكسيسيبل ملي حتى ديكا في موتور ينجم يطلع ديريكت عنده الممر اللي خاص بيه، هذه موجوده في بعض الكيران.
0: باهي حويجه وحققناها. اللي بعد
2: فهمتني. اللي بعد زاد وقاعدين ننسقوا احنا مع البلديات كنواب مجالس محليه ومجالس جهويه، قاعدين ننسقوا مع البلديات مثلا بخصوص الأرصة.
0: اي
2: الأرصة اللي هي استغلتها اصحاب المحلات التجاريه.
0: وخليت الناس الكل يمشوا في الكياس، هذه معضله.
2: الأرصة اخطر حاجه، بالنسبة لي أنا راه أخطر حاجة، سواء على المرة سواء ذوي الإعاقة الحركية يعني ديكابي موتور أو إعاقة فاقد البصر أو ما يخالف ذلك. فهمتني؟ يعني أنت توك تجبرني أنا كذوي إعاقة ديكابي موتور ونتعدى في الأرض ولا أرض نجاها معبية وكل واحد مطلع السلعة نتاعه أو البضاعة نتاعه حاطها لبرا عرضها للبيع، ذوي الإعاقة مش مشي في الكيس. مش مشي السبب ذوي الإعاقة، مش السبب حركة المرور، تعطيل حركة المرور. وهذه من أبرز الحاجات. ثم حاجة أخرى أنا قالها لي وعزت في نفسي برشا، قالها لي مواطن من ذوي الإعاقة، والله ما نعرفش في تقريب في جلمة أو ما نعرفش مين بالضبط، قال لي سيدي أحمد أنا عندي إعاقة بصرية والعصا البيضاء ما عادش شري عصا بيضاء ما نشوف شريط، ما كيفاش تمشي عندك مرافق وكذا، قال لي ساعات انا نضطر باش نخرج وحدي شريط حشاك مبالا بالا شنو عم بيه البال، قال لي باش حشاك باش يقدمني كلب ولا حاجه انا باش ندافع على روحي
0: هكا تو
2: وهي
0: هكا.
2: والله والله وهي العصا البيضاء إذا ترسل الحي بالخصوص بالخصوص حشاك محشر السادة المستمعين للكلاب السايبه سبب مشاكل، هي العصا البيضاء في ذات نفسها سبب مشاكل. كي تبدا تحرك انت في العصا باش تتبع الطريق وتوريك طريق خاطر هذيك هي عينيك تتحرك بها نجم حشاك حشاك محش السمعين الكلب السايب يقول هذا جايني انا
0: مش
2: يدافع على روحه مش يدافع على روحه، وهذه تفاصيل تطول شرحها. هذا نعطيك مثلا من ابرز الحاجيات سواء اعاقه بصريه او ديكابي موتور مش يعمل ديكابي موتور زاد كي مش الكلاب السايبه، وهذه نستخدم على البلديه بعد انا نحكي مثلا كي مش نحكي على نابل نستخدم على البلديه، البلديه قاعده تتحرك في الموضوع هذا
0: به ممتاز
2: مش بك مش بك السيف الكافيه
0: ولكن فما مجهود فما على
2: فما فما مؤشر هذه انا نحكي لي يحكي لي من قرق صدقني ربي من قرق ولا منين يحكي على الموضوع هذا، يعني توا انا ما نجمش نوافيك بكل شيء خاطر بعد المخرجات تاع الجلسه هذه والمحاور بعد كذا مش توا قاعدين عندي انا فهمتي ولا لا مقرر الجلسه وكاتب الجلسه موجود كل كلمه يسجل فيها
0: اي
2: هذيك كلها مش تتحط بعد نعمل لها تريتمون مش توصل للسلطات المعنيه وعلى راسهم فخامه رئيس الجمهوريه اللي نشكروه لولا فخامه الرئيس الجمهوريه اللي يشرك الاشخاص ذوي وذوات الاعاقه في الحياه السياسيه راهو انت ماكش تحكي معايا
0: اكيد
2: الملتقى راه ماهوش صاير
0: اكيد
2: وانا راني ربما مانيش موجود في الصوره اصلا وحتى اسمي ربما ما يعرفوش
0: انا نقول لك ربي يقدرك ان شاء الله انت وغيرك باش نوصلوا هالامانه هذه ونوصلوا الرساله هالرساله النبيله انه يكونوا ابنائنا وبناتنا من ذوي وذوات الاعاقه قادرين على الولوج لكل الاماكن انه فما نظره محترمه وتحترم هالفئه هذه اللي هما عندهم اختلاف. سيد احمد فما نوعيه معناها وفما ما نعرفش ربما نقول أنا مهنية في انتقاء المصطلحات اللي في موضوع الملتقى كما مثلا تقول لي إيجاد الحلول ممكنة حسب الإمكانيات المتوفرة للدولة، وهذه من بين الحاجات ربما اللي تخلينا نحط أصبعنا على المشكل في حد ذاتها نطلبه ولكن حسب إمكانيات الدولة. فللي صاغ الحقيقة الموضوع كان حذر جدا ومعناها كما قلت لك استند إلى مبدأ حتى تطاع أطلب المستطاع. هل تفكيري صحيح وإلا لا؟
2: أكيد هذا هو توجيه نكتب في حاجات زادة نكتب في حاجات تكلف مئات المليارات وإحنا نعرفوا إمكانية الدولة ونعرفوا مطلعين على إمكانية الدولة ونعرفوا الصعوبات تاع الدولة فهمتني، أما إحنا زادة راهو حتى نطلبنا في مخطط التنمية 26-30 راه زادة من بينها زادة مش نطلبوا حاجات باش الدولة تدخل بها فلوس مش الفايدة الدولة تدفع كهو مش الدولة باش تدفع كهو، إحنا مش نلقوا مشاريع باش تزيد تدخل الدولة مش يولي الواحد يحل البتيندة مش يخلص الضرائب مش يخلص الأداء اللي موجود اللي عنده وكذا وكذا، وهذه المشاريع تندرج عليها بعض الحاجات خاطر ثم شوية تسيب في التجارة يقولوا كم يجي يقولوه والتهريب والتجارة الموازية وغيرها وغيرها فهمتني هي هذيك ما نجمش ندخل لك التفاصيل كلها
0: مثلش
2: خاطر مانيش مطلع على القانون مش نقطة صغيرة مش نضيفها راهو خاطر برشا ناس يكلموا فيا يقولوا لي شكون الهيئة المنظمة هي ماهيش هيئة منظمة أظن أربع أشخاص كفكرة وبداوا بها تمويل ذاتي تمويل ذاتي من شخصي المتواضع تمويل ثم بعض او جزء من النواب اللي مساهمين فهمتي ولا لا؟ يعني انا ما ناخذش فلوس حطش فلوس في جيبي، انت مش فاهم اي عندي البلاصه الفلانيه باش نعملوا بوز كافي برا، انا اعطيت العربون وانت برا خلص زيد شويه حط اللي تقدر عليه فهمتني. قعدنا الساله اللي كارينها بالفلوس المراه كارينها بفلوسنا قعدنا الاقامه كل واحد الاقامه كل واحد يخلصها روحه. لكن الناس شنو هي الهدف؟ مش الهدف الفلوس، شكون تساع شكون ما تساعش شكون جاي. احنا راهو قلت لك ذوي وذوات الاعاقه هما اللي نفقتهم الخاص، يعني لا عندنا لا جمعيات لا منظمات لا هياكل لا حتى حد. هذا هو النقطه للتوضيح.
0: باهي واضحه. نستنيو مخرجات واللقاء هذي كما قلت باش يكون غدوه ان شاء الله. الاختتام الاختتام بالتوصيات والمخرجات تجيب حذانا لهنا ونحكيو زيدا على ربما هالحلول هذي، واحنا نحبوكم تكونوا قوه حل، معناه مش فقط اي نشخصوا المشاكل فوالا هاي المشكله، ولكنكم تعاونوا على ايجاد الحلول او جزء من الحل.
2: نقولوا هاي المشكله وهو الحل
0: وهو كذلك.
2: ولكم سديد النظر خاطر بحكم للمجالس المحليه في هم خمسه مجالس محليه محلي جهوي وطني اقليمي ولا الغرفه الثانيه الغرفه الاولى مجلس نواب الشعب. احنا شنو فهمتني ماناش سلطه تنفيذيه، احنا نوصلوا ونجدوا حلول ديما نرجع حسب الامكانيات المتوفره للدوله.
0: اي ومن اصحاب التجربه من الناس اللي عندهم اختلاف عندهم اعاقات واللي هما يقدروا بالحلول الممكنه وكما قلنا حسب الامكانيات المتوفره للدوله. سيد احمد نشكرك برشا لتلبيه دعوتنا وعلى هالوقت المستقطع، نعرف خذيتك من الملتقى دونك ترجع توا وترجع حدين نهار 6 جاي.
2: نختم الكلمه ديما عاد اول حاجه نوجه الشكر للاذاعه الوطنيه هذيك الأولى وزيدة ما ننساش ديما راهو في كل محضر ما ننساش اللي لو لا الأستاذ قيس سعيد لا كنت معك أنا هنا. وشكرا
0: شكرا جزيلا ليك سيد أحمد الكلاعي نائب المجلس المحلي بدار شعبان الفهري. موضوع هو الآن جاري طرح ملتقى وطني للنظر في مشاغل ومشاكل أشخاص من ذوي وذوات الإعاقة والعمل على إيجاد الحلول ممكنة حسب الإمكانيات المتوفرة للدولة. كيفاش الحكاية إن شاء الله والتفاصيل نخذوهم إن شاء الله السبت الجاي كان حياتنا القدرة. نذكركم اللي الموعد هو بالمركب الشبابي بنابل اليوم وغدوة، نجموا تلتحقوا غاديك وتشوفوا معناها الملتقى وأيضا تكونوا أنتم قوة حل، ولما لا نحاولوا مع بعضنا نلقاو حل وإلا حتى جزء من الحل احنا راضين به مادام قاعدين نجتهدوا مادام اليد في اليد لين نلقاو الحلول ديما العملية لفائدة الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة خاصة وقت اللي هما يلقاو الحلول الممكنة لهم. هما مع السيد أحمد وهذا الملتقى وصلنا لختام حصة اليوم من برنامج أصحاب الهمم ديما على موجات إذاعة الجمهورية التونسية. شكرا جزيلا سمية الزواوي اللي رافقتني في الإخراج المرئي، حميد الورغي في التنسيق، وهبي الواعر في الإخراج التقني، حسام الدين الهمامي في اختيار الأغاني. كوثر بنت ليلى تقول لكم ما تنسيوش حملة الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف، حملة مدرستي تناديني، بلغوا عن الأطفال اللي عندهم إعاقة بصرية اللي مكفوفين باش يلتحقوا بأماكن الدراسة المخصصة لهم وينجحوا وتكونوا انتوما معناها همزة الوصل بينهم بين المدرسة، مش هذا بركة بل إنكم ساهمتوا في نجاحهم. في ختام حصة اليوم نحب نشكر الناس اللي تعاون الناس من ذوي وذوات الإعاقة، ومرة أخرى وناشد كل سلطة الإشراف بولاية تونس سيد ولي تونس البلدية متاع تونس باش يزوروا مركز الكبارية ويقدموا المساعدة اللازمة لوليداتنا وبنياتنا الموجودين غاديكا، ومرة أخرى وثمن الشيء اللي قاعدة تقوم به كل العاملين في مركز التربية المختصة والتأهيل المقابل المهني بالكبارية. البلاصة هذه اكتشفت فيها المركز هذه واللي قدم في حاجات مزيانة حاجات نيرة مشرقة مشرفة للكبارية ولتونس بصفة عامة، وحتى من بن عروس راهو تنجموا تعاونوا، خصوصا قلت لكم عندكم عنا شكون غاديكا يحب يخدم من وليداتنا واللي عندهم إعاقة ذهنية خفيفة وقادر انه يأمن الحد الممكن واللازم زيدا المهني. امشيهم واكتشفوهم واهل الخير زيدا كيف نقول لكم اكتشفوا مركز التربية المختصة والتأهيل المقابل المهني بالكبارية. في ختام الحصة نحب نقول الله يرحم نبيل بن زكري، هذه ذكرى الثالثة لوفاته، وان شاء الله ربي يرحمه ويرحم كل امواتنا وكل زملائنا اللي هما من اصحاب الهمه. نبيل بن زكري يرحمه نموذجا. شكرا جزيلا لكم، هذه اجمل تحيه كوثر بن دليله، في امان الله.
3: أين منيش نكرة ولا صفحة مطوية في ذاكرة النسيان؟ أين اللي تعرضت لحادث شغل أو مرض لكن ما ضعفتش وما استسلمتش؟ أين الموظف والعامل والعالم والفنان والتاجر والمزارع والطالب؟ أين طه حسين وبيتهوفن وأديسون وروعة ليلي؟ أين اللي تخطيت صعاب الحياة وانطلقت؟ أنا من الإعاقة صنعت طاقة وإرادة تحديت بها الدنيا. أين معاكم؟ كونوا معايا.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
2: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقات تضع برنامجا جديدا لفائدة المؤسسات والمنشآت العمومية والمحلية للتشجيع والنهوض باستعمال السيارات الكهربائية. ومدير إدارة النجاعة الطاقية في قطاع النقل بالوكالة عبد الحميد جنوني يقول في تصريح للإذاعة الوطنية أن هذا البرنامج سيكون جاهزا مع موفى السنة الحالية، مذكرا بتوفير 100 سيارة كهربائية ووضعها على ذمة المؤسسات العمومية. البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي في تونس من 2.5% السنة الماضية إلى 2.2% السنة الحالية وتحقيق النسبة ذاتها خلال السنة المقبلة بحسب آخر تقرير حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية الصادرة عن البنك. تونس تحتضن بمقر منظمة الأعراف بالعاصمة يومي 24 و25 من الشهر الجاري فعالية المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي الذي ينتظر أن يشكل منصة أعمال عملية وميدانية مخصصة لتطوير شراكات فاعلة بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تنظم بالشراكة مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها في الدول العربية، وذلك بعد غد الاثنين بالعاصمة. هذا الملتقى الإقليمي يهدف إلى عرض الإطار المعياري العربي لتقويم جودة مؤسسات الطفولة المبكرة والتعريف بفلسفته وأبعاده ومجالاته المختلفة. في أخبار العالم، وزارة الصحة الفلسطينية في غزة تعلن اليوم استشهاد 4 فلسطينيين وانتشال جثمان خلال 48 ساعة، ما يرفع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 23 و2000 إلى أكثر من 72,000 شهيد. في لبنان، ومع استمرار الغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، مسيرة إسرائيلية تستهدف اليوم آلية عسكرية للجيش اللبناني على طريق النبطية، ما أدى إلى مقتل 3 عسكريين على الأقل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن القيادة الإيرانية لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة لأنها قوية وفخورة، مؤكدا في المقابل أنها لا تملك خيارا سوى التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف. وختاما، وسائل أعلام إيرانية تفيد اليوم نقلا عن مصدر مقرب من الوفد المفاوض بأن الموضوعات المتعلقة بالملف النووي أجلت إلى المراحل القادمة من المفاوضات. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحد قديش إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
5: في العتيق. تحويسة في تونس القديمة. دوليشة وتوارخ.
6: إيه يا حسرة
7: اللي تعدى وفات زمان يرجع.
5: وعلي بني وعلى بين البارح واليوم،
8: بين البارح واليوم.
5: والكل في العتيق كل سبت من نص نهار الماضي ساعتين مع معز الغربي.
8: مع معز الغربي
5: في العتيق.

0: الثانية يا سعدية أحورية وبهدمتني عربية يا سعدية أحورية وبهدمتني عربية.
1: معاكم مدينة ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية
1: في العتيق.
3: نص نهار و 14 دقيقة اليوم السبت 6 جوان 2026. من نص نهار حتى المساعتين غير درجين موعد العادات والأصالة والتقاليد أجواء تونسية أصيلة في العتيق لهذا اليوم كما تعودت كل أسبوع. اسمه محمد اسطنبولي، أهلا وسهلا.
4: السلامة، مرحبا بكم. إن شاء الله تونس ديما نايرة وإن شاء الله تفرحنا في الكورة يا ربي. نحبوا البلاد ونحبوا الانترينير ونحبوا الدراب وندافعوا على الدراب يزينا من جميع.
3: إن شاء الله مربوحة، إن شاء الله مربوحة، إن شاء الله
4: يبشروا بالخير.
3: اليوم المباراة الودية الثانية مساعتين يعني بعد البرنامج مباشرة، تونس بلجيكا. إن شاء الله اليوم نشوفوا أيضا مستوى طيب لأبناء تونس الغالية النسور قرطاج. اسمه حميد الورغي، اسمه وهبي الواعر، وأيضا اسمه فاروق الزارعي. وكل ما بعضنا فريق كامل في هذا الموعد المباشر من برنامج في العتيق مباشرة من استوديو 3 أجواء الأستوديو. سليم شعبان طبعا كالعادة يوثق بالصوت والصورة كل تفاصيل هذا الموعد المباشر. سي محمد، استوديو منور ما شاء الله.
4: الله مصلي على النبي، ديما منور ديما في العتيق.
3: وجودك اخوي، بوجودك محلاه جبتك. ها شنو اللون هذا؟
4: اللون على النبي نحوس بيه في فرنسا. على
3: النبي
4: ترى على النبي
3: في باريس
4: ولا يعيطوا لي على النبي.
3: وذي البلوزه البيضه القمراء هذه جربية.
4: جربية اخوي،
3: تحيه الجربة.
4: تحيه الجربة وتحيه التوانسه بصفه عامه بكله.
3: هذه توا وقتها الصيف يعني تبرد
4: قمرايه تغمز وترعش وتبرد. يا ولادي يلبس القمرايه في الصيف عباره في الفريجيدير راه برشا ناس تلبس لك في الصوف والواحد القمرايه عز قماش ما تلبس تو
3: كوتون. القمرايه خير،
4: قمرايه يعني. والله القمرايه عندها وهرتها وعندها
3: 10 نهج الموجي. سليم سي محمد اسطنبولي تلقاو كل اللي تحبوه من تونسي اصيل طبعا، والجبه واللباس التونسي وخاصه موسم الافراح وهالحاجات هذه اللي هي صيافي او حتى حميد ووهبي عجبتهم. فاروق زاده حلوه اللبسه.
4: والله يا سي معز سامحني، حتى تو ولات اللبسه السوري تبدا فينيسيون باهية، تبدا سورية قمراية. والله ما عنديش برشا عملت سوارة قمراية، الناس كل حتى يجيني واحد الكليون وريه يقول لي اعمل لي منه. والله شيء يعمل
3: اي ديما ديما واحد الحاجات السوتو الصيف يعني لازم حاجة خفيفة تكون.
4: لا الفينيسيون اهم حاجة، الفينيسيون
3: اهم حاجة، اهم حاجة. باهي نمشي ولضيفاتنا تبارك الله اليوم عدد كبير من الضيوف. شو كا داودة عاقلة لبرا، شو عاقلة تو نحكي لكم بعد داودة اش حكيت لي. ودي المرا عندها تاريخ في الباسكيت وحكايات قوية برشا. سهير حمداني مرحبا
5: بك.
3: مرحبا بك، منين جيتنا يا سهير؟
5: الحمديه
3: ولي الحمديه مرحبا الحمديه. ملح سي جعفر القاسمي جاركم، تحيه لجعفور، تحيه لجعفور. واختصاصك هو الحلويات.
5: الحلويات نخدم حلو وملح.
3: حلو وملح يعني صنع يدي
5: وحياه عيني.
3: ربي عاونك. قدش عندك في التجربه هذه تو؟
5: انا عندي برشا نخدم ما غير خذيت الدبلوم.
3: اوكي
5: عملت دبلوم
3: لكن الغرام موجود.
5: الغرام موجود
3: موجود
5: وكل شيء بيدي وكل شيء ديري وكل شيء فريشك.
3: وحمداني الاصل اصيل منين؟
5: الكيف.
3: الكيف الله الله محلاك الكيف.
5: عايشك.
3: بجنبك ايضا صديقتنا اسماء السمعلي.
6: سمعلي
3: مرحبا بك. انت الكيف زاد ظهليا؟
6: سيدي
3: بوزيد، خاطر عندنا تحيه لعادل السمعلي زميلنا ابن الكيف. فما لقب السمعلي في الكيف. مرحبا بك. اسم اختصاصك؟
6: أكلة تقليدية نحالة دوريجين.
3: الميكرو أقرب شوي. أي
6: نحالة ومن طون عم في الأكلة التقليدية. الأكلة بسيسة زرير هني العسل نوظف فيه في ال في ال.
3: قالوا لك الميكرو زيد أقرب شوي. أي إذا أنت أصلك نحالة بالدرجة الأولى.
6: أي العسل متاعي نوظف فيه في الأكلة التقليدية في البسيسة في العسل في ال في البسيسة في الزرير في الجرانولا.
3: في كل يعني مهم الفطور الصباح وكل أجواء. يعطيك الصحة مرحبا بك. قد تجربة تو
6: من 2018

0: ما شاء الله باهي برشا. حذاكم بنوتة عاقلة محلاها، ما تكلمش برشا لكن فنانة، اسمها ضحى القنيشي، تصفيق عليها كبيرة برشا. أهلا ضحى.
1: أهلا.
0: أهلا بنتي، لاباس؟
1: الحمد لله.
0: أنت ضحى القنيشي أصيلة أي جهة؟
1: سبيبة.
0: سبيبة معروفة بالتفاح. الله الله الله، مرحبا بيك ضحى. وتسكن فين توا؟
1: ابن سينا.
0: ابن سينا. ضحى انت جات اختك معاك، تحيه لها هاجر. تحيه لها اختك. نقول لكم الظل نتاعها بالحق ما شاء الله، ما بنتكمش برشا في العمر. عامين. هي اكبر ولا انت اكبر؟
1: لا هي اكبر.
0: هاجر
1: هي
0: اكبر. ضحى انت من ذوي الاحتياجات الخصوصيه ولكن مبدعه. ابداعك فين؟ في الكروشي.
1: في الكروشي.
0: وقتاش تعلمت الكروشي؟
1: تعلمته في سنتر حي هلال.
0: هي
1: عندي معلمتي خاصة الكروشيه هي اللي علمتني، وعندي
0: قول لنا اسمها. قول لنا
1: مدام ناجية.
0: تشكرها برشا دار فيك. يعني هي اللي علمتك.
1: اي وعندي صاحبتي تسكن بحذانا، نمشي بحذاها للدار تعلمني وكل شيء.
0: الغرام كيفاش جاك يا
1: الغرام؟ ملي انا صغيرة. ملي انا صغيرة نحبك نتعلم الكروشيه، وديما نقول ماذا بيا اني نتعلم، ماذا بيا اني نلقى اكتيفيتي نخدم وكل شيء.
0: في القرايه فين وصلت انت في المستوى؟
1: وثماني.
0: وثماني. قريت في بالقصع. فين قريت؟
1: بين عروس، بين القصع والمكفوفين.
0: مكفوفين. باهي برشا. انت منذ الولاده المكفوفه؟
1: لا. كي وصلت عمري عام ونص عملت عمليه، طلعت لي لحمه فوق طلعت لي لحمه فوق المخ.
0: لطف على بنتي. لطف عليك. لطف عليك. به ان شاء الله لاباس. ضحى، السؤال اللي ديما اكيد يطرحوه برشا، كفيفه وتعمل الكروشيه، اكيد فما تحدي. كيفاش توصل انك تعرف تتعامل مع الابره وتتعامل مع الصوف وانت ماكش تشوفي؟
1: لا انا عندي شويه نظر، راني
0: يعني ضعيفه في البصر.
1: اي نخزر شويه. اما عندي طريقه كيف نبدا بها، هي علمتي وورتها لي، وصاحبتي ديما تقول لي ضحى تعلم ديما توصل ديما.
0: وانت تتعلم فيها؟
1: اي
0: ما شاء الله. برافو بالحق، برافو. يعني بعد تنشوفوا باش تعمل لنا ورشه في المباشر هكا ولا نشوفوا طريقه صنعك هنا قدامنا توا. طبعا تحكي لنا هاجر، يعني هذوما شي تسموا ستوش، شنو هذا تاع بنوتات صغار؟
1: ستوشيت نتاع صغار وكبار، وتابيات نتاع بيت سطول ولا حاجه، وكشكور وحاجه.
0: اي برافو. شاركت في المعارض قبل؟
1: لا الحقيقه لا، ما
0: ماكش مساهمه في جمعيه؟
1: الحقيقه لا
0: ماكش مساهمه. المهم هو قالوا لك فما برشا اقتراحات تاع معارض هاي جايه في ثنيه. ثم بعد مدام بن عمار طبعا فاطمه هي منظمه المعارض، واليوم هي معنا حاضره ومعها عدد من الحرفيين والحرفيات، باش ناخذوا ايضا فكره على المعرض الموجود في العمران في تونس العاصمه. مرحبا بك بنتي ضحى. قالوا لك في اسطنبول؟
2: والله الله مصلي على النبي عليها، والله العظيم من عند ربي، كل شيء من عند ربي.
0: سبحان الله.
2: والله سبحان ربي، الخاطر ان شاء الله جايه خير، وان شاء الله كي واحد يبدا مراله بربي ومراله قوي ما فما كل خير ان شاء الله.
0: ضحى باش نرجعوا لك بنتي اكيد، وباش نزيدوا نحكيوا معك اكثر، وباش نسمعوا حكاياتكم وغرامكم وحبكم لهالحرف هذه وهالمهنه هذه. وبالمناسبه راهو نشجعوهم، نشجعوا الحرفيين، نشجعوهم علاش وندعموهم؟ لانهم ناس انطلقوا من لا شيء ان صح التعبير، يعني من تجارب بسيطه. يحتمل تو نسال اسماء والا اسماء ولا سهير، البيجي اللي بديت بيه سهير، الميزانيه قول لي. قول لي الميكرو قرب شويه الميكرو.
3: البيجي حاجه قليله.
0: قول لي. قول مثال.
3: انا ساعات تبدا 10000 تخطر لي مش نخدم حاجه.
0: تولد برشا فلوس.
3: تولد
0: 10000 هذيك تو ما تجيبلكش مقلوب، ما تجيبلكش كسكروت مقلوب.
3: انا بديت خاطر 2020 قبل كورونا بشوي نخدم 2020 قبل كورونا بشوي، يعني ماهيش غاليه برشا كما تو
0: السلعه غليت برشا.
3: تو السلعه غليت وما عادش موجوده.
0: اسمع السلام علي.
4: اول ما بديت خاطرني بديت بالبسيسه بديت ب 40 دينار.
0: 40 دينار شو يعني؟ ارقام بسيطه برشا، لكن من بعد ربي يعطي خيره. وواحد المهم يؤمن بالمشروع نتاعو ويخدم. باهي برشا، باش نرجعوا لكم بعد شويه اكيد لحظات، ويرفع الاذان لصلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جوارها. وكالعاده وهبي حضر لنا صلوا على سيدنا النبي شكري بوزيان، والف صلاه على سيدنا عليه الصلاه والسلام. نواصل معكم هذا اللقاء حتى الماضي ساعتين غير درجين. نذكركم بعد البرنامج مباشرة تونس بلجيكا في آخر لقاء تحضيري قبل المونديال.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: في العتيق.

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. مرحبا بكم على موجاتنا، موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نص نهار و 31 دقيقة. هاجر قنيشي مرحبا بك.
1: عايشك، مرحبا بك معايش.
0: أنت شقيقة ضحى القنيشي.
1: أي
0: أحكي لنا على ضحى. ضحى اللي في الدار تعمل مشاكل نرفوزية، تقوم بكري، تصبح راقدة، حكينا شوية.
1: لا لا، ضحى عادية كي العبيد كل تفيق الصباح
0: ناشطة، يعني
1: كل ناشطة تبارك الله عليها. أي، تقلي شورها وحدها، كل شيء تعمله وحدها.
0: أي،
1: توصل حتى يعني كيس قهوتها بعد ما تكمل تمشي تغسل
0: ما شاء الله
1: الكيس
0: ما شاء الله عليها.
1: تستحق حاجة من برا،
0: تعمل على روحها،
1: تعمل على روحها. يعني ما شاء الله عليها، ضحضوحة عاقلة برشا،
0: ضحضوحة
1: صاحبت الكل،
0: وخاصة انت ظهر فيكم صحابة على الاخر يعني.
1: اي اي برشا،
0: وصحابي والوالدة
1: امي روحها هذيك، امي ما تمشي كان بها، حتى بابا زاد يحبها برشا
0: ربي فضلها. ضحى يعني انها تعمل الكروشيه وهالغرام هذايا، لقات حاجة تقول احنا تتلهى فيها وفي نفس الوقت تبدع فيها.
1: صحيتك، بحكم يعني هما اللي كا هذوما يعني قليل باش تلقى اكتيفيتي، يعني مش كيفنا نحن، تنجم تخرج وين تحب تنجم. فهمت، قعدت امي هكا حدها ملي هي صغيره، بحكم هي ما نجحتش في قرايتها على البراي،
0: ونعرف الظرف الصحي هو اللي حكم في.
1: صحيتك، على البراي هي تقعد تبع باللي صار ويدها يعني هكا. ما تتحسسش بها برشا.
0: قعدت تتعامل بالبورتابلية تو تستعمل،
1: شوف عندها فيسبوك، ضحى عندها باج، عندها
0: اسمع سيدي
1: عندها باج كروشي دودي،
0: اسمه كروشي دودي. يعيشكم، نتبعوا الباج هذه وندعموا ضحى القنيشي، لأنه بالفعل بنوتة تستاهل كل خير بالحق. يعني نموذج للتحدي وللعزيمة وللإثبات الذات. يعني أنا هنا يعني موجودة يعني وقادرة باش نبدع. برافو، وتحية لكل اللي يسمعوا فينا اللي هما أيضا ربما عندهم إعاقة وعندهم حاجة مش كاملة، لكن في كل الحالات هما يحبوا يتحدوا وينجحوا في التحدي.
1: كنت
0: قلت لي حاجه صعيبه شويه نقولوها. شو صعيبه يعني علميا؟ ما تنجمش تلقى لها تفسير.
1: شنو
0: تو البنوته هي قالت انا ضعيفه بصر يعني، وسبحان ربي قبيل عملنا كيما الاختبار الالوان تعرفهم الكل،
1: سالناها
0: قلنا لها الالوان اللي لابسينها، اعطتنا كل واحد شنو اللون اللي لابسه،
1: بحكم حتى يعني هي صغيرة بالكل عام ونص، ما زلت اللي ما تفهمش
0: قعدت في الميموار بتاعها
1: يمكن هكيكة.
0: ضحى كيفاش تميز الألوان؟
2: عندي عين نخضر بها هذي،
1: يقول لك
2: كثرية هذي نخضر بها
0: اللي هي اليمين،
2: اليمين هذي اللي أما هذي نخضر بها.
0: يعني أنت تول الكروشي تعرف مثلا اللون اللي قدامك هذاك أبيض، هذيك حمراء، هذيك خضراء، هذيك
1: عطيه الساك الأصفر، الأصفر
2: عندي هذية أصفر،
0: أي أصفر غامق. أي صحيح صحيح.
2: أي
0: بي ضحى بنتي اليوم الكروشي شنو تلقى فيه؟ يعني أكيد فما راحة معينة كي تشد الإبرة، الأباري بلوتو مش إبرة،
1: أباري.
0: الأباري وكل الكبة ذي كاسمها ها كبة هكا نذكر، قعدت نذكر يا حما أمي كان الكبة هي تعيش في عالم آخر.
2: نسيتي ترتاح، ننسى كل شيء، أي مشكلة ولا أي حدث تصير، لكن الإبرة ننسى مشاكل الكل.
0: سبحان الله، قديش وقت نجب تقعد بالإبرة وأنت مركزة مع الخدمة بتاعك؟
2: ندوم نفيق صباح نصطر ونقعد ونسد للإبرة.
0: قدام الساعة تقريبا
2: برشا برشا، نهار كامل
0: يعني ما تحسش بالتعب، ما
1: تقلقش، تحسها خدمتها يعني ديما هكا في مخها اللي يلزمها تكمل الساك، تدخل في ساك آخر.
0: باهي نحكي وقلت خدمتها، قاعدة تبيع، قاعدة تروج في
1: المنتوج نتاعها
0: يعني مبدئيا يعني
1: مازالت.
0: يعيشكم، لأول مرة باش نعطي رقم تليفون؟ نعطيها رقم تليفون نتاعك أنت ولا متعرف؟
1: 52 204 006.
0: نعاودوا
1: 52 204 006.
0: اتصلوا بها للرأي بالحق، عندها خدمة وتو سليم من بعد، وحتى توعى فاروق قاعد يوري فينا في بعض الصور متاحة، وحتى صفحتها نذكروا اسمها
1: كروشي دودي.
0: كروشي دودي محلها الاسم كروشي دودي، سهل برش. مرحبا بك ضحى وهاجر، كيف شنقضوا معكم؟ نمشيوا الأسمة السمع لي أسمة اليوم العسل، كل واحد يقول لك العسل متاعي به، كل واحد يقول لك انا الحل متاعي يسرح في الغابه الفلانيه وفي المنابت الفلانيه، ولكن ديما السؤال نطرحه على النحاله، كيفاش انا مسيو طول موند نجم نميز بين العسل الباهي والعسل اللي لقد الله بين قوسين مغشوش؟ واسطنبولي ديما يحصل ولا
3: تخرج من يضحك يضحك
0: قاتك ذوق احصل ذوق
3: خذ من عنا معاش تحصل باذن الله.
0: اعطينا لاستوس
3: ما فهمش حتى استوس معناها علميا فماش ما فهمش كذب
0: عليك فما اللي يقول لك نار ودرشين وتشعل
3: فما حتى فما حتى حاجه تكونفيرمي لك العسل هذاك حر ولا لا وش التحليل وش التحليل التحليل هو اللي كونفيرمي لك وثقه في النحال كهو ما فهمش حاجه تكونفيرمي لك هذا الكل الناس كل تقول عسلي حر
0: اي صحيح هذا هو
3: نحل يرعى ما فهميش حاجه تكونفيرمي لك التحليل بالنسبه وبقيه ثقتك في النحال ثقتك في النحال.
0: الموسم الحالي احنا تو في شهر جوان الشهر السادس من العام نحل بلوتو العسل اللي باهي للصحه حاليا في الموسم هذا بتاع الصيف
3: هو تو مثلا تو ثم العبيد اللي انا قطعت عسل البرتقال جينيرال مو خاطر هو وفي سيزون لفرحان نحل في البرتقال اما نحن بالنسبه لنا سنه اكسبسيون عملنا عسل الحرمل
0: الحرمل
3: اي اللي هو الحرمل في حد ذاته دواء نبته كنبته هي بطبيعتها دواء
0: نعم.
3: خلي العسل نتاعها معناها والعسل هو كله دواء فما بالك عسل الحرمل
0: سبحان الله
3: هذا اول هو هذا اول اول معناها قطعان السيزون 2026
0: اي به العسل اللي يجمد واللي ما يجمدش فما اللي يقول لك راهو اذا جمد العسل باهي ولا مغشوش
3: بالعكس هو تبلور العسل من ليه بالعكس تبلور العسل من لي كونفيرماسيون انه العسل الحر يتبلور العسل
0: يتبلور.
3: يجمد العسل أي. عندك عسل التيبل بار اكزومبل دوبا ما يتقطع ما يبقاش برشا في ساعه ويجمد حتى تبدا الدنيا مزيد سخونه وقتها وفي ساعه يجمد ها ما بردتش عليه الدنيا مثلا مش نقولوا جا شتاء ولا حاجه باش يجمد في ساعه يجمد ماهيش مقياس
0: هو ديما السؤال مطروح ومعاش علميا نحب نعرفها اكثر خاطر سالت برشا ناس مريض السكري والعسل اصدقاء ولا يلزموا يبعد على العسل مريض السكري حس تجربتك
3: مش يبعد اما ما يكثرش مش يبعد كومبليتمون اما ما يكثرش
0: يعني ما يحرمش روحه من العسل اما بنسبه ضعيفه
3: بنسبه مديري
0: اي
3: اما مش يحرم روحه كومبليتمون
0: به فما ذاك ال اسمه هو المعروف العسل الصدر
3: عسل الصدر اي
0: شويه هذا يقال انه صحيا في فوائد كبيره على السعال وكل حكايه هذيك بتاع الجريب تاع الشتاء اي
3: خاطر هي بطبيعتها نبته الصدر هي نبته مباركه وهي بطبيعتها نبته دواء اغلبيه النباتات هي بطبيعتها دواء خلي يزيد يسرح فيها نحل ويعطيك العسل نتاعها
0: صحابتي ونحل
3: بنسبة كبيرة بيان سور
0: أصدقاء قالك هذه النحلة تعرفك وتشم ريحتك وتتغش عليك وتتقلق
3: أكثر كائن منظم على وجه الأرض نجم تقول نحل
0: ربي ذكرهم في القرآن سبحان الله
3: منظمة النحلة
0: مملكة كاملة
3: منظمة نظيفة صديقة
0: ما تحبش العينين
3: ما تحبش العينين وما تحبش
0: وشني حكاية أنك تنقل النحلة نتاعك في الليل
3: بيان سور خاطر هي في النهار تسرح لازم تنقلها في الليل وقت اللي هي ملمومة كلها في بيتها ما قاعده في بيتها كلها في النهار هي تسرح اشطر الشعب نتاعها ولا اغلبيه الشعب نتاعها لبرا يسرح يجيب في الماكله وفي النهار هي عباره معناها
0: كيما الغناء النحل يسرح في النوار
3: هي صحيح
0: حتى يرعى في النوار
3: حتى باش تقطع العسل باش تنحي معناها العسل نتاعك دو بريفيرونس ديما يكون في الليل
0: وتلبسك اليونيفورم هذاك اللي هو ذاك يقيك
3: فما
0: برشا ناس يقول لك لا فما ناس يقول لك لا اوبليغاتوار يعني تلبس هذاك من البوت للكل يعني
3: عملت فورماسيون تاع نحل والاكثر معناها تعليمي للنحل هو من عند راجلي نحال وهو المغروم وهو
0: أب عن جد يعني
3: وهو حتى اللي
0: يدخل غادي في بوزيده
3: لا هو راجلي من الكيف سامع لي تاع الكيف
0: هاي باه
3: يدخل حتى للنحل حتى معناها ما يلبسش ليغون مثلا
0: ويعاشر
3: في النحل هي فيها ريسك كما هو معناها
0: يقول لك ولادي هذوك
3: تيلمون برو ولادو كيما
0: قلت اما تصير لا قدر الله فما تصير ساعات استثناءات وشفنا كوارث صارت اللطف علينا انا اذكر انه زوجتي كانت تخدم في مستشفى مجلس الباب قالت لي زوج زميلتها توفى انه هو نحال ونساه بلمسش البوته وقرصوه مسكين
3: ما خدت تعمل حساسيه قرصه النحل تعمل حساسيه ثم معناها ثم شكون عنده حساسيه عن النحل قرصه النحل حتى قرصه واحده تنجم تقتلو معناها واحده برك تنجم تقتلو
0: سبحان الله
3: خاطر هو عنده حساسيه ديجا بطبيعته عن النحل
0: اي معناها من العسل مشيت لكل واحد للديريفي
3: وظفت العسل هو نحن ساعه نخدموا العسل ما نحكي معناها بنخدموا انا وراجلي معناها نخدموا العسل ومشتقات العسل كما حبوب اللقاح كما العكبر اللي هما فيهم فوائد كبيره
0: العكبر يقال ممتاز جدا للمرض العضال يعني الامراض المستعصيه
3: ممتاز جدا يقوي المناعه معناها يخدم كونتر برشا جراثيم في البدن وممتاز جدا للصغار والكبار
0: نعم
3: وبلع وزيد وظفت العسل في مثلا نعمل في بسيسة بالعسل للي يحب يبعد مثلا على السكر للي ما ينجمش
0: ياكل بسيسة شنو هي قمح
3: بسيسة ساحلية بالعسل فيكيا والعسل
0: فيكيا والعسل
3: والزرير بيان سور بالعسل
0: يعني انت عندك صفحة عاملة
3: عندي باج فيسبوك البيا بي
0: البيا
3: البيا بي
0: بي اي
3: وموجودين في نعسين نوصلوا كامل نعسين بنعروس وليت بنعروس ونوصلوا كامل تراب جمهوري
0: ممتاز برشا باش نرجعوا لك اكيد ونزيدوا نكتشفوا اللي كنتي قلتي تعمل حتى زاد الاكلات الاخرى يعني.
3: اي نعمل حتى فحات هو شوف انا 2015 تخرجت ماجستير جيولوجيا ماجستير بحث جيولوجي
0: ما شاء الله
3: يا اخي نلقى روحي بطاله شنو باش نعمل نبقى كيكه ولقيت روحي مغرومه بالحاجات هذه اصلا حتى في الباركور بتاعي نتاع القرايه عملت جيولوجي مني للعرب
0: جيولوجي هاي هاي
3: وليت شفت روحي لقيت روحي مغرومه
0: قلت في الفاكسيونس انا يعني
3: لا قلت في جيبس
0: جيبس
3: شانس دو جيبس لقيت روحي كي لقيت روحي مغرومه حبيت ان نستثمر الغرام بتاعي بديت من الاول من الدار بعد بديت نعمل في لي فورماسيون عملت فورماسيون في الـ في الـ في الحل قريت في مركز الفتيات الريفيه تاع شبدة بعد مشيت عملت شت عملت بتياس اكله تقليديه
0: برافو.
3: من البتياس اكله تقليديه عملت كارت ارتيزون
0: يعني انت نموذج للانسان او المراه اللي ما وقفت قالت بي خذيت شهادة العلمية ذيك اللي هي
3: نفتخر بها
0: نفتخر بها بطبيعة وعلاش لا تخدم بها إن شاء الله ولكن أيضا ما نقعدش واقفة نستنى يعني ستاند باي نقول وقتاش ندبر خدمة
3: بديت من شوية من الدار بعد خدمت شوية معارض بعد بشوية بشوية نكمل في الباج فيسبوك نتاعي والفيسبوك نتاعي أصلا حتى
0: برسوني. فكرة أنك تقري لا يعني أنت بما أنه اختصاصك يعني تنش قري في الجامعة
3: في ويني اللي في الجامعة
0: لا نقصد يعني إمكانية أنك يقع انتدابك يعني في
3: علاش ليه ما فما حتى مانع معناها علاش ليه اما هذه خليني ديما مع غرامي
0: اللي لاقية فيه متعة كبيرة اي سرتو عندك وليدات
3: عندي زوزة وليد يوسف ياسين
0: عاقلين ولا هايجين
3: عقلي
0: تيزين عاد انا هو عقل
3: يوسف عقل من ياسين اما زوز عقلي
0: قدش عمارها
3: يوسف 9 سنين وياسين
0: ما شاء الله القراية لاباس
3: الحمد لله
0: قولي 5 سنين مازال اما
3: اي ولي 5 سنة ثانية الحمد
0: ربي يحفظهم ان شاء الله بالمناسبة نقولوا لوليداتنا في البكالوريا ربي نجحكم
3: ربي يوفقكم
0: اش مازال نكملوا 2 و3 و4 وتكمل البكالوريا ان شاء الله بالتوفيق لكم الكل به نرجعوا لصديقتنا سهير اقرب شوية الميكرو سهير في انتظار انه نختموا معكم ونستقبلوا ضيفاتنا قبل ماضي ساعة اليوم عالم الحلويات عالم التوانسة يحبوه يعني يقول لك واحد حلي باش تولي تصور قهوة ما معهاش حاجة حلوة ولا كيستي ما معهاش حاجة حلوة ناقصة بالنسبة لك انت كل التوانسة الكل
4: أكيد
0: يعني يلزم ديما حويجة مرافقة المقروض اليويو الحاجات الزمنية القديمة الغريبة والعصرية أعطينا عينة من الخدمة متاعك
4: مقروض
0: الزمني
4: الدياري شوش
0: هاي
4: اللي ذوق
0: الميكرو اي
4: جوزه
0: هذه سي دي توندونس جوزه واحده من الناس انا بنتي صغيره ديما تقول لي نحب الجوزه يعني رغم اللي تو فما حاجه اخرى ما تقول لك هذاك نحب
4: بنينه وصابلي
0: صابلي
4: عندنا كعاب شوكولاتة عندنا يويو كوكيز الكوكيز اللي تحبوا الصغار
0: هذه علي بلسان بده يقول كوكيز
4: لا إله إلا محمد صلى الله ونخدموا كل شيء كل شيء
0: سير كوموند
4: سير كوموند
0: سير كوموند أنت عندك أتولي ولا في الدار تخدم
4: في الدار ونخدم كل حاجة بحب أنا خاطر حاجة نحبها غرامي
0: والذوق
4: لا منذوق الحاجة الوحيدة اللي منذوقش
0: من تبارك الله الصحة يعني مش بالحلويات
4: والله منذوق شريت حتى كي قريت الكل هتذوق ومنذوق
0: هو ديما يقول لك الإنسان يخدم الخدمة يعني مثلا واحد تلقاه في الحلويات كلهم يقول لك ما ناكلش الحلويات
4: نمشي رغم يقول لأمي ذوقي أمي أعطيني
0: رأيك أعطيني رأيك بش فليها أي بطبيعة ربما كيما نتصور زازار ما يحبش اللحم ما نتصورش ولا حوات ما يحبش ما يحبش الحوت
4: ثم عباد نعرفها تخدم في الدوام
0: على ذكر حوات ما يحبش الحوت عندي خالي مغروم بالمصيد تاع الحوت يعني السمك ما ياكلش الحوت كله اللي تصطاد فيه
4: يعرف
0: باهي صفحتك على الانترنت اسمها
4: سويت باي سهير
0: سويت باي اسم مضخم سويت باي سهير يعني وسوامك شنو حوالها
4: في المتناول
0: في المتناول ديما يقولوا في المتناول
4: لا في المتناول
0: طعم بقلاوه وكعك ورقه وكل الحلويات كل يعني
4: تو
0: هذا موسم الافراح طول والنجاحات انت تبدا قالك سهير تبدا قاعد تقول يا رب نجحهم الكل يا رب مش نخدموا
4: عندي بنت خالتي باك السنة
0: اي
4: ان شاء الله تنجح
0: ما الحلويات بلاش
4: ان شاء الله
0: او حتى هاجر قالت لي مش عيد ميلاد ضحى قرب
1: اي عيد ميلاد ضحى قريب وستحضر لها الجاتو
4: ان شاء الله. ان شاء الله. مرحبا
0: بكم. عايشك بارك الله فيك. نرجعوا لكم بعد شويه اكيد باش تغادرونا ونستقبلوا تقعد تحضرنا كان ضحى ونستقبلوا مدام بن عمار وكل داودك العاقله ذيك هيك وكل الدومه وكقاعد غادي زاد عاقل والمجموعه الطيبه اللي رافقونا في هذا اللقاء من العتيق. نسمعوا نغم ونرجع لكم.
5: عيبك انك خالفتي العهد ما وفيت. عيبك

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم نغم عدنان شواشي عيبك في توزيع جديد مع منير الغضاب. ونواصل هذا اللقاء ضحى قنيشي. أهلا وسهلا من جديد.
1: أهلا بيك.
0: عجبك الجو في الاستوديو؟
1: أي محلي.
0: تسمعها الإذاعة أنت في الدار ولا؟ تسمع الإذاعة ساعات ولا؟
1: ساعات طيب بالإنترنت.
0: بالإنترنت. داودة. داودة بن سالم. أقرب شوي الميكرو داودة. مرحبا بيك.
2: بيك يا عيب.
0: شحوة المعمورة.
2: الحمد لله.
0: خويك المعمورة محلاها.
2: بحرها.
0: بحرها. بديت تعوم ولا ما زلت؟
2: لا.
0: وقتها موسم انتم المعمورة اللي يسكن في المعمورة شو يتسمى؟ معموري.
2: معموري.
0: معموري. أبناء المعمورة وقتاش يبدأ يعوم؟
2: يبداو من
0: اخر جوان ولا قبل؟
2: لا يبداو من اول جوان.
0: وانت شفيك تعوم؟
2: لا انا ماني فلاحة. انا من
0: فلاحة يا اخو. صح عليك فلاحة. عز خدمة في الدنيا فلاح. ابدا قاعد ومنه للطبيعة. بديت صغيرة فلاحة.
2: من بابا.
0: بوك.
2: هاي.
0: شنو القلوة احنا اللي عندكم في السينية بتاعكم؟
2: انا خذيت 2000 متر من ارض بابا.
0: هاي.
2: نزرع ملوخية وفلفل.
0: ما شاء الله.
2: الفلفل نعمل منه البرودوي. البودر نعمل منه هريسة مايو، هريسة مفورة، الهريسة العربي، الفلفل المهروش، كلهم نعملهم اللي نخدمه فلفل ونزرعه نعمله هذا.
0: ما شاء الله. ما
2: شاء الله.
0: وعامل جو.
2: عامل جو شيخ عالم لخي.
0: تقوم بكري؟
2: هاي.
0: 10 تاع الصباح كيكا.
2: 5 تاع الصباح.
0: تيزي العاد. وشنو فطور الصباح شم؟
2: بسيسة.
0: هاي.
2: عسل.
0: ما شاء الله.
2: ولدي عامل الحل في الثانية.
0: هاي. يعني تونة. يعني مدام فاطمة تسمع هكا ايمو، يعني لا ديكونيكسيون توتال، يعني واحد يبعد على المدينة والصخب المدينة. الميكرو مدام فاطمة. الميكرو. مرحبا مدام فاطمة بن عمار.
3: وبيك عايشة.
0: اهلا وسهلا. انت اللمسي ذكرتك بجربة بهاللون البلوزة هذه. تحية الجربة. تحية الجربة. وتحية لروح العم حبيب اللمسي. وتحية لروح الزميل نبيل بن زكري ذكرى رحيله الثالثة. ربي يرحمه نبيل ووليد ومكي كربول. الله يرحمهم كل. نبيل خلى بلاصة كبيرة برشا والزملاء كل ربي يرحمه وربي يفضل الأولاد أبناء أحمد وإيمان وزوجته زميلتنا لميا ربي يفضلها. ربي يرحمك يا نبيل. به مدام داودة رجعوا لها الميكرو. مدام داودة قلت تلعب باسكيت. وقتاش بديت تلعب الباسكيت؟
2: الستينات.
0: شو باسكيت؟ باسكيت
2: كنت نقرا وقت اللي انا نقرا وقت اللي انا صغيره
0: في الملعب النابلي.
2: ونمشي نخرج لعبت في المنزة.
0: اي
2: لعبت في ملعب شادلي زويت.
0: تسمع يا وهبي تسمع
2: في الكورس.
0: تيزيني يا بنتي تو فلاحة وباسكيت
2: وانا صغيره.
0: اي وانت مازال صغيره.
2: اي تو قد عمري مازال صغيره.
0: قد يعني 33 هكاك. 32 35. قد عندك وليدات؟
2: عندي زوز ولاد وثلاثة بنات.
0: ما شاء الله. أعمارهم أو أساميهم مساج.
2: عندي سهيلة.
0: هاي.
2: إيهاب.
0: هاي.
2: وفاء. فردوس. ونيس.
0: ربي يفضلهم لك.
2: عايش.
0: وأحفادك؟
2: أحفادي ما شاء الله.
0: وعاقلين ولا كيكو بر؟ ها ديما في الثانية حذيك؟
2: مرهك مرهك.
0: يسكنوا قراب حذيك؟
2: كلهم في معمورة.
0: معمورة محلها لك حذا بعضكم الناس
2: كلهم حذيك.
0: ربي فضلهم لك.
2: عايش
0: به. اليوم جيت جبت معاك منتوجات. وعليش جيت انت؟ لأنه مدام فاطمة باش نرجع لها الميكرو توا. قرب لها الميكرو. مدام فاطمة بن عمار انت منظمة معارض. عندك تجربة سنوات. والمرة هذه فاجأتني بمعرض مختلف. معرض في الحديقة. يعني ما هوش لا في فضاء عمومي يعني فضاء مغلق لحد شيء. في جنينة عمومية في بلاصة محلاها ثنية الناس كل في حومتك.
3: مش أول مرة سي.
0: يعني أنا يعني مش البلاصة هذيك. البلاصة هذيك.
3: أما المعارض نتاع نباتات وفخار وكلكم بابا بيبينيريستا.
0: أي نعرف نعرف بالفيدير هذا حومتك.
3: المعرض أما في السونتر كولتوريل نعملوا شوية نعملوا.
0: لا نقصد في فضاء مفتوح في حديقة. لا
3: في
0: لا لا لا لا لا
3: لا
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
3: لا لا لا
0: حكينا المعرض لا لا وحتى لا لا
3: لا المعرض شكون معناها اللي اتصل بيا من طرف المندوب الجهوي للصناعة التقليدية.
0: هاي.
3: اتصلوا بيا المجلس المحلي بالعمران.
0: ميكرو اقرب شويه.
3: المجلس المحلي بالعمران اتصلوا بيا مشاو عملوا مرسول لوزاره السياحه
0: مراسله
3: المراسله، ومن المراسله مشيت المندوب الجهوي للصناعه التقليديه سي محمد عباس نشكره على ثقته الكبيره اللي عطاها فيا، يعرفني خبره عطاهم نمرويا واتصلوا بيا وقالوا لي انا من طرف
0: تفاصيل كل مش مشكله اعطينا تو عند المعرض وقتاش
3: اي المعرض هذاك معناه شكون اللي كان سبب فيه، معناه انا مشيت باش ننظمه للمجلس المحلي بالعمران اقترحوا عليا بلاي سخنين، قلت لهم لا البلاصه هذيك انا عملت فيها ديجا عملت فيها قبل طلبوا مني شنو نعمل ارتيزانا، معني الارتيزانا صعيبه برشا البلاصه اون بلانير فهمت برشا نسى ما يجيوش رغاديكا، وليت خلطت عملت ميلونج ما بين الارتيزانا
0: نباتات
3: ونباتات وفخار كما مستنسى نعم في البلايص الكل. دخلت له زهور كم مازلنا كمان مهرجان الورد
0: اي واريانا
3: واريانا فوالا كيشجعوا برشا جاوا حرفيين تاع نباتات وفخار ومكنين مستنسين يجيو معايا، ولاو برشا نسيت تشجعوا جاوا للمعرض. المعرض بدا من نهار 1 جوان حتى ان شاء الله هو النهار 10 ما احنا باش نكملوه نهار 14 بقدر ربي
0: ان شاء الله.
3: تو بلديه تونس تعاوننا لقينا ترحاب كبير وتعاون كبير من طرف بلديه تونس سي عبد الكريم سي وليد في البلديه
0: يعني برشا. الحومه نتاع العمران نشطوه
3: نشطناه احنا والجماعه اللي غاديك فيها الكل يسكنوا يعني في العمران وكومباتون جبل الاحمر ونتشرف باش نقول جبل الاحمر والزيتين محلاهم ولادنا في تونس الكل
0: ومحلاها الحومه، يعني انه انا نتعدى تقريبا كل يوم غادي ناشطه يعني فما حركيه. قبل ما نرجعوا لك لانه فما اخبار ماضي ساعه ادم اهلا وسهلا
4: اهلا مرحبا بك.
0: اللقب
4: ادم السبري.
0: مرحبا انت مكني.
4: اي من مكني.
0: وبوك اختصاصه
4: فخار.
0: الفخار وانت اليوم جيت تمثل بوك لانه مدام بن عمار جابت عينه من الخدمه نتاعك اللي هي موجوده في المعرض. انت تقرا في الياشوسي ما شاء الله، لكن مغروب الفخار
4: ديما نمشي مع بابا ونعاونه ونخدم معاه.
0: ممتاز برشا. الجمعه الاخرى تعدى معايا اللي خذا الجائزه من المكنين، تعدى معنا بالتليفون الاسبوع هاي بالتليفون اللي هو خذا الجائزه وجائزه مهمه برشا. وكذاك مكني راهو السيد هذاك يغزر لك، هو يسكن في نفيذه من الاصل الاصيل وهبي الواعر. ادم باش نرجعوا لك وباش نرجعوا لداوده وباش نرجعوا مدام فاطمه وضحى وكل اللي حاضرين معنا في هذا اللقاء. نشرت الاخبار بيا ساعه ناخذ راحه ونرجع من جديد في العتيق.

0: الدكتور حكيم.
1: مراقبة الوزن اللازمة للكبار والصغار، نساء ورجال، على خاطر زيادة في الوزن وإلا نقصانه ينجم يكون سبب في عدة أمراض. وبالنسبة للمرأة الحامل، مراقبة الوزن تبدأ من بداية الحبالة، على خاطر زيادة كبيرة في الوزن تنجم تمرض الجنين والأم، خاصة بالسكر. ونقص الوزن فيه خطر كبير على الجنين وعلى نموه.
0: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
4: في إطار دعم الوجهة السياحية بولاية توزر، فتح مؤسسات سياحية مغلقة وإدراج القرية الحرفية ضمن المسالك السياحية. 77% من التلوث المسجل بالشواطئ هو تلوث بلاستيكي. وبرامج وطنية للتصدي لهذه الظاهرة. في لبنان، مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا في قصف إسرائيلي، وجيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان 5 بلدات جنوب البلاد. الواحدة ظهرا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، أسعدت أوقاتكم بكل خير. تم خلال زيارة أداها وزير السياحة سفيان الطقية إلى ولاية توزر إعادة فتح نزلين سياحيين بالجهة بعد سنوات من الغلق، في خطوة من شأنها دعم طاقة الإيواء بالجهة وتعزيز الحركية السياحية والاقتصادية. الزيارة شملت كذلك عددا من مشاريع التهيئة والتطوير المتعلقة بمؤسسات الإيواء السياحي، بما في ذلك مشاريع الإيواء السياحي البديل، إضافة إلى الاطلاع على أشغال صيانة وترميم موقع عنق جمل بمعتمدية نفطة. أكدت المكلفة بتسيير الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة عواطف العربي أن نحو 80% من النفايات التي تصل إلى البحر مصدرها اليابسة، مشيرة إلى أن الدراسات المنجزة على الشريط الساحلي التونسي أظهرت هيمنة النفايات البلاستيكية على مكونات التلوث المسجلة بالشواطئ، ولا سيما المنتوجات أحادية الاستعمال. وقالت خلال تظاهرة بيئية نظمتها وزارة البيئة بالشراكة مع الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، إن عمليات الرصد والمتابعة بينت أن 77% من التلوث المسجل بالشواطئ المدروسة هو تلوث بلاستيكي، مضيفة أن الدراسات سجلت وجود نحو 9.5 كيلوغرامات من البلاستيك في كيلومتر من السواحل التونسية. وفي ظل تنامي مخاطر التلوث، تتجه الأنظار نحو مخاطر الميكروبلاستيك وتأثيراته المحتملة على الإنسان والبيئة، واقع هذه الظاهرة في تونس ومخاطرها في تقرير خولة سليتي.
5: تشير القراءة العلمية إلى أن الميكروبلاستيك هو جسيمات بلاستيكية صغيرة جدا يقل حجمها عن 5 مليمترات، تنتج من تحلل وتفتت المواد البلاستيكية، وهي موجودة في كل المنتوجات التي نستهلكها وفق دراسات علمية. مديرة الجودة في وزارة البيئة عواطف الغرب المسعي توضح:
6: موجودين في حوايجنا اللي نلبسوهم، في المواد التجميل اللي تعملهم المرأة، في المرايات اللي نلبسوها على عينينا، في ما اللي تشربوا، راه الدم نتاعنا يهز معاه هذا الميكروبلاستيك. على مستوى البلاسنتا نتاع الجنين، الشكاره اللي تهز الصغير هذيك فيها الميكروبلاستيك.
5: جسيمات الميكروبلاستيك رغم صغر حجمها فإنها تمثل تهديدا كبيرا للبيئة وصحة الإنسان.
6: خافوا على الأجيال القادمة نتاعنا، اللي هو يجم يمس بالخصوبة تاع أولادنا الذكور، خاصة حتى اللي زكناه في الوجه كالحبوب، نعرفوهم على مستوى مراهقين، فما برشا كهول وعندهم الحبوب وجوههم خاطر سديول الميكروبلاستيك. هما سوسون دي بيرتورباتور اندوكرينيا، معناها يجيو على الغدة الدرقية ويغيروا في الطريقة اللي تشتغل بها الغدة الدرقية.
5: وأمام هذه المخاطر المثبتة علميا، تستغرب الخبيرة الدولية في القضاء على الملوثات الكيميائية السامة وعضو جمعية التربية البيئية للأجيال القادمة سامية الغربي من انتشار انتشار لعب البلاستيك في صفوف الاطفال.
7: كجمعية التربية البيئية عملنا على الالعاب اول مرة تتحلل في تونس على المواد هذوما السامة لي بوب، ولقيناهم في الالعاب نتاع الصغيرات نتاعنا كي يحط في فمه باش يتعدلوا لو برودوي هذا. هذيك معناتها في قائمة المواد اللي هي تسبب الخلل الهرموني، دونك عدة الامراض اللي نشوفوا التشتت الذهني.
5: كما تؤكد الخبيرة البيئية سامية الغربي ان الحد من استعمال البلاستيك ينطلق من تربية الطفل.
7: كي تبدا من الكريش ومن الروضة ينحيه صغير يتعامل مع البلاستيك، صغير خاطر وقت تقول له يجي راسك البلاستيك وهاو نصنع لك منها فاز ونصنع لك منها حيوانات، معناتها في ذهنه النجم ديما نستعمل البلاستيك. راهو العوامل الأولانية لازم يتعلم فيها كيفاش يكون مواطن صالح. إذا أنت ضريت غيرك خاطر هذه تتسمى مش جريمة بيئية فقط، هي جريمة في حق الإنسان على خاطر أنت باش تسبب له المخاطر وقت اللي أنت تلوح فيه يجيب. اليوم هذا تتولي فيها الردع، قلت معروفة للأسف، يقول لك التونسي يمسوا في جيبه.
5: من جهتها تؤكد مديرة الجودة في وزارة البيئة عواطف المسعي وجود مجهودات دولية تسعى إلى وضع معاهدة دولية لمكافحة التلوث البلاستيكي، وتونس طرف فاعل فيها.
8: في المعاهدة الدولية هذه احنا ضمن الفريق المتفاوض الدولي لإنهاء التلوث البلاستيكي، فما نقاط اختلاف وفما نقاط التقاء، ماشيين راهو العالم اجمع باش نقلصوا من استعمال البلاستيك.
5: ويبقى الميكروبلاستيك تحدي بيئي وصحي يتطلب مجهودات مشتركة لا فقط من الدولة والمجتمع المدني، وإنما من كل فرد منا لضمان صحة سليمة وبيئة سليمة للجميع.
4: في إطار الاحتفال باليوم العالمي والوطني للبيئة، احتضنت مدينة العلوم بالعاصمة اليوم ندوة حول المناخ تضمنت جملة من المحاضرات العلمية والورشات، إضافة إلى أجنحة لعرض المشاريع والابتكارات. المؤطرة العلمية والمشرفة على مخبر البيئة والتنمية المستدامة بمدينة العلوم صفا منصوري تحدثت لسلوى المجري عن أبرز محاور التظاهرة.
9: جوز مواضيع كبيرة، الموضوع الأولاني هو تحويل النظم لخدمة المناخ ومصالحة المجتمعات مع المناخ، لهنا نحكي على تحويل النظم الاقتصادية، تحويل النظم الفلاحية الغذائية الطاقية، هذا الكل يزمو خدمة كبيرة باش يستجيب لتحديات التغيرات المناخية. ثم مصالحة المجتمعات مع المناخ، كل منطقة في تونس عندها عمل مناخي يمشي ويتواكب مع التأقلم المفروض عليها حسب الخصوصيات الطبيعية متاعها. المحور الثاني هو الابتكار التكنولوجي اللي هنا يدخل كل ما هو نمذجة، ذكاء اصطناعي، تطبيقات تكنولوجية وغيره من الحلول.
4: التظاهرة كانت فرصة لتقديم عديد المشاريع ومنها مشروع مدارس نظيفة الذي يتم إنجازه بالتعاون مع الجمعية الإفريقية لتنمية الجغرافيا الرقمية. منسقة المشروع الباحثة أسماء الغربي.
10: هي تجربة نموذجية تمت في إطار اتفاقية بين جمعية أجيوس ووزارة التربية حول موضوع التربية البيئية والتصرف في النفايات تحديدا. أنشطة متاعنا تمحورت حول زوز محاور أساسية، فما عنا الجانب التقني العلمي وعنا الجانب الاجتماعي التربوي التوعوي. في الجانب التقني العلمي وظفنا تكنولوجيات الجغرافيا الرقمية وكيفية رسم الخرائط الرقمية في المساعدة على حل إشكالية التصرف والتحكم في النفايات. قمنا بتكوين للأساتذة، أساتذة تاريخ وجغرافيا وأساتذة تقنية أيضا، وقمنا أيضا بتكوين التلاميذ. قمنا أيضا بإنجاز فيديو توعوية باستعمال الذكاء الاصطناعي 100%.
4: أحد التلاميذ بالتعليم الثانوي يقدم مشروعه المتوج مؤخرا بمناسبة اليوم العالمي للأرض.
11: أمين الله مامي تلميذ سنة أولى ثانوي. أنا البروجي هذا بديته من عام 2024. عملت بروجي ينجم يعاوني أني نسقي نباتات متاعي في السيف وما غير ما أنا ندخل وكيف كيف بأحسن طريقة، خاطر هو البروجي هذا يخدم بكابتور يوميديتي. البروجي هذا يتركز على حاجتي، المهمة الأولى أنه يساعدك ويرتحك من مهمة السقي، ثاني حاجة أنه يسقي بطريقة اقتصادية وأحسن من اللي تسقيها أنت. البروجي هذا مازلت كي اخذت عليه جائزة في اليوم العالمي للأرض.
4: تحتضن بلادنا يومي الاثنين والثلاثاء القادمين الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها في الدول العربية الذي تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أليكسو بالشراكة مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم. الملتقى العربي الأول من نوعه يخصص لبحث جودة مؤسسات الطفولة المبكرة، وذلك ضمن مشروع عربي شاركت فيه 11 دولة عربية من بينها تونس، وفق ما أكدته ممثلة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم جليلة العبيدي.
12: مشروع عربي متكامل شاركت فيه 11 دولة عربية لتقييم واقع مؤسسات الطفولة المبكرة مدى تحقق مقومات الجودة في مؤسسات الطفولة المبكرة. أجريت الدراسة على 11 دولة عربية، فما جهد كبير بالتعاون مع باحثين ميدانيين رشحتهم دولهم للمساهمة في هذا العمل. العمل أفضى إلى عديد المؤشرات، منها أن وجود تفاوت كبير في مدى تحقق مقومات الجودة، تفاوت بين المدن وبين الحضر، تفاوت بين إناث والذكور، وتفاوت حتى بين الدول في حد ذاتها الدول العربية. في الحقيقة النتائج كانت نتائج عامة تهم كافة العينة، ولكن اللي على الأقل نحب ونأكدوه من خلال شراكتنا المباشرة مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة إنه العمل مازال يتطلب مزيد التنسيق بين كافة المتداخلين. أيضا أفرزت ضرورة تشريك الأسرة باعتبارها فاعل استراتيجي في حماية الطفل، وخاصة المراحل العمرية الأولى، نحن نتحدث على فئة عمرية من صفر ولادة إلى 5 سنوات.
4: تنظم جمعية تونس للسلامة المرورية اليوم وغدا بالمهدية الندوة التكوينية النموذجية في السلامة المرورية لفائدة منتسبي المؤسسات الوطنية الخاضعة لإشراف وزارات النقل والصناعة والتجهيز. رئيس الجمعية بلال الليفي:
13: الندوة هذه تهدف إلى ابتلاء منتسبي الشركات والمؤسسات الوطنية الخاضعة لإشراف وزارات النقل والصناعة والتجهيز على آخر التجارب والبحوث في مجال السلامة المرورية، إلى جانب إرساء منهج خاص للسلامة المرورية في فصل الصيف، خاصة أنه إحصائيات حوادث المرور في تونس تبين منذ بداية السنة ارتفاع كبير لعدد ضحايا حوادث المرور، حيث سجلنا أكثر من 520 قتيل، وتحتل ولاية تونس المرتبة الأولى من حيث عدد الحوادث وضحاياها، في حين تحتل ولاية القيروان للأسف الشديد المرتبة الثانية لقتل حوادث المرور، تجاوزت 57 قتيل منذ بداية السنة. الندوة تتخللها تكوين نظري وتطبيقي إلى جانب ورشة خاصة بالإسعافات الأولية على الطرقات.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
4: في لبنان، ورغم الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم غاراته على جنوب لبنان وشرقه، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا وإصابة العشرات. كما أصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء جديدة لسكان 5 بلدات جنوب لبنان والبقاع الغربي، داعيا السكان للنزوح إلى شمال نهر الزهرانية. وفي آخر تطورات الملف الإيراني، ووسط تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية عقب الضربات المتبادلة بينهما خلال الساعات القليلة الماضية، يتوجه وزير الداخلية الباكستاني اليوم إلى طهران للقاء المسؤولين الإيرانيين بهدف التوصل لمذكرة تفاهم لإنهاء الحرب. يأتي ذلك بينما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن بلاده تحرز تقدما كبيرا في المفاوضات مع إيران، مشددا على أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا، في حين كشف مصدر مقرب من الوفد الإيراني المفاوض عن أن المواضيع المتعلقة بالملف النووي أجلت إلى المراحل القادمة من المفاوضات. هكذا نصل مستمعينا الكرام إلى نهاية نشرة الظهر، قدمتها لكم أحلام بن عمر، وهذا تذكير بعناوينها. في إطار دعم الوجهة السياحية بولاية توزر، فتح مؤسسات سياحية مغلقة وإدراج القرية الحرفية ضمن المسالك السياحية. 77% من التلوث المسجل بالشواطئ هو تلوث بلاستيكي، وبرامج وطنية للتصدي لهذه الظاهرة. في لبنان، مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا في قصف إسرائيلي، وجيش

0: إنجليزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: الإذاعة الوطنية. متعة الاستماع. في العتيق، تحويسة في تونس القديمة. دوليشة وتوارخ.
2: إيه يا حسرة اللي تعدى وفات
1: زعما يرجع. وعلي بني وعلى بين البارح واليوم.
3: بين البارح واليوم. بين
1: البارح واليوم. والكل في العتيق. كل سبت من نص نهار الماضي ساعتين مع معز الغربي.
3: مع معز الغربي.
1: في العتيق.

0: السيدة عليا الراحلة عليا في جالوزيني عام الحالة ماضي ساعة 21 دقيقة اللقاء تواصل حتى بعد ساعتين غير درجين. ذكروا اليوم تونس بلجيكا مباراة ودية ثانية قبل السفر إلى الولايات المتحدة والكأس العالمية اللي إن شاء الله تنطلق نهار 11 جوان القادم بإذن الله. فحظ سعيد لأبناء تونس يا ابن قرطاج نصور قرطاج. من جديد نعود اسم وهبي الواعر وأيضا فاروق الزارعي حميد الورغي كامل الفريق سليم شعبان كل تفاصيل اللقاء يوثقها بالصوت والصورة ومحمد اسطنبولي 10 نجم موجي سليم وكامل الفريق. نرجع لهاجر قنيشي. هاجر أهلا وسهلا من جديد.
1: أهلا وسهلا عشك.
0: مرحبا. وصفلنا توا ضحاش قاعدة تعمل
1: ضحى قاعدة تخدم في الكروشيه.
0: هاي
1: نورمالمون
0: في المباشر طبعا.
1: في المباشر
0: ضحى شنو تحضر انت حسب يعني معاش سطوش شنو هذاك اللي تحضر فيه
1: سطوش
0: هاي سطوشه يعني تخدم
1: كان
0: حاجات هذه هي ولا
1: ما تنجمش الاخرين على خاطر ببره واحده
0: هاي
1: وهي ببره واحده ما تنجمش فما تقعد بزوز ابيري باش تبقى تتبع.
0: جاتني مكالمة توا من أحد المستمعين قال لي قد ما ندعموها وشوية قال لابد من أنه نذكره بصفحتها ونذكره بتليفونها وأيضا المنظمين معارض ولا منظمي أبناء الجهة في أنتم في
1: قطي ابن سينا
0: يعني تونس يعني الوردية تونس يشجعوها ويدعموها وبالعكس يعني يلزم ندعموا الناس اللي تجتهد واللي تتحدى الإعاقة. إذا صفحتها اسمها
1: دودي كروشي دودي
0: كروشي دودي
1: نمره 52-204-006
0: ضحى جنيش.
1: ضحى جنيش
0: تبارك الله عليها ضحى ربي فضلها وربي يوفقها وإحنا فرحانين برشا بيك يا ضحى عايش بنتي الغالية ربي فضلك. نمشي لعالم النحل والعسل وقرب شوية الميكرو مدام أسمى السمع لي من جديد أهلا بيك
2: عايشك مرحبا بيك.
0: اليوم انك تشارك في المعارض بالنسبة لك انت حاجة مهمة وإلا شاركت ولقيت روحك تخدم أونليني أكثر معاش يعني
2: لقيت أرتاح أونليني أما مثالش معناها أمام طون نخدم معارض زيادة كي تبدأ فما فرصة متاع معارض نكون موجودة في المعارض
0: ما تقولش لا
2: ما نقولش لا
0: أيوة العسل يعني ديما موجود عندك في الدار
2: وإلا بإذن الله العسل ديما متوفر حسب السيزون معناها حسب السيزون يكون متوفر عندنا شنو العسل وأما بالنسبة للبرودويات الأخرين كما البسيسة مثلا والزرير ديما نحرص أنه كل أم ولا كل أي إنسان بشي يقدم بشي يأكل المكلة ذيك ولا يقدمها نحرص أنها تكون فريكي ما ناكلها هنا في الدار دونك
0: ديما جديدة
2: ديما جديدة ديما
0: يكون والزرير يزم بالكوموند
2: الزرير ذيك ساعة سير كوموند خطر قلتك نحرص أنها تكون حاجة فري وأنه الكليون يكون ساتيسفي ومعناها تعجبه الحاجة ويفرح بها
0: باهي برش الزرير ولا يتكلفه
2: ولا يتكلف من اللي الغا من اللي البوفري و ب60 دينار ولا يتكلف
0: يتكلف المهم ربي يوفقك ذكرنا في صفحتك على الانترنت
2: تلقونا في الباج فيسبوك البيابي والا باج انستغرام البيابي
0: البيابي يلقاو كل التفاصيل
2: يلقوا التفاصيل الكل حتى كان عندنا اكسبوزيسيون ما في بلاصه مثلا نهبطوها في الباجيت هذوما نتاعنا وتفاصيلنا الكل موجوده غادي ارقام تليفوناتنا كل شيء
0: بارك الله
2: مرحبا بكم جربونا ماكش باش تندموا اللي دوب يحصل راه على فكره
0: اكيد اكيد اكيد نمشيو الميكرو للاخت اسماء بلوتو سهير حمداني اهلا وسهلا
3: واهلا مرحبا
0: مرحبا بيك
3: وبيك.
0: المقروض لاستوس هي بيدها اللي تخدم بها ولا انت عندك حاجه جديده من عندك يعني
3: انا حاجه
0: اللي لاحظت الحجم مش كبير يعني
3: كل المقروض
0: ما جبتك الكعبه يلزمك ثلاثه اربع كعبات باش الاولى هذيك والثانيه تذوق هكا ومن بعد تفهم الحكايه
3: الديري نتاع جدود اللي يخبوه صغير انا من امي
0: الوالده مغرومه بالحلويات
3: كانت المقروض نتاعها يحاولوها باش تخدم
0: امباتابل يعني بيعنا اذا السابلي والحاجات هذو مطلوبين زاد سلطو امتحانات توا الصغار يعني قبل الامتحانات على الانترنت زاد انت تبيع
3: انترنت وعندي معرض. اصحاب وبديت اول معرض فوشان عملت
0: نجح لاباس
3: الحمد لله
0: لاباس الحمد لله
3: تجربه الاولى وان شاء الله نبقى
0: ان شاء الله
3: تجارب اخرى
0: اسم الصفحه نتاعك
3: سويت باي سهير
0: يلقاو كل شيء
3: يلقاو كل شيء
0: كل التفاصيل
3: فيه نمره التليفون فيها كل شيء
0: سويت باي
3: سهير
0: على الانترنت على الفيسبوك
3: على الفيسبوك والانستغرام
0: والانستغرام اسمع سيدي انستغرام زيد ناشطه والتيك توك شنو حوالي
3: موجود
0: اهلا وسهلا دا ما تدخليش عندك تيك توك زيد وصلني مغرب فما تيك توك باج قاعد عندها باج باه. مرحبا بكم شرفتوني برشا وما زلنا نشاهدوا في ضحى مباشرة القنيشي تشتغل في ورشة مباشرة يعني كروشيه. توفيق ليك بالتوفيق ليك بنتي وربي يوفقك وهاجر يعطيك صحة وربي يفضلها لكم. كلمة أخيرة تقولها للناس اللي يسمعوا فينا والأمك وبوك والضحى ما قلت ليش في الدار قولها لها توا في المباشر.
1: نجي ما نقولها أول حاجة نقولها أنا نحبك برشا وإن شاء الله ربي يعطيك وربي يوفقك وإن شاء الله من حسن إلى أحسن وأمي وبابا وهي ربي يخليكم لينا وكهو.
0: بارك الله فيك ضحى يعطيك صحة بنتي وشرفتوني. نغم قصير ونستقبل مدام فاطمة ومدام داودة وأيضا آدم وكعاقل وكصحابه واسطنبولي قاعدين مع بعضهم ويتناقشوا مقبليك يسأل فيه على القراية و... بارك الله فيكم الناس كل مرحبا بكم شرفتونا
3: شرفتونا برشا شكرا على الاستضافة.

0: حبيبه يا حبيبه يا حبيبه اجواء في العتيق لهذا اليوم 6 جوان 2026 من جديد نواصل هذا اللقاء. نرجع لآدم، ذكرنا في لقب آدم،
1: آدم السبري.
0: مرحبا آدم. عالم الفخار، تولدت لقيت روحك في العالم هذا. مغروم به. بالنسبة لك انت قدامنا شنو عطينا لي بولي قدامنا قبل كنا نشوف فيهم؟ فيهم سيدي بوسعيد القفصات والزلابي هذيك نقولوا احنا الحديد نتاع شبابك، يعني نتاع شبابك. الفكره نتاع شكون هذه؟ الوالده
1: هو عندنا شكون يزين، هو اللي يبتكر حاجات كيك كل مره يبدل الزينه، اكثر موديلات واكثر حاجات.
0: وشنو عندكم المكان الموجود في المكنين فيه الطين هذا فين البلاصه؟
1: هو المكان المكنين طريق سيدي بنور.
0: اي طريق سيدي بنور. عندها اسم قلاله ولا
1: فقلاله؟
0: قلاله كيما في قلاله يعني بتاع جربه، يعني كله تقريبا نفس الجو. المهم يعني انت القرايه ولكن هذا غرام.
1: اي
0: وتو مع ابوك في المعرض.
1: اي
0: ممتاز برشا. فما اقبال في المعرض؟ فما صبا لاباس؟ انتوا عندكم حتى ليبو مدام بن عمار يعني نتاع النباتات، يعني هما يستعملوهم العباد.
2: اي ما يزم كي الحديقه الميكرو. اي يزم كي نجيبوا الفخار نجيبوا النباتات باش يكملوا. اللي يشري نبته يلزم يلقى لها البون تاعها.
0: اي بالمناسبه نحيوا اكرم دلاعي منبت الفردوس وهشام الغويلي ايضا من المعموره. هشام ايضا
2: هشام يبعث كلك بلونت هنا.
0: وقلت لي فما ورود نادره.
2: ثم الورده هذيك انا بنت بيبينير اول مره نشوفها.
0: عندك اسمها؟
2: نتاع سي اكرم
0: دلاعي.
2: دلاعي اسمها اسمها بالاخر نسبه مريت ما نجمتش نشوفها.
0: اي مسالش تفضل.
2: اسمها نيو ناو.
0: نيو ناو تقول بالصيني يعني
2: ناوني اسمها ناوني
0: فوالا نونو او نو.
2: والاوراق نتاعها مش كيما الاوراق الورده العاديه. ما
0: هي سبحان الله
2: الورقه نتاعها مثنيه من داخل كاني معموله قربيته.
0: سبحان ربي الشيخ
2: هذيك من هولندا الورده.
0: فما برشا نباتات موجوده عندكم؟
2: ثم النباتات الانواع الكل ما شاء الله.
0: الفل ياسمين.
2: فل وياسمين وعطر شيا وكليل وزعتر وكل شيء انواع البلونت.
0: وخاصه نعرفوا برشا ناس مغرومين بالنباتات برشا.
2: بركلت قبيل صار في العشيه مأخر حتى للي لي كارتيه الكل تصبوا غاديك الكل يشري ويقتنيوا في حاجات بالقديم. يعني
0: ممتاز برشا. نرجعوا لادم، يعني اليوم الفخار ينجم عائله كامله تعيش منه يعني.
1: اي بالطبيعه.
0: قول لي انا قريت بالفخار يعني. انت اخوات قداش عندك اخوات؟
1: عندي اختي هكا وحده بس.
0: قاريه زاد لاباس؟
1: لاباس
0: تبارك الله. قداش معدل انت؟ اسمع فيك خذيت الباك بمعدل باهي
1: 16 ونص
0: ما شاء الله. والقرايه لاباس في الاش او سي؟
1: لاباس.
0: شنو هو حلمك في الغدوه؟ شنو تحب تولي؟
1: انا الحقيقه قبل كنت نحب نطلع جوار.
0: اي
1: اما تواش نكمل في القرايه.
0: قرايه خويا جوار باهي ياك مغروم انت بالكره.
1: اي
0: شنو البوست تلعب؟
1: كنت جارديا.
0: اهلا وسهلا باهي برشا. حتى سليم كان جارديان زيد. حق حكايه الباسكيت انت عاد تو نحكيو فيها خويا انت معموره. مرحبا بك ادم. عندكم صفحه على الانترنت؟
1: مع الناس السوشيال ميديا.
0: وعلاش؟ انت ما تحبش ولا بوك ولا؟
1: والله عندنا باجا ما نستعملوهاش.
0: ما تستعملوهاش. مرحبا بك على كل. نرجع لداودة بن سالم. داودة قلنا اذا نعطينا فكره اش فما هريسه عربي اش فما زهر عطرشيه؟
3: فما الهريسه العربي هريسه مفوره فما هريسه تميو.
0: اي الميكرو.
3: الزهر والعطرشيه صناعه تقليديه خذيتها على امي وجدتي وحماتي. حتى تقطير على الحطب.
0: على الحطب.
3: على الحطب.
0: برافو. برافو. يعني فما شنو ذاك عصبان شايح؟
3: عصبان شايح
0: معروف في جهه نابل برشا.
3: في جهه نابل ومعموره بني خيار.
0: وذاك شنو كليل زعتر كركم هذاك
3: سيسا برتقال مرحي.
0: برتقال مرحي اوه
3: في القهوه في الكيك بنين برشا.
0: صحيح. يعطيك صحة وربي يوفقك وشرفتنا برشا ومحلى روحك يعني وربي يوفقك ومدام فاطمه يعطيك صحة زاد كيف اخر شويه الميكرو. نذكروا بالرونديفو اذا الموعد من الى يوميا وقتاش يفتح المعرض؟
2: هو محلول في الطبيعه يبدا اكثر الناس قاعدين تجي العشاء وثما كعبات اللي في الحومه يجيو من الصباح ويجري. احنا بدينا قلنا من نهار واحد حتىش ان شاء الله يا ربي نتأملوا باش البلدين قدموا لها مطلب زيدنا الاربع ايام نوليو حتى ال 14 كما كان من الاول
0: ان شاء الله ان شاء الله.
2: وماذا بين قدم معناها اللي يحب يجي يشارك معايا في المعرض هذا حتى ذوي احتياجات خصوصية.
0: اي
2: هذه استدعيتها ديجا
0: ضحى. اي اي فرصة انه برنامج يجمع
2: حفلة عاملينها ان شاء الله يا ربي تكون موجودة معنا وتكمل الايامات اللي معنا.
0: مرحبا ضحى باهي الفكرة.
2: عندي معرض في المعرض شكون ديما كيما تعرف ديما في كل معرض نحط واحد غراتوي ولا زوز من ذوي احتياجات خصوصية.
0: ربي يبارك لك مدام فاطمة يعطيك صحة. ضحى شرفتني برشا بنتي ان شاء الله ديما موفقة. تحية لهاجر اختك وتحية لوالدتك ولوالدك وان شاء الله ديما ناجحه يا بنتي.
4: ان شاء الله
0: ربي يفضلك. محلاها محلاها محلاها. يعطيكم ناس كل الصحه. شرفتونا سي اسطنبولي. بارك الله فيك من
5: والله
0: جديد.
5: والله حبيت نشكر ادم هذا علاش خاطر نفرح كي نلقى واحد يتبع في صنعه بوه. نفرح برشا
0: وقراي زاد
5: وقراي او كحط القراي في المرتبه الاولى. نحب الشباب الكل ماذا بيا يا شباب تعلموا الصنعه راهو كل شيء. انا واحد من الناس الصباح قبل ما نخرج نقرا قبول ولد بنتي اسمه يوسف نقول له يوسف على الاقل تعلم معايا الصنعه على الاقل او الماكينه بحباك تعلم راهو يوفى مال الجدين وتقعد صنعه تيدين.
0: شكرا
2: شكرا نعمل شكرا.
0: تفضل.
2: باهي نشكرك انت سي معز الغربي انت المساند الرسمي ليا من اللي بديت في مسيرتي.
0: مرحبا بك. وبك
2: انت نجحت.
0: لا العفو العفو.
2: كنت تنقل وتجيني حتى تعدي معناها ليميسيون تاعك الكل عندي في المعرض.
0: لا لا
2: ونشكر البلديه والاطارات البلديه الكل منهم سي وليد سي عبد الكريم واللي انا مانيش ذاكره اساميهم نشكرهم الكل. ونشكر سي هيكل بوغالمي اللي اتاح لي الفرصه باش نظمت له المعرض المزيان هذا وسي سمير البوحلي.
0: شكرا لكم الناس الكل يعطيكم الصحة. وهبي أيضا حميد عمار أيضا فاروق كامل الفريق وسمية ناس كل قلوكم إن شاء الله شيء طيب إن شاء الله مربوحة تونس. هو ماتش ودي صحيح لكن ماذا بينا نربحه ونشوفه مباراة يعني مميزة لأبناء ونصور قرطاج. شيء طيب ناس كل إلى اللقاء.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

0: رياضة وأهداف نقل مباشر.
1: الكرة وهدف التعادل الثاني.
2: تحليل.
3: تبدل الرسم التكتيكي ولنلعب 4-2-3-1.
0: تصريحات.
4: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة كبيرة.
0: رياضة وأهداف مع رفقي بوستة.
5: مرحبا، اهلا وسهلا بكل مستمعي الاذاعه الوطنيه اينما كانوا، مرحبا بكم في رياضه واهداف. واليوم تغطيه لمباراه وديه اخيره للمنتخب الوطني التونسي لكره القدم، منتخبنا اللي يحضر للمونديال، مونديال 2026 امريكا المكسيك وكندا. وكما ذكرنا اليوم مباراه وديه في بروكسل مهمه جدا لعناصرنا قبل بداية المشوار في المونديال. المواجهة بعد قليل ماضي ساعتين ضد المنتخب البلجيكي، مباراة منتظرة، مباراة أكيد باش يقف من خلالها الإطار الفني بقيادة صبري اللموشي على جاهزية عناصرنا الوطنية قبل المباراة الأولى خاصة أمام منتخب السويد. سعيد جدا يكون حاضر معايا في التحليل الفني المدرب والمحلل شاكر مفتاح على موجات الإذاعة الوطنية. سي شاكر مرحبا بك.
6: مرحبا بك سي رفقي، مرحبا بكافة مستمعي الإذاعة الوطنية.
5: أكيد بعد قليل الوصف والتعليق على المباراة، قبل هذا نعمل قراءة في خيارات المدرب صبري اللموشي مقارنة بمباراة النمسا اللي خسر فيها منتخبنا هدف دون مقابل. عديد التغييرات قام بها الناخب الوطني، هذه التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني التونسي. في المرمى مهيب الشامخ، منتصر الطالبي، عمر رقيق، آدم عروس يدخل التشكيلة الأساسية اليوم، أيضا إلياس العاشوري اليوم أساسي، حازم المستوري أيضا يرجع للتشكيلة الأساسية، إسماعيل الغربي، خليل العياري أيضا يدخل التشكيلة الأساسية، كيف كيف محمد الحاج محمود، إلياس السخيري، وأيضا الأساسي اليوم محمد أمين بن حميدة. سي شاكر عديد التغييرات وهذا منتظر مقارنة بمباراة النمسا الأخيرة.
6: أكيد 5 تغييرات معناتها عملهم الناخب الوطني اليوم، تقريبا مس لي تروا كومبارتيمون، الدفاع الوسط والهجوم. طريقة، هل باش تتغير طريقة اللعب معناتها بتغير الأسماء اللاعبين ولا حسب الأسماء اللي موجودة؟ يظهر لي طريقة اللعب ماهيش باش تتغير، لكن فيه عناصر اللي دعم بها خاصة لما نشوفوا العاشوري، عياري، مستوري، 3 تقريبا هجوميين باش يكونوا موجودين في التشكيلة. العابدي بتغيير صار بن حميدة لأنه العابدي في المباراة الفايتة ما كانش في أحسن حالاته وما قدمش مباراة في المستوى اللي مسانس يقدم فيه للمنتخب. كيف كيف يمكن على مستوى الظهير يمين باش يلقى خيار ثاني ما بين يمكن عمر رقيق لأنه سبق ولعب في الخطة هذه مع المنتخب، مع تواجد عروس والطالبي في قلوب الدفاع. بالنسبه
5: خلينا يسمع فينا ويتساءل، هل انه التواجد الثلاثه ملاعبيه في محور الدفاع هذا خيار صعيب شوي في انتظار التاكيد بعد قليل؟
6: في ضم الاسماء اللي موجوده في التشكيله صعيب باش نخرجوا نلعبوا بثلاثه قلوب دفاع، وخاصه معناتها دوز اكسنتري، شكون اللي باش يكون اكسنتري على اليمين ولا على اليسار، شكون باش يكون قلب دفاع ثالث اذا كان بن حميده قلب دفاع ثالث، شكون اكسنتري غوش، ماهوش واضح، صعيب برشا في خضم الاسماء اللي موجوده باش نلعبوا بثلاثه قلوب دفاع. لكن اغلب الشيء يمكن باش تمشي الطريقه نفس المباراه اللي تعدات، 4 لاعبين في خط دفاع، 4 ملاعبيه في الوسط، واثنين معناتها في الهجوم، تقريب 1.5 قلب هجوم صريح، ثم لاعب تحت قلب الهجوم اللي اليوم باش يكون الغربي في مكان حنبال المجبري للخطه هذه، لعب فيها حنبال المجبري المباراه الفايته.
5: واضح. هاو نعطي بدلاء المنتخب الوطني التونسي، ايمن دحمان، صبري بن حسن، ديلان برون، مرتضى بن والناس، راني خضيره، علي العابدي، حنبال المجبري، ريان اللومي، فراش شوات، يان فاليري، معتزل فاتي رائد الشيخاوي انيس بن سليمان وسيباستيان تونكتي. اكيد التغييرات باش تكون حاضره ايضا في الشوط الثاني. قبل ما نعطي الكلمه لزملائنا في قسم الاخبار، هذه التشكيله الاساسيه للمنتخب البلجيكي: تيبو كورتوا، ميشيل براندون، كيفن دي بروين، يوري تيلمانس، ياندرو تروسار، جيريمي دوكو، توماس موني، شارل دي كاتيلر، تيموني كاستاني، امادو اونانا وناتان غوي. الكلمه لزملائنا في قسم الاخبار، ثم نعود للنقل لودية منتظرة بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب البلجيكي.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج ديش إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
7: تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي؟ وين هي؟
8: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
9: تحية طيبة. وزير التربية يزور مركز إصلاح الاختبارات الكتابية للبكالوريا والتجميع بسليانة ويطلع على تقدم عملية الإصلاح واستيفاء كل إجراءاتها المضبوطة. إمضاء اتفاقية شراكة بين كلية الطب تونس والجمعية التونسية للتنمية في طب المجتمع لدعم التكوين المستمر للأطباء وتعزيز التعاون بين الجامعة ومهني الصحة. الإدارة الجهوية للصحة بتونس تعلن عزمها انتداب إطارات شبه طبية بصفة مباشرة من المتحصلين على شهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في اختصاصات مختلفة، وتقديم الترشحات في أجل أقصى 12 من جوان الجاري. إعادة فتح نزلين سياحيين بكل من تمغزة وتوزر بعد سنوات من الغلق، في خطوة من شأنها دعم طاقة الإيواء بالجهة وتعزيز الحركية السياحية والاقتصادية. 31 من جويلية هو آخر أجل لإيداع القائمات المالية للشركات التي تختتم سنتها المالية في 31 من ديسمبر من كل سنة. في العالم، الجيش اللبناني يعلن مقتل ضابطين وجندي في غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم العسكرية على طريق الخردلية النبطية في جنوب لبنان. الجيش الأمريكي يعلن شن هجوم على مواقع رادارات ساحلية إيرانية اليوم بعد إسقاط طائرات مسيرة أطلقتها طهران باتجاه مضيق هرمز. القمة السنوية لرؤساء شركات الطيران العالمية تنطلق اليوم في ريو دي جانيرو في ظل ارتفاع تكاليف الوقود وتأثيرها على التحركات في المجال الجوي وسعي الشركات إلى تخفيف هذه التأثيرات عبر رفع الأسعار وتقليص السعر. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
8: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
0: رياضة وأهداف، نقل مباشر.
1: الكرة وهدف التعادل الثاني.
3: تحاليل تتبدل الرسم التكتيكي اللي نلعب 4-2-3-1.
0: تصريحات
4: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة كبيرة.
0: رياضة وأهداف مع رفقي بوستة.
5: مرحبا بكم من جديد في رياضة وأهداف. العدد المخصص لنقل المباراة الودية بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب البلجيكي، وهذه أول كرة للمنتخب البلجيكي تقريبا الثانية 40، وتصدي ممتاز من مهيبة الشامخة، التصويبة من تروسار نجم أرسنال بالساق اليسار من خارج منطقة الجزاء، وأول تصدي لمهيبة الشامخ، كرة عملت روبون خطيرة صعيبة على مهيبة الشامخ اللي حاضر يحط الكرة في الركنية، الركنية الأولى في المباراة للمنتخب البلجيكي. جي على يمين مهيبة الشامخ، تقريبا وصلنا للدقيقة الثانية والبداية قوية للمنتخب البلجيكي، تصويبة من تروسار والركنية في تنفيذها كيفن دي بروين. على يمين مهيبة الشامخ، التنفيذ داخل منطقة الجزاء ما ياخذهاش خط دفاع المنتخب الوطني التونسي، دائما الامتلاك للمنتخب البلجيكي. تروسار يرجع خليل العياري او اسماعيل الغربي، يقطع الكرة اسماعيل الغربي. او نذكر اللي يسمع فينا بتشكيلة المنتخب الوطني التونسي، قلنا عديدة التغييرات مقارنة بمباراة النمسا الأخيرة. مهيبة الشامخ في حراسة المرمى، منتصر الطالبي، عمر الرقيق، آدم عروس، الياس عاشوري، حازم المستوري، إسماعيل الغربي، خليل العياري، محمد الحاج محمود، الياس الصخيري، ومحمد أمين بن حميد. نذكر معايا في التحليل الفني المدرب شاكر مفتاح، أكيد مع مرور الوقت القراءة الفنية أيضا على موجات الإذاعة الوطنية، قراءة في طريقة لعب المنتخب الوطني التونسي، تقييم لأداء لاعبينا، لأنه نعرف مليح قيمة آخر مباراة ودية قبل أول مباراة في المونديال 15 جوان القادم أمام المنتخب السويدي الثالثة فجرا بتوقيت تونس. كرة في اتجاه الياس عاشوري مقطوعة من الدفاع البلجيكي، يرجع اسماعيل الغربي الحارس مرماه مهيبة الشامخ، اللي يبدو أنه صبري اللموشي حسم خيار الحارس الأول في المنتخب الوطني التونسي في المونديال، سيكون مهيبة الشامخ حارس المنتخب والنادي الإفريقي. كرة العمر الرقيق في محور الدفاع، لمس المنتصر الطالبي خاطئة إلى أخطر لاعب في تشكيلة المنتخب البلجيكي، دوكو نجم مانشستر سيتي، معروف بالسرعة بالفنيات بالقوة، ما يلزمش ارتكاب الهفوات. شفنا تمريرة خاطئة كانت من منتصر الطالبي مدافع المنتخب الوطني التونسي. الكرة الآن لأونانا في محور الدفاع من جانب المنتخب البلجيكي، أو ناتان نغوي توصل له الكرة، يغير على اليمين وين موجود يوري تيلمانس إلى مونيي على الجهة اليمين، تبادل الكرات بين ملاعبي المنتخب البلجيكي. منتخب بلجيكي آخر مواجهة كانت في مونديال روسيا 2018، كنا نتذكروا الفرق في الإمكانيات ونتيجة كانت عريضة 5 أهداف مقابل 2، ما عملناش المباراة اللي يلزم نعملوها أنذاك بقيادة المدرب نبيل معلول. نرجع المباراة اليوم، مونيي على اليمين يحاول المرور والمخالفة، المخالفة للمنتخب البلجيكي، عودة إسماعيل الغربي والارتكاب المخالفة على مونيي الظهير الأيمن المنتخب البلجيكي، حب يمر بين ثنائي كل من الياس العاشوري وإسماعيل الغربي، والمخالفة بلجيكية. جي على يسار مهيبة الشامخ، يواصل الظهور كأساسي إسماعيل الغربي، كيف كيف الياس الصخيري مقارنة مباراة النمسا أيضا أساسي، مهيبة الشامخ، الطالب رقيق، زوز ملاعبية أيضا في التشكيلة الأساسية. دي بروين يرفع الكرة ترجع من الطالب وتمشي الركنية الثانية للمنتخب البلجيكي، كالعادة يمشي للتنفيذ كيفن دي بروين. على يسار مهيبة الشامخ المرة هذه بعد ركنية أولى كانت على يمينه، واضح ضغط المنتخب البلجيكي منذ البداية. كرة لدي بروين داخل منطقة الجزاء، محمد الحاج محمود يرجع للتغطية يحط الكرة في الركنية، ثالث ركنية للمنتخب البلجيكي منذ انطلاق المباراة، تقريبا نلعب في 6 دقائق لعب. كرة لتروسار، كيفن دي بروين توصله به للدوكو ولكن مقطوعة من محمد الحاج محمود. تبقى الكرة التونسية، خليل العياري، عياري حافظ على كورته، العياري للياس الصخيري تضرب في أونانا وسهلة لمهيبة الشامخ. 6 دقائق لعب سي شاكر، واضح ضغط كبير من المنتخب البلجيكي، أفضلية في نسبة امتلاك الكرة، والدليل أيضا ثلاثة ركنيات في ستة دقائق لعب.
6: صحيح، لأنه المنتخب البلجيكي قاعد يلعب عالي، شوف أقل شيء أربعة لاعبين معناتها يلعبوا معناتها قدام خط الدفاع متاعنا، كيف كيف البلوك معناتها في الثلاثة وثلاثة ستة لاعبين في وسط الملعب. دونك هنا المنتخب التونسي ملقاش المساحات باش يخرج بالكرة قصيرة باش يستحفظ على الكرة، قاعدين في بعض الأحيان نلتجئوا للعب الطويل، إذا ما ناخدوش عليهم بريمير بال أكيد باش ترجع علينا، يعاود يمسك الكرة ويعاود يطلع للهجوم منتخب بلجيكي. منتخب التونسي اليوم مختار باش يكون تقريبا دفاعيا 4-1-4-1، أربعة مدافعين معناتها اللي هما الطالبي رقيق عروس وبن حميدة، قدامهم في الحالة الدفاعية في الوضعية الدفاعية الياس الصخيري، ثم أربعة في النص العياري حاج محمود اسماعيل الغربي والعاشوري، وقدامهم المستوري. هنا المنتخب يدافع 4-1-4-1، لكن الطريقة ذي هجوميا تتغير الأربعة ثلاثة ثلاثة، معناتها سرعان ما يتحول العياري على رواق اليمين والعشوري رواق اليسار، ثم المستوري وتحت منه الغربي، وهذه فرصة معناتها
5: الفرصة الأولى للمنتخب الوطني التونسي بعد كرة ثابتة. الكرة انطلقت من الياس العشوري عمل العرضية ترجع من الدفاع، كرة ثانية على الطائر عمر الرقيق تقريبا قريب من خط 5 متر و50، ولكن التسويبة كانت بعيدة مشيت ضربة مرمى للمنتخب البلجيكي. المطلوب أنه لا نكتفي بالدفاع أمام ضغط كبير يقوم به المنتخب البلجيكي، يلزم الظهور هجوميا، يلزم محاولة الاعتماد على التحولات الهجومية. ممكن هذا خيار صبري للموشي، ولكن الحقيقة منتخب بلجيكي إلى حد الآن الدقائق الأولى يسيطر ضغط كبير. نواصل المباراة في 8 دقائق لعب هذا دوكو الملاعب اللي تحدثت عليه، الملاعب اللي يمثل قوة المنتخب البلجيكي. كرة داخل منطقة الجزاء، دي بروين، فرصة كبيرة للمنتخب البلجيكي. كيفن دي بروين كان قريب من تسجيل أول أهداف المباراة. قلت الخطير دوكو يبدأ الهجمة على الرواق اليسار، كرة لتروسار والهجمة والتسديدة الأخيرة من كيفن دي بروين لاعب نادي نابولي الإيطالي، ما كانتش بعيدة على مرمى مهيب الشامخ. يظهر لي سي شاكر ما ينزمش نخليه مساحات الملعبية بإمكانيات فنية كبيرة كما اللقطة الأخيرة.
6: أهم حاجة معناتها قاعدين ندافعوا في المنطقة متاعنا، قاعدين ندافعوا طايحين معناتها في تقريب في منطقة 18، هنا لابد تصير الأخطاء، لاعبين معناتها عندهم مهارات فنية، عندهم السرعة. شوف احنا الزون معناتها ديفنسيف متاعنا طايحة برشا، طايحة حتى على 20 متر في المرمى متاعنا قاعدين ندافعوا، هنا فما ريسك كبير باش معناتها تصير الأخطاء، وباش قدام لاعبين كما قلت مهاريين حتى كي تربح الكرة يضغطوا عليك في المنطقة متاعك أو كيما هنا معناتها ويعاود يفتك لك الكرة ويهاجمك بها. لابد البلوك متاعنا يكون طالع شوية وتعمل له مشاكل على الأقل أونيفو معناتها دي ميليو تيران في وسط الملعب، ومغادي معناتها تبدأ تسكر المساحات وما تخليلوش المساحات في المنطقة متاعك.
5: كرة من مهيب الشامخ مباشرة لدفاع المنتخب البلجيكي، ولكن ياخذها محمد الحاج محمود. العودة لمنتصر الطالبي في محور الدفاع، كرة قريبة من وسط الميدان، تغيير اتجاه الكرة على اليسار المحمد أمين بن حميدة، بن حميدة يرجع لعمر الرقيق، طلب الكرة من منتصر الطالبي توصله منتصر الطالبي. محور دفاع المنتخب الوطني التونسي أمامه عمل كبير لإيقاف قوة هجومية رهيبة الحقيقة للمنتخب البلجيكي. كرة مقطوعة تمشي رمي التماس للمنتخب الوطني التونسي، كانت في اتجاه أمادو أونانا. محمد أمين بن حميدة في تنفيذ رمية التماس إلى حازم المستوري بين ثلاثة ملعبية، يرجع مونيه يقطع الكرة، كرة ليوري تينمانز في وسط الميدان. الهجمة الآن للمنتخب البلجيكي، سرعان ما خسرنا الكرة، لازمش نخسروا الكرة خاصة في منطقة اللي تنجم تشكل خطر على دفاع المنتخب الوطني التونسي على مرمى مهيب الشامخ. كرة من تروسار يغير في اتجاه جيريمي دوكو، وضربة المخالفة واضحة يعلنها اليوناني أناستاسيوس سيدي روبوليوس اليوناني حكم مباراة اليوم دولي منذ سنة 2011. اليوناني يمنح المخالفة لكاستاني حامل الرقم 21 مخالفة مش بعيدة على خط ال 18 ضربة مخالفة المنتخب البلجيكي بعد مرور تقريبا 12 دقيقة لعب منذ انطلاق المباراة. دائما التعادل دون أهداف. أكيد الحوار بين غارسيا مدرب المنتخب البلجيكي الفرنسي وسامري لاموشي مدرب المنتخب الوطني التونسي نبه مهيب الشامخ على جدار دفاع المنتخب الوطني التونسي دي بروين ممتاز مهيب الشامخ يتصدى مهيب الشامخ والكرة ترجع للمنتخب البلجيكي. زوز تصديات إلى حد الآن لحارس مرمى المنتخب الوطني التونسي. نشاهد في سامري لاموشي الغضب على اللاعبين ممكن الملاعبية مش قاعدين يطبقوا في التعليمات لأنه الحقيقة 12 دقيقة كلها اخطر على دفاع المنتخب الوطني التونسي. مرة أخرى الخطورة دوكو يدخل داخل منطقة الجزاء دوكو حاضر الدفاع المرة هذه بعد الاخطر هذا المطلوب وهذا اللي صار وضربة مخالفة يصفرها اليوناني لآدم عروس لاعب المنتخب الوطني التونسي. كانت الكرة الأخيرة والتدخل من تيموتي كاستاني على آدم عروس ولكن الحقيقة الانتهاز في الكرة الأخيرة

0: ما خرجناش بالكرة، ما استحفظناش على الكرة 3 تمريرات ورا بعضهم، في كل مرة نخسر الكرة قاعدين نقوم بمباراة دفاعية 100% وأكثر من الدفاعية ندافعوا طايحين برشا، ندافعوا برشا في الزون بتاعنا كما قلت، معناتها مع قدام لاعبين بالمهارات هذه وبالسرعه هذه اكيد معناتها ما تنجمش معناتها تعدي مباراه كامله بالكيفيه هذه.
1: والهجمه دائما للمنتخب البلجيكي، التركيز على جيريمي دوكو الى اونانا محترف استون فيلا الانجليزي، الى مونيي لاعب الخبره، كره على الجهه اليمين الى يوري تينمانس، مونيي الى اونانا، اونانا تروسار البحث على دي بروين، توصل الكره، كره دائما المنتخب البلجيكي الى جيريمي دوكو، دوكو دي بروين، دي بروين ما يمرش المره هذه، باهي دفاع المنتخب الوطني التونسي والمخالفه يسفرها الحكم اليوناني لخليل العياري اللي رجع للتغطيه. وصلنا للربع ساعة الأولى في الشوط الأول، دائما التعادل مستمعينا الكرام أو في الإذاعة الوطنية، نرحب بكل مستمع يختار الإذاعة الوطنية لمتابعة مباراة تونس بلجيكا، التعادل دون أهداف أو اللي اختار الآن الإذاعة الوطنية باش يسمعنا واللي يسأل على التشكيلة اللي اختارها صبر اللموشي، مهيب الشامخ في المرمى، منتصر الطالبي، عمر الرقيق، ادم عروس، الياس عاشوري، حازم المستوري، اسماعيل الغربي، خليل العياري، محمد الحاج محمود، الياس السخيري، ومحمد امين بن حميده. وشوف في لقطه منذ قليل حوار بين صبر اللموشي وعلي العابدي، معرفش هل سيكون تغيير مبكر، ننتظر. كره ترجع للمنتخب البلجيكي، مونيي يرجع لونانا، اونانا يوري تيلمانس عنده الكره، يرجع ليونانا، تروسار تلبى الكره، لكن اونانا يختار لعب المحور، كره دائما المنتخب البلجيكي، كيفن دي بروين، دي بروين عنده الكره، تلبى الكره من يوري تيلمانس، كره دائما المنتخب البلجيكي، تكتل دفاع كبير للمنتخب الوطني التونسي، تقريبا 10 او حتى 11 ملاعبي امام مرمى مهيب الشامخ. كرة ترجع للمنتخب البلجيكي، كرة لتروسار، تروسار لأونانا أو يوري تيلمانس، كرة بعيدة من تروسار تمشي خارج الميدان، الحقيقة تكتل دفاعي كأنه مبالغ فيه، ما نصورش كان تعليمات صبري لموشي سي شيك.
0: والله يشوف معناتها مبالغ فيه، مش
1: مبالغ فيه، معناتها 10 ملاعبية
0: في منطقة 18 تقريبا، اي هذا هو اش قلنا، معناتها قلنا على الاقل دفاعيا اوكي تبدا منظم تصغر المساحات، لكن تبعد شوية على المرمى متاعك، ثم حتى لما تبعد باش لما تفتك كرة في الوسط الملعب تبدا نجم تتحكم فيها وتطلع بها معناتها للمرمى المنافس. هنا قعدنا معناتها نلعبوا تقريبا 4 ساعة في المنطقة متاعنا، في الزون متاعنا، حتى في طلوع الكرة قاعدين يضغطوا علينا، ما همش مخلينا من مساحات باش نطلعوا كرة صحيحة، هنا لابد باش نجم توصل تطلع لفوق شوية، تأمن الافتكاك في وسط الملعب، ثم تبني على الترانزيسيون رابيد، على الهجمة السريعة اللي باش تعمل تخدم على المستوري كمحطة، ثم تخدم على السرعة متاع خليل العياري والياس العاشوري باش نوصلوا المرمى الخصم. نحن عندنا توا 17 دقيقة وصلنا إلا على كرة ثابتة، الكرة الثانية اللي تحت في منطقة 18 وما تمكناش من استغلالها.
1: تقريبا 18 دقيقة لعب الفترة الأولى، دائما التعادل دون أهداف بين منتخبنا الوطني والمنتخب البلجيكي. هذه كرة في اتجاه الياس العاشوري، الياس العاشوري ومونيي لاعب الخبرة، لاعب نادي ليلا الفرنسي، يحط الكرة في الركنية، كان أمامه الياس العاشوري من المرات القليلة، وتماس المنتخب الوطني التونسي من المرات القليلة في 18 دقيقة نشوفه هجوم من المنتخب الوطني التونسي، لأنه الحقيقة منتخبنا يكتفي فقط بالدفاع أمام ضغط رهيب. هذه كرة العمر الرقيق مرة أخرى ترجع مقطوعة على الهجمة السريعة للمنتخب البلجيكي، والتغطية من محمد الحاج محمود، وصبري اللموشي يطلب عودة الملعبية للدفاع لتأمين التغطية. مونيي مع

0: ياسر عاشوري هو التماس للمنتخب البلجيكي. ياسر عاشوري اليوم موجود ايضا في التشكيله الاساسيه، برشا ملاعبيه اللي شاركوا منذ البدايه ضد النمسا اليوم على بنك البدلاء كما حنا بعل المجبري، فراس شوات، يان فاليري، علي العابدي، عديد الاسماء اللي تاخذ فرصتها اليوم لأول مرة في التشكيلة الأساسية مقارنة بمباراة النمسا، كما آدم عروس، خليل العياري، حازم المستوري اليوم في التشكيلة الأساسية، أيضا محمد الحاج محمود ومحمد أمين بن حميدة. كرة لأونانا، أونانا يغير اتجاه الكرة لميشيل براندون لاعب نادي كلوب بروج البلجيكي. لمسة كالعادة دوكو الى يوري تيلمانس، تيلمانس اونانا، ضغط من محمد الحاج محمود واونانا ياخذ كورتو او المدافع المحوري ناتان نغوي، طول توصل الاونانا، اونانا الى نغوي او ميشيل براندون، كره لمنتخب بلجيكا والهجمه يبداها كيفن دي بروين كالعاده يختار الجهه اليسار وين موجود جيريمي دوكو، باهيه من دوكو والتغطية التونسية كالعادة نفس الصورة منذ انطلاق المباراة، تكتل رهيب من جانب المنتخب الوطني التونسي. كرة الموني معاه خليل العياري والياس العاشوري، يرجع للتغطية اونانا جوي، اونانا كرة لكيفن دي بروين قريبة من منطقة الجزاء، توزيع ترجع من محمد امين بن حميدة، بن حميدة ما ينجحش في اخراج الكره، مقطوعه ترجع لتروسار بين ثلاثه ملعبيه، يوري تيلمانز باهي اللمسه لتروسار، يرجع بن حميده لتامين التغطيه الدفاعيه، الياس السخيري، الياس السخيري يتضرب الكره في مونيه كانت من بن حميده والتماس غير قادر منتخبنا على الخروج بالكره،
1: لانه المنتخب البلجيكي بصراحه كل وين يخسر الكره قاعد يضغط لفوق، يستعمل يعمل في الضغط العالي ما يخليناش باش نخرجوا كره معناتها في الصحيحه. اثنين، ثم ديما نوعا ما من التاخير في التمرير، معناتها هنا لما يضغط عليك لابد الكره الاولى تلعب الكره الاولى باش تخرجها سريعه باش تكسر عمليه الضغط، ثم تلعب على المساحات، تلعب الكره اون بروفوندور، عندك حازم مستوري ينجم هو يخدم على البريمير بال، يعمل كمحطة رميزور، ثم السرعة متاع العياري والعشوري والتحولات الهجومية السريعة، سينا قاعد يعمل لنا في معناتها برشا مشاكل على مستوى خروج الكرة، كما يعمل لنا في مشاكل في الناحية الهجومية، لأنه قاعدين نوخر ونلعبوا في الزون متاعنا، وكل مرة ونطلعوا بالكرة نخسروها نرجعوا الناس كل تقريبا ندافعوا كأن المباراة مازال لها 5 ولا 10 دقائق واحنا رابحين ونحبوا نستحفظوا على النتيجة. هذا السيناريو اللي قاعد يصير، اور ما نعرفش انا، عكس المباراة اللي فاتت ضد النمسا كنا احسن بصراحة على مستوى الاختيار متاع منطقة الافتكاك وعلى مستوى زاد التحولات الهجومية وامتلاك الكرة باش نتحولوا بها للهجوم. مباراة النمسا كانت احسن الى حد الان.
0: 22 تيقى لاعب، نذكر دائما التعادل دون اهداف بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب البلجيكي. قطع الكره هجمه لمنتخبنا ولكن مقطوعه من تيلمانز الى دي بروي، ترجع من سخير اسماعيل الغربي، باهي من اسماعيل يغير اتجاه الكره على اليمين، كره لخليل العياري، عياري يلا عياري، كره على الرواق اليمين للمنتخب الوطني التونسي، يخسر الكرة خليل العياري كان أمام كاستان، يخسر الكرة وفترة راحة الآن للاعبين بعد مرور 23 دقيقة لعب. دائما التعادل دون أهداف بين المنتخبين، والحقيقة كما حكيت انت سي شاكر لا وجه للمقارنة بين ظهور المنتخب الوطني التونسي خاصة في فترة أولى أو حتى 23 دقيقة لعب في الشوط الأول ضد النمسا مقارنة بمباراة اليوم. قاعد نشوف حتى في تعليمات ونصائح من صبري اللاموشي للاعبي.
1: أكيد يلزم معناتها تصير تحسن في نوعية اللعب، خاصة على لما تمتلك الكرة لابد تصير رياكسيون. تو كيما الكرة الأخرى كانت عند خليل العياري، معناتها وصلوا للكرة، شديت كرة أنت أوكي، معناتها عملت فيكساسيون متاع ملاعبي ولا اثنين، ثم مساندة متاع لاعبين الوسط، كان من المفروض يلعب كرة معناتها تمريرة سهلة وتكمل لانشانمون متاع الهجمة. إذا كان باش قدام لاعبين معناتها مستوى عالي بصراحة، معناتها هما دفاعيين أو هجومين، ونحن نشدوا الكرة وتخسر كرة تعاود ترجع ليك، معناتها تحطك في وضعية دفاعية مش مقبول. لابد معناتها الكرة خرجت صحيحة مشات في مكانها الخليل العياري، هنا أطنب في مسك الكرة، حب معناتها لين خسرناها الكرة ونعاودوا مثل الكرة هذه ما نجموش نهاجموا، لابد التمرير في أسرع وقت ثم عدم مسك الكرة، معناتها نخدموا اون دو توش وفير لافون اون بروفوندور باش نجموا نوصلوا للمرمى الخصم، كيما في مباراة النمسا كنا بصراحة معناتها هجومين على الأقل متواجدين وخرجت كرة. أنا ما تنجمش تلوم على المستوري لأنه ولا كرة وصلت للمستوري باش يخدم كمحطة ويستنى معناتها المساندة، وكيف كيف معناتها حتى كرة ما مسكناها في الوسط باش نلعبوا في النص الملعب الثاني تاع المنتخب البلجيكي باش نعملوا على الأقل شبه خليني نقول هجمة مركزة.
0: والتماس للمنتخب البلجيكي تقريبا 25 دقيقة لعب في الفترة الأولى، دائما التعادل دون أهداف بين المنتخبين. رمية تماس للمنتخب البلجيكي، كرة الدوكو مقطوعة من الياس الصخيري، يربح رمية التماس الياس الصخيري، يربح التماس المنتخب الوطني التونسي يمشي لتنفيذها آدم عروس. شر دي كاتيلير حط الكرة في التماس، الهجمة لحازم المستوري يحافظ على كورته، يربح رمية تماس قريبة من مكان تنفيذ الركنية. حازم المستوري اللي كما قال سي شاكر ما وصلتوش الكرة، فقط نكتفي بالدفاع وبعض المحاولات الهجومية لما شكلت حتى اختر على مرمى تيبو كورتوا. هذا معروس في تنفيذ رمية التماس داخل منطقة الجزاء باهية، كرة لعمر الرقيق مقطوعة، ترجع المنتخب الوطني التونسي. خليل العياري، عياري يقطع الكرة، دفاع المنتخب البلجيكي والبحث على السريع الخطير المهاري دوكو دي بروين، تبقى الهجمة للمنتخب البلجيكي خطيرة، وتسديدة من تيلمانس بعيدة تمشي ضربة مرمى. كان قريب المنتخب البلجيكي من افتتاح باب التسجيل، هجمة سريعة من دوكول دي برون، يبعد على الشامخ يعاود يمرر الدوكو، يعطي التمريرة على حدود منطقة الجزاء تيلمانس، ومن حسن حظ المنتخب الوطني التونسي كرة كانت بعيدة على مرمى مهيب الشامخ.
1: وانا مهيب الشامخ معناتها اوكي ما مسكش الكرة، لكن خدم خدمة كبيرة باش سكر الزاوية على المهاجم ومنعوا معناتها من تسجيل هدف. نرجع للفرصة كما قلنا بكري، راهو الكرة منين خرجت؟ كانت في ساقين خليل العياري، حب يمسك كرة اكثر من لازم، صارت الافتكاك افتكوا له كرة، طلعت ترانزيسيون رابيد معناتها تمريرتين ثلاثة أقصى شيء وصلوا للمرمى متاعنا وكادوا يسجلوا هدف. نرجع لأهمية معناتها المحافظة على الكرة، لابد في الوضعيات هذه ما تخسرش كرة في ساعة، على الأقل تعطي تمريرة أحسن من اللي تخسر كرة، تجيب فوت أحسن من اللي تخسر كرة. لو تذكر نخسرهم وراء بعضهم في الهجوم يتكلفوا علينا معناتها تقريب فرصتين للخصم.
0: كرة بعيدة كانت من الطالبي تمشي رمية تماس، برشا أخطاء بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، والمنتخب البلجيكي الحقيقة أفضل بكثير في كل مرة منذ انطلاق المباراة تقريب من التسجيل، وأنه تقريبا أفضل لاعب في تشكيلة المنتخب الوطني التونسي مهيب الشامخ اللي منع منتخب بلجيكيا من التسجيل في زوز مناسبات أو أكثر. كرة لدوكو مرة أخرى، الخطير جيريمي دوكو يدخل 18، دوكو والهدف الأول، الهدف الأول لمنتخب بلجيكيا، الخطير دوكو في التمرير والمهاري لياندرو تروسار نجم أرسنال ينجح في التسجيل بلمسة كان دون رقابة. دقيقة 29 منتخب بلجيكا ينجح في تسجيل هدف الأسبقية بعد تمريرة من دوكو وحده. تروسار يحط الكرة في مرمى مهيب الشامخ. هذه الإعادة سي جاكر بدأت من دي بروين إلى جيريمي دوكو يستعين بفنياته يعطي التمريرة وحده دون رقابة تروسار. يعني تقريبا 8 7 ملاعبية
1: من المنتخب
0: موجود دوكو وحده تروسار.
1: ولا راهو هنا تفوق عددي كبير للمنتخب التونسي في منطقة 18. نفس الهدف اللي قبلناه راهو ضد النمسا قبلنا هدف واحنا في تفوق عددي دفاعيين. اليوم تفوق عددي في منطقة 18 لكن المنطقة اللي فيها الخطر ما فيها حتى مدافع اللي باش يغطي على المهاجم اللي سجل الهدف.
0: اللي سجل تروسار وحده دون رقابة حتى اللي وراه وحده دون رقابة.
1: وعندنا واحنا ثمانية في منطقة 18 التفوق العددي. راهو التفوق عددي في 18 ما يعنيش كونك باش تدافع كما ينبغي. راهو مش هذا مش الفايدة في العدد اللاعبين المتواجدين دفاعيا باش تقول انا نأمن الدفاع متاعي. الفايدة في تغطية المساحات والمراقبة للمهاجم اللي لازم تصير المراقبة متاعه.
0: خطأ كبير الحقيقة من جانب دفاع المنتخب الوطني التونسي. التفوق العددي لا يعني انك الحقيقة تحسن الدفاع رغم التفوق العددي. خطأ كبير وهذا خطأ آخر. دي بروين الشامخ يتصدى. دي بروين التسديدة من كيفن دي بروين ومرة أخرى مهيب الشامخ حاضر. تسديدة قوية يتصدى لها مهيب الشامخ. نذكر أنه منتخب بلجيكا متقدم في النتيجة إلى حد الآن هدف دون مقابل. هدف لياندرو تروسار من جانب المنتخب البلجيكي بعد عمل من دي بروين. دوكو كان وحده دون رقابة. غريب التصرف دفاع المنتخب الوطني التونسي الحقيقة برشا أخطاء. قلنا منذ انطلاق المباراة ثم مؤشرات وأنه منتخب بلجيكا باش يسجل وهذا اللي صار وكان قريب من تسجيل الهدف
1: الثاني. والله شو المشكل توا المشكل الدفاعي راهو أخطاء معناتها في مستوى معناتها منتخب ما يلزمهاش تصير. توا ثم حاجة اسمها كوفرتير اون دياغونال معناتها التغطية وراء قلوب الدفاع لما معناتها ما كانتش موجودة التغطية ما صارتش وكان معناتها تقريبا زوز لاعبين في مساحة حرة. هنا مش مسموح به الأخطاء هذه معناتها فتاع مدافعين في وشوية كانت معناتها نفس الشيء. ها شوف التواجد العددي
0: براندون كان قريب من إضافة الهدف الثاني بعد عرضية كالعادة الهجمة
1: ثمانية لاعبين معناتها من المنتخب التونسي في منطقة 18 ويصعد وياخذ كرة بالرأس ولا واحد ما ثماش معناتها ولا محاصرة ولا واحد صعد معاه معناتها في دويل معناتها دفاعيا معناتها تلعب الدفاع وزيد ماهوش دفاع منظم ماهوش منضبط الدفاع متاعك تقبل اللعب وتعمل أخطاء في نفس الوقت معناتها حاجات ما مقبولة بصراحة.
0: للأمانة ظهور الحقيقة مخيب للأمال إلى حد الآن للمنتخب الوطني التونسي بعد مرور تقريبا 32 دقيقة وأسبقية بلجيكية. هدف دون مقابل هدف تروسار. كرة الأونانا مونيي يرجع لينغوي في محور الدفاع نفس الأسلوب نعتمدوه التكتل الدفاعي حتى كان جاء منظم يغلق في المساحات. لا
1: قاعدة تعدى كرة قاعدة تعدى بسهولة
0: أو كل مرة توصل الجيريمي دوكو لو يعمل الفرق. كرة ترجع من جانب الدفاع إلى نغوي في منطقة وسط الميدان يعني آخر مدافع منتخب بلجيكا موجود في منطقة المنتخب الوطني التونسي قريب من دائرة وسط الميدان باش نفهموا الهيمنة والسيطرة والضغط والأفضلية لمنتخب بلجيكا إلى حد الآن. كرة من دوكو دوكو دوكو على الرواق اليمين كالعادة يربح ضربة ركنية يرجع محمد الحاج محمود والركنية للمنتخب البلجيكي يملك إمكانيات كبيرة مهارة نجم السيتي وأفضل لاعب هذا الموسم دون منازع في تشكيلة السيتي نجم المنتخب البلجيكي. منذ قليل أيضا الفرصة الحقيقة كانت أمام براندن لإضافة الهدف الثاني. شوف إيش يعمل دوكو، دوكو غريبة كيفاش ضيع الفرصة، المنتخب البلجيكي كان قريب من إضافة الثاني. الحقيقة معاناة كبيرة لدفاع المنتخب الوطني التونسي، ركنية لعبت بصفة مشتركة بين دي بروين ودوكو. دوكو يدخل منطقة الجزاء يعطي التمريرة وخط هجوم المنتخب البلجيكي ما نجحش في التسجيل، برشا أخطاء وتتواصل أخطاء الدفاع. كرة ليوري تيلمانس، لمسة لدي بروين، دي بروين العرضية ترجع من منتصر الطالبي. نلعب في 34 دقيقة لعب في الفترة الأولى، رأس بقية بلجيكية والتفوق يتواصل لمنتخب بلجيكا. هو السيناريو ضغط هجومي رهيب لمنتخب بلجيكا، يقابلوا دفاع غير منظم، خلينا نقول دفاع مهزوز من جانب المنتخب الوطني التونسي. هذا العياري يرتكب الخطأ على تروسار، الخطأ كان واضح ما نعرفش علاش يحتج خليل العياري، كان المسك كان الدفع، مخالفة قريبة من مرمى مهيب الشامخ على يمينه، أيضا مش بعيدة على مكان تنفيذ الركنية في مناطق المنتخب الوطني التونسي كالعادة. دي بروين في تنفيذ ضربة المخالفة بعد سنوات كبيرة في السيتي، تجربة مع نابولي، مرت سلامات والكرة ترجع بضربة مرمى للمنتخب الوطني التونسي.
1: مبالغ فيه بصراحة، معناتها ما ثماش علاش، هي مباراة ودية تحضيرية للمونديال من سالك أسبوع، معناتها تلعب بالطريقة ذي، دفاع مبالغ فيه من نسبة امتلاك. تو المشكل خويا رفقي لنسبة الامتلاك عند المنتخب البلجيكي، لكن مو شكل الامتلاك السلبي، يمتلك في الكرة هو في المنطقة متاعك في تقريبا في 30 متر اللي عندك، ثم امتلاك لما اللي يحط الكرة في الدفاع متاعه ويقعد في النص الملعب متاعه ويعطي تمرير ويرجع تمشي، لا هذه نسبة امتلاك كبيرة وفي الزون متاعك في منطقة الدفاع، انت اللي سمحت له خليته باش يجيك غادي باش تأمن انت على اساس باش تأمن دفاع، لكن دفاعيا ما كنتش ممتاز كأحسن ما يكون. هجوميا هاو نفس الشيء، اللعب الفردي نخسروها كرة
0: كالعادة. كرة لخليل العياري اخر 10 دقائق في الفترة الاولى، المخالفة لمنتخب بلجيكا يبدو انه لموش ينتظر نهاية الفترة الأولى، وأكيد باش يعمل عدة تغييرات،
1: لابد لابد لابد
0: تصير بهذا المستوى أمام طريق مفتوح المزيد من الأهداف.
1: لابد من مراجعة على مستوى الوقفة، مراجعة على مستوى منطقة الافتكاك زون دي ريكوبيراسيون، لابد وخاصة مراجعة على مستوى امتلاك الكرة. لما تستحوذ على الكرة ما تنجمش تعطيها كل كرة تربحها تعطيها الخصم، سواء بتمريرة غالطة ولا تمسك كرة أكثر من لازم تخسرها. هذه أول هجمة تقريبا خسرناها، ما ثماش حتى تسلسل على مستوى الهجمات ولا باش توصل معناتها عشان ما باش توصل المرمى الخصم ماهوش موجود. لابد من عدة مراجعات على مستوى التشكيلة زادة كيف كيف، لابد فيه لاعبين ماهمش حاضرين للمباراة هذه.
0: كرة بي
1: إن شاء الله نشوف شوط ثاني أحسن،
0: إن شاء الله نشوف الفترة الثانية أفضل، إن شاء الله يتحسن أداء المنتخب الوطني التونسي، لأنه للأمانة وبكل صراحة كما حكيت أداء مخيب للأمان إلى حد الآن. نكتفي بالدفاع، نعمل في برشا أخطاء على مستوى الدفاع، ممكن هذه محاولة هجومية ولكن سرعان ما تتقطع. هذا ناتان نغوي أيضا لاعب نادي ليلى الفرنسي يقطع الكرة ويعطيها لتيبو كورتوا نجم منتخب بلجيكا نجم الريال ريال مدريد. وهذه المباراة شكرا جزيلا عماد الكيلاني يقول المباراة 109 لتيبو كورتوا مع المنتخب البلجيكي، منتخب بلجيكا اللي كان قادر على تسجيل أكثر من هدف الحقيقة بعد ما سجل تروسار دقيقة 28، كان قادر لولا يقظة عمر رقيق تقريبا على خط النهائي للمرمى، كان قادر براندن على إضافة الهدف الثاني لمنتخب بلجيكا منذ دقائق. كرة ترجع ليوري تيلمانس إلى أونانا، أونانا لمسة لتروسار إلى مونيي، مقطوعة من بن حميدة، عاود ياخذها توماس مونيي، الى يوري تيلمانس، يطلب كيفن دي بروين على رواق اليمين، دي بروين لمسة ياخذها مهيبة الشامخ دون صعوبة المرة هذه. مهيبة الشامخ عنده ثلاثة تصديات ممتازة الحقيقة، كان قادر منتخب بلجيكي على تسجيل أكثر من هدف. ممكن النقطة المضيئة بالنسبة لمنتخبنا هذا اليوم حضور جيد لمهيبة الشامخ حارس المنتخب الوطني التونسي. مرة أخرى تتقطع الكرة بسرعة، هجمة لمنتخب بلجيكيا، دوكو إلى كيفن دي بروين، أونانا قريبة من منطقة وسط الميدان الكرة، ضغط إسماعيل الغربي، حازم المستوري أيضا يرجع للدفاع، كرة دائما لمنتخب بلجيكيا. 10-11 لاعب تقريبا على حدود منطقة الجزاء من جانب المنتخب الوطني التونسي. كرة بلجيكية، هذا معروس يقطع الكرة ياخذها، دوكو يمر في الكرة الأولى، كرة ثانية يعطي التمريرة، يلقى الحل من تيلمانس إلى كيفن دي بروين. دي بروين واضح أنه قاعد نحسب في تقريبا 10 ملاعبية داخل منطقة الجزاء، أمر غريب هذا اليوم الحقيقة. الأداء متاع المنتخب الوطني التونسي رغم التفوق العددي على مستوى العدد، ولكن الحقيقة نشوفه في وصول لخط هجوم المنتخب البلجيكي، الخطورة البلجيكية لإمكانية مزيد من الأهداف لمنتخب بلجيكيا. كرة من آدم عروس كما جات، يلزم تعديل لوتار من جانب صبري لموشي قبل تقريبا 5 دقائق على نهاية الفترة الأولى. 40 دقيقة دائما التعادل دون أهداف بين منتخب أو دائما أسبقية المنتخب البلجيكي، أسبقية هدف دون مقابل. أنا في مخي هل منتخبنا قادر وأنه يهاجم ويعدل أم لا، هذا قادر على الورق، ولكن الحقيقة اللي يشوفوا فيه غير قادر للأمانة. ممكن في انتظار تغييرات صبري لموشي واحد بلاش، نذكر هدف تروسار نجم أرسنال في الدقيقة 28.
1: شوف قادرين لو تبدأ فيه انضباطية لكن على مستوى اللعب صحيح، لكن تكون فيه زادة أكثر حيوية، أكثر إصرار، أكثر روح، تحس ما فيش روح يعني. حتى دفاعين موجودين في المنطقة لكن ما ثماش هاو فيسع نخسروا الكرة، ما فتناش نص الملعب. هنا نحكي على الانضباطية في التمرير معناتها وكيفية المحافظة على الكرة. مش كل إذا كان أنت مهاجم كل كرة توصلك تخسرها. شنو أنا لزوتي معناتها اللي باش نهاجم بيهم؟ الآليات، آليات هم المهاجمين القدام. المهاجمين كل كرة توصل للنص الثاني إلا ونخسر الكرة هذه، وقتها ما عادش اللوم برشا على اللاعبين الوسط، ولا لابد أن نستحفظوا على الكرة. عندك مهاراتك أنت كلاعب منتخب، لابد تلعب على إمكانياتك. أنت خاسر المباراة، شنو تستنى؟ وانت في مباراة ودية تجريبية، العب لعب جماعي يعطي ما تخسر. هنا نمسكوا في الكرة ومن بعد شو قداش مسكنا كرة، تحسب له بالثواني 10-15 ثواني باش مر الكرة.
0: محمد أمين بن حميدة، هجمة للمنتخب الوطني التونسي لإسماعيل الغربي، غربي أمامه أونانا، يرجع لياس العاشوري. الآليات الهجومية مفقودة تماما للمنتخب الوطني التونسي. كرة للطالبي، طالبي إلى خليل العياري يعمل الترويض، يلا خليل يدخل داخل منطقة الجزاء. خليل العياري، أين المساندة؟ وين الحلول؟ أين المساندة؟ كالعادة اتناب في الحفاظ على الكرة، يعمل مراوغة الأولى والثانية، محافظ على كورتو، يعطي التمريرة، ترجع من نجوي. يعني نفس السيناريو، خليل العياري ما يلقاش المساندة،
1: لاعب فردي، لاعب فردي، لاعب فردي،
0: هاي مقطوعة من جانب المنتخب الوطني التونسي. فترة نتاع ممكن تحسن على مستوى خط الهجوم، الغربي يعمل التسديدة، ترجع الكرة الثانية، عمر الرقيق للياس العاشوري. ايش يعمل الياس العاشوري؟ العاشوري معاه ثلاثة ملاعبية، تقريبا نفس السيناريو، خليل العياري، يرجع لمحمد أمين بن حميدة، إلى إسماعيل الغربي، رياس السخيري، عمر الرقيق، عمر الرقيق المنتصر للطالبي، طالبي تسديدة كيما جات بعيدة تمشي ضربة مرمى للمنتخب البلجيكي.
1: ثماش انضباط في اللعب صراحة، كل واحد يحب ياخذ كرة، تحبه يعمل، يحب يعمل كيما يحب هو، معناتها ما يسيبش كرة في وقتها. وقت لي تقول لي كي طلعنا باش نعملوا هجمة مركزة قدام منطقة المنتخب البلجيكي هاو طلعنا، لكن تشوف كيفاش خسرناها الكرة هذه. خسرناها معناتها يشوف تصويبة من تقريبا من 30 متر. علاش انت يو الناس معناتها تشد له الكرة ما يقلقش وقاعد يلعب معناتها بدوتوش قدام الزون متاعك، انت طلعت تلقى روحك في 30 متر ومتاع الخصم، ما عندك المساحات باش تكمل الهجمة متاعك. شوت معناتها من تقريبا مسافة 30 متر كرة خسرتها بالنسبة لي أنا. هنا تدخل في الانضباط راهو معناتها والحسن التسيير متاع المباراة حسب مؤهلات وحسب إمكانيات اللاعبين. راهو مؤهلات إمكانيات ماهيش ما مفقودة موجودة، لكن المشكل في حسن التوظيف ومشكل على مستوى الانضباط خاصة. ونعطي المباراة حقها، نعطي الكرة حقها لا أكثر ولا أقل.
0: ركنية أخرى للمنتخب البلجيكي، بدينا نقرب من نهاية الفترة الأولى. هذه هجمة سريعة للمنتخب الوطني التونسي. خليل العياري يعمل ترويف
1: يلا
0: خليل لا أي. تطلب في الحفاظ بالكرة
1: أي.
0: خليل العياري والتمريرة تضرب في زميل.
1: سامحني هنا كي نحكي على الانضباطية، هاو الانضباطية. انت في كرة متاع ترانزيسيون ثم ثلاثة لاعبين تعداوا على الزون متاع الخصم، انت من المفروض تسيب الكرة الاولى، تمسك كرة معتها تقريب خمسة ستة ثواني وبعد تعطي تضرب صاحبك بالكرة. انا ما دخلنا في الانديسيبلين تكنيكي تكتيك معناتها في الملعب.
0: 45 دقيقة ننتظر كم سيضيف أناستازيوس اليوناني، وقت ضائع في الفترة الأولى. تحية كبيرة للجمهور التونسي الحاضر في المدرجات، نعرفوا أمام شبابيك مغلق المباراة، أكثر من 50,000 متفرج. طبعا حضور الجمهور التونسي ديما موجود. ثلاثة دقائق يضيفهم أناستازيوس اليوناني، واحدة بلاش لمنتخب بلجيكا. هدف تروسار دقيقة 28. ننتظر التغييرات الفترة الثانية بالتأكيد. إن شاء الله سلامات لقائد المنتخب الوطني التونسي رياس السخيري اللي ضربت فيها الكرة، حب يعطي التمريرة خليل العياري تضرب في رياس السخيري، سيعود إلى أرضية الميدان. مباراة بوجود الأمطار في بروكسل، نكمل ما تبقى من زمن الوقت الضائع اللي أضافه الحكم اليوناني. نلعب في 45+1، رأس بقية دائما لمنتخب بلجيكيا. واحد بلاش كرة لدوكو الخطير، دوكو السريع يربح ضربة مخالفة، ضربة مخالفة خليل العياري. يا خليل ما فماش علاش مثل هالردة الفعل هذه اللي شفناها تقريبا طيلة الفترة الأولى. يحتج على أي كرة الحقيقة، هي المطالبة بالهدوء. شفنا الحوار بينه وبين دوكو، واضح ضربة المخالفة، ما فماش علاش أنك تحتج يا خليل يا عياري، لأنه يعني جعل المساندة والمخالفة واضحة على جيريمي دوكو. والمخالفة بلجيكية، ممكن الغضب كان بعد دفع دي بروين، لأنه يعني كيفن دي بروين كان غاضب من خليل العياري على ارتكابه للمخالفة. دفع خليل العياري وردة فعل خليل العياري الاحتجاجات، ممكن اخذ انذار على الكرة الأخيرة. غضب أيضا غارسيا الفرنسي مدرب المنتخب البلجيكي. ننتظر تنفيذ ضربة المخالفة، كرة لدوكو. دوكو كالعادة يبر يعطي العرضية، ونانا براس والحمد لله مرت سلامات كالعادة. مصدر الخطورة جيريمي دوكو، كل الكرات كل المحاولات عبر هذا اللاعب نجم السيتي. سهولة في الاختراق في التمرير، آخر التمريرة ورأسية أونانا الحمد لله ما كانتش في مرمى مهيبة الشامخ، كانت بعيدة غير مؤترة. ضربة مرمى المنتخب الوطني التونسي مهيبة الشامخ مع غضب رودي غارسيا مدرب منتخب بلجيكا. ممكن على لقطة العياري مع جيريمي دوكو. كرة من آدم عروس أو حازم المستوري. محمد الحاج محمود ياخذ الكرة، ما ياخذهاش آدم عروس، يربح ضربة مخالفة وينهيها. الحكم أناستازيوس اليوناني ينهي الفترة الأولى بأسبقية منتخب بلجيكا 1-0. هدف تروسار دقيقة 28، صحيح 1-0، ولكن من حسن حظ منتخبنا أنه الحصيلة ما كانتش مرتفعة، لأنه الحقيقة بالأداء الدفاعي اللي قدمناه وبأداء ضغط هجومي كبير من جانب منتخب بلجيكا كانت نجم تكون حصيلة أكثر من هدف دون مقابل. سي شاكر،
1: أكيد أكيد أقل شيء معناتها ثم ثلاثة فرص، معناتها بخلاف الهدف اللي قبلناه ثلاثة فرص واضحة، ثم كورتين نعام شامخ، ثم فرصتين معناتها في معناتها تعدوا بجنب المرمى، معناتها محاصرة معناتها خاصة على الكرات الهوائية ما ثماش. أهم شيء زاد احنا اون كونتر بارتي ولا فرصة تقريبا، معناتها ما قمناش ولا فرصة، ما قمناش ولا هجمة معناتها اللي من شانها اللي باش تخلق فرصة. علاش ديما لا لا لا لا لا لا. تحس على غير على معناتها معناتها بخلاف المباراة نتاع النمسا، هنا ما ثماش انضباط في الملعب معناتها كيفاش على مستوى الاستحواذ الكرة معناتها والانهاء الهجمة، ولا على مستوى خاصة اللعب الجماعي. راهو باللعب الفردي ما عندك ما وين باش توصل. هنا تشوف خليل العياري اوكي انجون جوار وعنده معناتها ما شاء الله امكانيات فنية وبدنية معناتها محترمة، لكن مش قاعد يوظف الامكانيات هذه معناتها للمجموعة. ما شفناش العاشوري على اليسار، ما شفناش الغربي معناتها باش
0: ثماش اليات،
1: ما ثماش
0: الاليات،
1: الامكانيات موجوده.
0: شاكر، هل انه التغييرات اللي قام بها صبري لموشي اللي شمل تقريبا كل المراكز هي السبب الرئيسي وراها الظهور الباهت وراها نقاط الضعف اللي شفناها في فترة أولى؟
1: أكيد وقت اللي تقوم بخمسة تغييرات معناتها في المنتخب معناتها من مباراة المباراة معناتها بتغير برشا حاجات، راه تم آليات متاع الفريق ككل معناتها ليزوتوماتيزم. أنت هنا منزلك معناتها أسبوع على المونديال، من المفروض تلوج الآليات ليزوتوماتيزم في وسط المجموعة متاعك، تقوم تعمل خمسة تغييرات، ثم حاجتين يا ماكش مقتنع معناتها بالناس اللي لعبوا المباراة الأولى، وقت اللي المباراة الأولى بالعكس يمكن كانت إيجابية أكثر، وإلا مازلنا في مرحلة معناتها التجرب. وهنا هذا كيف كيف مخر شوية، لخاطر كي نشوف أنا المنتخب البلجيكي خذا المباراة هذه كتحضيرية للمونديال، معناتها ريبيتيسيون اللي باش يدخل المثالية. هنا من المفروض أنت إذا باش تدخل المونديال بالتشكيلة المثالية معناتها متاع اليوم، باش يقول لك وين هم في مباراة النمسا، علاش اليوم وندخلوا؟ وإذا باش تدخل بالتشكيلة اللي لعبت مباراة النمسا، نقول لك من المفروض راك زدت عطيتهم الناس هذوكم مع بعضهم طون دو جو باش يربحوا أكثر آليات على مستوى الدفاعي. ما فيش آليات، أنا شفنا الهدف اللي قبلناه معناتها كيفاش، معناتها كوفرتير اون دياغونال ما ثماش، العدد راهو موش هو الحل باش تكون أنت عدديا موجود في وسط
0: الهدف 18. اللي قبلناه أو طريقة تسجيل منتخب بلجيكا للهدف، الحقيقة في المستوى هذا أنا نضع عديد نقاط الاستفهام، كيفاش زوز ملاعبية داخل منطقة الجزاء دون رقابة، فما حتى مدافع قريب لهم،
1: صحيح
0: وقت اللي تقريبا 8 مدافعين
1: موجودين في المنطقة،
0: موجودون في منطقة
1: هذا هو
0: هذا حقيقة برشا نقاط استفهام.
1: ثم زاد مشكل نتاع كونسنتراسيون معناتها زاد فوق التيران، خاطر بريتو هذوما هنا المدرب راهو ماهوش الرول نتاعو باش يكون في الوضعية كيما هذيا، يكون حاسم معناتها في تواجد اللاعب وين يلزم يكون موجود. هنا يعطيك هو الشيما تكتيك اللي باش تخدم بيه على مستوى دفاعي على مستوى هجومي، ثم انت كلاعب ثم ماتوريتي تكتيك نتاعك هي اللي معناتها شنو هو الفرق ما بين لاعب ولاعب، ما بين لاعب منتخب ولاعب فريق. الاخطاء هذه ما لازمش تصير، هاو شفنا هاو فرص اخرى معناتها متواجدين في وسط 18 لكن بدون فاعليه، ثماش فاعلية، سلبيين على مستوى الدفاع، على مستوى الهجوم قلة انضباطية معناتها ما تخليكش باش توصل بالكرة القدام. وصلنا حتى تقريبا بهجمة مركزة اللي معناتها تخليك مش توصل المرمى للمنافس ولا تخلق خطر ولا تجيب كرة ثابتة ولا علاش، لأنه يا إما مهارات ما هيش هي مفقودة فنيا، ما عندناش الآليات
0: ولا
1: مش
0: فما فوارق،
1: وإلا فما فوارق، وإلا زاد ثم انديسيبلين دو جو كيما العياري. عياري معناتها تقريبا كل كرة توصل له تحسه قاعد يلعب بروحه، ماهوش قاعد يلعب مع المجموعة وقت اللي هو عنده إمكانيات دفاعيا. كيف كيف قداش مرة عيط له الحكم باش ينبه عليه، وقداش مرة يدخل. أنت لاعب صغير من المفروض تركز على المباراة متاعك، ما تركز تلعب قدام معناتها منتخب محترم أنت تربح، ومعناتها الطون دو جو اللي مش تاخذه توري المهارات متاعك. احنا تصورنا اللي اللاعب هذا معناتها الخروج متاعه معناتها البرة باش يفيده برشا سير لو بلان مونتال سيرتو. اخي احنا سير لو بلان مونتال اللي اذا كان نخرجوا لبرا نعبيه حاجات معناتها دي نيجاتيف، ما نجيبوش البوزيتيف معنا. خلينا
0: على الاقل البوزيتيف في الفتره الاولى اداء مهيب الشامخ الحقيقه، لازم نعطيه حق حارس مرمى المنتخب الوطني التونسي، لانه صحيح
1: كره كيما هذه مثلا
0: ضيع برشا، والسبب الرئيسي التالق وحضور وجاهزيه نتاع مهيب الشامخ.
1: وتحس معناتها حارس معناتها حتى في مركز معناتها حاضر في المباراة، لكن حارس اذا كان معناتها باش يقبل تعاونوا دفاعيا، تعاونوا دفاعيا معناتها مش هذا. وان شاء الله الناخب معناتها معرفش الشوط الثاني تصير تغييرات
0: سي شاكر، اذا كان ثم تغييرات نعطيك اسماء البدلاء ملاعبية ديلان برون، مرتضى بن ونيس، راني خذيرة، علي العابدي، حنا باع المجبري، ريان اللومي، في رشوات، يان فاليري، معتز النفاتي، رعد الشيخاوي، يانيس بن سليمان، سيباستيان تونكتي. واضح وانه تغييرات بين نجم تلمس جميع الخطوط في ظل الأداء اللي شفناه في الفترة الأولى.
1: أكيد عنده البدائل موجودة، لكن أنا مدرب
0: نلعب بظهير يمين ظهير يسار اللي شفناهم ضد النمسا، لانه ما فماش غياب الاطراف تماما.
1: صحيح، معناتها الظاهرين اللي لعبوا ضد النمسا نفس الشيء، تغيير على مستوى الرواق معناتها اليمين العياري العاشوري، زوز ارقى ما عملوش
0: ذولي مكانه واضح،
1: زوز ارقى اللي لعبوا الشوط الاول اليوم ما عملوا حتى اضافه، نفس الشيء المستوري معناتها تقريبا ما وصلولوش الكرة اللي يلزم يوصلوله ولا باش نجمو نحكمو عليه، لكن ما كانش موجود وين يلزمو موجود معناتها باش يجي. فما لخاطر وقت توصلكش كرة كراس حربة يلزمك تسحب شوية معناتها تجي تقرب تطلب كرة تخدم كمحطة روميزور، ثم بعد تطلب القدام. زاد نشوفه معناتها حل ثاني على مستوى معناتها قلب الهجوم، أكل شيء ثلاثة تغييرات معناتها في الخط الأمامي لابد يصير منه.
0: ننتظر التغييرات، لنا عودة بعد قليل عند انطلاق الشوط الثاني. نذكر نهاية الفترة الأولى، تقدم منتخب بلجيكا أمام تونس هدف دون مقابل، هدف تروسار دقيقة 28. نعود بعد موجز الأنباء للوصف والتعليق على فترة ثانية بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب البلجيكي.
2: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة الذوق.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحياها طيبة من قسم الأخبار. وزير التربية يزور مركزي إصلاح الاختبارات الكتابية للبكالوريا والتجميع والتوزيع بسريانا. واطلع الوزير خلال هذه الزيارة على سير انطلاق عملية الإصلاح ومدى تقدمها. أكثر من 80% من سرطان الأطفال ترتبط بالأورام الصلبة حسب دراسة نشرت حديثا على موقع المجلة الطبية التونسية. تسهيل عودة 4500 مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء إلى أوطانهم في إطار العودة الطوعية وفق الإدارة العامة للحرس الوطني. 31 من جويلية القادم هو آخر أجل لإيداع القائمات المالية للشركات التي تختتم سنتها المالية في 31 من ديسمبر من كل سنة. في إطار دعم الوجهة السياحية بولاية توزر، فتح مؤسسة سياحية مغلقة وإدراج القرية الحرفية ضمن المسالك السياحية. في منطقة الشرق الأوسط، استشهاد ضابطين وجندي في غارة إسرائيلية على آلية عسكرية في منطقة نبطية جنوب لبنان. الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن طهران تستغل لبنان وتستخدمه كورقة ضغط في المفاوضات مع واشنطن. وانتقد وزير الخارجية الإيراني تصريحات عون قائلا إن عليه إنقاذ لبنان من عدوه الحقيقي. والحرس الثوري الإيراني يؤكد قصف قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين ردا على قصف قشم. نهاية الموجز. أجمل تحيات كوثر العرجوبي، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. رياضة وأهداف، نقل مباشر.
4: بدل الرسم التكتيكي اللي نلعب 4-2-3-1.
2: تصريحات
5: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة بثقة كبيرة.
2: رياضة وأهداف مع رفقي بوستة.

0: جديد لرياضة وأهداف. تحية لكل مستمعينا، تحية لكل الفريق العامل في رياضة وأهداف في أمن نقل مباراة المنتخب الوطني التونسي أمام المنتخب البلجيكي. نشوف في دخول فراس شوات من جانب المنتخب الوطني التونسي، أيضا سيباستيان تونكتي يظهر في التشكيلة. أكيد كما ذكرنا تغييرات حاضرة من جانب المدرب صبري اللموشي. نواصل الوصف والتعليق وأيضا القراءة الفنية مع مدربنا ومحللنا شاكر مفتاح. قبل هذا كرة خطيرة جيريمي دوكو داخل منطقة الجزاء إلى كيفين دي بروين. دي بروين بالراس وكان قريب، محمد أمين بن حميدة كان قريب من تسجيل هدف في مرماه في انتظار الإعادة. كانت كرة من جيريمي دوكو إلى كيفين دي بروين، يعطي التوزيعة بن حميدة بالراس، ومن حسن حظه أن الرأسية مشيت ركنية وما كانتش في مرمى مهيبة الشامخ. يقطع الكرة أمام صاحب الهدف الوحيد إلى حد الآن تروسار. دائما الهجمة للمنتخب البلجيكي. اليسار الصغيري مونيه أمامه يقطع الكرة، ترجع لمنتخب بلجيكا لتيموتي كاستاني. كرة داخل منطقة الجزاء، التغطية من آدم عروس وضربة مرمى للمنتخب الوطني التونسي. تو تباع نتعرفوا على التغييرات سي شاكري. شفناه دخول فراس شوات الأقرب مكان حازم المستوري، أيضا دخول سيباستيان تونكتي ممكن مكان خليل العياري ربما. كرة في اتجاه شوات قبل هذا مع انجوي وسهلة لتيبو كورتوا.
1: هذا قلنا تقريبا أهم أكثر شيء باش يمس الخط الأمامي. توا اللي واضح اثنين تمسوا من الخط الأمامي اللي هو دخول شوات وتونكتي. تقريبا شاف المدرب اللي المشكل كونه معناتها في الهجوم ماناش قاعدين نستحفظوا على الكرة، ماناش قاعدين نخسروا في كرة كل مرة وين توصل الهجوم، ولذا صارت التغييرين هذوما. حتى لين باش نشوفوا تباعا شنو اللي باش يصير. شفنا الفرصه الاولى، شوف وقت اللي تبدا ثم كوفرتور اون دياغونال في الديفانس صحيحه، هنا تنجم معناتها تتمنع معناتها الفرصه نتاع الهدف المنتخب البلجيكي. بن حميده في الوضعيه دي التواجد نتاعو كان سليم، هو اللي عمل كوفرتور اون دياغونال باش ما تمكنش اللاعب البلجيكي معناتها من تسجيل الهدف. كانت فرصه محققه هي، لو كان ما كانش بن حميدة موجود في المكان ذاك كانوا نجموا معناتها يسجلوا معناتها.
0: وهذا هذا انذار لإسماعيل الغربي بعد تدخله مع يوري تيلمانز، والانذار أناستازيوس اليوناني حكم المباراة، والورقة الصفراء لإسماعيل الغربي في انتظار دخول مهاجم عملاق، مهاجم خبرة، مهاجم نعرفوه مليح، كان واجه منتخبنا طبعا كان أساسي وقتها في مونديال روسيا لوكاكو. كرة لمنتخب بلجيكيا كانت من ميشيل براندون بعيدة تمشي ضربة مرمى للمنتخب الوطني التونسي. زوز تغييرات، نذكر خروج خليل العياري خذا مكانه سيباستيان تونكتي، وفراس شوات ياخذ مكان حازم المستوري. هذا زوز تغييرات في انتظار بالتأكيد مزيد من التغييرات من جانب المنتخب الوطني التونسي، سواء من جانب صبري لموشي وحتى رودي غارسيا مدرب المنتخب البلجيكي اللي لا يزال يحافظ على نفس الأسماء. نذكركم تشكيلة منتخبنا: مهيب الشامخ، منتصر الطالبي، عمر الرقيق، آدم عروس، إلياس العاشوري، فراس شوات، إسماعيل الغربي، سيباستيان تونكتي، محمد الحاج محمود، إلياس الصخيري، ومحمد أمين بن حميدة. بالنسبة لمنتخب بلجيكا تيبو كورتوا، ميشيل براندون، كيفين دي بروي، يوري تيلمانس، لياندرو تروسار، جيريمي دوكو، توماس مونيه، تشارل دي كاتيلار، تيموتي كاستاني، أمادو أونانا، وانا تان نغوي. كورا دوكو دوكو إلى أونانا، أونانا لمسة لتروسار صاحب هدف المباراة إلى حد الآن. تروسار يبحث على يوري تيلمانس، تيلمانس عنده الكرة. دائما التكتل الدفاعي للمنتخب الوطني التونسي. كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء، مونيي في منطقة الجزاء الدفاع يدخر المرة الأولى الثانية والمرة الثالثة. المنتخب الوطني التونسي خط الدفاع بعد الاخطار مع سقوط فراس شوات اللي يحاول يبني هجمة عمل الترويض، ولكن تدخل من جانب منتخب بلجيكا فراس شوات اللي خذا مكانه منذ قليل مكان حازم المستوري. كرة لكيفين دي بروين يغير على اليسار لجيريمي دوكو، دوكو معاه الياس العاشوري قبل ما تخرج ركنية باهية من الياس العاشوري يعمل مراوغة بعد نختار آدم عروس لمسة لتيلمانس، تيلمانس إلى براندون، براندون العودة لحارس مرمى تيبو كورتوا إلى ناتان نجوي، ناتان نجوي محور دفاع المنتخب البلجيكي، تروسار أونانا، أونانا يغير اتجاه الكرة لكاستاني، كاستان هجمة بلجيكية يدخل داخل منطقة الجزاء يبحث على يوري تيلمانس، سهولة كبيرة في التمرير وهذه كرة والهدف الثاني، الهدف الثاني للمنتخب البلجيكي. اللاعب رقم 17 دي كاتيلر تشارل ينجح في إضافة الهدف الثاني دقيقة 53، ثاني أهداف المنتخب البلجيكي. قلت سهولة كبيرة في التمرير في الوصول لمنطقة الجزاء في القرب المرمى الشامخ، والهدف الثاني للمنتخب البلجيكي دي كاتيلر. كانت كرة من كاستاني إلى يوري تيلمانس، العرضية بين زوز ملاعبية يصعد بالرأس والهدف الثاني في مرمى مهيب الشمخ.
1: أي شيء دوخ
0: فعلا،
1: شيء دوخ لأنه بصراحة معناتها طول مرة الثالثة والرابعة تتعاود نفس الكرة، كرة معناتها يخرجوها يدخلوا ال 18 يخرجوها يحضر للباسون دياغونال كرة قطرية اللي قبلها بن حميدة كان موجود نحى الكرة هذية، توا رفعت الكرة وحده طلع وحط كرة أول شيء مش ملومش أنا على الرقيق، لوم على اللي اللاعب اللي قدام الكرة، معناتها اللي عنده كرة معناتها تخلي له المساحة باش يرفع كرة كيما هذه على راحته أكيد باش تصير الأغلاط في وسط 18 وباش معناتها يصير التفوق، لكن هنا تحس فما سلبية متواجدين. أوكي نعاود راو التواجد في المنطقة ما يعنيش الدفاع، هنا هك متواجد في المنطقة لكن شنية الرياكسيون اللي صارت؟ حتى شيء، كانت ثم سلبية، اللاعب بلجيكي عنده كرة قال مساحة رفع راسه وهز كرة حتى وين يحب وتسجل الهدف، هنا ما ثماش معناتها جؤب كيش نقوله فاعلية على مستوى الدفاع، متواجدين اوكي لكن ما فماش فاعلية دفاعية.
0: والهدف الثاني كما ذكرنا من ديكاتيلار دقيقة 53 محترف نادي اتلانتا الايطالي بعد تروسار يسجل تشارل ديكاتيلار الهدف الثاني للمنتخب

0: منتخبنا في المباراة الأولى ضد المنتخب النمسا، كنا أفضل في بعض الفترات، كنا قراب من التسجيل، هددنا مرمى منتخب النمسا. الحقيقة الشتان بين أداء ضد النمسا وأداء منتخبنا في مباراة اليوم اللي ذكرني برشا بأداء المنتخب الوطني التونسي ضد بلجيكيا في مونديال روسيا، والهزيمة 5-2 وقتها برشا أخطاء، وكان ضغط كبير من جانب منتخب بلجيكيا على دفاع المنتخب الوطني التونسي. وننتظر مزيد من التغييرات بالنسبة للمدرب صبري الموشي. في المقابل رودي غارسيا يحافظ على نفس الأسماء، نلعب في الدقيقة 56 2 بلاش المنتخب البلجيكي أمام المنتخب الوطني التونسي، كرة لإلياس العاشوري، يحاول منتخبنا وأنه يحاول صناعة بعض المحاولات، بناء هجمة، كرة لمنتصر الطالبي آدم معروس، يطلب إلياس العاشوري يرجع إلى محمد الحاج محمود، حاج محمود محافظ على كورته، باهي من الحاج محمود، تصويبة وتيبو كورتوا ترجع لإسماعيل الغربي، والدفاع كان حاضر، باهي من محمد الحاج محمود اللي مجهود فردي حاول الوصول لمرمى كورتوا، تبقى لسيباستيان توناكتي، توناكتي لبن حميدة، العرضية ترجع من جانب المنتخب البلجيكي، آدم عروس كورتو في اتجاه الياس العاشوري، ولكن يرجع لتأمين التغطية كيفن دي بروي، يرجع دائما لمنتخب بلجيكا يوري تيلمانس، يوري تيلمانس مقطوعة من منتصر الطالبي، هجمة المنتخب الوطني التونسي، يطلب الحاج محمود، حاج محمود الياس العاشوري على الرواق اليمين، الياس السخيري، الياس السخيري غير على اليسار، محمد أمين بن حميدة إلى سيباستيان توناكتي، سيباستيان توناكتي حاول المرور، كيفن دي بروين الضغط، هذه باهي الياس العاشوري، العاشوري تضرب على العارضة، تضرب على العارضة كرة العاشوري، كان قريب من التسجيل، باهي التسديدة، منتخبنا الوطني التونسي أول فرصة في المباراة، تسديدة قوية تقريبا في الزاوية 90، غير محظوظ بالمرمى بالمرة لياس العاشوري أمام مرمى تيبو كورتوا، بعد تسديدة الحاج محمود سدالها العملاق كورتوا، العارضة تتصدى الكرة لياس العاشوري، به الضغط، كرة للعاشوري مرة أخرى من الياس الصغير، يعمل ترويض، حب يمر العاشوري، كرة ترجع من دفاع المنتخب البلجيكي، دوكو ممتاز، آدم عروس يربح الصراع الثنائي، يربح الدويل مع دوكو، وهذا المطلوب، يلزم المنتخب الوطني التونسي يهاجم، مالها إلا مباراة ودية، يلزم إظهار بعض الإمكانيات قبل خوض المنافسات الرسمية، قادرين، قادر المنتخب الوطني التونسي، شفناه وقت اللي يحاول كان قريب من التسجيل. سي شاكر
1: أكيد، وشفنا توا باش نعطيك وقت اللي طلعنا لفوق وحبينا معناتها نضغطوا وما نخليش المنافس يخرج كورة على راحته، في عوض كنا الشوط الاول كامل نخسروا كره، نتراجعوا تلقائيا وحدنا للمنطقه نتاعنا ونخليوا الخصم يجينا بالكره، توا في مرتين مناسبتين نضغطوا الفوق، هنا حطينا لهم مشاكل، قاعدين نوصلوا للمرمى، الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، لما تبعد على اللعب الفردي والانانيه نفس الشيء، معناتها توصل باش توصل كيما الكره ذي نتاع العاشوري، معناتها ما عملش الزايد، معناتها خدم لاكسيون كيما يلزمها تتخدم، هنا ولات فما ديسيبلين دو جو، فما نفس الشيء معناتها تموقع سليم، وتحاول باش تفك الكره معناتها الفوق، ما تقعدش في الزون نتاعك. من المفروض من الشوط الاول يكون المباراه على الشكل هذا، وتكون نفس الشيء الروح ولا الديسيبلين سواء انديفيديوال ولا كولكتيف تكون على الشكل هذا اللي قاعد يشوفوا،
0: لكن ما يلزمش الدفاع يواصل بالشكل هذا لانه المساحات الحقيقه موجوده، منتخب بلجيكا كان قادر
1: بالضبط
0: على اضافه الهدف الثالث منذ لحظات، كالعاده ديما مصدر الخطر جيريمي دوكو، به التمريره من حاج محمود، الياس العاشوري، يلا الياس سريع، العاشوري يخلط على الكوره، الياس العاشوري قبل ما تغادر ارضيه الميدان، عاشوري يطلب الكرة حاج محمود على الرواق اليمين، محافظ على كورته، لمسة كانت من تونكتي، ولكن مقطوعة من جانب المنتخب البلجيكي.

0: كرة ترجع بلجيكية، هجمة سريعة إلى جيريمي دوكو، يعمر موراه وغرايع دوكو، وجه لوجه دوكو، ماهوش أناني دوكو، حب يمرر ولكن دفاع منتخبنا يحط الكرة في الركنية. لقطة فنية من جيريمي دوكو أمام منتصر الطالبي، كرة أفضل لاعب، أسرع، أخطر الحقيقة، بفنيات كبيرة ومصدر كل الخطورة اللي على دفاع المنتخب الوطني التونسي. جيريمي دوكو نجم السيتي، ركنية في تنفيذها كيفن دي بروين، على يمين مهيبة الشامخ دي بروين، دي بروين تروسار وحده، تروسار وحده يسدد، تضرب في الدفاع، الخلل واضح دفاعيا الحقيقة في كل مرة المنتخب البلجيكي حتى على الكرات الثابتة، لأنه الغريب
1: لا سمح
0: وحده دون رقابة. زي شكل
1: مرة أخرى معناتها خطأ بدائي، معناتها 100% كرة ثابتة، دوزيام بال بلجيكا تحط ملاعبي على الكرة الثانية على مستوى نص الدائرة، وانت ما تحطش حتى لاعب على الكرة الثانية، هذه من الأبجديات متاع الكرة، راهو لابد كرة ثابتة تحط واحد على الدوزيام بال، هنا ما حطينا حد، كان واحد وكان أطرها الكرة كانت معناتها جول.
0: ورقة حمراء لإسماعيل الغربي، انذار ثاني مرة أخرى، إسماعيل الغربي يتدخل وورقة حمراء. أناستاسيوس اليوناني يرفع الورقة الحمراء في وجه إسماعيل الغربي، انذار ثاني، ورقة حمراء. منتخبنا يعاني واحنا 11 فما بالك ب10 ملاعبين، ربي قدر الخير، لأنه اللي شفناه الحقيقة حتى بعد فرصة ضربة الركنية كان قادر على إضافة الهدف الثالث في أكثر من مرة. هو هذا التعديل الجديد متاع التحكيم، ممكن في هذه ما تصيرش في كأس العالم، مش يرجع للفار في الانذار الثاني، لأنه
1: لا موجود،
0: لأنه هل يستحق انذار ثاني أم لا الحقيقة، لأنه شفتوا المس الكرة إسماعيل الغربي، لو جيت هذه في مونديال وفي المونديال القادم سيتم العودة للفار، هذه من بين التنقيحات طبعا.
1: المس رجل اللاعب
0: هو يستحق انذار أم لا، هذا السؤال.
1: اي المس رجل اللاعب، حسب رأيي أنا الانذار مستحق،
0: انذار ثاني وبالتالي ورقة حمراء لإسماعيل الغربي. اللي قبل الورقة الحمراء كان قادر منتخب بلجيكا على إضافة الثالث، لولا أيضا مهيب الشامخ اللي كان حاضر. هذه كرة أخرى، كرة أخرى، نجاي وفي مكانه مهيب الشامخ، يعني الحقيقة ممكن برشا محاولات تتكرر بنفس السيناريو، في بالي إعادة الفرصة السابقة،
1: والله
0: في بالي إعادة الفرصة السابقة،
1: لأنه نفس الأخطاء،
0: نفس الأخطاء. هذه المغرب معناها الحقيقة فرحنا بأنه الأداء تحسن نوعا ما هجوميا، ولكن دفاعيا الحقيقة مساحات
1: ترجعنا
0: موجودة وخطورة كبيرة من جانب المنتخب البلجيكي.
1: حاجات قاعدة تصير دفاعيا بصراحة، معناتها ما يلزمش تصير في المستوى هذا، خاصة معناتها الكرات الجانبية تخلي اللاعب المساحة كاملة، يرفع راسه ويوصل كرة يدخلها للمنطقة معناتها، وبعد تلوج معناتها كشو، ما لازمش تصير هنا، ثم برشا مساحات موجودين ومخلين المساحة اللاعب يعمل اش يحب باش يوصل كورته، شوف المساحة هنا ينجم يرفعها ورفع كرة.
0: هو السؤال زاد سي شاكر، واحنا قاعدين نتابعوا في الأخطاء وفي المردود الباهت دفاعيا الجهة اليمين، الحقيقة الدفاع المنتخب الوطني التونسي نقطة ضعف واضحة، الآن صبري اللاموشي ما شافش نقطة الضعف هذه، لأنه تقريبا كل محاولات المنتخب البلجيكي وين موجود جيريمي دوكو، وسهولة كبيرة في الاختراق، ونفس السيناريو، وهذه كرة أخرى، الهدف الثالث. الهدف الثالث كيفن دي بروين، دقيقة 65، ينجح النجم كيفن دي بروين في المباراة رقم 119 ليه مع منتخب بلجيكيا، يضيف ثالث أهداف منتخب بلاده. دقيقة 65، كانت كرة مرة أخرى من جهة اليمين لدفاع منتخبنا، وين موجود جيريمي دوكو، يعطي التمريرة ثم التسديدة من كيفن دي بروين داخل وخارج منطقة الجزاء. هذه الإعادة، دي بروين يبدأ اللقطة، الكيفن جيريمي دوكو يعاود يعطي التمريرة،
1: شكون خرج؟
0: ما خرج
1: ولا واحد على حامل الكرة، من الأبجديات، راهو هنا كرة على خط 18، أول حاجة لاعب يخرج على حامل الكرة، أخذر وقتاش خرجنا، خليت له المساحة ويشوت كيما يحب، والله حاجات قاعدة
0: ممكن حتى في الهدف هذا احنا فمنا الحقيقه مردود مهيب الشامخ اما تكتفي تكتفي بالمشاهده
1: صحيح.
0: او نعطي صوره للي يسمع فينا راهو كيفن دي برون عندما سدد كره ارضيه حارس مرمى منتخب تونس واقف يتفرج
1: ما فماش رده فعل حارس مرمى. هذه التبعات نتاع الشوط الاول قلت لك راهو الحارس اذا باش تصير عليه معناتها برشا ضغط راهو باش يضيع من التركيز نتاعه وهذا اللي صار.
0: حاجات زوج تغييرات اخرى دخول مرتضى بن والناس مكان محمد امين بن حميده دخول انيس بن سليمان مكان الياس العاشوري.
1: بلي انا لهنا نقطه نحب نعرفش انا عروس اسكو هو ستان اريير دروا ولا اكسيال. انا اللي نعرف
0: مدافع محوري
1: انا اللي نعرف ان جوار اكسيال معناتها لاعب قلب دفاع محوري اليوم نلقوه في خطه ظهير يمين
0: امام من افضل ملاعبيه في العالم.
1: اي ولا ماهوش بارازار اللي تقريبا الخطوره الكل والتمريرات الحاسمه الكل جات من جهه هذيك.
0: هاو الهجمه دائما لمنتخب بلجيكا مع دخول لوكاكو هذه كره لتروسار تروسار قدامه كل لاعبي المنتخب الوطني التونسي تقريبا دائما الامتلاك لمنتخب بلجيكا تروسار بعيدة مرة هذه تمشي ضربة مرمى للمنتخب البلجيكي دخول لوكاكو لاعب منتخب بلجيكا ومحترف نابولي نجم من نجوم المنتخب البلجيكي لوكاكو اللي كان سجل ثاني أهداف منتخب بلجيكا في آخر مباراة ودية قبل مباراة اليوم أمام المنتخب الكرواتي مع تواصل التعليمات من غارسيا الفرنسي مدرب منتخب بلجيكا فترة راحة الآن للاعبين الحقيقة دفاعيا ديكاتيلار يغادر محترف أتلانتا الإيطالي وياخذ مكانه لوكاكو المنتخب البلجيكي الحقيقة يسيطر بالطول والعرض أفضل بكثير من منتخبنا والتأكيد من خلال تسجيله 3 أهداف في مرمانا كما ذكرنا أنه نقطة ضعف الحقيقة الشيرة اليمين لدفاع المنتخب الوطني التونسي لأنه كل الخطورة كل العمليات تقريبا سي شاكر تمر من دوكو صحيح ملاعبي مهاري ملاعبي كبير من أفضل الملاعبية في العالم أما يزمك كمدرب يظهر تلقى الحلول لأنه اللي شفناه في الفترة الأولى وحتى التور في الفترة الثانية دون حلول لإيقاف الخطورة نتاع منتخب بلجيكا.
1: أكيد فما معناتها فما لاعب من النوع هذايا وبالقيمة هذيا ما ينجمش تخدم معاه في اللان كونتران. لابد واحد ضد واحد مع تغطية كوفرتور من نتاع لاعب ثاني. هنا عندك لاعبين الوسط الوش متواجدين، عندك لاعبين 4 ولا 5 لاعبين وسط.
0: لازم مساندة.
1: مساندة نتاع المدافع. ثم تشوف الأخطاء اللي قاعدة تصير دفاعيا معناتها في قبول الأهداف. بصراحة معناتها الهدف الاول ماركاجون دياغونال ما ثماش تغطية معناتها القطرية ماهيش موجودة نقبلوا هدف تغطية من شيرة بن حميدة ما قامش بالتغطية نقبلوا هدف. الهدف الثاني محاصرة في اللاك سنترال ملاعب يطلع وحده ومعناتها وبالراس سجل جول ما ثماش معناتها ان كونترا ما ثماش ديوال صحيح الرقيق ما كانش معناتها فاعل في الكره ذي. الهدف الثالث على 18 ملاعبي عنده كره ما خرج له حد باش يعمل الكونتر باش معناتها يمنع التسديد والحارس زاد كيف يتحمل المسؤوليه في الهدف الثالث معناتها 3 اهداف وكي ثم سيطره البلجيكا لكن ثم سذاجه على مستوى معناتها الدفاع.
0: ونذكر المنتخب البلجيكي في مجموعة 7 ضمن المونديال إلى جانب المنتخب المصري. منتخب مصري عنده مباراة من العيار الثقيل أمام منتخب البرازيل وديا أيضا في نفس المجموعة المنتخب الإيراني ومنتخب نيوزيلندا. هذه مجموعة منتخب بلجيكا في مونديال 2026. منتخب بلجيكا لا يكتفي بثلاث أهداف قاعد يحاول يواصل الضغط كرة لتروسار على الرواق اليمين نجم أرسنال تروسار إلى موني مرة هذه بعيدة تمشي ضربة مرمى لصالح المنتخب الوطني التونسي. تغييرات كما منتظر غارسيا 3 تغييرات منتظرة في الدقائق القادمة ولا الركنية؟ ركنية لمنتخب بلجيكا، الركنية تنفيذ ثنائي داخل منطقة الجزاء، تيلمانس ما توصلوش إلى تروسار، أونانا أو نجوي، كرة لمحمد الحاج محمود، حاج محمود يبعد الكرة ولكن دون فكر، يعني ما فماش فكرة نتاع عملية وبناء هجمة، فقط إبعاد الكرة وإبعاد خطورة في وقت يلزم إبعاد الكرة لبناء هجمة سريعة ولقيام بتحول هجومي. هذا اللي لم نشاهده في مباراة اليوم ما عدا بعض الفترات وبعض المحاولات. ونذكر أنه الفرصة الأخطر والأبرز كانت كرة العاشور اللي ضربت في العرض، كرة ترجع لفراس شوات قبل لونجوي، كرة دائما للمنتخب البلجيكي. نذكر في توقيت 71 دقيقة لعب 3 أهداف دون مقابل للمنتخب البلجيكي، آخر مباراة ودية قبل المونديال. برشا أخطاء في مباراة اليوم اللي نتمنى إنه ما تكررش في الرسميات وعند خوض منتخبنا لمباريات الدور الأول. كرة لمنتخبنا الوطني التونسي، ضغط من جانب المنتخب البلجيكي، كرة من الحاج محمود البحث على شوات أو توصل الآن للحاج محمود، التماس لصالح المنتخب الوطني التونسي. تغييرات رودي غارسيا المرة هذه، 3 تغييرات باش يقوم بيهم في 73 دقيقة لعب، 3 تغييرات منهم في تسال أكثر لاعب خوضا للمباريات مع المنتخب البلجيكي، لعب الخبرة في توقيت 72 دقيقة لعب وقت تغييرات، وهذا منتظر.
1: هذا هو الوقت اللي ما ولا باش هنا يشوف التغييرات، معناتها سيبلي، معناتها بتاع تحس منتخب يحضر في خذال المباراة بشكل رسمي، معناتها حتى تغييرات التوقيت متاعها تقريبا ابتداء من دقيقة 70، نفس
0: وكأن
1: الشيء
0: مباراة رسمية.
1: كأنه مباراة رسمية تحضيرية، معناتها هذه هي معناتها باش يحضر مباراة متاعه الأولى متاع كأس العالم، هو الاختيار على المنافس، معناتها نفس الشيء، معناتها يعرف كرة معناتها باش يلعب ضد المنتخب المصري تقريبا متشابهة، معناتها نوعية اللعب بين المنتخبين كيف كيف، معناتها قاعد يجري في المباراة على أساس معناتها مباراة رسمية، ناس ما تفادلكش، ناس معناتها ماخذة الأمور بصفة جدية. بار كونتر معناتها نحنا ما نعرفش، ما ثم حتى روح في المنتخب، ما ثم حتى اجريسيفيتي، حتى على مستوى معناتها الشراسة، معناتها الدفاعية مفقودة، ما ثماش، معناتها تحس ثم برشا سلبية، معناتها هوني ترو باسيف، فهمت؟
0: في توقيت 73 ثقة لعب، علما وأنه إسماعيل الغربي كان غادر بسبب الورقة الحمراء، إنذار ثاني، وتتواصل التغييرات، دخول لوكاكو قلنا منذ دقائق، دخول فانكن دي كوبر أيضا مع دخول فيتسيل، عديد التغييرات، خروج دوكو، يظهر لي خط دفاع المنتخب الوطني التونسي باش يتنفس شوية بعد مغادرة جيريمي دوكو، اللاعب الأخطر والأبرز، أما بعد
1: شوف
0: 3 أهداف.
1: حتى بعد 3 أهداف وشوف حتى المعوض معناتها ماهوش باش يكون معناتها يتفرج في المباراة، متصور
0: أكيد يحب يسجل نقاط أمام مدربه، بالفعل
1: أكيد
0: منتخب الحقيقة
1: نفس الشيء.
0: بإمكانيات كبيرة
1: المستويات معناتها زادة ماهيش متباعدة على مستوى معناتها
0: بين
1: الفرديات
0: الأساسيين
1: المنطقة، أي
0: والبدلاء.
1: أكيد بس
0: حاج
1: تلعب.
0: محمود، حاج محمود إلى آدم عروس، 4 ساعة تفصلنا على نهاية المباراة. نذكر 3 أهداف دون مقابل للمنتخب البلجيكي أمام المنتخب الوطني التونسي، أيضا دخول فرناندو أو فرنانديز باردو من بين الأسماء لتاخذ أماكنها في التشكيل الأساسي. 3 أهداف دون مقابل، 4 ساعة أخيرة. نذكر أيضا كنا واجهنا منتخب بلجيكا في مونديال 2002، التعادل 1-1، والكل يتذكر هدف رائع رؤوف بوزيان من ضربة مخالفة، فيلموتس كان سجل لمنتخب بلجيكا. 1-1 في مونديال كوريا اليابان 2002، ايضا ودية سنة 2014 في بروكسل، وانتصار منتخب بلجيكيا هدف دون مقابل. كرة لمنتخب بلجيكيا البحث دائما على الوصول للمرمى الشامخ. كرة لميشيل براندون الى كيفن دي بروين، ما غادرش ارضية الميدان من بين الاسماء اللي تبقى موجودة حاضرة في التشكيلة الاساسية. قائد منتخب بلجيكيا اللاعب الحالي لنابولي الايطالي اللي كانت له صولات وجولات مع السيتي في البريمير ليج. كرة دائما للمنتخب البلجيكي ترجع من دفاع المنتخب الوطني التونسي. محاولة الخروج بالكرة، فمش ضربة مخالفة بقرار من اليوناني أناستازيوس. كرة دائما لمنتخب بلجيكيا داخل منطقة الجزاء آدم عروس، وضربة 55 للمنتخب الوطني التونسي. واضح أنه بعض الأسماء ممكن خير إراحتها صبري لموشي سي شاكر، وقت اللي المدرب إلى حد الآن لا يقحم يان فاليريا وعلي العابدي ربما لإراحة الملاعبين هذوما. رأيك في الخيار هذا؟ إذا حنا بعد المجبري يبدو أنه مش باش يكون حاضر، استراتيجية ممكن إراحة بعض الأسماء للمباراة الأولى، نذكر يوم 15 جوان ضد المنتخب السويدي ما الثلاثة متاع الصباح. رأيك في النقطة هذه؟
1: ينجم يكون توجه معتها اللي خممت فيه أنت صحيح، لكن هنا نولي نقول أنا الاختيار غلط. علاش؟ لأنه كنت النجم نعكس، أنا نقول لعبهم المباراة هذه لأن هي أقرب مباراة معناتها للمونديال، وراني معناتها اللي عندي معناتها باش نجرب لاعبين في أماكن ثانية لعبتهم ضد أستراليا. اليوم اللعب للفريق اللي تقريبا 90% باش يكون هو باش يخوض المباراة، إذا تفكيره معناتها باش يرتح لاعبين. أنا نحبذ كان ما لعبوش المباراة ضد أستراليا ولعبوا المباراة هذه
0: ضد النمسا
1: ولعبوا المباراة هذه، لأنه المباراة هذه معناتها تحب ولا تكره أقوى من مباراة النمسا. هذه تعطيك معناتها الفكرة أوضح على معناتها النسبة وعلى الإمكانيات وعلى الجاهزية، وحتى اللي هم هما معناتها نفس الشيء باش يخوض مباراة في حجم المباريات اللي باش يلعبها في المونديال.
0: 78 ثقة لاعب في مباراة تونس بلجيكا، دائما الأسبقية للمنتخب البلجيكي بثلاثية نظيفة. آخر مباراة ودية قبل المونديال ذكر منتخبنا يواجه السويد واليابان وهولندا، وتتواصل الهجمات البلجيكية الخطيرة على دفاع المنتخب الوطني التونسي. كرة لي كيفن دي بروين مقطوعة ترجع لمنتخبنا المرة هذه، ثم المخالفة. أناستازيوس الحكم اليوناني يعطي المخالفة لصالح المنتخب الوطني التونسي. بدينا نقرب من آخر 10 دقائق مع دخول ريان اللومي الآن، خيار من صبري اللاموشي كيف كيف. زوز تغييرات أخرى لمنتخب بلجيكا، يغادر آدم عروس ياخذ مكانه ريان اللومي، لاعب آخر سيتولى خطة ظهير يمين اللي هو محمد الحاج محمود اللي نشوفه فيه يمشي كظهير يمين، الخيار اللي كان قام به صبري اللاموشي في طرابلس كندا. قلت لي مشى كظهير يمين محمد الحاج محمود، يحاول إيجاد الحلول صبري اللاموشي. الحلول الحقيقة الغايبة في مباراة اليوم مع ظهور الحقيقة مخيب للأمال، يغادر كيفن دي بروي آخر 10 دقائق.
1: هذه التغييرات راهو تصير في دي كلوب، ما تصيرش في على مستوى منتخب. توا عروس لاعب معناتها قلب دفاع محوري تحطه ظهير يمين، حاج محمود لاعب وسط تحطه ظهير يمين، جربي على اليمين. هذه حلول ترقيعية، حلول تصير في النوادي على مستوى منتخب. عندك الشواء متاعك، عندك معناتها مجال متاع الاختيار في من نوادي من اللاعبين اللي يلعبوا لبرا من كل شيء. ما شنو معناتها؟ معناتها ما عندكش انا رير دروا انت باش تحط حاج محمود على اليمين من الوسط ولا عروس. هنا نرجع لنا للمجموعة معناتها اللي صار الاختيار عليها. زعلوني إذا ما عندكش أنت ظهير يمين، ها عندك ظهير يمين أحسن ظهير يمين في البطولة التونسية. نفس الشيء في الهجوم، أنا ما نعرفش أنا. إن شاء الله إن شاء الله معناتها في المباريات الرسمية معناتها يظهروا هما عندهم حق.
0: في 81 ثقة لعب إن شاء الله، خاصة نعرفوا ديما أهمية المباراة الودية الأخيرة قبل أي استحقاق، هي أهميتها على نقولوا نتيجة للمعنويات. إن شاء الله نتيجة اليوم ما تأثرش على معنويات المنتخب الوطني التونسي، لأنه مطالب هي ساعات نقول المباراة للنسيان، لا ما يلزمهاش تكون للنسيان، لازم ناخذ العبرة من أخطائنا اليوم، الأخطاء الكبيرة والفظيعة بين قوسين أحيانا، لأنه الحقيقة برشا أخطاء يلزم ناخذ العبرة، عدم تكرار أخطاء مباراة اليوم، لأنه راهو باش نواجهوا منتخبات لا تقل شأن عن منتخب بلجيكا في حجم هولندا، في حجم منتخب الياباني اللي يبقى قوة ضاربة، منتخب ياباني اللي الحقيقة رغم ما عندوش تاريخ كبير في المونديال ولكن منتخب حاضر وتطور كثيرا، وأيضا منتخب السويد اللي مهما تقال عليه من غياب ممكن نتائج ممتازة في المدة الأخرى وتأهل عن طريق الملحق يبقى منتخب ممتاز، وهذه كرة مرة أخرى الخطورة عرضية بالرأس وكرة تمشي ضربة مرمى للمنتخب الوطني التونسي، نشاهد وأنه بسهولة خاصة يتكرر خطأ أنه الملاعب اللي يوزع وحده يطلع عليه حتى الملاعب، هذه رأي النقطة السلبية الكبير.
1: هذه كنا معناتها مثل ما الشراسة دفاعية ثم سلبية على مستوى التعامل معناتها الدفاعي. على ذكر معناتها إن شاء الله ما تأثرش المباراة هذه معناتها على بقية المشوار، أكيد إن شاء الله ما تأثرش، لكن رب ضارة النافعة، راهو إذا نقول لك معناتها بالتاريخ معناتها المنتخب كل من يعمل مباراة سيئة إلا وتصير ردة فعل.
0: هذا ما نتمناه
1: إن شاء الله تصير ردة فعل في الأول مباراة الرسمية،
0: هذا ما نرجوه لأنه التمني يفيد الاستحالة، لا مستحيل لا. إن شاء الله ما هوش تونسي قادرين، خلنا نساو لأنه اعتبرها خيبة كبيرة برشا ملاعبية الحقيقة مردودهم
1: أكيد باش تصير ردة فعل،
0: منهم منتصر الطالبي اليوم الحقيقة اللي للأمانة المردود ما كانش مقبول ضعيف جدا
1: دفاعين، كنا
0: من بين الأسماء
1: دفاعين هجومين، هو بصراحة حتى هجومين معناتها ككل مباراة معناتها فيها برشا سلبيات، ردة الفعل إن شاء الله تكون ردة فعل إيجابية، لأنه شوف لما تلعب مباراة من نوع ذا أكيد باش تصير فيه معناتها تقييم للأخطاء، تقييم للوقفة الجماعية،
0: كرة أخرى
1: ما بينية، كرة الثالثة تتلعب معناتها بينية، كرات بينية بين الخطوط معناتها ويتعدوا ويمروا بسهولة، هذه كل معناتها باش تصير عمل، وعلى أثر العمل هذا اللي باش يصير باش تصير ردة فعل اللي ديما نشوفه احنا المنتخب كل وين يعمل مباراة ما هيش في المستوى إلا وتصير ردة فعل إيجابية، وإن شاء الله هذا اللي ننتظره. لكن على المستوى هذا بصراحة الأمور ما تطمنش فنيا، خليني نقول فنيا على مستوى الاختيارات تاع اللاعبين في التشكيلة الرسمية أو في حتى على مستوى التغييرات، ثم الترقيع على مستوى المراكز، مش هذا المستوى، مش هذا هو معناتها كيفية التصرف في منتخب.
0: واضح في 84 ثقة لعب دائما أسبقية بلجيكية، 3 أهداف دون مقابل، المنتخب البلجيكي ضرب بقوة في مباراة اليوم، نذكر بعد فوزه أمام كرواتيا بثنائية متقدم إلى حدود تقريبا ثقة 85 أمام المنتخب الوطني التونسي في بروكسل، 3 أهداف دون مقابل، منتخب بلجيكيا الحقيقة استغل هفوات دفاع المنتخب الوطني التونسي اليوم، حتى الروح غايبة للأمانة، تنجم ماشي. تخسر تنجم تقبل أهداف ولكن كنت نجم تخليك الروح متاع الروح الانتصارية الرغبة، الحقيقة اليوم الروح ما شفناهاش مع تواصل الأخطاء، هاو ديما الجهة اليمين لدفاع المنتخب الوطني التونسي، هل يكون الهدف الرابع؟ الهدف الرابع لصالح المنتخب البلجيكي، هذا اللاعب البديل اللي خذاه مكانه حكينا على غياب الروح، حكينا على غياب التنظيم الدفاعي، وحكينا على أخطاء دفاعية. الأخطاء الدفاعية متواصلة، والهدف الرابع دقيقة 85. غريب.
1: عدة نقاط استفهام بصراحة. شوف،
0: لوكي باكيو هو اللي يسجل الرقم 14، يسجل الهدف الرابع.
1: خسر 3 بلاش وتدافع في المنطقة متاعك بالكيفية ذي، شنو هو اللي ناوي؟ إذا معلش انا شنو هو معناتها استنقاص هذيك حد حدود الامكانيات، ما حضرتش المباراة نتاعك، ماهوش الخيار الصحيح للمباراة.
0: انا بصراحة لا حدود توا بعد الهدف الرابع مش نعطي رأيي الحقيقة بكل صراحة. انا بخلاف الملاعبين اللي ما كانوش حاضرين، راهو انه المسؤول الاول على نتيجة اليوم هو المدرب صبري لموشي بالخيارات اللي قام بها. انك وكأنك ما تعرفش قيمة منتخب بلجيكا، فرديته الكبيرة بلاعبيته تغير، يعني التشكيلة الأساسية والمثالية ضد النمسا تبدلها بتغييرات كبيرة في التشكيلة الأساسية بالملاعبية أقل حقيقة من مستوى الملاعبية اللي لعبوا في المباراة الأولى. جي أم منتخب عملاق كما منتخب بلجيكا، تعمل تغييرات وكما قال سي شاكر الموسط الميداني يولي ظهير يمين والمدافع يولي ظهير يمين. الحقيقة راهن للأمانة المسؤول الأول على هالأداء الباهت وعلى النتيجة العريضة في انتظار ممكن الهدف الخامس إن شاء الله تمر سلامات. الهدف الخامس
1: مش معقول.
0: الهدف الخامس قلت لك أنا صبري لموشي مسؤول أيضا للملاعبية،
1: الناس كل تحمل المسؤولية.
0: أما النصيب الأوفر الحقيقة من المسؤولية لصبري لموشي، لأنه الحقيقة الأسماء الجاهزة هي اللي تلعب ضد بلجيكا قبل مباراة السويد، ما تعملش تغييرات عديدة باش ما تخليش معناها الحقيقة منتخب لقمة سائغة أمام عملاق. اليوم منتخب بلجيكا 5 أهداف دون مقابل، وقت اللي منتخب إيفواري يربح فرنسا 2-1، صحيح مش مقياس أما راهو قبل أيام قليلة
1: والمنتخب الجاهزي
0: منتخب بلجيكا يربح هولندا هدف دون مقابل. انت اليوم
1: المنتخب الجزائري
0: الى حد الان خماسية في مرمى المنتخب الوطني،
1: جيستيون معناتها غالطة على الاخر، سواء في بداية المباراة وقلناه الكلام هذا من الشوط الاول وقت النتيجة 0-0، وحتى في 1-1 معناتها قلناه الكلام هذا جيستيون غالطة.
0: نيكولاس راسكان هو اللي سجل الهدف الخامس للمنتخب البلجيكي في مرمى المنتخب الوطني.
1: وجستيون غالطة في التغييرات وفي المجارات متاع المباراة أصلا. معناتها هنا ولينا نحسوا ثم سمعة كرة القدم التونسية، معناتها داخلين المونديال بهزيمة 5-0، معناتها شنو المعنويات اللي باش ترممها، شنو الحاجات اللي باش تصير. قلنا على ردة الفعل، أوكي ردة الفعل، لكن اللاعب راهو يتمس. خيارات معناتها بصراحة، معناتها في الشواء متاع التركيبة اللي لعبت ضد منتخب بلجيكا والتركيبة اللي لعبت ضد منتخب النمسا ما هيش معادلة صحيحة قام بها الإطار الفني مع كامل احتراماتي لي. أكثر شيء أنا تمسني حاجة اللي اللاعبين اللي معناتها تغيير في على مستوى المراكز، فهمت معناتها ما كانوا معناش معناتها دي دي دي دي ما ثماش لاعب تونسي يحذق خطة ظهير يمين 100% وإلا خطة لاعب تونسي معناتها أكسيال 100%. قلة الانضباطية، الروح من عدمة، ما ثماش حتى رياكسيون معناتها من اللاعبين، ثماش شراسة، ما ثماش ردة فعل، سلبية كاملة على مستوى معناتها الثنائيات، على مستوى معناتها الرياكسيون مع المنافس. هجوميا غياب تام بخلاف كرة واحدة متاع اسمه
0: العاشوري.
1: هذا هو كرة واحدة مباراة كاملة، معناتها تقريبا كورتوا ما حتى كرة ما وصلت له. نسيت وانا اللي فما حارس معناتها في مشيت المنتخب البلجيكي. هل بالمستوى هذا مع منتخب ناخب وطني عنده قداش تو؟ عنده مدة شنو معناتها بالوجه هذا باش نحضروا مونديال؟ كل واحد يتحمل مسؤوليته ويلزم معناتها تصير رياكسيون معناتها لابد تصير اكت معناتها في المجموعه باش معناتها تتصلح ما يمكن معناتها تصليحه معناتها في
0: 90 دقيقه دي. 90 دقيقه كم سيضيف الحكم اليوناني وقت ضائع؟ 5 اهداف للمنتخب البلجيكي امام المنتخب الوطني التونسي. ونذكر انه منتخبنا منقوص عدديا بعد اقصاء اسماعيل الغربي، هذه ركنيه للمنتخب البلجيكي اخر اللحظات. 3 دقائق، 3 دقائق وحيرة صبري اللاموشي في المنطقة الفنية مقابل ابتسامة غارسيا منذ قليل، اللي أكيد راضي على الأداء على النتيجة. 5 أهداف دون مقابل. خماسية، اللي ذكرنا بخماسية مونديال روسيا 2018 5-2.
1: ماهوش نفس المنتخب البلجيكي، راه
0: في بعض الأسماء تغير ولكن بنفس القوة تقريبا أو أكثر شوية. الحقيقة منتخب بفرديات كبيرة بأسماء لامعة اليوم، لكن في المقابل لقى منتخب اللي سهلوا المأمورية، سهلوا المهمة بالأخطاء اللي عملها وأخطاء فنية وتكتيكية من المدرب أيضا.
1: وشوف المانيير معناتها ليسي معناتها نتيجة ثقيلة، والمانيير تشوف تشتيت كورة معناتها كيما جا وكاو معناتها تحس معلش ما ما ما ما ما ما ما ما ما مناش جاهزين للمباراة لا أكثر ولا أقل معناتها. وهنا إذا كان فريق مو جاهز للمباراة اللي يتحمل المسؤولية معناتها لو ريسبونسابل لو برومي ريسبونسابل.
0: هو السؤال هو ممكن نمشيو شوية ممكن قبل نهاية المباراة، السؤال اللي نسأله أنا خيار عدم، لأنه لو أقحم مثلا العابدي مع يان فاليري مع راني خضيرة في منطقة وسط الميدان مع أنيس بن سليمان منذ البداية، نتصور أن المستوى يكون أفضل.
1: أكيد أكيد شفناه.
0: خيار عدم التعويل على الملاعبية هذوما رأيك فيه أمام منتخب بلجيكا اللي كنا نجم نلعب خير من مباراة اليوم؟
1: بالنسبة لي أنا نقطة استفهام كبيرة، علاش صار باش تقول لي رتحهم؟ ما هوش وقته باش ترتحهم، كنت تنجم ترتاحهم مباراة اللي فاتة، والمباراة هذه هي المباراة اللي معناتها أهم وهي اللي نحضر بها الفريق. عنده معناتها إلا سبب واحد معناتها حنا بعل، خاطر هذوما كنزيدوا معاهم حنا بعل المجبري،
0: حنا بعل المجبري
1: ولو مؤثرين. حنا بعل عنده إصابة دونك هذاك معناتها سبب من الأسباب، أما معها إصابة حنا بعل وتزيد بن سليمان وتزيد نعرفش نوع معناتها
0: وما تلعبش بأطراف دو ميتي
1: وما تلعبش دو زرير لاتيرو دو ميتي معناتها كيما يلزم،
0: هذا باش يأثر
1: بيأثر. انت طيحت 50% من إمكانياتك على حساب شنو؟ نرجع حتى للقائمة اليوم مثلا أنا
0: هاو نهاية المباراة نهاية المباراة بفوز منتخب بلجيكا أمام منتخب تونس بخماسية نظيفة، آخر مباراة ودية قبل بداية مشوار المنتخب الوطني التونسي في المونديال. 5 أهداف دون مقابل يتحملها الحقيقة أنا رأيي الشخصي بالتغييرات اللي عملها الناخب الوطني، في المقابل أيضا اللاعبين لازم يتحملوا مسؤوليتهم.
1: ناس كل.
0: لأنه الحقيقة أداء هزيل وهزيل جدا.
1: الناس كل تحمل المسؤولية، نتيجة سلبية بجميع المقاييس، أداء ونتيجة، نتيجة ترتقي للمهينة، خلينا نقولوها معناتها بصراحة معناتها من غير من صحيح ودية لكن تمس راي سمعة منتخب. شكون يتحمل المسؤولية؟ الأطراف الكل يتحمل المسؤولية، راهو اللي الفنية والإدارية واللاعبين. لاعبين هنا انت باش تلعب تمثل منتخب ما عندكش حق باش تلعب بالروح هذيك، ما عندكش الحق باش تلعب بك السلبية هذيك، ما عندكش الحق باش تلعب بك السذاجة هذيك على مستوى الدفاعي وغيره، على مستوى فني الستاف تكنيك ككل ما نحطش مدرب وحده نفس الشيء، ما عندكش الحق باش تجي تجرب علينا عروس اريير دروا وحاج محمود اريير دروا وما عندكش وعندك اريير دروا معناتها على البنك ما نعرفش على نسبب وعندك اريير دروا في البطوله التونسيه ما عيطلوش، ما عندكش الحق كجهاز فني نفس الشيء تشوف في وسط الميدان متاعك ما عندكش.
0: هو سؤال اذا كان انت وجهت الدعوه المعتزم لنفاتي كظهير يمين، علاش انت تستحق باش تخلي مع الحاج محمود اللي هو متوسط ميدان اليوم ما قصرش نوعا ما في مباراة اليوم يمشي كظهير يمين، معناها انت ماكش مقتنع باللاعب اللي وجهه في التاو صحيح اللي نفهموه
1: الواش معيط له. هنا عندك مشكل في الـ في الـ في, الـ في النص، وظاهر المشكل واضح راهو في وسط الميدان، ما عندكش لاعبين اللي يخرجوا كرة. عندك ملاعبي ولد المنتخب هو اسمه حمزة رفيع اللي هو ظهر جاهزية محترمة جدا في المباريات الأخرى، شفناه كيفاش بدا في الطرشي كيفاش كمل، ما كانش ينجم يكون عنصر تنجم تعمل عليه. عندك هجوميا
0: هو بعض ممكن الإحصائيات نشوفوا الحقيقة الأرقام 56% البلجيك امتلاك الكرة، تصويبات والهجمات 26 البلجيكي مقابل 7 لتونس، الأرقام الكل حقيقة
1: سلبية
0: سلبية واكتساح من جانب المنتخب البلجيكي بالطول والعرض. كما حكينا منتخب بلجيكيا كان خير برشا من المنتخب الوطني التونسي، الحقيقة هزيمة مخجلة راها قبل المونديال في وقت منتخبات شقيقة تعمل في نتائج كبيرة قبل الانطلاق المونديال. نعاود نقول ان شاء الله ما تاثرش على مستوى المعنويات، راهو مش سهل 5 أهداف طول مقابل قبل ايام قليله من بدايه مشوار منتخبنا مواجهه ضد المنتخب السويد. ان شاء الله في الساعه الاخرانيه من 5 أو من 4 للـ5 عندنا عوده مع محللنا شاكر مفتاح باش نحكيو على المنتخب، على اداء اليوم، على ما ينتظر المنتخب الوطني التونسي في المونديال، وايضا المنتخبات الاخرى خاصه المنتخبات العربيه. كل هذا بعد قليل بعد موجز الانباء، نعود بعد قليل.
2: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم، شاف يا رشدي.

0: مصطفى الشرفي.
1: معكم بدينا ومواصلين الطريق. تونسية 100% إذاعتنا الوطنية. تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية متجددة من قسم الأخبار. نقل أكثر من 200 مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء من العاصمة ونابل وسوسة إلى مخيم العمرة بصفاقس وفق وزارة الداخلية. الشروع خلال شهر جويليا المقبل في توزيع أولى الأقساط الجاهزة ضمن مشروع السكن الاجتماعي الرياض بمنطقة الفجة من معتمدية المرناكية. انطلاق أشغال تهيئة دار الخدمات البلدية بتونس بكلفة تناهز 548 ألف دينار، ويهدف المشروع إلى أحداث فضاء عصري ومتكامل يجمع مختلف الخدمات البلدية في مكان واحد. غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي تدعو كافة المؤسسات الاقتصادية والفاعلين الاقتصاديين بالجهة إلى المشاركة في معرض الجزائر الدولي من 22 إلى 27 من جوان الحالي. في منطقة الشرق الأوسط استشهد 6 فلسطينيين وإصابة أكثر من 15 آخرين في غارة إسرائيلية على خيام نازحين في حي الرمال غرب مدينة غزة. على الجبهة اللبنانية مقتل 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين اليوم في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان. الخارجية الإيرانية تؤكد أن قواتها المسلحة ردت على العدوان الأمريكي بصورة متناسبة وفعالة في إطار حق الدفاع عن النفس. طهران تتهم الوكالة الذرية بتسييس رقبتها على برنامجها النووي. وزير الداخلية الباكستاني يصل إلى طهران خلال ساعات في سياق الجهود الرامية لمحاولة إحياء مسار المفاوضات المتعثر. وفي السودان مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في هجمات بطائرات مسيرة استهدف مركبات مدنية بولاية شمال كردفان. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين. رياضة وأهداف، نقل مباشر.
5: كرة وهدف التعادل الثاني.
6: تحاليل تتبدل الرسم التكتيكي لنلعب 4-2-3-1.
3: تصريحات.
7: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة، بثقة كبيرة.
3: رياضة وأهداف مع رفقي بوستة.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: رياضة وأهداف، نقل مباشر.
2: بدل الرسم التكتيكي واللي نلعب 4-2-3-1
1: تصريحات
3: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة بثقة كبيرة.
1: رياضة وأهداف مع رفقي بوستة.
4: مرحبا بكم من جديد في رياضة وأهداف على موجات الإذاعة الوطنية. اليوم رياضة وأهداف عددنا كان مخصص لنقل مباراة المنتخب الوطني التونسي ضد المنتخب البلجيكي، آخر مباراة ودية لمنتخبنا قبل المونديال. ونذكر وأن منتخبنا منذ قليل انهزم 5 أهداف دون مقابل، كما تابعتوا معنا على موجات الإذاعة الوطنية، كنا في الوصف والتعليق وأيضا في التحليل مع محللنا شاكر مفتاح. 5 أهداف دون مقابل لمنتخب بلجيكيا أمام المنتخب الوطني التونسي بعد هزيمة ضد النمسا، هدف دون مقابل. ولكن الحقيقة كما قلت في التعليق، فرق وشتان بين ودية النمسا ودية بلجيكيا. ودية أولى الحقيقة المردود كان أفضل بكثير، هزيمة بالحد الأدنى المطلوب ضد النمسا، وكنا قادرين حتى على التأجيل وعلى الخروج بالانتصار. عكس اليوم الحقيقة ظهور ضعيف وضعيف جدا، ظهور باهت وهزيمة. اللي سي شاكر كما ذكرنا وقت اللي كانت النتيجة 2-3 أهداف قلنا إن شاء الله ما تأثرش معنويا على المنتخب الوطني التونسي، ما توصل 5 أهداف يظهر لي يزم الخدمة تكون على مستوى الذهني قبل بداية المونديال.
5: أكيد والله، معناتها بصراحة معناتها هزيمة ثقيلة، تمسنا الناس كل انه منتخبنا ننتظره نحن معناتها في الوجه متاع المنتخب في المونديال باش يكون معناتها بوجه الناس كل، معناتها الشعب التونسي الكل يتمنى باش يكون في وجه احسن. نجيو نوريو معناتها مباراة او اخر مباراة قبل المونديال، معناتها نظهروا بالوجه هذا على جميع المستويات، اخطاء بالجملة، اخطاء على مستوى كما قلنا معناتها الفردية من اللاعبين، أخطاء جماعية على مستوى تكتيكي، أخطاء في الاختيارات معناتها في التشكيلتين اللي لعبوا، أخطاء على مستوى اختيارات حتى في المجموعة اللي معناتها باش تمثل المنتخب وبان بالكاشف. شفنا اليوم منتخب بصراحة خلينا نقوله ما هو جاهز المونديال، عدة نقاط استفهام يلزمنا.
4: شنو ما أخذك باختصار سي شاكر، لأنه عندنا المجال باش نحكيو ما ينتظر المنتخب الوطني التونسي وشنو هو المطلوب باش نعملوا نتائج محترمة، لأنه الحقيقة مجموعة صعبة وصعبة جدا. ثم بعد نحكيو على الحظوظ ونقيموا ما ينتظر المنتخب الوطني التونسي. نذكر منتخبنا باش يواجه السويد، باش يواجه منتخب اليابان، باش يواجه منتخب الهولندي، لأنه ثم إجماع على صعوبة المنتخبات هذه، والإجماع يكون أكثر وقت اللي راو مردود المنتخب الوطني التونسي ضد منتخب قوي في حجم المنتخب البلجيكي، لأنه الحقيقة نتيجة ثقيلة مؤشراتها احنا نتفائل، ولكن الحقيقة إن شاء الله في الرسميات الأداء يتحسن وما نشوفوش الأخطاء اللي شفناها اليوم. ما أخذك باختصار نقاط سلبية اللي الحقيقة كانت واضحة اليوم؟
5: والله عندي أنا بصراحة معناتها عندي عدة نقاط، يمكن حتى قبل المباراة هذه وقبل مباراة معناتها النمسا. أول حاجة على مستوى الاختيارات متاع المجموعة، تشوف احنا قلنا للناس اللي باش تمشي للمنتخب لابد تكون فيه جاهزية، لابد تكون فيه، ومشينا في تمشي متاع اللاعبين أكثر شيء مزدوي معناتها

0: وش فيه اثنين على الموسم اللي عداه كظهير ظهير، واليوم شفنا تغييرات، لاعب وسط يلعب ظهير يمين، لاعب قلب دفاع يلعب في ظهير يمين. اثنين عنا حمزة رفيعة، صحيح ما كان جاهز لكن دخل في المباريات مع الترجي الرياضي، وحمزة رفيعة ولد المنتخب، وحمزة رفيعة كان يلعب في مستوى عالي
1: ويعرف أجواء المنتخب
0: ويعرف أجواء مستوى عالي من المستويات اللي أنت تفركس فيهم. اليوم حمزة رفيعة نشوفه في معناتها ثم حلقة مفقودة في وسط الميدان، كاريلو ياري النجم يصنع اللعب يوصل الكرة من تالي، الحاجة اللي تفقدت اليوم معناتها باش نخرجوا بالكرة ولا نمشيوا بها للنص الثاني. صحيحة ثلاثة المهاجم محمد علي بن حمود اللي قاعد معناتها يعمل في معناتها بطولة معناتها محترمة، يعمل في مباريات على مستوى، على مستوى التهديف، على مستوى نوعية الأهداف اللي قاعد يسجل فيها. ونفس الشيء نعرف اللاعب وصار دعوته قبل المنتخب ونعرفوه باش يمتاز، محمد علي بن حمود يمتاز بالشراسة القدام في الهجوم، بالاندفاع متاعه، الاندفاع اللي كان مفقود على مستوى معناتها في المباراة متاع اليوم. بعد نتعدى للاختيارات متاع التشكيلتين اللي لعبوا المبارتين ذوما متاع اللي وراء بعضهم مباراة النمسا.
1: حكيت على قراءة في القائمة،
0: قراءة في القائمة
1: يعني بعد طيب مش نحكيه على ما بعد الودية الأولى والثانية
0: فما دي شوها صاروا. إذا كان هني قلت لك ما نعرفش إذا باش يلعب المونديال بالتشكيلة متاع اليوم، راهو فما عدة مراجعات يلزمها تصير. إذا ثم لاعبين اللي رتحهم يان فاليري وعلي العابدي
1: وراني خذيرة
0: ورامي خذيرة وسيسمو ليو
1: حنبع المجبري
0: بن سليمان وبن سليمان رتحتهم، راك عملت معناتها شواء غلط في تشريكهم في المباراة الأولى. كنت نجم نخليهم بالعكس للمباراة هذه، لأن المباراة هذه أهم، لأن المباراة بجميع
1: المنافس أقوى،
0: منافس أقوى، ثم آخر مباراة اللي بعدها باش تمشي للمونديال لابد تلعب بالفريق متاعك اللي باش تلعب به
1: بالتشكيلة المثالية.
0: بعدين طريقة اللعب، طريقة اللعب أوكي معناتها تقريبا ما تغيرتش ما بين مباراة النمسا واليوم، لكن زاد لابد من قراءة للمنافس. ثم دي جوار كلي في كل مناخ، خاصتنا هذوما منتخبات على مستوى كومون معناتها بلوكي لي جوار كلي متاع الخصم اللي مش تلعب له، مش تخليه يلعب على راحته، مش كيما اليوم اللي صار فينا معناتها على الرواقي صار ولا دي بروين ولا معناتها ناس تعمل اللي تحب. لهنا كنا نجمه مثلا في مباراة متاع اليوم انت مش تلعب دفاع طايح طايح، انت لعبت في المنطقة متاعك في 18، شنو المشكل كي باش نلعب ثلاثة قلوب دفاعا؟ شنو المشكل باش نلعب ثلاثة قلوب دفاع ونخلي اللاعبين معناتها اللي هما ليكسونتري دروا وليكسونتري غوش نخرجهم على الأروقة، يكون مهمتهم معناتها باش يلعب واحد ضد واحد صريح مع لاعب المهاجم المنافس، ثم تصير التغطية من اللاعبين النص. انت عملت دفاع طايح طايح وتعطي بالعكس آليات باش تمشي القدام. الثالثة الكرة، معناتها وقت اللي نخرجوا بالكرة معناتها منتخب مش قادر باش يعمل ولا مرتين ولا ثلاثة معناتها تصعيد كرة صحيح بتمريرات معناتها سلسة وتهزك للنص الثاني، معناتها كان تشتيت كرة، كان طول كرة، أعطيها لهم نربحوها نعطيها لهم ونقعدوا غادي. الحاجة الأخرى مؤاخذات على مستوى معناتها الأخطاء الفردية اللي صارت ماهيش مقبولة، خاصة في الهدف الأول والثاني والثالث، معناتها تصرف دفاعي معناتها ماهوش مقبول بصراحة. هنا مؤاخذة الأخرى وكبت شوية من البعيد تمارين متاع المنتخب في تبرقة بصراحة. إذا عرش احنا ثم منتخب ثم ناس انا نشوف في ناس قاعدة تكور في وسط المجموعة، مدرب المنتخب يعمل في تسكسيكا مع الجماعة، المساعد متاعه عرش الخزري وشكون هو، ناس قاعدة تبل في المريول وكهو تكويرة وهذا اللي ريته ظاهريا. عرش فما حاجات اكيد ما ترى على مستوى تخدم، لكن وقت اللي نشوف مباراة متاع اليوم وحتى مباراة النمسا اللي انهزمنا فيها لكن كانت احسن، نقول شنو حذرنا
1: لهنا جرني للسؤال هل انه فما مساله غياب جاهزيه وتاثير الجانب البدني في مباراه اليوم، لانه حتى اللي تبع يراه فما فوارق بدنيه كبيره
0: اكيد. خد شوف الثقل انت نتاع راهو شوف اللاعب التونسي هو البرة ولا الداخل ولا كمان عنده معناتها ثم النزعه نتاع التنافسيه متوفره موجوده،

0: لابد باش يمشي وباش يحارب على كورته وباش تكون فيه شراسه. اليوم تحس ثم رزن، ثم رزن بتاتر ما نعرفش انا. تقول لي المباراه الاولى خلفت معناتها، لكن هو فما صارت خمسه تغييرات، انا زاد بوان دانتروغاسيون على مستوى الجاهزيه البدنيه. يعني قلت لك معناتها عدت راهو سلبيات بالجمله. من نتمنى انا الكلام اللي قلناه بكري في التعليق، نتمنى يصير، نتمنى تصير رياكسيون، رده فعل. راهو للمدرب والجهاز الفني وللاتحاد الكوره ولنحنا كتوانسه الكل وكل شيء تكون رده فعل. ان شاء الله المباراه هذه تكون تنفعنا، خلي الناس تراجع ارواحها. لكن بالمستوى هذا معناتها
1: هو اولى ردود الافعال من مسؤول فريق الأكابر والعضو الجامعي خميس الحمزاوي يعتذر للجمهور التونسي.
0: لا تعتذر، تعتذر وقت اللي يوريني انا شنو شنو نعتذر وشنو
1: وقت اللي ممكن نعتذر، وقت اللي نحذر انا،
0: وقت اللي نحذر
1: وما تصيرش الامور كما نحبها انا وقتها. اما مازلنا قبل المونديال ومن تو نعتذر
0: نعتذر على مباراه وديه. ما انت انت بالعكس، انا كنت
1: كان بامكانه انه يسلط الضوء على النقاط السلبيه عوض الاعتذار.
0: حديث اخر نتركز اللي كوني معناتها مباراه وديه وراو فما لاعبين مصابين وحبنا المدرب حب باش يرتاحهم وراو ثم كذا، وراو معناتها الوجه الحقيقي باش تشوفوه معناتها في المونديال. هذا الكلام اللي اما نعتذر، تعتذر انت الخمسه
1: اي معنويات معناها باش تدخل وانت تعتذر.
0: صحيح معناتها تعتذر، شنو تعتذر لو مالي في معناتها خمسه ناس معناتها تربح لك فرنسا وناس تربح لك مع شنو وتعمل تعادل وانت مع بلجيكا، معناتها خمسه ما قلناش نربحوا احنا مباراه وديه، ما الا مباراه وديه. لكن المانيير
1: ما غير روح اليوم،
0: لا روح ولا مانيير ولا طريقه لعب معناتها صحيحه، ولا مشينا لقدام يا ولدي. والله كان مشينا هاجمنا ونقبلوا اهداف يمكن معاك تمشي
1: يعني
0: شوي
1: 90 دقيقة، فقط محاولة واحدة بتاع العشوري اللي ضربت في العرض
0: فقط لا غير. لكن ندافع معناتها مباراة دفاعية تقريبا 90% إذا ما قلناش 100% وتقبل خمسة
1: ندافع بشكل سيء.
0: وين وكيفاش باش نصلح شوا دي جوار كيف نشوف فما تو اليوم باه الجاهزي اسماعيل الغربي يا اخي تو فنيا رانا ما عندنا حتى مشكله مع اللاعبين هذوما، سواء بالنسبه لخليل العياري ولا اسماعيل الغربي ولا الناس كل معناتها ما عندها. لكن اسماعيل الغربي عنده جاهزيه معناتها باش يلعب مونديال، شنو يلعب هو في مع الفريق نتاعو يا اخي. خليل العياري قاعد يلعب في اللونيفو، هو مش قاعد يلعب في اللونيفو. ثم بعد ثم زاد معناتها منتخب لابد تكون فيه معناتها نوعا ما من الانضباطية، مش ملاعبي صغير كيما خليل العياري يهبط يعمل شو طول يعمل كيما يحب الكرة ويعمل كيما يحب في تصرفات مع حكم وغيره وغيره وغيره. وبعدين شفت معناتها خلي اسماعيل الغربي ما كملش المباراة وخليل العياري ما كملش المباراة لسبب أو لآخر. أنا اللي يهمني الريزلتا غادي
1: هنا بكون عندنا ما نحكيه، وإحنا مازال مشوارنا متواصل حتى الخمسة متاع العشية. رقم يقول عليه عماد الكيلاني مشكور جدا، يقول لي بعد 53 سنة نرجع لفيفري 1973 ضد يوغوسلافيا خسرنا 5 أهداف دون مقابل. يعني بعد التاريخ هذا منتخبنا ينهزم بخماسية في مباراة ودية ضد المنتخب البلجيكي، اللي إن شاء الله ما تأثرش على معنويات المنتخب الوطني التونسي اللي حضر الأول مباراة ضد السويد. وعندنا ما نحكيه على الجاهزية، على ما ينتظر المنتخب الوطني التونسي، نعمل ترتيحة مع الأنغام ثم نعود.

0: مرحبا بكم من جديد في رياض وهداف. دقائق تفصلنا على نهاية موعدنا. نذكر أنه اليوم كانت التغطية لمباراة ودية أخيرة للمنتخب الوطني التونسي قبل المونديال، مباراة ودية انهزم فيها المنتخب الوطني التونسي بخماسية نظيفة أمام المنتخب البلجيكي. نعود نذكر إن شاء الله ما تأثرش على معنويات ملاعبية المنتخب الوطني التونسي، يعني سي شاكر أثرت علينا الحقيقة، لأنه يعني تقدم برنامج والمنتخب على الأقل مقدم مردود جيد مش كما المردود اللي قدمه اليوم. الحقيقة أداء باهت، أداء ضعيف على كل المستويات، والدليل النتيجة العريضة اللي تحققت خماسية كاملة في مرمى المنتخب الوطني التونسي. حكينا على الخيارات الخاطئة، حكينا على النقاط السلبية، الآن ما ينتظر المنتخب الوطني التونسي؟ لأنه كنا نعود نذكر أنه هذه آخر مباراة ودية وأول مباراة لمنتخبنا ضمن المجموعة السادسة، باش تكون ضد منتخب السويد ما الثلاثة نتاع الصباح يوم 15 جوان. سي شاكر، بعد ما شفنا الوديات سواء متربص كندا أو مباراة النمسا ضد تونس والمباراة تاع اليوم، حسب رأيك شنو هو المطلوب باش نحقه؟ وقبل ما نحكي عن النتيجة باش نحسنوا الصورة الباهتة اللي خذيناها توا في المباراة الأولى، يلزمنا الحقيقة نغيره من وجه المنتخب الوطني التونسي. شنو هو المطلوب باش المنتخب الوطني التونسي ما يظهرش بالصورة المهزوزة والأداء الباهت اللي يظهر به اليوم؟
1: وساعة قبل أبروبو معناتها أثرت فينا النتيجة، أكيد أثر فينا، احنا معناتها نحبوا المنتخب متاعنا ونغيروا على المنتخب متاعنا كل واحد من مكانه، وتمنينا باش يكون الوجه ولا الحضور متاع المنتخب أحسن من هكا، لكن ما ننجموش نقولوا راهو كلام يخالف الواقع اللي شفناه هذاك، هو ما ننجموش معناتها خاسرين خمسة
0: مش معناه باش نتفائلوا باش نشكروا، لا
1: لنا معناتها نتشافوا لنا كذا، وهذا الواقع
0: نعطيه الحقيقة،
1: والواقع نتيجة حاجات راهو ما يجيش بالصدفة الواقع، وينجم يكون زاد نتيجة اللي هذاك اش عندك هذاك المستوى، وإذا كان هذاك المستوى يخيبة المسعى. اليوم العجلة باش تستمر باش تدور، عندك مباراة مهمة أو المباراة ضد السياد، هنا دور الإطار الإداري والفني باش يكون مهم جدا في الأيامات الجاية، كيف الطبي على مستوى تجهيز اللاعبين، على مستوى الفريشور، على مستوى معناتها الريكوبيراسيون. اما ثم حاجه اللي هو سير لو بلان مونتال، اليوم خدمه على المستوى الذهني، لانه باش تحضر لاعبين باش ترجع لهم الثقه في رواحهم، باش تعطيهم المعنويات الايجابيه، تعطيهم البوزيتيف اللي باش يعملوا رده فعل. وهذا كيفاش تكون ردة الفعل؟ راهي ما تجيش تلقائيا ردة الفعل، ردة الفعل وراها ناس وراها مدرب وراها ديسكور بوزيتيف يلزم يكون للاعبين موجه، خاصة عمل كبير بصراحة معناتها ينتظر المجموعة في الأيامات الجاية اللي إن شاء الله معناتها وأكيد هو أنا نتصور باش تصير معناتها الاستجابة مش تصير من اللاعبين وباش يعملوا ردة فعل. نفس الشيء على مستوى فني، على مستوى الأخطاء لابد من تدخل
0: تكرار للهفوات،
1: لا لابد أنا باش تولي تحط كل لاعب معناتها في مكان. واليوم هكريت عملت مبارتين معناتها على مستوى معناتها نحكي على المنافسين، أخذيت فكرة على الجاهزية البدنية والجاهزية الذهنية والجاهزية التكتيكية وكل شيء على كل لاعب. هنا الاختيار متاعك لابد يكون الاختيار الصحيح، لابد هنا تصير تغييرات الناس، ولا التركيبة اللي لعبت مباراة اليوم راهي ما هيش هي اللي تنجم توصلك البر الأمان، لابد كونه تصير من تغييرات، وهذا الواش مجعول للمباريات الودية. ولذا العمل مش يكون كبير في الايامات هذوما اللي جاي على مستوى النتيجه اللي صارت اليوم، وما يزمهاش معناتها تخلي مخلفاتها للاعبين خاصه على المستوى الذهني، ثم على مستوى التدخلات الفنيه اللي مش تصير في سوا او نيفو معناتها دي شوا دي جوار في اختيارات اللاعبين، في اختيارات التشكيله الصحيحه، وفي اختيار زاد الطريقه طريقه اللعب معناتها فوق الملعب ضد المنافس، تقرا المنافس كل منافس راهو ثم اللي ترجع له حتى المنطقه نتاعك ل 30 متر ثم تامن الافتكاك من المنطقه ذيك وتطلع معناتها على الهجمه السريعه، وثم منافس اللي تستناه في نص الملعب وتقابل لاعب ضد لاعب مفاتيح اللعب نتاع الخصم تقراه، باش كل منافس عنده طريقه اللي باش تحطها له هنا هنا الشغل وين يلزم يكون.
0: لا وباش نرجع حتى للإطار الفني، معناها احنا اضفنا لانه من بين التعيينات الجديده يظهر لي مختص في تحليل الاداء للفرق المنافس. نحب نسال ونتوجه له بالسؤال الفرنسي اللي تم اضافته للطاقم الطبي للطاقم الفني عفوا، شنو حضرت انت وهل درست المنتخب البلجيكي؟ لانه بالاداء اللي قدمناه اليوم يظل لي ما خدمت شيء المحلل ده اللي خاص بالمنتخبات المنافسه. نحب نوجه له سؤال
1: شوف
0: كيفاش عاونت انت المدرب اليوم؟
1: هو تحليل المحلل الاداء انا
0: كفني اضفنا احنا كمساعد جديد،
1: انا نعتبر
0: مطلوب انه يعاون
1: محلل الاداء بتاع الفرق المنافسه اهم بكثير من محلل الاداء بتاع الفريق نتاعي. انا الفريق متاعي انا مواكب وانا نعرف وانا اعطيه الخطوط اللي باش يلعب بها، معناتها مانيش يمكن باش نحلل الاداء الاخطاء اللي قام بها كل لاعب عنا، اما اللي اهم هو الفريق الخصم اللي باش نقابله. وانا نحب الاداء الفردي والجماعي يكون مجزأ، وهذا دور المحلل الاداء اكيد يلزم يجيب له، هذا معناتها الفيزيوناج اللي وين باش يتخدم.
0: ان شاء الله يدارك في الرسميه
1: هنا ثم راهو تحركات المنتخبات هذه رايح، ثم حاجات مدروسه تتعاود في كل مباراه، ما هيش عشوائيه في اللعب. ولذاك باش تشد منتخب وتعمل انت تحضر الفيزيوناج على المنتخب اكس، راك تقريبا باش تلقى 90% من اللي حضرته باش تلقاه يلعب به المنتخب هذاك. على الضوء التحليل والاداء نتاع المنافسين انت باش تحضر طريقه اللعب نتاعك وتشرك اللاعبين معناتها بيان سور في الـ في الـ في لي فيديو اللي باش يصيروا، لانه باش يدرس كل واحد يدرس الخصم المباشر نتاعو، انت باش تقوم بالنصايح نتاعك معناتها كيفاش كومون اون فا كونتري معناتها المهاجمين نتاع الخصم، ولا كيفاش نجموا نستغلوا نقاط الضعف نتاع الخصم. هذا هو اللي مش يصير على مستوى تحليل الاداء. على مستوى الذهني نفس الشيء مهم جدا باش نمحيه ساعة التراس متاع المباراة هذه، ثم نعطيه قيمة للمباراة الأولى، ثم نعطيه قيمة للانتظارات متاع
0: هو الشعب. المنتخب منتخبنا يلعب ضد السويد، يظهر لي واضح أنه باش نرجعوا للأسماء اللي لعبت ضد النمسا، مؤكد بالمردود اللي قدموه بعض أسماء
1: المفروض اليوم. المفروض
0: أنا نتصور وأنه يلزم عودة العابدي فاليري، وهذا المنتظر أيضا راني خفيرة العسكري حنبال المجبري أنيس بن سليمان يبدأ
1: أنيس بن سليمان على مستوى تغطية في الدفاع أو مهم خيارات
0: لأن لو كانت هذه خيارات اليوم نأكد لك أنا حسب رأي النتيجة مش ولا الأداء خلينا نقول ما يكونش كما الأداء اللي شفناه اليوم. نتصور
1: أكيد معناتها لأنه معناتها كل ثم إضافات راهي تصير متاع ما بين لاعب واللاعب، ثم كسوة على مستوى الخبرة على مستوى القيمة الفنية ولا على مستوى الجاهزية زادة. إن شاء الله معناتها كما قلت لك معناتها تصير التغييرات الصحيحة، تصير مراجعة على مستوى الدفاع زادة خاصة الكومبورتمان معناتها الديفنسيف كيفاش راهو سلبية كبيرة معناتها في المباراة متاع اليوم، ثماش معناتها انجاجمون معناتها كبير، ما ثماش شراسه، ما ثماش محاصره من القريب، ما ثماش
0: لا. وصوره الهدف الاول ديما نرجع للمباراه اليوم كنلقاو نفسنا مجبرين وانا نرجع المباراه بتاع اليوم، لانه الحقيقه النقاط السلبيه ديما ترجعنا المباراه اليوم. طريقه قبول الهدف الاول اللي سجلوا تروسار معناها ثمانية ملاعبية على جهة واحدة
1: وفي الظهر ما فما حد
0: وما فما حد وقت
1: اللي فما زوز ملاعبية من الخصم معناتها ماركاج
0: دون رقم
1: دياغونال راهي من الأبجديات راهو في اجتماع فني وقت اللي ترى تحط لي معناتها الوضعيات الدفاعية متاعك وفي كل مرة نبهوا عليهم راهو وقت اللي تبدا كورة من جهة اليسار معناتها متاع الخصم اليمين متاعنا لاريير غوش متاعنا راهو هو اللي باش يعمل كوفرتير اون دياغونال راهو جوار دو كلوار هو اللي باش يكون وراه باش يأمن التغطية هذا الكل هذه معناتها على مستويات محليه معناتها نحكوا فيها تصير اليوم في منتخب تقبل معناتها هدف على كره معناتها قطريه معناتها باسون دياغونال ما فماش كوفرتير اون دياغونال وبعدين تقبل هدف معناتها في اللاكس سنترال ان كونتر ان واحد يطلع يضرب الراس لاكسيال نتاعك واقف يتفرج بعد تقبل هدف معناتها كره على 18 السيد عنده تقريبا 3 ولا 4 متر وما يخرج عليه حد باش يعمل الكونتر معناتها ضد التصويب كل شيء عريان ويصوب بعد تراكمت معناتها الاخطاء بعد معناتها تلعب منقوص ما ثماش حتى هجمه هذا الكل سيدي نيجاتيف هذا باش يخدم عليه المدرب اكيد ستاف تكنيك كل علاش قلت لك عندهم راهو خدمه كبيره سوا سير لو بلان مونتال معناتها الذهني تكنيك تكنيكو تكتيك استراتيجيك معناتها في اللي بالاريتي انا قلت لك شفت حاله في بالاريتي تلعبت ركنيه للبلجيكا تلعبت كوره راجعه على خط نص الدائره بتاع 18 لاعب واحد في الكره الثانيه هو بلجيكي بلجيك احنا ولا لاعب على الكره الثانيه ما تتقبلش بجميع المقاييس انا مدرب نخرج الناس كل تبحث ما نقبلهاش تجي في منتخب تصير كيما معناتها الجول معناتها الاولاني معناتها الهدف الاول راهو ماني قلت لك معناتها ماناش حاضرين للمباراه اختابوا الجمهور
0: حتى الحارس المرمى اللي نواهنا مردود وكانه تاثر بالاخطاء تنجمش تواصل شوف. بنفس التركيز وقت اللي زملائك يعملوا اخطاء كبيره
1: والله خليني نفتح قوس انا للحارس هو بالنسبة لي أنا حارس عمل موسم إيجابي جدا به بعد تخل وانتي عندك فيه ثقة كبش يكون حارس الأول للمنتخب لكن ما ننساوش راهو مازال ما عندوش هو بيدو ثقة في روحه كأساسي في المنتخب ونعرفه الحارس راهو وقت ذهنيا راهو من اصعب المراكز في الـ في الـ في الـ في, الـ في كرة القدم في الملعب اصعب مركز هو حراسة المرمى اكثر واحد مطالب باش ذهنيا يبدا مركز يزم يكون كونسنتري معناتها 90 دقيقه مركز هو لما كانت الهجمات في جرته بعضها ما تنفسش ما لقاش نفس ما لقاش راحه صحيح نحى كرة الأولى نحى كرة الثانية كان حاسم في كرة من الكرات ما باش خلى المهاجم إذا لكن كثر عليه الضرب بلغة أخرى أنا عرفته باش ينهار أنا عرفته باش ينهار
0: كان يمكن ولا رد فعل في تسديد دي بروين
1: ولا رد فعل معناتها صحيح معناتها قبل الخسارة تمس خليني نقول بسيكولوجيكمون تمس لانه هني قلت لك مازال هو على مستوى بيرسوناليتي ما عندوش شكل بيرسوناليتي الكبيره نتاع برومي غارديان نتاع ليكيب ناسيونال احنا توا الناس الكل لليوم نتسائلوا شكون زعما غارديان نتاع ليكيب ناسيونال شكون برومي غارديان انت في قناعاتك هو برومي غارديان مانيش ضد راهو انا بيرسونيلمون مانيش ضد فيكو السيزون اللي عملها الوليد لكن على مستوى شخصيه ومستوى ثقه مازال مهزوز يعدي لك مباراه اليوم معناتها منتخب سلبي دفاعيا هو بسيكولوجيك ما نهار وليت ردت الفعل نتاعه سلبيه في الشوط الثاني وتوا برا لوش كيفاش باش تحضروا اذا باش تلعب به هو
0: لا هو من اخر الاخبار تشير انه هو باش يكون حارس المنتخب
1: الجزائري يلزم تحذيره تعرف كيفاش تحضر الحارس هذا ثقه في روحه خاطر بخمسة اهداف مع هو اني قلت لك معناتها في اللي راهو تحب ولا تكره في اللي برومي بام تاعو في المنتخب ماهوش حارس عنده عامين وثلاثه مهم اهم حاجه حراسه المرمى اذا يبدا عندك غارديان عنده قوه شخصيه وغارديان عنده ثقه كبيره في روحه وغارديان عنده خبره كبيره مهم جدا معناتها باش تزيد تعطي اكثر اريحيه واكثر معناتها نفس للخط الدفاع نتاعك
0: مؤكد وأنه حسم الخيار الناخب الوطني. ورايك في أنه عاود مع نفس الأسماء اللي لعبت ضد النمسا كأساسيين على حساب لاعبين آخرين؟ يعني هل هو في فكره سي شاكر اللي هما هذوما باش يواصلوا يلعبوا في المونديال هما الأساسيين حتى حد مش باش يفك لهم بلاصتهم؟ نعطيك مثال، مثلا اليوم شفنا رقيق طالبي وكأنه المحور هذاك هو حسم قرار،
1: عاود مهيب الشامخ،
0: عاود مهيب الشامخ الصخيري أيضا موجود، وإسماعيل الغربي،
1: وإسماعيل الغربي
0: هذوما اختار أنه يواصلوا عكس أسماء أخرى اللي كانت على بنك البدالة.
1: والله يشوف ثم بارش حديث في الأربعة مراكز، خليني نقول أنا من بعد على الأسماء في حراسة المرمى هنا كنا نتحدث معناتها والتأثير المباراة هذه معناتها على الحارس، وخاصة
0: يزم خدمة الثاني. كبيرة على مستوى
1: خدمة
0: الذهني.
1: كبيرة على مستوى الذهني راو كلوب الدفاع اليوم شفناش حتى سيكوريتي كبيرة راو على مستوى كلوب الدفاع. الطالبي ما كانش الطالبي في مستواه اللي نعرفه. الرقيق أنا قلت لك معناتها في الهدف الثاني قلب دفاع راه وتخلي المهاجم متاعك معناتها الفيزافي متاعك هذاك المباشر متاعك يطلع وحده وانت حتى ما ثم حتى رياكسيون واقف لوتا سلبي معناتها بوان دانتروغاسيون راه في قلوب الدفاع. شوف اللي تراس هذوما مخلفات متاع مباراة اليوم يرجعوك بالتوالي تكون باش تبني وتعطي اكثر ثقة. تلقى روحك مطالب باش تشوف ليزارير لاتيرو متاعك عروس بن حميدة ترجع فاليري اسمه العابدي لزاكسيو طوى اليوم منعرفش شنو الخيارات الثانية اللي عنا في الـ على مستوى قلوب
0: محور الدفاع. رائد الشيخاوي لاعب الاتحاد المنسير وديلان برون اللي برشا انتقادات على دعته لأنه موجز عنده برشا ملعبش.
1: هنا نرجع للدعوة الأولى هي للخيارات متاعك في القائمة.
0: هل أنه الأداء متاع اليوم والنتيجة تاع اليوم والهزيمة الثقيلة متاع اليوم تخلينا لنا نطرح التساؤلات، تخلينا مباشرة نرجع للخيارات متاع القائمة سي شاكر؟
1: أكيد تخليك توا
0: لأنه فما حاجات نجمو نحكيو فيها اليوم. مثلا وقت اللي أنا موجه الدعوة الظهير يمين، مثلا عطيت فرصة ليان فاليري اللي هو الظهير اليمين الأساسي في مباراة النمسا، أما عندي زيادة ظهير يمين محترف في أوروبا في السويد وجهته الدعوة ما يلعبش مباراة اليوم، وتختار انك تلعب متوسط ميدان يمشي ظهير يمين
1: انا نقاط الاستفهام وما يلعبش مباراه النمسا.
0: معناها انا غلط في علاش نوجه له في الدعوه اذا كان ما لعبش ضد النمسا ضد بلجيكا باش يلعب ضد السويد ولا اليابان؟
1: في الحالتين غلط. كان ما لعبتوش خاطر مانيش مقتنع به غلط، وكان عيطت له وما لعبتوش غلط،
0: خاصة انت استحقي ظهير يمين.
1: في نفس التمشي متاع كنا جماعة اللي لعبوا معناتها ما بين مباراة النمسا ومباراة اليوم اللي هم أربعة، كنا شامخ طالبي ورقيق في لاكس سنترال، الغربي اسماعيل الغربي مثلا انت بون بوتيتر قول لك انا نعطيها اكثر طون دو جو لانه تعرف انت في قناعاتك اللي هو ما هو جاهز على مستوى عدد المباريات مش لاعب برشا كورة بيخي باش تحضروا في المنتخب باش تحضروا في مبارتين هذوما راه منتخب نتاع الناس جاهزين معناتها ثم معناتها الناس حاضرة الناس كومبيتيتيف. هنا نقول لك شوا مع راه فنيين الملاعبي محترم عنده دي كاليتي تكنيك ما شاء الله وشفناه وقت
0: أما كيقوى التنافس
1: صحيح ما عادش وهو شفنا ردة الفعل
0: يزمني الجاهزية البدنية بخلاف الفنية
1: جاهز للكورة لأنه يعني الرول متاعه شنو هو؟ هو كلاعب وسط هجومي باش يربط وباش ياخذ كرة يستلم من لاعبين النص ويوصل كرة للمهاجم. هذا ما صارش اليوم باش يمسك الكرة وتصير المساندة من الأطراف معناتها من لاعبين النص الثانيين ويخدم معهم ما صارش. ورقتين صفر وخرجوه من المباراة ورقة حمراء، ولذا الملاعبي موش حاضر. هذا على مستوى الناس اللي لعبت معناتها عاودوا باش تقول لي قناعات المدرب من بهم هذوما الاربعه باش يلعبوا هذوما عمود ما نجموش يكونوا عمود معناتها متاع المنتخب بوكو. هاني قلت لك معناتها
0: برشا
1: انتروغاسيون برشا حديث
0: خيارات
1: خاطئه مباراه تخرجك علاش قلت لك راهو كان حبيت اذا في قناعات الناس اللي لعبت مباراه النمسا اللي ما لعبوش اليوم هذوك هما اللي باش يلعبوا يلعبوا اليوم باش تخرج بهم كمنتخب حاضر للعب جاهز. اليوم كان لعبت مثلا يان فاليري ولعبت العابدي ولعبت بن سليمان ولعبت معناتها واحد تقول حتى لو كان خسرنا وموا هذاك المنتخب اللي باش نخدمه به وهذاك اللي حضرناه. اما بتوا دخلت معناتها في دوت نتاع من النواحي الكل، الناس اللي لعبت مباراة وما لعبوش المباراة الثانية، والناس اللي لعبت اليوم وما أدوش الأداء اللي يلزم يكون. أما في الأخر معناتها نتصور باش تصير المراجعة على مستوى نرجع لمباراة النمسا اللي الخط الدفاعي اللي يلعب بهذاك هو اللي باش يعاود يلعب في المباراة السويد. كيف كيف ملعبيت النص تقريبا التشكيلة اللي لعبت ضد النمسا باش يرجع لها، هذيك هي اللي باش تلعب مباراة السويد، معناتها في أقصى شيء تغيير لاعب لكن ولا أقل.
0: واضح، شكرا لك سي شاكر. بعد شوية نغيروا شوية الأجواء باش يكون معنا زميلنا عمر المستيسر اللي حاضر في ندوة في تطاوين بعنوان العنف في الفضاءات الرياضية، دور الإعلام في بناء الوعي الرياضي. تو ناخذ تفاصيل أكيد على الندوة هذه. قبل هذا نذكر أنه اليوم كان الموعد مع انتخابات الجامعة التونسية لكرة اليد، ثم زوز قائمات دخلت المنافسة. الفوز كان لقائمة الرئيس الحالي كريم الهلالي، 122 صوت من جملة 122، 87 صوت الكريم الهلالي، 35 صوت للقائمة الأخرى بقيادة كمال السنوسي مع ورقة ملغاة. فوز كريم الهلالي برئاسة الجامعة التونسية لكرة اليد المدة النيابية 2026-2030. هو معنا في المباشر زميلنا وصديقنا عمر المستيسر ويحكي لنا على الندوة اللي حاضر فيها. عمر أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بك رفقي، مرحبا بكل السادة المستمعين والمتابعات للإذاعة الوطنية التونسية. الحقيقة تطاوين تعيش العرس على وقع نهاية موسم من نوع آخر باعتبار نهاية الموسم الكروي على مستوى البطولة الوطنية مختلف البطولات المحترفة والهواة. طبعا بعد لقاء تونس اليوم في تطاوين انطلاق طبعا ندوة هم العنف في الفضاءات الرياضية، دور الإعلام في بناء الوعي الرياضي من تنظيم مشترك في الحقيقة مندوبية الجوية للشباب والرياضة وطبعا إذاعة تطاوين. طبعا اليوم انطلق منذ لحظات ورشة خاصة بالإعلام الهدف يصنع الشباب الرياضي واعي. هاي تحال بس يتوقف أكثر تفاصيل لأن الناس ضيق الوقت. أكثر تفاصيل مع السيد مختار بعوي المندوب الجوية للشباب والرياضة. في مختار يعني فكرة على البرنامج العام للندوة هذه اللي تنطلق اليوم وتتواصل غدوة إن شاء الله.
3: شكرا سي عمر. أردناها ندوة في اختتام الموسم الرياضي تجمع ثلة المعلقين والصحفيين الرياضيين الذين واكبوا موسم كامل من المباريات وماراثون المباريات. أردناه أيضا إطلالة على الموسم الرياضي من خلال عدسات المصورين. أردناه أيضا إطلالة على رؤية الشباب للعمق في الملاعب من خلال تجربة راديو والتلفزيونات الواب بدور الشباب. أردنا هذه الأمسية أن تكون ملامة أولى في انتظار الندوة التي ستنجز غدا حول العنف ويؤسسها خيرة من تنسيين في مجال الإعلام وفي مجال علم الاجتماع.
2: هو طبعا كنت تعطينا الندوة غدا شكون عندنا المحاضر هكا الدكتور هكا ولا سي بن عبد الله هكا ولا
3: الدكتور بن عبد الله غدا سيؤسس مداخلة حول الدور علم الاجتماع والعنف في المجال الرياضي، ثم سيؤسس منضج بنياني دورة مداخلة أخرى حول العنف وحول المعلق الرياضي ودوره في الحد من العنف داخل الفضاءات الرياضية.
2: حضور في الحقيقة برتلة ما شاء الله.
3: ثم هو حضور كتجربة أولى، كتجربة مزدوجة بين الإعلام وبين الإدارة، هي تجربة ناجحة نظرا للإقبال الكثير لكل صحفي تونس على هذه الندوة.
2: شكرا لك يعطيك الصحة سي مختار بعوي. سنة نرجع التفاصيل على مجلة الإدارة الوطنية وبقيت مجلة الإدارة التنظيم حقيقة في عنوان مهم جدا رفقي اللي ركتوا به الموسم الرياضي بخصوص يعني كما قلت العنف في الفضاءات الرياضية وشنو هو دور الإعلام لبناء الوعي الرياضي لدى الجمهور الرياضي في تونس.
0: شكرا لك عمر المستيسر على كل التفاصيل اللي قدمتها. شكر موصول سي شاكر مفتاح على كل التفاصيل الفنية والإضافة أكيد حاصلة. كنكملوا رياضة وأهداف. أجمل تحيات رفقي بوستة. إلى اللقاء.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: تحية متجددة من قسم الأخبار. تسجيل ارتفاع مضطرب في طلبات العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء خلال هذا الأسبوع وفق وزارة الداخلية. فريق طبي بمستشفى الهادي الشاكر بصفاقس ينجح لأول مرة في تونس في زرع ناظمة قلب دون أسلاك. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تضع برنامجا جديدا لفائدة المؤسسات والمنشآت العمومية والمحلية للتشجيع والنهوض باستعمال السيارات الكهربائية. تونس تحتضن في الثامن من الشهر الحالي الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة. الملتقى يهدف إلى تطوير منظومة الطفولة المبكرة في المنطقة العربية والارتقاء بها وفقا للمقاييس الدولية. 31 من جويليا القادم هو آخر أجل لإيداع القائمات المالية للشركات التي تختتم سنتها المالية في 31 من ديسمبر من كل سنة. في منطقة الشرق الأوسط استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على خيام نازحين في حي الرمال غربي مدينة غزة. غارة إسرائيلية تستهدف قرى في قضاء سور والنبطية جنوب لبنان. حزب الله يعتبر استسلام السلطة لشروط العدو في واشنطن شجعوا على استباحة دماء الشعب والجيش اللبناني. والحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف ناقلة نفط حاولت الخروج بصورة غير قانونية من مضيق هرمز بتحريض من الجيش الأمريكي. نهاية الموجز. أجمل تحيات كوثر العرقوبي. إلى اللقاء.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
7: من 1938
8: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
9: أم البدايات
8: الإذاعة الوطنية التونسية.
5: أولى الإذاعات.
10: مرحبا بكم.
11: عند الإشارة تكون
5: ملسة.

0: ريحة البلاد،
1: ريحة البلاد.
0: ريحة البلاد، وين ما يكونوا التوانسة في العالم تبقى ديما في القلب. ريحة البلاد،
1: ريحة البلاد، برنامج يحكي على تجارب، تحديات ونجاحات.
0: ريحة البلاد، صوت الغربة ونبض الوطن،
1: ونبض الوطن. كل ثلاثة من ماضي ساعتين للأربعة مع كوثر بن دلالة.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: يحدث في تونس.
1: يحدث في تونس.
2: يحدث في تونس. 120 دقيقة من الاثنين للخميس
0: مع ليليا الحسيني، من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعتين.
2: يحدث في تونس، الخبر بالمختصر. الإذاعة الوطنية التونسية، مساحة للرأي والرأي الآخر.
3: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
3: الإذاعة الوطنية
1: تونسية 100%.
3: تونسية 100%.

0: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية الاستعداد للإقلاع. مرة مع معز ومرة مع ملاك، وسع ذلك وأنا معك.
1: العشوية على الإذاعة الوطنية من الاثنين للخميس من الأربعة للستة غير درجين.
2: العشوية في 2 ونسوك والباب الدار نوصلوك.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: موعد الأحد،
1: لقاء أسبوعي منوع من العاشرة إلى الواحدة بعد منتصف النهار،
0: يعد ويقدمه حبيب شغال. عندما يأتي موعد الأحد يأتي ومعه صاحبه لحبيب شغال، معكم كل أحد في برنامج موعد الأحد.
1: في الطريق إلى موعد الأحد، وكن في الطريق عفيف الخطى، شريف السماع، كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. أحمد شوقي.
0: ذكريات سفر، زيارة واستلطاف، من تسجيلات الإذاعة الأولى في تونس، جولة في ربوع الوطن الجميل، بلادي المزيانة.
1: ما ننسى حد وديما في القلب.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: 71 844 404. 71 844 404. موش مجرد رقم، هو حكاية. فرحة فرحة، نجاح نجاح، تميز. توصل بصوتك في نادي المستمعين مع عواطف الشابي.
1: عند الإشارة تكون
2: ملسة.

0: نبض المجتمع.
1: نبض المجتمع، صوت يحكي مشاكلك، ينقل مشاغلك، برنامج يقربنا لبعضنا، يجمع الآراء ويطرح الحلول، كل خميس من ماضي ساعتين للأربعة مع عليا القادري.
2: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.

0: ريحة البلاد،
1: ريحة البلاد.
0: ريحة البلاد، وين ما يكونوا التوانسة في العالم تبقى ديما في القلب. ريحة البلاد،
1: ريحة البلاد، برنامج يحكي على تجارب، تحديات ونجاحات.
0: ريحة البلاد، صوت الغربة ونبض الوطن،
1: ونبض الوطن. كل ثلاثة من وضي ساعتين للأربعة مع كوثر بن دلالة.
2: مرحبا بكم.
3: عند الإشارة تكون
4: ملسة.

0: Flash Sport.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور في هذا الموعد اللي يجيكم بعد رياضه واهداف. الموعد اليوم العشيه مع زميلي رفقي بوسته اللي تابعته من خلاله المباراه الوديه الاخيره للمنتخب الوطني التونسي اكابر لكره القدم قبل الدخول والشروع في الرسميات على مستوى نهائيات كاس العالم لكره القدم بالولايات المتحده الامريكيه والمكسيك التي ستحتضن المباراه الاولى والثانيه للمنتخب التونسي ثم المباراه الثالثه في الولايات المتحده الامريكيه. منتخبنا اليوم في المباراه الاخيره الحقيقه يعني أكثر من نقطة استفهام، مش فقط على النتيجة العريضة تقريبا من أعرض النتائج في المباريات الودية التحضيرية لنهائيات كأس العالم، 5-0 لبلجيكا أمام تونس، انهيار تام في الشوط الثاني، ولو أنه سواء في الشوط الأول وكذلك الثاني يعني الأداء كان دون المطلوب بالنسبة لعناصرنا الوطنية في مواجهة بلجيكا اليوم في المباراة الودية، لكن 4 أهداف كاملة قبلها المنتخب الوطني التونسي في الشوط الثاني. الشوط الأول انتهى 1-0 والمباراة 5-0. المدرب صبري اللموشي يقيم المباراة وأداء منتخبنا الوطني التونسي واللاعبين بعد المباراة.
2: je suis peiné. نحشم. C'est pas compliqué. Les Tunisiens qui se déplacent. Il y a des Tunisiens qui sont pas de Belgique et qui sont venus pour voir leurs joueurs avant de partir. Ils ont pas imaginé et moi le premier que les choses allaient se passer comme ça. Après que vous me dites les regrets sur la formation, mais si j'ai mis cette formation-là, c'est qu'on avait certaines incertitudes. Donc il fallait prendre en connaissance de cause quel est le match le plus important, celui-ci ou celui de la semaine prochaine. Après, sur Hach Mahmoud et Harous, et pourquoi pas Nafeti, ça me permettait d'avoir déjà un joueur sur le déjà. Adam a ressenti quelque chose derrière la cuisse, mais c'est surtout de faire entrer un joueur offensif comme Elumi, et pas faire du poste pour ce poste. Mais de toute façon, tous les choix qui ont été faits n'ont pas été bons ce soir, qu'ils soient individuels ou les changements ou le 11 de départ. Je ne peux pas être satisfait de la performance, je ne peux pas être satisfait de la copie qu'on a donnée ce soir. Hier, je vous ai dit, on va essayer de donner la meilleure copie, absolument inadmissible.
1: طبعا صبري اللموشي قال مانيش راضي على أداء اللاعبين لا فرديا ولا جماعيا، ولا راضي على التغييرات اللي قمت بها، ولا على أداء يعني اللاعبين اللي وقع إقحامهم، وكذلك على التشكيلة اللي دخلت بها المباراة. كل النقاط غير مرضية بالنسبة للمدرب الوطني، وقال وأنه الأهمية ممكن للمباراة القادمة. هذاك علاش ممكن البعض انتقده على مستوى 11 اللاعب اللي تم الاعتماد عليهم اليوم في المباراة واللي بدأ بهم المباراة. قال مضطر للاختيارات هذه لأنه الأهم بالنسبة لي أنا المباراة الرسمية القادمة ضد السويد على مستوى افتتاح نهائية كأس العالم بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي أهم من المباراة الودية متاع اليوم ضد المنتخب البلجيكي. نعطيكم تقييم اللاعبين في موقع سوفا سكور وكذلك فلاش سكور. بالنسبة لعبد المهيب الشامخ تقريبا 5.7 المعدل ما بين الموقعين. محمد أمين بن حميدة 6.1، منتصر الطالبي 6.2، عمر الرقيق 6.7، آدم عروس تقريبا 8 التنقيط اللي تحصل عليه في المباراة، الياس الصخيري 6.5، محمد الحاج محمود 5.5، إسماعيل الغربي 5.8 و4.6، خليل العياري 6.2 المعدل اللي تحصل عليهم بين الموقعين، إلياس العشوري 6.4 أيضا، حازم المستوري 5.9، فراس الشوات 5.9، سيباستيان تونوكتي 6.2، أنيس بن سليمان 6.2، ريان اللومي 6.2، ومرتضى بن وناس 6.3. هذا هو تنقيط اللاعبين وتقييمهم من موقعي سوفا سكور وكذلك فلاش سكور بالنسبة لمباراة اليوم. نسمع أيضا صبري اللموشي يتحدث عن حصيلة المنتخب مع صبري اللموشي منذ شهر مارس الفارط وتربصي كندا والنمسا وبلجيكا. قبلنا 7 أهداف وسجلنا هدف وحيد. إجابة الناخب الوطني اليوم في الندوة الصحفية بعد المباراة كانت كالآتي:
2: On a marqué 15 buts, on en a pris 7. On a joué 4 équipes complètement différentes. On n'a jamais aligné 2 fois la même équipe. On est parti la première fois à Toronto avec des gens qui ne me connaissaient pas, que je ne connaissais pas, qui n'avaient jamais joué ensemble. Et c'était plutôt bien passé, que ce soit Haïti et Canada. ces deux matchs contre deux équipes d'un autre niveau, que ce soit l'Autriche en Autriche, la Belgique en Belgique, avant la Coupe du Monde, avec encore d'autres joueurs. Maintenant, les choses sérieuses commencent. Et il est évident que mon idée de départ est très claire dans ma tête. On aura un 11 qui sera absolument prêt pour jouer les Suédois, mais il faudra mettre d'autres ingrédients que ceux qu'on a vus ce soir. Mais vous avez raison quand vous dites que sur 4 matchs, on n'a marqué qu'un seul but.
1: طبعا قال برشا تغييرات برشا إضافات باش تقع قبل مواجهة السويد. نسمع أيضا صبري لموشي تحدث عن الخطاب اللي توجه به للاعبين في حجرات الملابس خاصة بعد هذه الهزيمة كما قلت اليوم يعني قاسية وثقيلة قبل موعد هام يعني نهاية كأس العالم وترميم المعنويات قبل التحول غدا لمنتخبنا الوطني التونسي لمدينة مونتيري المكسيكية. نسمع إجابة
2: et les 11 joueurs qu'on mettra la semaine prochaine, il faudra une autre mentalité et un dépassement de soi et quelque chose de totalement différent de ce qu'on a vu ce soir. Et c'est encore plus difficile pour moi quand on représente son pays et qu'on joue un match avant une compétition aussi importante que la Coupe du Monde. Mais quand on est dans le vestiaire, et mon discours a été très simple, on a joué deux matchs amicaux. La performance contre l'Autriche était intéressante, avec des choses qui étaient positives. Aujourd'hui, il faut tout oublier. Aujourd'hui, il faut tout oublier, mais c'est surtout ce qu'il ne faudra pas faire la semaine prochaine. On a 3 matchs, c'est 3 finales. Les finales, il faut les gagner, il ne faut pas les jouer, il faut les gagner. Et on en a une contre les Suédois, qui ont des joueurs de haut niveau. Et il faudra être prêt ensemble à faire les efforts et à jouer pour essayer de réaliser l'espoir, comme vous dites.
1: إلى جانب مباراة منتخبنا الوطني التونسي اليوم 8 غير بعض البرتغال تواجه الشيلي وديا 7:30 الولايات المتحدة الأمريكية ألمانيا في 9 مساء إنجلترا نيوزيلندا قطر تواجه منتخب السلفادور وفي 1 صباحا الأرجنتين تواجه الهندوراس على مستوى المباريات الودية. باش نتحدث عن كرة اليد وقائمة السيد كريم هلالي اليوم في الجلسة العامة الانتخابية للجامعة التونسية لكرة اليد فازت في الانتخابات بمشاركة 122 جمعية من أصل 127 قائمة السيد كريم هلالي تحصلت على 87 صوت مقابل 35 صوت لقائمة السيد كمال سنوسي وبالتالي فترة نيابية جديدة لرئيس الجامعة كريم هلالي وقائمته من 2026 إلى 2030. إن شاء الله كل التوفيق للقائمة وللمكتب الجامعي الجديد من أجل ما هو أفضل لكرة اليد التونسية. سنتحدث الآن عن الندوة اللي نظمتها وتنظمها المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بتطاوين حول العنف في الفضاءات الرياضية دور الإعلام في بناء الوعي الرياضي. معنا السيد مختار الربعاوي المندوب الجهوي للرياضة للحديث عن هذه الندوة التي تقام اليوم ويوم الغد. يعطينا أكثر تفاصيل حول المشاركة وأجواء هذه الندوة. سي مختار مساء الخير ومرحبا بك.
0: مساء النور وشكرا على الاستضافة.
1: طبعا نتحدث عن المشاركين العناصر الفعالة في هذه الندوة وأهم ما جاء في هذا اليوم الأول لأنه الندوة تتواصل غدا أيضا.
0: وشكرا لكم وشكرا للإذاعة الوطنية على الاستضافة وعلى الاهتمام بالشأن الجهوي في اختتام الموسم الرياضي وبعمل مشترك بين المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بتطاوين وإذاعة تطاوين عروس الصحراء. رتأينا تنظيم يوم الندوة علمية حول الإعلام في الفضاءات الرياضية ودور الإعلام في الحد من هذه الظاهرة. الندوة يؤسسها ثلة وجملة من المعلقين والصحفيين الرياضيين منتجين ومعدين البرامج الرياضية في مجموعة من الإذاعات التونسية. أيضا الندوة تشارك فيها مجموعة من الشباب ومجموعة من الأطراف الشبابية ومجموعة من أساتذة التربية البدنية. الهدف الأساسي هو الوقوف على هذه الظاهرة التي تفشت في ملاعبنا. وعندما نتحدث عن العنف في الفضاءات الرياضية نتحدث عن العنف اللفظي العنف المادي والعنف بمختلف أشكاله. ارتأت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالشراكة مع إذاعة تطاوين أن تقدم ندوة حول هذا الشأن لنتدارس فيه خطورة هذا الوضع ولنقترح بعض الحلول الملموسة التي يمكن أن يعدها أو يقدمها الإعلامي أثناء بثه أو أثناء تعليقه على المباريات الرياضية. اليوم الأول لهذه الندوة كان في شكل ملامسة أولى بين الشباب الذي حضر من مختلف دور الشباب وبين الصحفيين الذين حضروا من مختلف الإذاعات الجهوية والمواطنية. داخل فضاء المركب الشباب المغاربي. ملامسة أولى كانت ملامسة نظرية حول العنف ومراحله وأسبابه ومسبباته والدوافع التي تؤدي إليه، وملامسة ثانية كانت في إذاعة التطوير من خلال تقديم برنامج رياضي حضره الشباب وحضره مرشدي تلفزات وإذاعة الواب والمعلقين الرياضيين. ثم تلتها حفل استقبال قامته إذاعة التطوير على شرف الحاضرين. بعد ذلك سينتقل الحاضرون والضيوف، ضيوف إذاعة التطوير وضيوف
1: المندوبية الجهوية. شكرا لك سي مختار الربعاوي، يعطيك الصحة سي مختار الربعاوي المندوب الجهوي للرياضة بتطاوين على كل هذه التفاصيل، وأكيد سنتابع معك هذا الحدث إن شاء الله في موعدنا الرياضي القادمة. شكرا لكم جميعا، نقطة نهاية فلاش سبور، أجمل تحياتي، إلى اللقاء.
3: الدكتور حكيم.
4: مراقبة الوزن لازمة للكبار والصغار، نساء ورجال، على خاطر زيادة في الوزن وإلا نقصانه ينجم يكون سبب في عدة أمراض. وبالنسبة للمرأة الحامل، مراقبة الوزن تبدأ من بداية الحبالة، على خاطر زيادة كبيرة في الوزن تنجم تمرض الجنين والأم خاصة بالسكر، ونقص الوزن فيه خطر كبير على الجنين وعلى نموه.
3: الدكتور حكيم.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
6: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.

الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شاف يا رشدي.

0: مصطفى الشرفي. معكم مدينة ومواصلين الطريق. تونسية 100% إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
1: في إطار دعم الوجهة السياحية بولاية تزر، فتح مؤسسات سياحية مغلقة وإدراج القرية الحرفية ضمن المسالك السياحية. المكلفة بتسيير الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة تؤكد أن نحو 80% من النفايات التي تصل إلى البحر مصدرها اليابسة. في لبنان، مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا في قصف إسرائيلي، وجيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان 5 بلدات جنوب البلاد. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في نشرة المساء للأنباء. تم خلال زيارة أداها وزير السياحة سفيان طقية إلى ولاية تزر إعادة فتح نزلين سياحيين بالجهة بعد سنوات من الغلق، في خطوة من شأنها دعم طاقة الإيواء بالجهة وتعزيز الحركية السياحية والاقتصادية. الزيارة شملت كذلك عددا من مشاريع التهيئة والتطوير المتعلقة بمؤسسات الإيواء السياحي، بما في ذلك مشاريع الإيواء السياحي البديل، إضافة إلى الاطلاع على أشغال صيانة وترميم موقع عونج جمل بمعتمدية نفطة. أكدت المكلفة بتسيير الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة عواطف العربي أن نحو 80% من النفايات التي تصل إلى البحر مصدرها اليابسة، مشيرة إلى أن الدراسات المنجزة على الشريط الساحلي التونسي أظهرت هيمنة النفايات البلاستيكية على مكونات التلوث المسجلة بالشواطئ، ولا سيما المنتجات أحادية الاستعمال. وقالت خلال تظاهرة بيئية نظمتها وزارة البيئة بالشراكة مع الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، قالت إن عمليات الرصد والمتابعة بيّنت أن 77% من التلوث المسجل بالشواطئ المدروسة هو تلوث بلاستيكي، مضيفة أن الدراسات سجلت وجود نحو 9.5 كيلوغرامات من البلاستيك في كل كيلومتر من السواحل التونسية. وفي ظل تنامي مخاطر التلوث، تتجه الأنظار نحو مخاطر الميكروبلاستيك وتأثيراته المحتملة على الإنسان والبيئة. في إطار الاحتفال باليوم العالمي والوطني للبيئة، احتضنت مدينة العلوم بالعاصمة اليوم ندوة حول المناخ تضمنت جملة من المحاضرات العلمية والورشات، إضافة إلى أجنحة لعرض المشاريع والابتكارات المؤطرة العلمية والمشرفة على مخبر البيئة والتنمية المستدامة بمدينة العلوم صفاء منصوري، تحدثت لسلوى المجري عن أبرز محاور هذه التظاهرة.
2: جوز مواضيع كبيرة. الموضوع الأولاني هو تحويل النظم لخدمة المناخ ومصالحة المجتمعات مع المناخ. هنا نحكي على تحويل النظم الاقتصادية، تحويل النظم الفلاحية الغذائية الطاقية، هذا الكل يزمو خدمة كبيرة باش يستجيب لتحديات التغيرات المناخية، ثم مصالحة المجتمعات مع المناخ. كل منطقة في تونس عندها عمل مناخي يمشي ويتواكب مع التأقلم المفروض عليها حسب الخصوصيات الطبيعية متاعها. المحور الثاني هو الابتكار التكنولوجي، اللي هنا يدخل كل ما هو نمذجة، ذكاء اصطناعي، تطبيقات تكنولوجية وغيره من الحلول.
1: التظاهرة كانت فرصة لتقديم عديد المشاريع، ومنها مشروع مدارس نظيفة الذي يتم إنجازه بالتعاون مع الجمعية الإفريقية لتنمية الجغرافيا الرقمية، منسقة المشروع الباحثة أسماء الغربي.
2: هي تجربة نموذجية تمت في إطار اتفاقية بين جمعية أجيوس ووزارة التربية حول موضوع التربية البيئية والتصرف في النفايات تحديدا. أنشطة متاعنا تمحورت حول زوز محاور أساسية، فما عنا الجانب التقني العلمي وعنا الجانب الاجتماعي التربوي التوعوي. في الجانب التقني العلمي وظفنا تكنولوجيات الجغرافيا الرقمية وكيفية رسم الخرائط الرقمية في المساعدة على حل إشكالية التصرف والتحكم في النفايات. قمنا بتكوين للأساتذة، أساتذة التاريخ والجغرافيا وأساتذة التقنية أيضا، وقمنا أيضا بتكوين التلاميذ. قمنا أيضا بإنجاز فيديو توعوية باستعمال الذكاء الاصطناعي 100%.
1: تحتضن بلادنا يومي الاثنين والثلاثاء القادمين الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها في الدول العربية، الذي تنظمه الأليكسو بالشراكة مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم. الملتقى العربي الأول من نوعه يخصص لبحث جودة مؤسسات الطفولة المبكرة، وذلك ضمن مشروع عربي شاركت فيه 11 دولة عربية من بينها تونس، وفق ما أكدته ممثلة المنظمة العربية التربية والثقافة والعلوم جليلة العبيدي.
3: مشروع عربي متكامل شاركت فيه 11 دولة عربية لتقييم واقع مؤسسات الطفولة المبكرة، مدى تحقق مقومات الجودة في مؤسسات الطفولة المبكرة. أجريت الدراسة على 11 دولة عربية، فما جهد كبير بالتعاون مع باحثين ميدانيين رشحتهم دولهم للمساهمة في هذا العمل. العمل أفضى إلى عديد المؤشرات، منها أن وجود تفاوت كبير في مدى تحقق مقومات الجودة، تفاوت بين المدن وبين الحضر، تفاوت بين إناث والذكور، وتفاوت حتى بين الدول في حد ذاتها الدول العربية. الحقيقة النتائج كانت نتائج عامة تهم كافة العينة، ولكن اللي على الأقل نحب نأكدوه من خلال شراكتنا المباشرة مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة، إنه العمل مازال يتطلب مزيد التنسيق بين كافة المتداخلين. أيضا أفرزت ضرورة تشريك الأسرة باعتبارها فاعل استراتيجي في حماية الطفل، وخاصة المراحل العمرية الأولى. نحن نتحدث على فئة عمرية من 0 ولادة إلى 5 سنوات.
1: تنظم جمعية تونس للسلامة المرورية اليوم وغدا بالمهدية الندوة التكوينية النموذجية في السلامة المرورية لفائدة منتسبي المؤسسات الوطنية الخاضعة لإشراف وزارة النقل والصناعة والتجهيز. رئيس الجمعية بلال نيفي:
4: الندوة هذه تهدف إلى اقتلاع منتسبي الشركات والمؤسسات الوطنية القاضعة لإشراف وزارات النقل والصناعة والتجهيز على آخر التجارب والبحوث في مجال السلامة المرورية، إلى جانب إرساء منهج خاص للسلامة المرورية في فصل الصيف، خاصة أنه إحصائيات حوادث المرور في تونس تبين منذ بداية السنة ارتفاع كبير لعدد ضحايا حوادث المرور، حيث سجلنا أكثر من 520 قتيل، وتحتل ولاية تونس المرتبة الأولى من حيث عدد الحوادث وضحاياها، في حين تحتل ولاية القيروان للأسف الشديد المرتبة الثانية لقتل حوادث المرور، تجاوزت 57 قتيل منذ بداية السنة. الندوة تتخللها تكوين نظري وتطبيقي إلى جانب ورشة خاصة بالإسعافات الأولية على الطرقات.
0: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
1: في العالم وفي لبنان، رغم الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم غاراته على جنوب لبنان وشرقه، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 26 شخصا وإصابة العشرات. كما أصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء جديدة لسكان 5 بلدات جنوبية لبنان والبقاع الغربية، داعيا السكان للنزوح إلى شمال نهر الزهراني. في آخر تطورات الملف الإيراني، ووسط تصاعد التوتر بين إيران وأمريكا عقب الضربات المتبادلة بينهما خلال الساعات القليلة الماضية، يتوجه وزير الداخلية الباكستاني اليوم إلى طهران للقاء المسؤولين الإيرانيين بهدف التوصل لمذكرة تفاهم لإنهاء الحرب. يأتي ذلك بينما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن بلاده تحرز تقدما كبيرا في المفاوضات، مشددا على أن طهران لم تمتلك سلاحا نوويا، في حين كشف فما مصدر مقرب من الوفد الإيراني المفوض عن أن المواضيع المتعلقة بالملف النووي أجلت إلى مراحل قادمة من المفاوضات. نقطة الختام لهذه النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. في إطار دعم الوجهة السياحية بولاية توزر، فتح مؤسسات سياحية مغلقة وإدراج القرية الحرفية ضمن المسالك السياحية. 77% من التلوث المسجل بالشواطئ هو تلوث بلاستيكي، وبرامج وطنية للتصدي لهذه الظاهرة. في لبنان، مقتل ما لا يقل عن 26 شخصاً في قصف إسرائيلي، وجيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان 5 بلدات جنوب البلاد. إلى اللقاء.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
6: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.

0: ويحلو المساء.
1: يحلو المساء
0: مع وداد محمد.
2: عسلمة من جديد عبد الحليم حافظ يفتتح لقائنا من يحلو المساء اليوم السبت العشية حتى الثمانية مع بعضنا، مع رامي، مع محمد الغول، مع وداد أيضا في عشوية في مؤنسة. نتمنى وإنها تكون مؤنسة خير ومؤنسة تربية فيها مجموعة من الأغاني التونسية والشرقية وغيرها من الأغاني العربية أيضا، وفيها بعض الأخبار الثقافية. وأنا كما تعرفوا فرحانة أن يكون معاكم في أي موعد من المواعيد اللي كل أحباء مستمعي الإذاعة الوطنية اللي تجمعنا بكم ومعاكم في أي وقت من الأوقات. باش نسمعوا اليوم جيت الصغيرة، باش نسمعوا الولي التوفيق، أمينة، فريد، وبعض الأصوات الأخرى. يلا خليني توا نمشي ونسمعوا نغم آخر، نغم تونسي جميل، خاصة اليوم إذا كان باش تعملوا دورة طقس منسم، العشية منسمة شوية، تنجموا تعملوا دورة وانتم تسمعوا فينا. وبعد نتمنى لكم حطوا أغنية ربما للي عديوا في البكالوريا هلايمات، يعديوا في الامتحانات، ولي نتمنى لهم كل النجاح. ونختاروا أغنية فيها برشا حنين أنا ومحمد بعد شوية ونبثوا النغم. خلينا مع أمينة فيخت.

مواصل معكم لقانا مستمعينا الكرام. كنا مع سلطانة غرام مع مينا فاخت، أغنية من أحلى الأغاني اللي سمعنا إليها واستمتعنا بها. وشكرا شكرا للأخ والصديق سي خالد اللي جاوبوا معنا في هذا النغم، وخاصة أمينة فاخت والنغم التونسي هذا، وديدي كل أغاني اللقاء اليوم لزوجته وأبنائه وربي يفضلهم إن شاء الله. به نمشي من الملتقيات اللي بعد قليل ربما نحكي عليهم مع السيد سمر رئيس جمعية المحبة، ملتقى موسيقي وكلمات، ملتقى ثقافي فني بالمحبة نستطيع وبالروح الثقافية نبني الأوتان. الملتقى هذا بدأ يوم 5-6-7 جوان بحمام الغزيز طبعا من ولاية نابل، وحمام الغزيز اللي معروفة بشكتها وبنيسها الطيبين وعندها رونق خاص الحقيقة. وانتي ماشي لقليبي أكيد تتعدى بحمام الغزيز. سهرة فنية باش تكون اليوم مع المطرب السوري فهد الشامي، اللي والله في كل مرة نحدو موعد وبعد ما يتمش، لأنه أنا ديما نحب معاه زوجته باعتبارها شاعرة أيضا وهي من أصل جزائري تكتب الكلمات، لكن اختاروا أنهم يقيموا في تونس. السهرة هذه تحتضنها فضاء دار الشباب بحمام الغزيز باش تكون اليوم، تنطلق فعاليتها بعد شوية طبعا بالتعاون مع جمعية مراجعات وكما قلت لكم جمعية المحبة، ومحليهم كيزوز جمعيات ينظموا لقاء جميل. هاكا الجمعية هذه اللي ما تقدرش على الحاجة هذية تكملها، وهذا هو التكامل والعطاء المتميز. المهم الناس تبدل الأجواء شوية بطريقة ثقافية بطريقة فنية بطريقة موسيقية، ونبعدوا على كل ما هو انترنت ونبعدوا كل ما هو فيسبوك وغيره. وبرشا ناس بدت تتفتن انه هالأشياء هذية خذيت منا أفكارنا وخذيت منا لقائتنا وخذيت منا كلماتنا الحلوة وخذيت منا الأوقات الجميلة اللي تجمعنا. يلا محمد نمشي النغم وراجعين.

0: ويحلو المساء. يحلو المساء مع وداد محمد.
1: يحلو المساء معكم مستمعينا الكرام، وإن شاء الله تحلى الأيام أكثر وقت اللي نسمعوا زغاريد النجاح، إن شاء الله نجاح أبنائنا. نذكروا اللي يجتاز من نهار الأربعاء بديو في امتحانات البكالوريا تقريبا أكثر من 162 ألف، يعني 162,435 مترشح للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026. فما 83% منهم ينتميوا للمعاهد العمومية و 12% للمعاهد الخاصة، ويترشحوا بصفة 5% بصفة فردية. تتواصل الاختبارات طبعا حتى يوم 10 جوان، يعني بدأت الانطلاقة 3, 4, 5, 8, 9, 10 جوان. يتم الإعلان على الدورة الرئيسية إن شاء الله يوم 23 جوان. يبلغ عدد مراكز الامتحانات السنة هذه 5988 مركز، فيما يبلغ عدد مراكز إيداع الامتحانات 27 مركز موزع على كامل تراب الجمهورية، في حين يبلغ عدد مراكز التجميع والتوزيع 7 مراكز، وعدد مراكز الإصلاح 32 مركز. الوزارة طبعا وزارة التربية اتخذت جملة من الإجراءات الاستثنائية لفائدة عدد من المترشحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026، تتمثل في تضخيم الخط لفائدة 132 مترشح، توفير مواضيع مكتوبة بطريقة البرايل لفائدة 54 كذلك مترشح، إضافة إلى منح ثلث الوقت القانوني لكل حصة، حصة اختبار لفائدة 1121 مترشح، ويجتاز كذلك 30 مترشح امتحان البكالوريا داخل المؤسسات السجنية. وسيجري 3 مترشحين من أطفال القمر اختبارات هذه الدورة، ويتوزع المترشحون إلى 26,685 مترشح في شعبة الأداب، 8,112 في شعبة الرياضيات، 28,780 في شعبة العلوم التجريبية، 56,601 في شعبة كذلك الاقتصاد والتصرف، 21,677 في شعبة العلوم التقنية، و 18,916 في شعبة العلوم الإعلامية، و 2064 في شعبة الرياضيات. وإحنا كي بدأوا أولادنا يعديوا في الامتحانات، إحنا بذاتنا نبدأوا نعديوا في الامتحانات، وكل المجتمع التونسي يبدأ عايش على إيقاع وقع الامتحانات. يلا إن شاء الله ينجح كل ولادتنا يا ربي، وإن شاء الله بتفوق أيضا لأنهم هما مستقبل تونس.

0: إن شاء الله يا ربي بالنجاح والتوفيق لكل أبنائنا. شخصية من شخصيات الهامة في عالم الرسم بالخزف، يعني تخصصت في رسم الخزف والفخار وكذلك اللوحات الزيتية، ولكن كان يعتمد برشا على الألوان المائية، مما قاله في إحدى الوثائقيات سنة 1997: إنني أنصهر في هذه المنظومة، لست سوى أحد هذه الشخوص التي أرسمها، إنني أمازح نفسي من خلال هذه الشخوص التي أراقصها، أرقص معها وأفرح معها، إنني أعيش حريتي من خلال هذه الشخوص المختبطة وفي ذلك أصالتي وطفولتي. هكذا قال عبد العزيز الجرجي في أحد الوثائقيات سنة 1997. أكثر تفاصيل مع الزميلة انتصار المانع.
1: نيشان في فقرة نيشان اليوم باش نحكيو على واحد من أكبر الأسماء اللي ساهمت في كتابة تاريخ الفن التشكيلي في تونس. فنان خلى بصمة خاصة وأسلوب متفرد، واعتبروه برشا نقاد وأكاديميين من رواد الحركة التشكيلية التونسية الحديثة، هو الفنان الكبير عبد العزيز الجرجي. تولد في مدينة تونس عام 1928 في فترة كانت فيها الحركة الفنية التونسية ما زالت تبحث على هويتها الخاصة بين الأصالة والمعاصرة، ومن صغره بين عليه شغف بالرسم والألوان، فاختار طريق الفن وكرس حياته للإبداع والتجديد. الجرجي ما كانش مجرد رسام فقط، بل كان فنان شامل، اشتغل في الرسم والخزف والنحت والنسيج الفني واللوحات الجدارية، ونجح في كل مجال تخلو. أعماله كانت تتميز بألوانها الدافئة وخيالها الواسع وحضور التراث التونسي فيها بطريقة عصرية ومبتكرة. ومع تطور تجربته الفنية ولا عبد العزيز الجرجي من أبرز رموز مدرسة تونس، وبقى يقودها ويطور نشاطها حتى وفاته. اللي يميز تجربة الجرجي هو أنه كان ديما قريب من الثقافة الشعبية التونسية، كان يستلهم لوحاته من الحياة اليومية، من الحكايات الشعبية ومن الأحياء العتيقة والأسواق والأفراح والعادات التونسية، وكان يأمن إلي الفنان لازم يعكس روح بلاده وهويتها في أعماله. وعلى امتداد عقود طويلة شارك عبد العزيز الجرجي في معارض داخل تونس وخارجها، وعرف بالفن التونسي في عديد البلدان. لوحاته وأعماله الفنية القات إعجاب كبير عند النقاد ومحبي الفن، وأصبحت جزء من الذاكرة الثقافية التونسية، كما ساهم زادا في تكوين أجيال جديدة من الفنانين، وكان من المدافعين على أهمية الثقافة والفنون في بناء المجتمع. وبالنسبة لي الفن ما كانش مجرد زينة أو ترف، بل وسيلة للتعبير والتواصل والحفاظ على الهوية. وفي سنة 2008 رحل عبد العزيز الجرجي بعد مسيرة طويلة من العطاء والإبداع، لكن أعماله بقات شاهدة على موهبته الكبيرة ومكانته في تاريخ الفن التونسي.
2: نيشان. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. اختتام فعالية الدورة الرابعة لملتقيات المعلومة الإحصائية في تونس اليوم، التي ركزت بالخصوص على التوجهات الاستراتيجية لتنمية الإحصاء في تونس وإصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي للمنظمة الإحصائية الوطنية. المنسق العام للملتقى ورئيس جمعية الأيام الاقتصادية والمالية التطبيقية فوزي السبوعي:
5: لإطار المؤسسات والتنظيم لمنظومة الأحصاء، مساهمة المؤسسات الخاصة في توفير المنتج الأحصائي، الإحصائيات الجهوية، النشر والثقافة الإحصائية. هناك مقترحات هامة من خلال هذه المحاور، خاصة الإحصائيات الجهوية اللي تعتبر اليوم حاجة أكيدة لإرساء سياسات تنموية محلية جهوية، وهذا التمشي اللي احنا فيه حاليا في بلادنا كيفاش باش ندرجوها في القانون الجديد المتعلق بالأحصاء، خاصة وأن موضوع الدورة هذه هو كان عموما الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الإحصاء وتركيز خاص بالإصلاح التشريعي والتنظيمي لمنظومة الإحصاء. أبرز ما تم التوافق عليه اليوم هو إدماج الإحصائيات الجهوية في القانون الجديد المتعلق بالإحصاء. بطبيعة الحال فما عدة مقترحات أخرى تخص خاصة القطاع الخاص المنتج الإحصاء، كيفية التكامل مع القطاع العمومي في الموضوع هذا، وكيف نوفر معطيات تلبي تنوع الحاجيات لمستعملي المعطى الإحصائي.
4: في إطار البرنامج الوطني للعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، تم اليوم نقل أكثر من 210 مهاجرين غير نظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، أغلبهم من الكوت ديفوار، إلى مخيم التجميع بالعمرة بصفاقس وفق مصدر من وزارة الداخلية. المصدر ذاته أكد تسجيل ارتفاع مضطرد هذا الأسبوع في طلبات العودة الطوعية، حيث تم نقل 420 مهاجرا غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى مخيم العمرة في 3 رحلات هذا الأسبوع. 31 من جويلية القادم هو آخر أجل لإيداع القائمات المالية للشركات التي تختتم سنتها المالية في 31 من ديسمبر من كل سنة. في العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف 40 ناقلات نفط حاولت الخروج بصورة غير قانونية من مضيق هرمز، فيما هاجم الجيش الأمريكي مواقع رادارات ساحلية إيرانية بعد إسقاط طائرات مسيرة أطلقتها طهران باتجاه المضيق. تواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق واسعة جنوب لبنان ما أسفر عن 6 قتلى و4 جرحى، والجيش اللبناني يعلن مقتل ضابطين وجندي في غارة إسرائيلية على آلية عسكرية في منطقة نبطية جنوبية البلاد. استشهاد 7 فلسطينيين بينهم امرأتان وإصابة أكثر من 15 آخرين في غارة إسرائيلية على خيمة نازحين في حي الرمال غربية مدينة غزة. وفي الضفة الغربية، قوات الاحتلال تقتحم قرى ومخيمات وتحتجز عددا من الفلسطينيين شرق قرية عاطوف جنوب طوباس. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: موعد الأحد،
6: لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
2: يعد ويقدمه حبيب جغام. عندما يأتي موعد الأحد يأتي ومعه صاحبه لحبيب جغام، معكم كل أحد في برنامج موعد الأحد.
6: في الطريق إلى موعد الأحد، وكن في الطريق عفيف الخطى، شريف السماع، كريم النظر، وكن رجلاً إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. أحمد شوقي.
2: ذكريات سفر، زيارة واستلطاف، من تسجيلات الإذاعة الأولى في تونس، جولة في ربوع الوطن الجميل، بلادي المزيانة.
6: ما ننسى حد وديما في القلب.
7: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

0: ويحلو المساء.
1: يحلو المساء
0: مع وداد محمد.
2: يحلو المساء معكم مستمعينا الكرام في لقانا اليوم مرة أخرى في جزءنا الثاني. رجعنا لكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية معكم محمد ووداد. بيه معكم ويد محمد الغول في الإخراج ووداد محمد ورامي المجولي هكا باش ما دخلتوش في الأسماء. يلا مجموعة من الأغاني مازالت تربية في انتظاركم. مجموعة من الأخبار الثقافية حبيناها كيما نسمة الصيف تكون حلقة اليوم. بعد شوية باش نحكي على التشجير في تونس وفي العالم بصفة عامة مع شوية أرقام البيئة بأرقام باعتبارنا احتفلنا يوم 5 جوان احتفل العالم الكل الحقيقة بعيد الشجرة والتشجير مهم. كذلك باش نحكيو على لوحة الزيتونة اللي معناها تم تركيزها للفنان التشكيلي طيب زيود في اليابان. نعم دخلت المتحف هذه دخلت التاريخ أيضا. ونحكيو شوية على الكاتب والصحفي حسونة المصباحي اللي تمر سنة على وفاته. هذا في ركن من مكتبتي نمشي ونغم وراجعين.

كنا مع وليد توفيق في تيجي نقسم القمر، ان شاء الله يا ربي نتقاسموا نور القمر مع بعضنا ديما، والانوار الجميله التي تشع في القلب. حبيت نحكي شويه على التشجير في تونس وفي العالم، وعلى هل بمناسبه انه العالم الكل احيا واحتفل بعيد الشجرة يوم 5 جوان. تأكد الأرقام والتشجير اللي يظل أحد أهم الوسائل الطبيعية لمواجهة التغيرات المناخية والتصحر. تونس نذكره وزارة الفلاحة خلال الموسم 2025-2026 أطلقت حملة وطنية للتشجير تستهدف تقريبا غراسة حوالي 8 ملايين شجرة وشتلة بمختلف جهات البلاد، وهي من أجل استصلاح الغابات المدرة وتعزيز كذلك الغطاء النباتي. وساهمت الجمعيات والمبادرات المدنية في جهود التشجير، وتمكنت بعض المبادرات التطوعية من غراسة ما يزيد عن 1,500,000 شجرة في عدة ولايات تونسية خلال السنوات الأخيرة. وعلى المستوى العالمي تشير التقديرات إلى أنه ما يقارب 1,900,000 شجرة يتم غرسها سنويا حول العالم، أي أكثر من 5 ملايين شجرة يوميا. كما شهدت الغابات المزروعة توسع بأكثر من 120 مليون هكتار منذ سنة 1990، وذلك في أطول الجهود الدولية لمكافحة التصحر والتغيرات المناخية. ورغم أن الجهود هذه متكثفة، لا يزال العالم يواجه تحديات كبيرة، لأنه فقد نحو 489 مليون هكتار من الغابات منذ سنة 1990 بسبب إزالة الغابات.

والحرائق وتوسع العمراني، مما يجعل مواصلة التشجير والمحافظة على الغابات القائمة مسؤولية جماعية لا تقل أهمية على غرس الأشجار الجديدة. نذكروا أنه غرس شجرة واحدة فقط والعناية بها تنمو يمكن أنه يساهم في امتصاص كميات مهمة من ثاني أكسيد الكربون وتحسين جودة الهواء وتوفير الظل وحماية التربة من الانجراف. لذلك فإنه كل شجرة تغرس اليوم هي استثمار في مستقبل الأجيال القادمة. حكمة هذا المساء في يحلو المساء، الشجرة التي نغرسها اليوم قد لا نجلس تحت ظلها نحن، لكنها ستكون هدية للأجيال القادمة. لذلك وين ما تمشيوا أزرعوا أي نبتة أي حاجة أي عشبة، راهي صدقوني إضافة إلى ما نفعها والخضرة اللي تضوي العينين وتصفي العينين وترتح العينين، راك كأنك غرست أملا جديداً.

يا شجرة الزيتون يمكن يجي الغالي غنية ياسر جميلة. محمد الغول شكرا على اختيار هذا النغم، ومانيش باش نبعدوا برشا على الشجر باعتبار انه تم تركيز الزيتونة الفسيفسائية اللي صاحبها الفنان التشكيلي التونسي اللي هو موش فنان عادي الحقيقة، لانه فنان في قيمته في عالم الفسيفساء هذا المبدع. طيب زيود اللي قام بهاللوحة هذه وانجزها تم تركيزها بصفة نهائية بجامعة ريتسو ميكان آسيا وبالمحيط الهادي باليابان، حدث كبير، إنجاز فني عالمي كبير، وهو يعد من أبرز الإنجازات الفنية التونسية الحديثة في مجال الفسيفساء. وتم نقل اللوحة الفسيفسائية هذه العملاقة اللي اسمها الزيتونة للفنان التونسي طيب زيود بشكل دائم بعد ما تم عرضها في الجناح التونسي ضمن إكسبو 2005 أوزاكا كان أسي بمتحف الفنون بمحافظة أويتا اليابانية. اللوحة هذية اللي أنجزها الفنان طيب زيود شنو محتويها؟ علش تحكي لوحة الزيتونة؟ اللوحة هذية هي مش مجرد عمل خزفي فقط أو زخرفي فقط أو فسيفسائي فقط، هو عمل أو مشروع فني ضخم يهدف إلى إبراز التراث التونسي أمام العالم. تمثل شجرة زيتون اللي هي بالشرف، شجرة الزيتون اللي موجودة بالشرف بمدينة الهوارية هي نفسها اللي أعاد تصويرها أو أعاد رسمها بالفسيفساء وتوضعت في المتحف هذا في اليابان. هي من أقدم أشجار الزيتون في تونس وإفريقيا ويقدر عمرها 2500 سنة، تبلغ مساحتها نحو 40 متر مربع. استغرق إنجازها حوالي 3 أشهر من العمل المتواصل بالكعيبة بالكعيبة بالحبة بالحبة وقص فك الفسيفساء الملونة الرخام ويرسم فيها كيما شافها وكيما حسها وكيما تصورها إنها باش تخرج باش تكون وباش يصدر هالصورة الجميلة هذه لخارج تونس اللي هي تعتبر بطاقة بريدية جميلة ملموسة. خدمها بقلبه وبأحساسه وبفنه وبأسلوبه الراقي. كما قلت لكم استغرق الفنان التشكيلي ستايب زيود في إنجازها 3 أشهر. قديش من قطعة استعمل في تركيبها؟ أكثر من 490 ألف قطعة حجرية ملونة وفق بعض التصريحات. أنا باش يكون معانا إن شاء الله لقاء قريب يجمعني به وتوا ناخذوا التفاصيل. أما أنا أقول 490 ألف أكيد رأوا فما حاجة أخرين اللي تكسروا اللي يعودهم واللي يجددهم، بينما ذكرت مصادر أخرى فما 6000 قطعة. ذيك علاش الصحيح ما يكون كان مع سي طيب قريبا إن شاء الله. وشارك في إنجازها عدد من حرفي مدينة الجم تحت إشراف الديوان الوطني للصناعات التقليدية، واختيرت الشجرة هذية لأنها ترمز للسلام، ترمز لطول العمر، وترمز أيضا للهوية المتوسطية. ونرجع احنا زيد نقول وين ما كان حنا بعل، وين ما مر، وين ما حط الترحال، كان يزرع شجرة الزيتون ورا شجرة الزيتون مع كل خطوة. ونرجع نذكركم نهارت اللي جريت حوار إن الأحد الأسماء البارزة في عالم الأدب قلت له أجمل صورة اللي تركت أثر في حياتك، يقول لي أجمل صورة صورة تونس وأنا قادم بالطائرة كيفاش نشوف شجر الزيتون في هالجمالية في هالتقسيم في هالتنسيق اللي موجود فيه. هنيئا مرة أخرى لتونس، ونحن على موعد إن شاء الله قريبا مع الفنان التشكيلي سي طيب زيود.

0: بلادي بلادي
1: خضرة بلادي.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: ويحلو المساء،
3: يحلو المساء
2: مع وداد محمد.
4: 7:41 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ويحلو المساء. اليوم حبيت نحكي شوية على الكاتب حسون المصباحي اللي غادرنا عنده سنة. هو من مواليد 1950 من ريف القيروان، وكذلك توفى يوم 4 جوان 2025. كاتب وروائي تونسي، درس الأداب الفرنسية في جامعة تونس بعد أن أمضى أكثر من 20 سنة في مدينة ميونخ الألمانية. عاد إلى تونس وأقام بها وعمل في مدينة الحمامات. في السنوات الأخيرة من عمره انتقل إلى مسقط رأسه، متحصل على عدة جوائز بما في ذلك جائزة كومار الذهبي، جائزة القصة. أيضا صدرت له 3 مجموعات قصصية، هي حكاية جنون ابنة عمي هنية سنة 86، خذ عليها جائزة القصة من وزارة الثقافة، ليلة الغرباء السلحفات، كذلك هلوسة ترشيش الآخرون، وداعا روزلي، نوارة الدفلة، حكاية تونسية سنة 2008، رماد الحياة، يتيم الدهر، أشواك وياسمين، رواية كانت صدر سنة 2015، محن تونسية، لا نسبح في النهر مرتين، على أرصفة الشتات. وعنده أيضا مؤلفات أخرى مثل الأميرة الزرقاء، يوميات ميونخ. اليوميات هذه كانت طبعة أهدها لي بتوقيع الحقيقة، وعناوين مثل ذهب العصر، سير لشعراء ومخترات من القرن العشرين سنة 2018، محنة الأمير عزيز وحكايات أخرى، تجليات برخيص، الرحلة المغربية، إشرافات الثقافة الغربية، أنوار الثقافة العربية، إشراقات الثقافة الغربية، كان سنة 2022. عنده برشا، كان يترجم أيضا، تميز بالترجمة، كذلك ترجمت أعماله إلى اللغة الألمانية، وفازت هالوسيت بجائزة توكان لأفضل كاتب لسنة 2000 بمدينة ميونيخ. واختارت وقع اختيار قصة السلحفات اللي نشرتها مجلة بانيبال بالإنجليزية في القائمة القصيرة لجائزة كين للأدب الإفريقي، وكان رئيس لجنة التحكيم الحائز على جائزة نوبل جورج كوتوري. على كل الحديث يطول عن حسون المصباحي اللي هو كان صديق الجميع الحقيقة، وكان معروف بمشكسته أيضا. في الذكرى هذه أنا حبيت نحيي روحه، كذلك في ركن من مكتبتي بهل العناوين اللي قدمتها واللي هي من أعماله. واختار إنه يكتب على قبره: عل لأني فان بيض الأماني، فنيت والظلام ليس بفاني، إن تناسيتما وداد أناس فاجعلاني من بعض ما تذكراني. هكذا كتب أو أوصى أن يكتب على قبره، واختار أن يكون مرقده الأخير بحديقة منزله بريف الذهبات، وسماه الزهرة البرية. ونذكر أنه لم يعش كثيرا في الذهبات، فقط 5 سنوات في طفولته غادرها، ولكن بقي مسكونا بها وعاد إليها لبقية حياته ويبقى هنالك ذريحه. هكذا نصل إلى ختمة لقانا اليوم. حبيت نختار نغم ترى بجميل مع زميل محمد الغول اللي نختم بها لقانا بإمضاء وردة الجزائرية. وداد محمد تقولكم ألقاكم على مودة، نلتقي في تاج الأقمار في سهرة الأربعاء.

0: الخوفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية طيبة. نقل أكثر من 210 مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من العاصمة ونابل وسوسة إلى مخيم العمرة بصفاقس في إطار برنامج العودة الطوعية وفق وزارة الداخلية. إمضاء اتفاقية شراكة بين قرية الأطفال سويس المحرس والإدارة الجهوية للصحة بصفاقس تهدف إلى معاضدة جهود الدولة في مجال الصحي وتعزيز الرعاية الصحية والوقائية للأطفال والشباب بقرى سويس. 81% من السرطانات المنتشرة في صفوف 563 طفلاً تلقوا العلاج في وحدة أورام الأطفال بمستشفى بشير حمزة للأطفال بتونس ترتبط بالأورام الصلبة وفق نتائج دراسة علمية نشرت مؤخراً على موقع المجلة الطبية التونسية. الإعلان عن خطة جهوية استراتيجية للنهوض بقطاع السياحة في ختام الملتقى الجهوي الأول لتقييم الموسم السياحي بتوزر. في العالم، جيش الاحتلال الصهيوني يوسع نطاق غارته على جنوب لبنان ويستهدف الجيش اللبناني في النبطية. وفي إيران تجدد المناوشات العسكرية بين طهران وواشنطن. تقارير استخباراتية أمريكية تؤكد أن جهود إسرائيل التجسسية لمعرفة مواقف واشنطن بالمحادثات مع إيران تجاوزت الحدود. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
0: الإذاعة الوطنية

0: Mamu Aini. Mamu Aini. ذاكرة الفن بعيون الأبناء مع عبد الستار عميمو.
1: مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مامو عيني، البرنامج اللي تسمعوه على مواجهة الإذاعة الوطنية كل نهار سبت من 8 ل 9 انت علي. ضيفنا اليوم قدمته جمعة الأخرى لأن هذه حلقة ثانية من البرنامج، لكن اللي خاص برنامج اللي خاص بسي حسن بالخوجة، لكن اليوم نشوفوا جانب آخر من جوانب سي حسن اللي هو جانب مهم برشا في حياته، وممكن ينسر هذا الجانب اللي يعرفوه التوانسة أكثر. ممكن توا كي نخرج في الشارع ونقول حسن بالخوجة، أول حاجة تبدل الذهن هي الاسبيرانس، ترجى رياضي تونسي، وهي القاعة أو البارك معنى الفضاء اللي تابع الاسبيرانس اللي يحمل اسمه فضاء حسن بالخوجة. ومن عاش إذا كان الشبيبة بارك الله ربي فضلهم 13 و 14 و 15 سنة اللي يبدأوا داخلين خارجين على البارك يندرك تقول لهم حسن بالخوجة، يعني لهم بخلاف هذاك اسمه الترجي يعني لهم حاجة أخرى. كل الكلام اللي قلناه الأسبوع الفارط الكله حول سي حسن يعرفوه ولا ما يعرفوش، وهذه غايتنا من البرنامج هذايا. هذاك علاش نستضيف اليوم مرة أخرى، وسعيد برشا أني معايا صديق معني بالحق نقول قريب إلى قلبي، لأن كما قلنا عرفنا بعضنا نحن صغار ومعنا نحبه برشا لأنه يجرأ يقول اللي أنا ما نجمش نقوله، ما نجرأش نقوله ساعات في برشا حاجات. عبد العزيز بالخوجة ولد سي حسن، جانب هذا مش نحب نجانب الرياضة، أنا عندي مشكلة معها جانب تعرفي ما نفهمش الرياضة، ما نتميش لحتى مش ما نفهمش الرياضة، مش كرة القدم، ما نتميش لحتى نادي. لكن سي حسن كما قلت لك أنا في مخي ديما الفكرة اللي تربيت بها ممكن ياسر ربيني بها، خاطر أنا وقتها مريض بالقلب تولدت بي وخايفين عليا وأنا واحد بركة واحد كذا، فكنت خايفة، فكنت نحب نلعب الكرة مع الصغار. ما بدي شو تقول لي اللي هي كانت هكا حفيدة إبراهيم الريحي وشخصية وكذا، يا وليدي تقول لي تحب تولي كيما اللي ما يصحوش هذوكم تلعب برا سيدنا الحسين؟ تقول لي كيفي راس؟ تقول لي سيدنا الحسين ما كيقصوا له راسك المجرمة، لعبوا به كورة، راهي الكرة راهي جاية من راس سيدنا الحسين. وين جدت علي الحكاية؟ وليت من الكرة الشيطان بالنسبة لي أنا، شنو نلعبوا برا سيدنا الحسين؟ فضلكم هاي فضلي. قعدت في بال ذهني الصورة تاع أنه الناس محترمين، القاريين، المخدودين، ولاد العائلات ما يلعبوش الكرة، ما دخلهمش الكرة، دخلهم في الكرة، جايبنا ليها الحكاية. بون كبرت وفهمت الحكاية، لكن قعدت باقي في مذهني سي حسن، راهو اللي ما يعرفوش مضخم، راهو بالحق راجل مضخم برشا، عرفتو مريته مني لي معناه وأنا صغير، راجل مضخم ولباس يلبس مليح، جميل في ذاته، وقور برشا، وقراية وهمة وعمة وبانكا وزارة وكذا. وش جايبه باش يكون في الرياضة؟ فاش قام عليه ما قام يصنع في حياته؟ فهم هالي هذي حكاية الاسبيرانس وش هي حلقتها بسي حسن وعلاقته ككل بالرياضة معنا.
2: شوف عسلامة،
1: مرحبا
2: وتحية للمستمعين وبارك الله فيك
1: عايش
2: في الاستدعاء هذايا. وسي حسن بالحق ما كانش مغروم، هو راهو كانش مغروم، كان مغروم اقتصاد وسياسة ويخدم برشا وما عندوش الوقت معناها باش يطبع الكرة، حتى لين جات الأزمة كبيرة متاع 71 في الترجي. وقتها الله يرحمه كان سي علي زواوي رئيس الترجي، وصارت معناها مشكل كبار في الفينال ضد سي اس اس، وحرقوا اللي داير باستاد المنزه الكل معناها اي وبورقيبه وقتها اي هدي نويرة حل الترجي، وبعد رجع بورقيبه وهذيك خرجت الترجي بورقيبه، خلك في عوض يعيطوا يحيى بورقيبه ولا يعيطوا الترجي بورقيبه، حتى لين في الاخر رجعوا حاسيلوا الترجي. اما وقتها سي علي زواوي اللي كان هو جوفرنير تاع بنك سنترال معناتها انا كان عنده معناها بوست كبير ياسر في الدولة، أما وقتها كان عنده مشكلة كبيرة مع وزير المالية. ووقت اللي أنت تبدأ معناها الرئيس المركزي متاع رئيس تاع البنك المركزي وعندك مشكلة
1: مع وزير المالية، مشكلة كبيرة
2: ياسر يا أخي. وقتها مشي العزيزي اللي هو عبد القادر بابو، واللي هو عزيزي كان معناها قريب ياسر للمؤسسين متاع الترجي، كان عزيزي قريب ياسر لشاد لزويتن،
1: هو بيدو محب يظل
2: شنو محب حياته كاملة غاديك حياته كاملة هو مع الترجي، وكان تلمو معناتها يحب الجمعية اللي ما ينجمش يتفرج، كان يسمع في الفستير ويطبع بالصوت
1: الماتش
2: عاد. وقتها كي صارت هذه المشكلة الكبيرة ياسر، سي علي زواوي مشى وقت الدار عزيزي اللي هو عزيزي وقتها مع شيخ الناشي، هذو معناها الكبيرية متاع الترجي، مشي لهم وقال لهم يا جماعة قال لهم راهو ما عادش نجم نرأس الترجي على خاطر وضعية متاعي سياسية صعبت وعندي مشكلة كبيرة كما قلت لك مع وزير المالية، ولازمنا نشوف رئيس جديد خاطر ما عادش نجم نخدمها الترجي، ما عادش نجم نعاونها،
1: نجم نقدم حتى شيء.
2: وسي علي زواوي كانوا ياسر معناتها كان ياسر محبوب ويحبوه، وكان معناها بشر ذكي ياسر.
1: سي علي عملنا عليه حلقة مع بنته
2: اي منيا اي عاد دونك كانت كريس كبيرة ياسر، كانوا قالوا له يا اخي شكون باش يعوضوا، كيفاش باش نعملوا، شكون باش يعوضوا، هما يحكيوا هكا معاه. وقتها بابا رجع من توزر، ما هو خدم برشا في الجريد، بابا خدم برشا الدقله مع ستيل وقتها. عاد
1: هو حل، هو اسس ستيل،
2: اسس ستيل وقتها،
1: هو اللي حل الباب نتاع دخل الدقله، ان ستيل ولات ولات تشرف على قطاع الطموح.
2: ما هو خاطر وقتها كان بروجي كبير ياسر نتاع البنك مونديال باش جريد، معناها ميز اون فالور نتاع الجريد الكل، فهمت؟ دونك عملوا دي انفستيسمون كبار ياسر وخدموا برشا الدقله، ودونك هو داخل دار عزيزي باكو الدقله باش يجيب له مجريد، فهمت؟ هو شافوا علي زواوي قال هو
1: هذا
2: راهو صاحب بورقيبة، بورقيبة يحبوا برشا ما ينجموش يضروا ترجي به، هكاك قال لهم ما ينجموش يضروا ترجي به، خاطر ضروها وقتها ترجي 71 راه مضره كبيره. مام يا اخي بابا قرر ما يخشني الحكايه هذه على شنو شايفهم هايجين كلهم مش فاهم شنو صاير. قالوا له هكا وهكا وهكا، قال لي انا خالي يحكي لي، خالي محمود يحكي لي، قال لي ساعه غير بعض يحكيو ميتون
1: يقنعوا فيه،
2: هما يقنعوا فيه، هو يقول لهم راهو هذايا دومين ما نعرفوش يا اخي. في الاخر قالوا له راهو نعاونوك ما نخليوكش، هو فيكتيفمون هذاك اللي عملوا راه لا باش يعاونوه في التسيير نتاع الترجي. هو اسمع، هو رئيس الترجي شنو هو رئيس الترجي ما هو باش يجيب فلوس للجمعيه، فهمتني؟ ويسير هذيك هي كان قبل من طرف ستيل، ما هو كان فماش بروفيسيوناليزم قبل، دونك منين كانوا ياخذوا فلوس جمعيات مش شركات كبار، وكم الوالد كان يرأس برشا شركات كبار، دونك كان يمول برشا جمعيات، جمعيات الكل كان يمولهم، معناها الافريقي وبرشا داير جماعة الافريقي عندهم واحدة عندهم حكاية يقولوا فيها ديما اللي هي كوم كوا الافريقي هو اللي عطى حسن برخوجة للترجي، وهي معناها نمبورت كوا، خاطر كانوا اللي عاون جمعية يحطوه في كوميتي شرفي
1: المعينين تحطوا معنا قائمة الأعضاء
2: الشرفيين يا أخي حسين، لقاو قائمة مكتوب عليها حسين بالخوجة ردوها معناها الأفريقي هي اللي أعطت حسين بالخوجة
1: للترجي.
2: أي وهو كان يعاون في جمعيات الكل، معناها موجود في جمعيات هذوم الكل عادة، دونك كانوا يعرفوه كمان، كانوا يعرفوه برشا، وكان زاد ما تنساش ولد أخته فريد مختار اللي هو كان معناها عضو كبير ياسر في الأفريقي، واللي رأس الأفريقي مادام معناها خالو يرأس الترجي، فهمت؟ دونك تخلى الترجي. انا حكي لي وقتها قال لي راهو انا فما حاجه فرحان بها برشا برشا في الترجي، هو حبها برشا حبها ملول كان ما يفهمش، من بعد كولينا نناقشوا انا وياه على على الرجو وعلى الكورنير وعلى على كل شيء، معناها ولا حبها وطبعها بالكدا بالكدا. وقال لي حاجه وقتها، قال لي البيرو بيرو ديريكتور، قال لي خويا قال لي عبيد خشان ياسر وعاونوني برشا وبهين ياسر، قال لي معناتها كان وقتها منصف زهير وكان سي فتحي فرح وكان سي معناها برشا برشا يسامي ما نجمش نعودهم الكل للأسف، وسي متر هيلة زادة، سي عبد الرحمن الهيلة زادة كان نائب رئيس عاون برشا برشا سي عبد الرحمن، وكانوا معناتها وصلوا أما هو عجبته برشا راه
1: الشيخ
2: معناتها رئيس الترجي عجبته برشا الحقيقة، عجبته برشا، كنا برشا مرات نمشيو بارك بي، نمشيو لاستاد الماتش ويت الكبار، وكان معناتها حب يجيب لها الترجي أحسن ما فما وقتها، جاب زونترينور من برا، جاب بوباك نتذكر جواريت، فهمتني، تميم وطارق وبني أحيا، هما الأسامي الحقيقة اللي أنا نتذكرهم اليوم، هما هذوكم هما راهم تاع الفترة هذيك، خاطر الكلهم ولاو أساتير كبار ياسر
1: دخلوا للتاريخ.
2: والفترة هذيك علاش فترة حلوة ياسر؟ خاطر هذيك الفترة اللي تونس وصلت بها الأرجنتين، واللي كانوا الفرق كلهم قويين كلهم، معناها كانت ماتش الترجي والأولمبي للنقل كان ماتش كبير ياسر، ماتش وسومي استاد تونيزيان كلهم المرسل كلهم كانوا قويين برشا وقتها، دونك كانت فرجة كبيرة ياسر، وكان شامبيونا معناها من أحلى ما فما، فهمتني؟ وكان فما سسبنس كبير ياسر،
1: مش عارف حتى لآخر وقت ما نعرفوش
2: حتى لآخر وقت الدربيات وقتها إسبيرانس كلوب حاجة من وراء العقل، معناتها نبداو نحضروا فيه شهر قبل، وكانت إذا فما حاجة حلوة ياسر اللي كانوا وقتها رؤساء جمعيات كانوا قراب لبعضهم برشا. انا نتذكر قبل كل دربي، معناتها تصور هذه قبل كل دربي، سي عزوز الاسر
1: تاع الكلوب
2: تاع الكلوب افريكا والوالد كانوا يمشيوا لجوارات الكلوب ومن بعد يمشيوا لجوارات الترجي،
1: يعني
2: يشجعوهم وكل شيء. تصور معناتها رئيس الافريقي يجي للترجي اي ورئيس الترجي يمشي للافريقي مع بعضهم، وكانوا ياخذوا بعض بعضهم في استاد زاده، معناتها كانت عقليه اخرى، الكل شيء لازم يتلعب في التيران، معناها كل البرة من التيران كل كلام الفارغ كل شيء ما فهميش الرسمي، يعطيني وريني
1: انت ما قدرتك وشنو
2: قدرتك في التيران هذيك هي هذيك العقليه الباهيه. وما كانش وقتها فما الفوت برك وقتها كان فما الهوند. علاش نجبد الهوند؟ على خاطر وقتها سي حسين وصل وقتها تسمى في الترجي عام 71 وقتها خرجت وقتها هي خارجه بطبيعتها اقوى جمعيه في تاريخ تونس هي تول سبور كونفوندور اللي هي جمعيه الهوند نتاع الاسبيرانس وقتها معناها اللي اسسوها تبارك الله خدموا خدمه كبيره ياسر والنجاح نتاعها جامعه وقت اللي جاء الوالد لقاها هي ديجا حاضره
1: فهمتني منطقه معناها
2: وحاسين معناها المده اللي راسها الكل هما ياخذوا في الدوبلي دونك كان سي حسين شيخ بهم الحقيقه كان يمشي برشا للهوند يمشي حتى مشينا مره للباسكيت اما في الباسكيت وقتها مع متر هيلا الله يرحمه متر هيلا هي ماركيت باسكيت ومتر هيلا قام يعيط اما في الباسكيت المشكله ماركي 70 80
1: اي يعني مش
2: بعد قال دار الوالد قالوا ياسر بوتويت ما عادش نجم ما عادش نجم نتشجع
1: شيخ وشيح معناها
2: دونك كانت معناها وصلوا نتذكر في الفتره هذيك غنيه وغنيه حلوه ياسر اللي رجعت ترجي تغني فيها توا للأسف احنا نقصين الباسكيت كانوا يغنيوا هوند فوت فولي باسكيت والترجي في الطليعة ولا هوند فوت فولي باسكيت والترجي فيناليست والحقيقة فترة خشينا ياسر وهو كما قلت لك معناها عاش معناها حاجات كبار ياسر مع الترجي الحقيقة الترجي راه كي تحبى وكي ترأسها ترجع لك الحقيقة معناها يستعرفوا بجميل هذيك الحاجة الحلوة ياسر في مؤسسة الترجي خاطر سيتو انستيتيوشن الترجي يستعرفوا بجميل معناتها الوقت اللي صارت المئوية معناها استدعاوا عائلات الرؤساء الكل اللي توفاوا الرؤساء اللي حيين وديما كل مرة في كل مناسبة الترجي تذكر ومش مؤسسة الترجي بارك الله حتى من جمهور الترجي الدور متاعه كبير ياسر حتى في الغنيات يذكر الرؤساء ويذكر هذيك حاجة حلوة ياسر اللي معناها
1: فما تواصل معناها
2: اي فما تواصل اللي هي ما ماك تعرف احنا راهو اني دي ميديترانيه والميديترانيه ما يستعرفش برشا بالجميع ينسى في ساعه اما هذاك في الترجي عرسه وهذيك حاجه من قوه الترجي
1: بيه انا مش نسمعك اغنيه تتغنى بالرياضه سيده عليا كي تقول الرياضه يا شبان متعه وصحه للابدان خاطر كان فما كما قلت انت عبد العزيز طريقه تفكير خاصه مش ممكن بدل التويكة مش ممكن نفس هالشيء نسمعوا سيده عليا وراجعين مازلنا نحكيوا على سي حسن بالخجل

0: رجعنا في برنامجكم مامو عيني، والحديث على السياحة حسان بالخوجة في الجزء الثاني، والحديث خاصة على الجانب الرياضي في السياحة حسان بالخوجة، الجانب اللي يتميز به الوزير المثقف الدبلوماسي الاقتصادي كذلك، اللي نلقاوه كذلك في الرياضة، رغم اللي يبدو أنه كي بدأ ما تعنيلوش برشا حاجة الرياضة، تعنيلوش برشا، ما كانش مغروم برشا، لكن لما ترأس نادي كبير من نوادي العاصمة الاثنين اللي هو ترجي الرياضي التونسي، انفعل معاه وحب الحاجة اللي يعمل فيها. أول حاجة، أول سؤال مش يتبادر ذهني، قلت لي أن أول مرة كيعرضوا عليه الأمر عبد القادر والجماعه قالوا طبعا عاونوك، عاونوه بمجد،
1: عاونوه وقت نذكر بالكدا، معناتها سي كانوا يظهر لي كل يوم يمشيوا للبارك، كل يوم يمشيوا للبارك، وكل يوم وفد كامل معناتها يمشي. نتذكر انا وقتها خاطر نلعب في ليكول، لعبت مع معلول ولعبت مع بسام شريدي وكل شيء، فما انا كانوا يقولوا لي تلعب بالاكتاف انت خاطر فوق
0: رئيس.
1: دونك وقتها نتذكر معناها كانوا يجيوا معناتها البيرو الكل كان يجي، كانوا بالحق معناها من ليكول حتى للسينيور وفي السبور الكل، عمره مش في الفوت برك
0: ولا جوستومون،
1: كانوا يتابعوهم وكانوا حاجه
0: هاند والقتله الباسكيت وكل، لكن والرياضات الاخرى معناها حسين تعتنى بها، اعطاها
1: الرياضات الفرديه اي بيان سور. خاطر نتذكر انا كنا نمشيو نتفرجوا في الناتاسيون، نمشيو نتفرجوا في الجودو، مشو نتفرجوا ساعات في الاتليتيزم، هذوك من كل كانوا معناتها، وفي البنيات زادا كانوا، فما الفرع نتاع البنيات كان قوي ياسر زادا في الترجي. هاو باش نقول لك حاجه، وصلت يا سيدي عام 79 وقتها الستينيه نتاع الترجي، الترجي ربحت 175 لقب في الرياضه. اي نعم، باش تفهم معناتها قداش الكبر نتاع الحجم نتاع
0: المساهمات نتاع نتاع الترجي الرياضي،
1: وكلهم كانوا براتيكمون بيان سور اللي نجموا معناها يعاونوا فيهم الكل. وصلنا معناها عندنا دي شامبيون دي موند، ابطال العالم في البوكس، ابطال العالم في برشا حاجات. الترجي معناها تصور معناها جمعيه وصلت في تونس، وصلت
0: العالميه معناها
1: العالميه، فهمتني؟ معناتها كانت فما خدمه صحيحه، وكان سورتو خدمه تري سيريوز الحقيقه، وكانوا معناتها يجيبوا احسن ما فما معناتها. بون الاكثريه كانوا يجيبوا زاده من الاوروب دو ليست،
0: اوروبا الشرقيه، لانه
1: من اوروبا الشرقيه
0: اسهل
1: وارخص،
0: ما يطلبوش برشا امكانيات.
1: فوالا معناها خدمته في الترجي الحقيقه، معناها خدمها افيك بوكو دو سيريو. وقتها راهو ما تنساش وقت الكوره كيما قلت لك، معناها ما فماش بروفيسيوناليزم، الترينات اكثريتهم راهم تراب كانوا، نذكر فهمتني بارك بي معناتها تيران غازون تعمل مخر في السبعينات، تعمل في اخر السبعينات مام، والوضعيه هي كانت راهي على تونس كامله الحقيقه معناتها. انا نحكي على الوالد كرئيس ترجي، اما الحقيقه معناها رؤساء نتاع جمعيات الاخرين الكل كان فما جو نتاع نجاح في الرياضه، كان فما جو كبير ياسر، وهو اللي وصل وقتها تونس. وقتها سي فؤاد مبزع كان وزير الشباب والرياضة، وصل تونس للأرجنتين، وتونس نتاع الأرجنتين راهي هو باش يعاود يخرج الفيلم توا اللي عمله،
0: حلم
1: كورة وأحلام، هو باش يعاود يخرج الفيلم إن شاء الله الشهر الجاي. معناها عشنا حاجة قوية قوية قوية قوية ياسر، فرحنا ياسر وقتها،
0: لدرجة أن دخل مع الفترة هذيك عشناها وحنا صغار، رغم اللي ما نفهمش الكورة، لكن حتى الناس نفكر العزيز الناس الكبار اللي دخلت حكاية الأرجنتين في مخيلة الناس وكذا. عندي عمك الوالد مرأة كبيرة مولودة عام 1890، اي كنت تقول لك بتفرج تقول عطوقة وليداتو، ما مش عارف مش فاهم عن شيء، هي تقول عطوقة وليداتو ربحوا. معناها هذيك هي معناها ولات هاجس للناس. انا هنا سؤال،

0: اللي يتبدل ذهني، اللي درس حساب خذا، ممكن هذا ينطبق حتى على رؤساء الاخرين، خذا الترجي الرياضي التونسي وهو مسؤوليته السياسيه وكذا، ما خذاش كواجب وطني، معناها فماش فما الشعور انه فما واجب وطني، انه هذه الجمعيه جزء من تونس، جزء من اسم تونس، جزء من ان النجم تونس تكون موجوده. هو في هذيك سي عزوز اصلا في
1: الفريق
0: الكلوب افريكان، غيره في المرسى، معناها ما كانوش في الزمان هذاك، ما كانش تعتبر رياضه يعني نتلهو بها، هي طريقه مش ان نكون نمتنوا اللحمه نتاع تونس ونفرضوها ونفرض وجودها في العالم.
1: والله. شوف انا حكيت برشا في الحكايه هذه مع اصحابي في الترجي. الترجي ما نجم نحكي كان على الترجي خاطر هي اللي
0: هذه
1: نعرف شنو
0: تعرفها
1: صار
0: اي
1: فيها. الترجي عمرها ما خليت غيرها يختار شكون يرأسها جميع، معناتها وصاروا برشا دي تونتاتيف بيان سور، حبوا يرأسوا ترجي باش مبعوثين من الدوله وكل شيء ما خلوهاش. وداير لازم نحكي لك الحكايه هذه. بعد توفى الوالد في نوفمبر 81، وكان نائب رئيس نتاعو سي ناصر الكناني. وقتها فما شكون قريب للرئاسة يحبوا يسميوه رئيس نتاعهم، كيما قلت لك راهو وقتها فيها برشا بوليتيك خاطر بورقيبة كبر وماذا بينا معناها نسيطروا على الشيء هذا الكل،
0: وخاصة هذاك جمهور، فما جمهور برشا، جمهور برشا
1: بياك. هو راهو جمهور حر الحقيقة في السياسة، حر برشا راهو جمهور، صعيب ياسر باش خاطر أنا رئيس جمعية باش يصوتوا لي، مستحيل راه معناها كل واحد يخمم. أما بون فما اون انفلونس كيلكونك، معناتها ما نعرفش كان حاجة صحيحة ولا لا، مي أون توكا كانوا يحبوا شكون باش يرأس الترجي وتشكيو البورقيبة. فهمتني علاش؟ على خاطر وقتها فيسع فيسع كي توفى الوالد فيسع تلموا الكبار بتاع الترجي وسماو جوستومون كانوا خايفين سماو سي ناصر الكناني الله يرحمه رئيس ترجي. وقت اللي مشاو البورقيبة باش يقدموا له يقولوا له راهو سيد الرئيس، خاطر ما هو كان رئيس شرفي بتاع الترجي يقدروه برشا ويحبوا يقولوا له. مشاو له وقالوا له سيد الرئيس راهو انا اخترنا رئيس للترجي، قام يعيط قال انا هو رئيس ترجي. وعلاش وقتها؟ على خاطر داروا بيه قالوا له ما تخليهمش يسميوا اللي يحب. فهمتني؟ دونك باش تشوف معناها قداش رئيس الترجي بالحق هي حاجه معناتها تري ديليكات في تونس. اما ترجي ما خليت حتى حد يسمي في بقعتها حتى حد، معناتها وحكينا فيها جوستومون وقت اللي عملنا كتاب المئوية، حكينا في الحكاية هذية على خاطر حاجتي أنا بدي تيمونياج وكل، وقالوا هالي الكل
0: كل ما متفقين على الكلمة،
1: قالوا لي معناها برشا مرات، أما قالوا لي ترجي هي اللي تختار رئيسها، مستحيل معناها باش يجيها واحد براني. وعلاش سي حسين؟ سي حسين على خاطر سي علي زواوي هو اللي اختاروا نجم نقول، وهذا كله
0: حتى
1: صار
0: اختاروا براني، هما يختاروا براني، مش يجيهم حد من برا يتسلط عليهم. فهم على
1: خاطر بيان سور سي عبد القادر بابو، عائلة بابو اللي لعبت دور كبير كبير كبير ياسر في الترجي، معناتها هذاك علاش. فهمت
0: جوستومون انا التساؤل، فما تساؤل جا لبالي زاد، اكيد انه الوالده مغرومه بالترجي،
1: وي خاطر كانت تمشي للاستاد وهي صغيره،
0: كلهم عائلتهم كلهم معناها في وسط، ما كانش هذايا من الحاجات اللي كانت ممكن تنفرها من سي حسان كي جاي ياخذها تقول له انت مش مغرم بالكوره، لا لا ما تحبش ترجي، ما حلت لها ربطك، ما حشيش بيك.
1: لا هو مش ما كانش يحب ترجي،
0: لا ما كانش مغروم بالكوره،
1: مش مغروم هو،
0: معناها كيف مش مغروم، معناها هذه في زمانها تمشي للاستاد وتقول لي، فبالتالي هذه تظهر انت ويك يحطوها كونديسيون معناها، لكن بالطبيعه هما وزنوا الحاجات اللي تحس اكثر. قبل ما نمر الى جانب اخر من جوانب حياه سي حسن بالحوجه الخاصه، نحب نعمل وقفه غنائيه هديه لفاطمه. السيده نعمه تغني مغياره وحلوه وسحاره، هديه لها ان شاء الله تكون في الاستماع وتعجبها.

0: وجه المغيارة مغيارة
1: وحلوة وسحارة
0: مغيارة وحلوة وسحارة تتبارى بخفة وشطارة تغزيها قلبي نعمارة.
2: رجعنا بعد هالنغم الجميل بصوت السيدة نعمة، نرجع نحكيه على سي حسام الخوجة في جانب آخر خاص جدا اللي هو الجانب الشخصي نتاعو. عبد العزيز، كيف كان سي حسام معكم انتوما الأولاد؟ كان متسهل؟ كان تو انت قلت لي كان يهزك مثلا ويدخلك للوزارة للسفارة، لكن في الرياضة كيف لكن هل كان الشخص المتفهم متسامح صعيب يندرى التربية خذتها الزوجة لأنه مشغول برشا ويسافر وكذا؟ كيف كان في الدار؟
3: اسمع، معنا احنا مع انا وحميدة عين مسكرة عين محلولة، اعطيني القراية والباقي
2: دبرسك
3: عمل يتحب. أما القراية قبل كل شيء، وكان يطبع تو معناها أنا منهم مرة، معناتها نتفكر جاني البلتان، وكان البلتان وقتها ديما يقولك وقتش المرة جاية وين مش عطيه البلتان، فهمتني؟ وأنا وقتها جاني البلتان حالة، فهمتني؟ وأنا مخبيه، تعرف شنو عمره كان يروح عند لول، وإحنا قديش نخرج مكتب عند لول نوصل للدار عند لول
2: والأربعة
3: والأربعة مرتها جاء في وقتها، أنا مازلت نخبي فيه وتخلي البيت وين البلتان
2: معني عارف بطيطة حسنة بتبيع. فبالتالي معناها كان القراية مخدسة، حاجة مخدسة عنده.
3: اي لعب لا كان القراية، ومعناها كل ما تابع القراية باريزامبل المطالعة وقتها كان معناها كان يتبع المطالعة وشنو قريت، وعادة هذيك عندهم معناها جيل هذاك الكل راهو كانت عادة كبيرة ياسر داير. فما حكاية اللي حكيوها لي هي اللي من وقتها كانت جريدة الموند كانت عندها برستيج كبير ياسر، مش تيما توا ما وشريوها جماعة يونية حسيلو مشيت الموند، أما كانت قوية ياسر الموند، وكانت فما الموند ديليفر يقولوا في كل مجال الفلاحة الاقتصاد واحد وكل شيء كانوا
2: يخرجوا
3: جديد
2: إدارات جديدة. أيوة.
3: إيش كان يعمل بورقيبة؟ كان في الكونسي دي مينيستر كان باريزامبل يعيط الوزير الاقتصاد يعمله شفت كبير كبير الكتاب اللي خرج كاتبه فلان على الاقتصاد ولا على حاجة هكاكا، يقوله هكا وجمعا بعد يعود له
2: مش يشوفوا
3: خراه ولا لا، خاطر عليش خاطر وهذاك اللي طبق لنا زاد الوالد راه على خاطر انت كان باش تخدم مجال وطني وانت ما تعرفش شنو ما الحاجات الجديده والتجربات وشنو اللي نجح وشنو اللي ما نجحش، كيفاش تنجم تسير البلاد دونك اوتوماتيكمون هذاك علاش المطالعه حاجه قويه ياسر، بيان كو انا الحقيقه ما كنتش نحبها ياسر المطالعه، اما وليت نحبها. علاش نقول لك مطالعه مش حاجه كنت نحبها ياسر؟ خاطر المطالعه فيها كل شيء، فيها البهي فيها الخايب فيها اللي قلق فيها اللي شيء
2: ثقيلتك الموضوع اللي يعجبك، لكن الكتابه ثقيله ساعات الكاتب ثقيل ما يتكلمش.
3: انا نقرا كتاب في العشرين ولا فما 19 ما يعجبونيش ولا من نجم ساكل با، فهمت؟ اما شنو يا خويا تحل دي زوريزون اكسبسيونيل معناتها المطالعه، راهي المطالعه ليش نحكي على المطالعه؟ خاطر تقولش عليك معناها ربحت مخ جديد،
2: تعلمت تجربه جديده
3: معناها واحد حلك مخ واعطاك احسن ما عنده في حياته، خذ من عنده انت هذاك. علاش معناتها اللي كان عنده هو العقليه هذه برشا القرايه، وهو زاد راهو كان بروفيسور نتاع لاتان وكان بروفيسور نتاع جريك في كل بريد الاولانيه، كيفاش كان يربح فلوس في باريس؟ كان يعمل لي كور بارتيكولي نتاع لاتان نتاع جريك، معناها فهمت؟ دونك
2: في العاده اللغتين نختاروا منها،
3: اي هو كان زوج
2: نقراو نختاروا منها، اما لاتان ولا جريك معناها هو عمل اثنين
3: معناها يعرف لي فوندامونتو هذوكم اللي كلاسيك كلهم كان يعرفهم بالكدا دونك الحقيقه ما كانش هو موجود ياسر خاطر يخدم برشا، اما بون هو ما كانش يسهر بالكل، ما عندوش سهريات، اما وقت الرسمي معناها في القرايه كان معناها ساعات مش ديما كان منهم زاد حكايه. ما كنت انا في ليسي كارنو كيف هو وفي ليسي كارنو كنا عندنا كتب نتاع فرنسيس نتاع تاريخ فما منهم كتاب نتاع تاريخ، قال لي ايش عندك وريني ايش عندك، وريته وقت لي جولوا
2: اي نوزونسيتر لي جولوا،
3: قال لي اقرا هكا نوزونسيتر لي جولوا، قال لي اسمع، قال لي كان سالتك المعلمه قل لها فو زونسيتر لي جولوا يخي سألتني وقلت لها فوزو سيتر وكليت ريحة
2: اي على خاطر بالنسبة لي هو راجل يفركس الاستقلال والمساهمين فيه معنى ما يقبليش الحكاية، معنى ما كانش فما حكاية دروس الخاصة هذه اللي ربها طويقة والتيود
3: كانت، والله كانت الحقيقة كانت، اما الحقيقة معناها أنا ما نشجع حتى حد باش يعمل دروس خاصة لأولاد وعليش خاطر بربي القراية ديجا برشا كامل كي يروح
2: تعمل دروس خاصة معناها
3: لا وكان واحد معناها ياخذ وقته باش يفسر بصفة سهلة البو ولا الأم تو سامبلومون معناتها زيد
2: الدرس الخاصة
3: زيد كومبليتمون سيرتو اللي ولات اقتصاد كامل اليوم اللي يعمل دروس خاصة ينجح والآخر لا ومعناها فضيحة
2: بجانب آخر حبيت نعرف على سي حسين جانب خاص علاقته بزملائه سي حسين تنقل من برشا وزارات في برشا مؤسسات اقتصادية كبرى يعني وأسس مش حتى انتقل شيء خدم فيهم حتى تسمى فيهم أسسهم أصلا ستيل أسسها ما كانش عنده وجود البنك القومي اللي بشمال البنك الشركة التونسية البنك أسسها هو ديوان التجارة أسسه هو في الوزارات كيف كيف برشا وزارات وفما وزارة مثلا كان وزير خرج وجا غيره شد الوزارة ثم رجع ممكن وهو بيدو شد وزارة أخرى في كيف كانت علاقته بالوزراء بالأصدقاء أنا سمعتك قبيلة كنت تقول ذكرت سي فؤاد المبزع في وقت وزير الشباب والرياضة ما كانش هو يطمح بيد وممكن ينجم كان ممكن ينجم ولي وزير الشباب والرياضة لأنه دخل في ميدان الرياضة كيف كانت علاقته بيه
3: شوف عندي حكيتين مش نحكيهم واحدة في البنكة واحدة في الوزارة في الوزارة ساعة وقت اللي تسمى عام 74 تسمى وزير فلاحة لم بيان سور الكابيني اللي قبله اللي هو الكل مهندسين وجماعة معناها يعرفوا الميدان بالقدية بالقدية ويعرفوا مشاكل الكل لما الكابيني هما جاء وشد الورقة قدامه وشافهم واحد ناقص قال لهم مش بيه سي فاضل الخليل ناقص وين ياخد كلهم غزروا لبعضهم هكاك تقلقوا قال لهم قولوا شنو هو المشكلة قالوا له راهو سي فاضل الخليل ياسر تنرفز وقت اللي تسميت انت كيفاش معناها جابوا واحد وزير فلاحة براني على الميدان قال توا جيبوه لي جاء سي فاضل الخليل ولاو معناها احسن اصحاب في العالم وخدموا خدمة كبيرة كبيرة كبيرة ياسر مع بعضهم دونك كان يمن باللي كاباسيتي
2: يشارك معاه
3: لي كاباسيتي يحب شكون اللي يعرف الميدان نتاعو هذيك هي تو فما حكايه اخرى في البنك صارت حكاوها لي في البنك القومي الفلاحي وقتها طلبوا زياده عطاهم زياده بعد 3 شهور ولا 4 شهور طلبوا زياده اخرى اي كلموا معناها كلموا من عرش نائب رئيس ولا حاجه هكاك قالوا سي حسين راهو هكا وهكا قالوا بيه بيه قالوا ما فما حتى مشكله قالوا نتلاقاو في 8:30 في سال دو ريونيون مشاو يا سيدي 8:30 9:30 10:30 11:30
2: وبرغم اللي هو بونكتيوال في العاده معني منظم ياسر في
3: اللعب حتى نص نهار غير ربع قال لهم اسمع راهو سامحوني راني تحسرت مالي ساعتين بيل نتلقاو في سال دو ريونيون ماضي ساعتين ماضي ثلاثة لأربعة خمسة ستة غير ربع كلموه يا سي حسين وينك نهار كامل نستناو فيك قال لهم صاروا مشاكل في البنكة قالوا له ليه حد شيء قال لهم شفتوا لما تصلحوا لحد شيء ما حشتكمش بزيادة
2: ما يزيد فيكم معنى الوين زيادة معنى بالتغفو براتيك معنى الجويل
3: كان عنده أسمع كان في الحكاية هذو ما كان رأوا مقتل يحكي والحكاية مقتل ضحك خاطر ما كانش يستعمل القوة ولا
2: الغطر سمتع
3: البوست متاعه وكل شيء بشاكك لا لا وكونترير ديما انتليجامون معناتها والأخرين يقبلوها بيان سير فهمتني مش كيما كتجي هكاك تتقوى على العباد ولا فهمتني دونك كان
2: طريقة سلسة
3: فما والله فما حكايه حلوه ياسر صارت له في راس جبل مره يا سيدي كلموا واحد من اصحابه في راس جبل قالوا اسمع راه فما واحد يحب يقابلك قالوا يا علاش تكلمني فما مية يحبوا يقابلوني قالوا ليه هذا راهو باش عنده طلب
2: غريب شويه
3: قالوا شنو ما قالوا يحب على رخصه نتاع 10 مالك قالوا به يقولوا يستناني نهار السبت في العشرة فهمتني اظن تعدى باش نهبط لدار البحر يهبط معايا في الكهرباء جاء العشرة قد الاخر وقف بعديها هكاك قال له حلوا الباب قال له اطلع هو طلع هو دز كاسات بتاع قرآن
2: الجواب ما تراه دون ان ما تسمعه
3: هبط حتى للشط ورجع قال له شنو طالب انت قال له والله شنو حوال عبد العزيز شنو حوال محسن شنو حوال حميده شنو حوال الجماعه قال له ليه والله حبيت نسال عليك هبط الاخر قال له قلت له شعرخ الشراب قال له شنو
2: يقول له راجع حطت لي قران معناها جاوب بطريقه دبلوماسيه جد وذكيه جدا
3: كلمه لا
2: لا ما تقالتش
3: لا ما تقالتش وفما حاجه اخرى زاده لازم نحكيها على خاطر هذا الكل معناها مثال هو كي معناها في الدار ما في راس جبل ولا في تونس كل يوم فما 10 15 واحد معناها قدام الباب خاطر كان يقضي برشا والحاجه اللي ما كنتش نعرفها هو اللي كان يحب يقضي هذيك اللي ما دخلتش المخي انا معناتها
2: واحد معناها مش فوق من قلبه معناها مش حشمه
3: اي نهار يا سيدي انا مروح مكتب ونعرفه وقتها مستبرد نلقى جماعة هكا قدام باب قلت لهم اسمعوا رجعوا غدوة على خاطر راهو سي حسين مستبرد انا نسخير روح يعمل حاجة بيا ويسمع بيا بابا مش عطس عليا عمره ما عيط عليا كيما قال لي شي يهمك
2: دخلك.
3: اي قال لي تعرف عليهم هذوك مشاكلهم شنو وتعرفهم منين جايين انت تقول لهم ايجا غدوه
2: ما لي غاضوك الناس هذوك من نجم يكون جمال بعاد متوجه له غاضب
3: ولي عنده مشكله كبيره ولي عنده واحد باش تشوف انا عمري ما كنت تصور الحكايه هذه هذيك علاش قلت لك الجمعه اللي فاتت قلت لك على القلب كان عنده قلب كبير ياسر كان يخمم على غيره كان يخمم برشا برشا على العباد وكان هذه حكايه القضيات تداير في استاد يا اخي جماعه الكلوب كي كانوا سي حسين يقولوا يا سي حسين دبر له خدمه سي حسين دبر له خدمه بالحق معناها كانت موجوده ياسر الحكايه هذه وكنت تبيعته فريمون تبيعته
2: هو هكاك يعني هو مش يتصنع فيها خاطر هو عنده امكانيات لكن هو خاطر نعرف اللي فما اللي ما يحبهاش حتى يعمل اما فوق من قلبه هذا يبدو ان يعملها بفرحه
3: شنو ياسر واحد يعملها بفرحه وبقلبه يعني كلنا نقضيو لغيرنا
2: يعني فيها برشا قلق بالزز وساعات مره وكهو ما عادش يحب يتعاون
3: وكان سامحني وكان راهو كي يعاون غيره يعاونه بورقه راهو كارت فيزيت فوق ديما وعنده ستيلو اخضر وستيلو ازرق ستيلو الازرق معناها سي بون تجم تقديله وستيلو الاخضر معناها هذه حكايته حول
2: اي ماهيش
3: رد بالك
2: اي اما ما يرد حد
3: لا ما يرد
2: حد. حد ما يقولش
3: ما يرد حد
2: ما يرد حد معناها ديما كلمتك اللسان الحلو الكلمه الطيبه سؤالي قبل الاخير عبد العزيز انتم زوز اولاد وزوز بنات كان حياله بناتكم
3: لا لا
2: يعني ما كانش باعتبار انه هو من عائله كانت فيها البنات اكثر من الاولاد ما عايشوش الاولاد كان شي حابي اذكره على البنات
3: اسمع كان كما نجم نقولوا معناها قلبه كان تلمو كبير اللي نجم يحط فيه الاف مش اربعه بالحق راه كان الكل كان يحبنا برشا بون بيان سور كما في العائلة الكل فما مشاكل فما عمايل
2: اي حسب تتعاقب حسب عمل
3: انا وحميد اخويا معناها كنا معروفين على العمايل نتاعنا فهمتني كنا ياسر ياسر هيجين امي ما نجمتش تربينا امي تربينا في الشارع انا وحميده بالحق راهو تربينا في الشارع وبابا كان معناها ليه برشا وساعات ما عندوش الوقت بيان سور باش يربي تولي معناها عندنا مشاكل وكيحد وكل شيء وعيات وكل شيء بون كيما الناس الكل براتيكمون اما كان قلبه كبير ياسر معناها كان اسمع شوف كان تقرا على روحك اللي تطلب تاخو اما لازمك تقرا
2: القرايه قبل كل شيء
3: لازمك تقرا اللي نجم معناها اللي نجم يعمل كان يعمله الحقيقه وكيما قلت لك عين مسكره وعين محلوله اسمع الحقيقه هو والله كان يحب الناس الكل باش نقول لك معناها احنا ولاده بيان سور اما اخويا كان يحب الناس الكل احنا دارنا ما نحكيلكش قديش كانوا عايشين في دارنا معناتها اللي ما راس جبل يخدم ولا يقرا في تونس كان يجي
2: يحضر
3: في
2: داركم حتى يلقى وضعيه معناها
3: برشا برشا معناتها كان
2: حتصير بتصير انت ناس بكري معنا كما تربوا الجدود وكذا انه اللي موجود معنا موجود في مكانه هو لابسنا عليه نجم يتكاوى عليه حستين شويه والله حستين شويه لا حسين خاطر بالحق شخصيه فريده من نوعها الى اول مره نعمل حستين راه فيش على شخصيه لكن بالحق سي حسين ومازال نحس ان مازلنا نجم نقول عليه برشا حاجات لكن ممكن ياسر في طريقه اخرى لكن سي حسين حكيت وعش عيشته وما عمله ما قدمه لتونس ووفاته هو صغير مع نسبيا هو صغير مازال معناها في طنبك نجم كان العطاء مازال يكون متواصل لكن هذيك إرادة ربي فارقنا نهار 29 نوفمبر 1981 لكن قاعدة الذكرى نتاعه موجودة ونحب إن شاء الله بعد الاستماع للبرنامج هذايا إن شاء الله صغارنا وشبابنا كيمشوا للبارك يعرفوا شكون حسين مش ريسبيرانس كهو أما إلى جانب ريسبيرانس هو شخصية كبيرة وراها اللي اسمه حسين بالخوجة سؤالي الأخراني يا عبد العزيز فما بعض الناس يتحرجوا منهم من الضيوف اللي جاوا لكن نعرف اللي أنت مش تكون معنا مش تقبلوا السؤال هذايا نعرف سي عبد العزيز سي حسين كتوفى أنت صغير كمان
3: 18 سنة
2: تقريبا لكن توا كان سي حسين قدامك شنو تقول له؟
3: 43 سنة راهو تعديو شنو باش نقول له واحد شي يتمنى معناتها بوه يعرف كان رجع معناها بعد 43 سنه ولا 44 ولا 5 حتى 45 سنه باش نقول له والله باش نقول له باش نحكي على روحي ساعه ولا باش نجدو
2: شو الحاجه اللي كنت تتمنى انه تقولها له قبل ما يتوفى او انك عملتها بعد وفاته تقول له هاني عملت كذا هاني وصلت لحاجه عملت الحاجه الفلانيه اللي حبيتها انت ولا
3: والله الحاجه اللي والله الحاجة اللي للأسف معناها برشا برشا ناس تتوفى وحنا ما خذيناش الوقت باش نقعدوا معاهم وباش نتعلموا
2: تاخذ منه غرضك معايا
3: هذيك هي والله كان نجم باش تقول له احكي لي على الفترة اللي ما نعرفهاش الكل هذيك هو صحيح على خاطر إنسان كيف هو معناها عاش حاجات كبار ياسر وحكي لي أنا ما حكي لي شوية بالكل فهمت
2: ما لقيتلوش وقت مش تحكي لك برشا حاجات
3: ما لقيتلوش وقت خاطر هاي باغ اكزومبل الفترة نتاع قرايته وفترة نتاع باريس فترة نتاع ليسي كارنو ما نعرفهمش نعرف الفترة الأخرى وقت اللي أنا عيني يتحلوا فهمت كي وصلت 12 13 سنة وليت نحب نعرف أما قبل ما عرفت حتى شيء دونك أول حاجة نقول له نقول له احكي لي على اللي عشته وما نعرفوش
2: وي وي خاطر كما قلنا جوانب أخرى برشا أكيد هي اللي أثرت لشخصية سي حسان بالخوجة عبد العزيز نشكرك برشا على الحضور معايا نحب نترحم على سي حسان نحب نقول لفاطمة ربي فضلك لينا إن شاء الله وإن شاء الله ديما موجودة عند روسنا ونحب نحيي السادة المستمعين لفاطمة اللي نعرفها مغرومة بالفن بالحب وسكارة جزء من هالحب وسكارة اللي فيها هكا الحيوية هكا أم كلثوم والتفاعل مع الجمهور بينها وبين الجمهور خليكم على النغمات هذه الجميلة ونقول لكم نتلقاو الجمعة الجاية إن شاء الله مع شخصية أخرى صباح الخير

0: معنا احنا بدات الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تمام 9 مساء هنا في تونس. 31 من جويلية آخر أجل لإيداع القيمة المالية للشركة التي تختم سنتها المالية في 31 من ديسمبر من كل سنة، وكذلك الأشخاص الطبيعيون الخاضعون وجوبا لمسك محاسبة وفق ما أعلن السجل الوطني للمؤسسات. وحث السجل في بلاغ على عدم التأخر في الامتثال لهذا الالتزام السنوي لتجنب غرامات التأخير وما يترتب عنها من إجراءات، داعيا إلى إيداع القيمة المالية حصرا عبر المنصة الإلكترونية. وفد دولي يزور تونس من 8 إلى 13 من جوان الجاري في إطار إطلاق مشروع الابتكار الاجتماعي الشامل من أجل تثمين التراث الحضري وشبه الحضري عبر السياحة، ويحظى المشروع بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي. تونس تحتضن في 8 من جوان الجاري الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة، الذي يهدف إلى تطوير منظومة الطفولة المبكرة في المنطقة العربية والارتقاء بها وفق المقاييس الدولية. في أخبار العالم، مقتل ضابط إسرائيلي من وحدة إيغوز التابعة للواء النخبة جولاني متأثرا بإصابته في معارك جنوب لبنان، ما يرفع عدد الجنود والضباط الإسرائيليين القتلى منذ وقف إطلاق النار في لبنان إلى 16 قتيلا. جاء ذلك بينما يكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على جنوب لبنان، حيث شن غارتين على منطقة القطراني، بينما قصفت المدفعية الإسرائيلية وادي برغز في قضاء حصبية جنوبي لبنان. في مستجدات الملف الإيراني، أفادت وكالة إسنا الإيرانية أن وزير الداخلية إسكندر مؤمني تسلم من نظيره الباكستاني محسن نقوي رسالة من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى المرشد الإيراني الأعلى. من المقرر أن يجري وزير الداخلية الباكستاني محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي. جاء ذلك بينما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن جهود كيان الاحتلال الإسرائيلي التجسسية لمعرفة مواقف واشنطن في المحادثات مع إيران تجاوزت الحدود، كما أكدت أن تل أبيب تسعى إلى الحصول على معلومات بشأن استراتيجية ترامب في مفاوضات إيران، وأن النشاط الاستخباراتي الإسرائيلي أصبح أعلى من أي حليف آخر وحتى من دول معادية. في سوريا، أعلنت الداخلية السورية اليوم القبض على شعيب محمود إبراهيم أحد قادة المجموعات التابعة للنظام السابق بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب والمشاركة في عمليات عسكرية ضد مناطق ثائرة في ثالث عملية توقيف من نوعها خلال يوم واحد. انتهى الموجز إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية.
1: تونسية 100%.
2: تونسية 100%.

0: روائع الفن العربي، برنامج للدكتور صالح المهدي.
1: السلام عليكم. دائما مع روائع الموسيقى العربية، وما زلنا مع العقود، المقامات التي تتركب من عقود. تناولنا مجموعة من هذه العقود، واليوم نواصل الحديث عن العقود الخماسية. من هذه العقود مقام يسمى مقام المهور. مقام المهور هذا تعرضت الكتب القديمة، وكان يعرف بالمخوري، وأسطورة يرويها كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني يقول أن إسحاق الموصلي قرر يوم من الأيام البقاء في بيته وإعلام من بالباب بكونه خارج البيت حتى لا يقلقه أحد ليتفرغ إلى الإنتاج. وإذا هو يرى شيخا كبير في غرفته يتحدث معه، وإذا هو من كبار الموسيقيين وتعجب لأنه لا يعرفه، وقال له: أتريد أن أعلمك صوتا؟ فقبل وقال له: اسمعني هذا الصوت. فإذا هذا الصوت هو المهور. فقال له: ما هذا الصوت؟ قال له: هذا الصوت هو المخوري. وبعد لحظة التفت إلى الشيخ فإذا هو قد خرج ولا يعلم من أين خرج لأن الباب مقفل. ومن ذلك التاريخ قال إسحاق إن هذا الصوت هو من إنتاج الشيطان. وهذه أسطورة أتى بها كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، ولكنها غير مقبولة عقلا، لأن مقام المهور زيادة على استعماله في البلاد الشرقية وخاصة في إيران، لأن الكلمة إيرانية، وهو مقام الماجور، والقرب بين ماجور ومهور ملفت للأنظار. والماجور عليه أكثر من 60% من إنتاج الموسيقى الغربية. وفي تونس وجدنا على هذا المقام بشرفا تونسيا اتسم بكثرة تغيير الإيقاع، وكان يعرف في تونس ببشرف الجريكي، ولكن عرضته على كبار الفنانين المختصين في الموسيقى التقليدية اليونانية في كثير من المناسبات، فأكدوا لي أنهم لا يعرفونه البتة، ولذا غيرناه وسميناه بشرف المزموم، لأن المزموم تو يأتينا في هذه الحصة هو نفس المهور لكن على درجة أخرى. وهذا جزء من البشرف الذي ذكرته.

ويتغير الميزان أو الإيقاع بعد ذلك. أتعرفنا على مقام المهور بشكله الشرقي من خلال سماعي أنتجه تركي من أصل رومي يدعى نيكولاكي، وهذا سماعي وقد عزفناه في الكثير من الحفلات.

وإذا ما ركزنا أنا يرتكز على درجة الرصد ويدو، فإذا ما ركزناه على الدرجة الرابعة

الدرجة الرابعة في لغة الموسيقى هي التشارغاه، الكلمة الفارسية معناها أربعة، وتغيرت في المشرق العربي وعندنا أصبحت جهاركة، وعندنا في المغرب العربي يقولوا جركة، أما هي تشارغة هو الصوت الرابع، وركز عليه في المشرق مقام الجهاركة اللي هو مش بعيد على المقام المهور اللي كنا نقوله فيه، لكن فيه طابع شرقي وقت اللي نجيو نتصرفوا فيه. طبعا احنا بصدد الكلام على العقود فقط، إنما عندما نرجع إلى المقامات مقاما مقاما نعطي التفاصيل ونعطي الخاصيات لكل مقام. بالنسبة كعقد نقول أنا لحنت في مقام جهاركة وصلة من الموشحات مع الأخ الأستاذ المرحوم فهمي عوض عند تأسيس فرقة الإذاعة، وغنى هذا الموشح الأستاذ صباح فخري، وغني هذا الموشح.

أقارن هذا المقام في تونس بمقام المزموم. تونس يعرف في مقام المزموم ألف يا سلطاني والهجراني كواني ألف. باش نسمعكم من هذا المقام موشح لحنه الشيخ ميس ترنان سنة 35، استعمل فيه المزموم ولكن طور المزموم بطريقته الخاصة. نستمع إلى هذا الموشح.

مثل ما وعدناكم في الحصة الماضية، نواصل الحديث عن المطربات العربيات، وما زلنا في الحديث عن المطربة جميلة. وجميلة تبرز مكانتها عند أهل مكة والمدينة من خلال المشيعين والمستقبلين لها من الأشراف والأدباء والفنانين.

قصيد لعمر بن أبي ربيعة أمام جمع غطست به الدار، فلم يسمع القوم أحسن من غنائها في ذلك اليوم، وتأثر عمر حتى دمعت عيناه وجرى الدمع على ثيابه. وغنى بعدها ابن سريج ثم ابن مسجح ومعبد وابن محرز والغريب وجميعهم من تلامذتها وابن عائشة، ثم ازدوج بعدهم نافع وبديح بصوت واحد، وأتى بعدهما دور الهذليين الثلاثة في صوت موحد، واستمر بعدهم مجموعة من المطربين والمطربات أثناء اليوم الأول فأدوا ما أطرب وبعث الفرحة في السامعين، واستمرت الحفلات أياما عديدة بين الغناء الفردي والثنائي والجماعي مصحوبا بالعزف والرقص في اللباس الجميل والشعور الطويلة الملبوسة. والملاحظ أن الشعور الملبوسة أو الباروكة ما تسمى الآن كانت مستعملة في ذلك العهد، وهو عهد الخلفاء الراشدين والعهد الأموي. ويحكى أن ابن سريج كان كلما خرج للغناء إلا لبس الشعر الملبوس. نرجع سيدي إلى المزموم. المزموم نقدم لكم فيه قطعة طريفة كانت بكري في جامع الزيتونة ما يسمى بالدولة، أو الدولة هي مجموع المؤذنين، وكان أهل تونس يتبركون بالاشتراك في الدولة وينامون ليلة كل أسبوع بمنارة جامع الزيتونة، وقبيل الصبح ينشدون بالمنارة أناشيد ويتلون القرآن ويؤذنون ويقيمون الثاردة، هي عبارة على صوت جماعي يؤديه الجماعة بطريقة من القرار إلى الجواب لإسماع الناس، هذا من جهة. ومن جهة أخرى هو الغناء والأناشيد والترفيه على من بمستشفى عزيز عثمان من المرضى للتخفيف عليهم وتسليتهم. فهذا الصوت الآتي أداه الأستاذ محمد العقربي في نغمات مختلفة، ولكن يرجع دائما إلى المزموم. والمعروف أن الأستاذ محمد العقربي هو أستاذ الوحيد أو الأول في الغناء الشرقي، ولكن الأستاذ محمد العقربي هو بالعكس ذلك معروف بكونه أدى الملوف الأندلسي الأصل، وأدى الإنشاد المرتجل التونسي، وأدى الغناء الليبي أو الطرابلسي، وأدى كل أنواع الغناء العربي. فهو في هذا الإنشاد الذي أنشده هو قبل ذلك بمنارة جامع الزيتونة بمناسبة شهر رمضان المعظم.

المزموم عنده أداة خاص بالنسبة لأقطار المغرب العربي، تختص كل منطقة بأداة معين، إنما تونس وليبيا تشتركان في أداء المزموم بالطريقة الآتية.

في طرابلس أستاذ نوري كمال يؤدي بهذه الطريقة. ما ننساش أن هذه المدرسة مشتركة أيضا مع مقاطعة قسنطينة، وأستاذ الفرجاني أيضا يؤدي المزموم بهذه الطريقة.

والمذموم كان يتشائم منه التونسيون ويتشائموا منه العرب بصفة عامة الكل، حتى جهاركا فش المشرق العربي ما لحنوش فيه. ويرجع هذا إلى قرار قام به السلطان سليم الثالث العثماني لجعل أو لتخصيص هذا المقام، هو جهاركا أو المذموم، لتخصيص هذا المقام بتجويد القرآن الكريم، ومنع على الفنانين تعاطيه. وبعد انتهى مفعول القرار بطول المدة، لكن قعد التأثير الشعبي، فكل من يتناول المذموم يقول هذا تناول مقام القرآن، ومن يتطاول على المقام الخاص بتجويد القرآن الكريم فمجمع يقول يموت غريب، جماعة أخرين يقولوا يتقع له كارثة في أسرته، جماعة يقولوا كل واحد ينسب لشيء. وبعض من الفنانين في تونس يمتنعون من تعليم هذه النوبة أو نوبة المذموم، وفرشيديا لا أذكر كلما عزفت نوبة المألوف أو وقع تعليمها إلا وقعت كارثة بالصدفة. والمعروف أن كل من يتشائم من شيء يقع فيه، هذا مرتبط بالحديث القدسي، قل الخالق سبحانه وتعالى أنا عند ظني عبدي بي. نرجع للمذموم. ولحنت فيه أول غناية لحنتها للرشيدية، وأصبح يظن أنها من الشعبية.

0: sih akhirnya.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: روائع الفن العربي.
1: أردت أن لا أفوت الفرصة عند الحديث على عقد المسموم أو الشهاركة. هي تجربة أجريناها في الستينات مع المطربة الناشئة آنذاك سيدة سلاف، والكلمات لمحمود برقيبة. يا ما قلبي طير ويجنح

0: ما قلبي.
1: بهذا ننتهي من الحديث عن مقام المزموم ومقام الجهاركة في الموسيقى العربية، ونتحدث عن مطربة أخرى من أبرز المطربات في الفن العربي القديم، هي عزة الميلاء. لقبت بالميلاء بسبب مشيتها التي كانت محببة في ذلك العصر، مثل قول الشاعر أظنه النابغة: فدفعتها فاندفعت مشي القطاط إلى الغدير. تعلمت عزة على مطربة عجوز تدعى رائقة غناء المطربات القديمات سيرين زوجة سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه، وخولة والرباب وسلمى، كما تتلمذت على نشيط وسائب خاثر. كانت عزة تقدم حفلة أسبوعية ربت بها الجمهور، وقد ذكر تويس بأن الحضور كانوا في الحفلة وكأن على رؤوسهم الطير، يعني التزام السكوت في الحفلة. إن شاء الله نقيم عزة الميلاء الآن باش نرجع جو السكوت والاستماع. وقد تعرض الإمام الغزالي في الإحياء إلى أداب السماع وبين العوامل التي تضيع الاستمتاع بالسماع، سماع الموسيقى الحقيقية. وقد كان لها عون يضرب كل مشوش بالعصا، مثل ما كان الشأن في مجلس إفلاطون باليونان. ولنا عودة إلى عزة. نخرج من مقام الجهاركة ونأتي إلى مقام آخر، هو مقام العجم عشيران. العقد نتاع خماسي هو

وهو مقام فخم. كنا لحنا فيه في رواية

ولحن عليه الكثير من الأناشيد، وخاصة في آخر الأربعينات بعد تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل، كانت مظاهرة كل يوم غرة ماي، قودها الأخ المرحوم فرحت حشاد، ونبدأ نلعبوا في الغميض مع البوليسية، يظنوا باش نتعدوا من جهة نتعدوا ونمشي من جهة أخرى. وقد ألف الشيخ طاهر القصار نشيد الشغالين ولحنته، ونبقى شهر كامل في ساحة سيدي علي عزوز في مقر الاتحاد نعلم الشباب باش يخرجوا مع جميع فرق الموسيقى النحاسية في تلك التظاهرة.

آخره. نسمعكم من هذا المقام سماعي من اللحناه مع تأسيس فرقة الإذاعة مع الاستقلال.

شيخ ميستر نال لحن في هذا المقام موشح في نغمة العود والسلافة وقصيد للشيخ عربي الكبادي. قف بالمنازل وانشق طيب رجاها، قف

وله في مقام العجم دون أن ينزل للعجم عشيران أغنية من تأليف الأستاذ الهادي العبيدي عن شهر رمضان، شهر الصيام حل بالخير والعمل. العجم عشيران، طريقة الإنشاد فيه

عندنا في تونس في التقاليد التونسية يكملوا. استعملتها أنا في نوبة العجم عشيران، لحنت نوبة كاملة في هذا المقام، نستمع إليها.

0: موعد الأحد،
1: لقاء أسبوعي منوع من العاشرة إلى الواحدة بعد منتصف النهار،
0: يعد ويقدمه حبيب شغام. عندما يأتي موعد الأحد يأتي ومعه صاحبه لحبيب شغام، معكم كل أحد في برنامج موعد الأحد.
1: في الطريق إلى موعد الأحد، وكن في الطريق عفيف الخطى، شريف السماع، كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. أحمد شوقي.
0: ذكريات سفر، زيارة واستلطاف، من تسجيلات الإذاعة الأولى في تونس، جولة في ربوع الوطن الجميل، بلادي المزيانة.
1: ما ننسى حد وديما في القلب.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: معنا احنا بدأت الحكاية،
4: ومحلاها حكاية،
3: محلاها محبة،
4: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: تمام العاشرة مساء هنا في تونس. 31 من جويلية آخر أجل لإيداع القائمة المالية للشركة التي تختم سنتها المالية في 31 من ديسمبر من كل سنة، وكذلك الأشخاص الطبيعيون الخاضعون وجوبا لمسك محاسبة وفق ما أعلن السجل الوطني للمؤسسات. وحث السجل في بلاغ على عدم التأخر في الامتثال لهذا الالتزام السنوي لتجنب غرامات التأخير وما يترتب عنها من إجراءات داعية إلى إيداع القائمة المالية حصرا عبر المنصات الإلكترونية. وفد دولي يزور تونس من 8 إلى 13 من جوان الجاري في إطار إطلاق مشروع الابتكار الاجتماعي الشامل من أجل تثمين التراث الحضري وشبه الحضري عبر السياحة، ويحظى المشروع بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي. تونس تحتضن في 8 جوان الجاري الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة، الذي يهدف إلى تطوير منظومة الطفولة المبكرة في المنطقة العربية والارتقاء بها وفق المقاييس الدولية. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يقول في بلاغ بمناسبة اليوم العالمي للبيئة أن التحركات البيئية خلال سنة 25 و2000 مثلت ما يقارب 8% من مجموع التحركات الاجتماعية، مشيرا إلى تنظيم 427 تحركا بيئيا من أصل 5196 تحركا اجتماعيا. في العالم، مقتل ضابط إسرائيلي من وحدة غوزة تابعة للواء النخبة جولاني متأثرا بإصابته في معارك جنوب لبنان. هذا وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 18 عسكريا جنوبي لبنان وعلى الحدود منذ إعلان وقف إطلاق النار في 17 من أفريل الماضي. جاء ذلك بينما كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على جنوب لبنان، حيث شن غارتين على منطقة القطراني، بينما قصفت المدفعية الإسرائيلية وادي برغز في قضاء حصبية جنوبي لبنان. في مستجدات الملف الإيراني، أفادت وكالة إسنا الإيرانية أن وزير الداخلية إسكندر مؤمني تسلم من نظيره الباكستاني محسن نقوي رسالة من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى المرشد الإيراني الأعلى، ومن المقرر أن يجري وزير الداخلية الباكستاني محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي. هذا وقال الجيش الأمريكي اليوم أنه هاجم مواقع رادارات ساحلية إيرانية بعد إسقاط طائرات مسيرة أطلقتها طهران باتجاه مضيق هرمز في أحدث تصعيد بين الطرفين. جاء ذلك بينما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن جهود كيان الاحتلال التجسسية لمعرفة مواقف واشنطن في المحادثات مع إيران تجاوزت الحدود، كما أكدت أن تل أبيب تسعى للحصول على معلومات بشأن استراتيجية ترامب في مفاوضات إيران، وأن النشاط الاستخباراتي الإسرائيلي أصبح أعلى من أي حليف آخر وحتى من دول معادية. رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي يقول اليوم أن ارتفاع أسعار وقود الطائرات المدفوع بالحرب الدائرة في الشرق الأوسط من المرجح أن يدفع مزيدا من شركات الطيران إلى الإفلاس ويؤدي إلى مزيد من عمليات الاندماج في القطاع خلال العامين الحالي والمقبل. في سوريا، أعلنت الداخلية السورية اليوم القبض على شعيب محمود إبراهيم، أحد قادة المجموعات التابعة للنظام السابق، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب والمشاركة في عمليات عسكرية ضد مناطق ثائرة في ثالث عملية توقيف من نوعها خلال يوم واحد. انتهى الموجز إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: روائع الفن العربي، برنامج للدكتور صالح المهدي.
1: سنتناول أولا مقام مغاربي معروف في تونس بالرست العبيدي، ومعروف في المغرب بالرست الكناوي. يقول لي الأستاذ محمد الفاسي، يقول لي الكلمة البربرية أكنو معناها الكلام الذي لا يفهم، ولعلهم يقصدون بأن هذا الصوت هو صوت الأقوام الذين لا يفهم كلامهم، أي الزنوج. ولعله أيضا ينسب إلى مدينة كانو بنيجيريا. المعروف في السلم الموسيقي هو فيه 7 درجات ويكمل بالثامنة: 1 2 3 4 5 6 7 8. فإذا أزلنا منه درجتين أصبح السلم الخماسي.

السلم الخماسي هذا من خصائص إفريقيا. هنالك سلالم خماسية أخرى موجودة عندنا عند الشلوح في المغرب، موجودة في بعض جهات من الجزائر، موجودة عندنا احنا في بعض المناطق الجبلية، انما بهذه الطريقة هي الطريقة الزنجية، موجودة ايضا في الشرق الأقصى في اليابان في الصين، انما بهذه الطريقة هو زنجي. والمقام الراس العبيدي ممكن ان يقفل على الدرجة الأصلية وممكن أن يقفل على الدرجة الخامسة. وفيه نوبة كاملة أصلها أندلسي، أعطيكم شوية من الختم منها.

وقام زرياب في الأندلس بمزج هذا النوع من الأصوات الخماسية مع المقامات ذات العقود، فصنع منه هذا خماسي زادوا. وإذا به أنتج لنا مقام الذيل.

0: عيني حية.
1: في لك المحاولات اللي عملناها في الستينات لإحياء المقامات التونسية واستعمالها في الأغاني الجديدة، استعملنا الأصبهان وهذا استعمال الديل في شكل الفوندو لأن فيها عربيات عديدة. نوبة الذيل مسجلة لكل يوم، حبيت نسمعكم منها قطعة اشتهرت في الستينات مع فرقة الإذاعة وكانت تغنى في جميع الحفلات، وهي نعورة الطبوع. هي مجموعة من البراول صاغها الأستاذ خميس ترنان من التراث، فبدأ بالذيل ورجع في الختام إلى الذيل. نستمع إلى نعورة الطبوع التي تتناول مقام الذيل في الأول والآخر، يتخللها 12 مقام من مقامات التونسية التي ارتكزت عليها نوبات الملوف.

استمعنا إلى نعورة الطبوع التي تناولت جميع مقامات النوبات التونسية.

المقام الثاني الذي مزج فيه الأندلسيون المقامات التي لها عقود مع النوع الخماسي الإفريقي مقام العراق، يرتكز على الصوت الثاني وهو الدوغاه أو الدوكاه. دو معناها اثنين وغاه معناها الصوت، هو شأن الذيل ينزل إلى القرار. أنا أتجاوز درجتين.

ظهر السيكا اللي هو من العقود. ويرجع.

هذا مقام العراق. المقام الثالث مقام النواء على نفس الدرجة. يبرز الحسيني. شوف جاوز. لما درجة تجاوزها. هذا مقام النواء. مقام النواة ويتشائم منه التونسيون والرشيدية. ما سجلناش نوبة النواة، وكذلك فرقة الإذاعة ما سجلتش نوبة النواة، إنما هي حفظناها وكتبناها ودوناها ونشرت وموجودة في الأسفار التي نشرتها وزارة الشؤون الثقافية.

ومن أشهر المقامات التي مزج فيها الصوت الخماسي مع العقود مقام الأصبهان بتونس، نسميه الأصبهان. يشترك مع مقام اليقاه التركي الفارسي وينفرد في العقد الثاني، يستعمل فيه النوع الخماسي.

كان عندنا في السلامات التونسية كان عندنا سلام رسمي في كل مقام من المقامات. فإذا كانت الرشيدية كانت تختم حفلاتها بسلام المايا،

ما خرج منها مديرها الفني المرحوم الأستاذ محمد لسرم، وكون لنفسه جمعية أخرى وفرقة أسماها الأحمدية، نسبة إلى أحمد باشبي الذي كان متربعا على العرش آنذاك. ختم حفلاته الإذاعية بإسلام آخر، وهو إسلام الأصبهان، وهو أروع من الإسلامات التي قدمت في الرشيدية أو حتى إسلام الرسمي اللي كان في مقام رستاذيل. إسلام الأصبهان

ملا قبل أن نسمعكم جانب من نوبة الأصبهان نواصل الحديث مع عزة الميلاء. قلنا كانت عزة تقدم حفلا أسبوعيا ربت به الجمهور، وقد ذكرت ويس بأن الحضور كانوا في الحفل وكأن على رؤوسهم الطير، وقد كان لها عون يضرب كل مشوش بالعصا مثل ما كان الشأن في مجلس إفلاطون باليونان. وحاول المتزمتون النيل من مكانتها لدى سيدنا سعيد بن العاص والي المدينة، فوقف لها راعي الفنانين آنذاك سيدنا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه سدا منيعا وحماها. ويقول في شأنها سيدنا حسان بن ثابت إن عزة الميلاء تذكره بما كان يسمعه عند الغساسنة في الجاهلية. ويقول طويس إنها سيدة من غنى من النساء، واشتهرت عزة بالعزف على آلات المعزفة والعود والمزهر، عنها للإيقاع مزهر. ويقال إن المغنية نائلة بنت الميلاء التي عرفت فيما بعد وربما تكون ابنتها، وتوفيت عزة سنة 86 هجري 705 ميلادي على عهد الوليد بن عبد الملك بن مروان، بعدما تركت عددا من التلاميذ وجملة من التقاليد الفنية. نستمع إلى جانب من نوبة الأصبهان.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: 11 مساء هنا في تونس. 31 من جويلية آخر أجل لإيداع القائمة المالية للشركات التي تختم سنتها المالية في 31 من ديسمبر من كل سنة، وكذلك الأشخاص الطبيعيون الخاضعون وجوبا لمسك محاسبة وفق ما أعلن السجل الوطني للمؤسسات. وحث السجل في بلاغ على عدم تأخر في الامتثال لهذا الالتزام السنوي لتجنب غرامات التأخير وما يترتب عنها من إجراءات، داعيا إلى إيداع القائمات المالية حصرا عبر المنصة الإلكترونية. وفد دولي يزور تونس من 8 إلى 13 من جوان الجاري في إطار إطلاق مشروع الابتكار الاجتماعي الشامل من أجل تثمين التراث الحضري وشبه الحضري عبر السياحة، ويحظى المشروع بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي. تونس تحتضن في 8 جوان الجاري الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة، الذي يهدف إلى تطوير منظومة الطفولة المبكرة في المنطقة العربية والارتقاء بها وفق المقاييس الدولية. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يقول في بلاغ بمناسبة اليوم العالمي للبيئة إن التحركات البيئية خلال سنة 25 و2000 مثلت ما يقارب 8% من مجموع التحركات الاجتماعية، مشيرا إلى تنظيم 427 تحركا بيئيا من أصل 5196 تحركا اجتماعيا. في أخبار العالم، مقتل ضابط إسرائيلي من وحدة إيغوز التابعة للواء نخبة جولاني متأثرا بإصابته في معارك جنوب لبنان. هذا وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 18 عسكريا جنوبي لبنان وعلى الحدود منذ إعلان وقف إطلاق النار في 17 من أفريل الماضي. جاء ذلك بينما كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على جنوب لبنان، حيث شن غارتين على منطقة القطراني، بينما قصفت المدفعية الإسرائيلية وادي برغز في قضاء حصبية جنوبي لبنان. من جانبه أعلن حزب الله أنه قصف بقذائف مدفعية تجمعا لآليات الجيش الإسرائيلي وجنوده في محيط بلدة الطير جنوبي لبنان. في مستجدات الملف الإيراني، أفادت وكالة إسنا الإيرانية أن وزير الداخلية إسكندر مؤمني تسلم من نظيره الباكستاني محسن نقوي رسالة من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي. ونقلت وكالة إيرنا عن وزير داخلية باكستان أن الرسالة التي يحملها إلى المرشد الإيراني مهمة، ويأمل أن تسير الأمور جيدا وتصل إلى نهايتها. هذا وقال الجيش الأمريكي اليوم أنه هجم مواقع لرادارات ساحلية إيرانية بعد إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها طهران باتجاه مضيق هرمز في أحدث تصعيد بين الطرفين. جاء ذلك بينما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن جهود كيان الاحتلال الإسرائيلي التجسسية لمعرفة مواقف واشنطن في المحادثات مع إيران تجاوزت الحدود، كما أكدت أن تل أبيب تسعى للحصول على معلومات بشأن استراتيجية ترامب في مفاوضات إيران، وأن النشاط الاستخباراتي الإسرائيلي أصبح أعلى من أي حليف آخر وحتى من دول معادية. رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي يقول اليوم أن ارتفاع أسعار وقود الطائرات المدفوع بالحرب الدائرة في الشرق الأوسط من المرجح أن يدفع مزيدا من شركات الطيران إلى الإفلاس، ويؤدي إلى مزيد من عمليات الاندماج في القطاع خلال العامين الحالي والمقبل. انتهى الموجز إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: موعد الأحد،
4: لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
3: يعد ويقدمه حبيب شغام. عندما يأتي موعد الأحد يأتي ومعه صاحبه لحبيب شغام، معكم كل أحد في برنامج موعد الأحد.
4: في الطريق إلى موعد الأحد، وكن في الطريق عفيف الخطى، شريف السماع، كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. أحمد شوقي.
3: ذكريات سفر، زيارة واستلطاف، من تسجيلات الإذاعة الأولى في تونس جولة في ربوع الوطن الجميل بلادي المزيانة.
4: ما ننسى حد وديما في القلب. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي؟

مشاركة الفنانة شادي عبد الحليم حافظ في فيلم لحن الوفاة للمخرج إبراهيم عمارة، ويعد هذا الفيلم التعاون الأول ما بيناتهم. ومن بعد شاركته في فيلم دليلة للمخرج محمد كريم، وتعاونت معه أيضا في فيلم معبودة الجماهير، وحقق العمل نجاح كبير جدا وقت عرضه في السينما عام 1967.

الفنانة لبنى عبد العزيز في فيلم الوسادة الخالية عام 1957، ويعتبر الفيلم الوحيد اللي قدمته لبنى مع حليم حافظ أو عبد الحليم حافظ في السينما، وأخرج الفيلم هذايا صلاح أبو سيف. أما فاتن حمامة فوقفت أمام العندليب في أكثر من فيلم سينمائي، الأول بعنوان أيامنا الحلوة عام 1955، وفيلم موعد الغرام للمخرج هنري بركات، وكانت معهم الفنانة زهرة العلا، وشاركت معاه في فيلم ليالي الحب، وكانت معها آمال فريد في أول بطولة لها، وبعد تقابلوا في فيلم بنت اليوم عام 1957، وكانت معهم الفنانة ماجدة.

ساعات يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والقدم وعي فاكراك ارجع تاني.

وبعدها شارك عبد الحليم الشحرورة السبوحة من خلال فيلم شارع الحب عام 1958 للمخرج عز الدين ذو الفقار. نسمعوها تغني لعبد الحليم، نحكي على السبوحة صباح تغني له أغنية لأ.

مريم فخر الدين شاركت حليم في فيلم حكاية حب عام 1959، وطبعا الأغنية الشهيرة للفيلم هذا هي أغنية بتلوموني ليه، على أساس أنه مريم فخر الدين ما تعرفش الأغنية وبش يغنيها لعبد الحليم حافظ.

سندريلا الشاشة العربية الفنانة سعاد حسني شاركت ضيفنا الليلة عبد الحليم حافظ في فيلم البنات والصيف. في الحقيقة ما نعرفش شكون ضيفنا، هل هو عبد الحليم حافظ وإلا الفنانات اللي شاركوا عبد الحليم حافظ في البطولة؟ ما نعرفش، انتم ما قرروا.

Ra.

في فيلم يوم من عمري تشارك في البطولة مع زبيدة ثروت، وعام 1961 في فيلم ضحك ولعب وجد وحب، وحقق الفيلم هذا نجاح جماهيري غير مسبوق. وفي نهاية أعمال حليم وقبل وفاته شاركت النجمة نادية لطفي في فيلم أبي فوق الشجرة عام 1969 بعد مشاركة معاه في فيلم الخطايا عام 1962.

0: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل،
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
2: نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم إلى حضراتكم نشرة منتصف الليل الأخبار. في عناوين النشرة: زرع ناظمة قلب دون أسلاك لأول مرة في تونس بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس. في ارتفاع مضطرد لطلبات العودة الطوعية هذا الأسبوع، نقل 420 مهاجرا غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى مخيم العامرة. في العالم، تجدد الهجمات بين إيران والولايات المتحدة، وفي لبنان مقتل 3 عسكريين من الجيش في غارة إسرائيلية. إلى التفاصيل. نجح فريق قسم أمراض القلب بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس في زرع ناظمة قلب دون أسلاك لأول مرة في تونس، وفق ما أعلنت وزارة الصحة أمس في بلاغ لها. وأفادت الوزارة بأن هذا التدخل المتقدم يمثل خطوة مهمة في تطوير علاج اضطرابات نبض القلب، إذ يتميز هذا الجيل الجديد من الناظمات بغياب الأسلاك وطول مدة عملها التي قد تصل إلى 20 سنة، مع إمكانية سحبه عند الحاجة. كما يؤكد هذا الإنجاز قدرة الكفاءات الطبية التونسية والمؤسسات الصحية العمومية على مواكبة أحدث التقنيات العالمية. في إطار البرنامج الوطني للعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، تم أمس نقل أكثر من 210 مهاجرين غير نظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، أغلبهم من الكوديفوار، إلى مخيم التجميع بالعامرة بصفاقس، وفق مصدر من وزارة الداخلية. وأكد المصدر ذاته تسجيل ارتفاع مضطرد هذا الأسبوع في طلبات العودة الطوعية، حيث تم نقل 420 مهاجرا غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى مخيم العامرة في 3 رحلات خلال هذا الأسبوع. تحت شعار جودة الطفولة استدامة المستقبل، تحتضن تونس يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها في الدول العربية. الملتقى يأتي خاصة لعرض أفضل التجارب العربية والدولية الناجحة في هذا المجال، وفق ممثلة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم جليلة العبيدي.
3: مشروع عربي متكامل شاركت فيه 11 دولة عربية لتقييم واقع مؤسسات الطفولة المبكرة، مدى تحقق مقومات الجودة في مؤسسات الطفولة المبكرة. أجريت الدراسة على 11 دولة عربية، فما جهد كبير بالتعاون مع باحثين ميدانيين رشحتهم دولهم للمساهمة في هذا العمل. العمل أفضى إلى عديد المؤشرات، منها أن وجود تفاوت كبير في مدى تحقق مقومات الجودة، تفاوت بين المدن وبين الحضر، تفاوت بين الإناث والذكور، وتفاوت حتى بين الدول في حد ذاتها الدول العربية. الحقيقة النتائج كانت نتائج عامة تهم كافة العينة، ولكن اللي على الأقل نحب ونأكدوه من خلال شراكتنا المباشرة مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة، إنه العمل مازال يتطلب مزيد التنسيق بين كافة المتدخلين. أيضا أفرزت ضرورة تشريك الأسرة باعتبارها فاعل استراتيجي في حماية الطفل، وخاصة المراحل العمرية الأولى. نحن نتحدث على فئة عمرية من 0 ولادة إلى 5 سنوات.
2: يزور وفد دولي تونس من 8 إلى 13 من جوان الجاري في إطار إطلاق مشروع الابتكار الاجتماعي الشامل من أجل تثمين التراث الحضري وشبه الحضري عبر السياحة إنستيو. وسيشارك في هذه الزيارة ممثلون عن مؤسسات رسمية وأكاديمية وفنانون ومهندسون معماريون وعلماء اجتماع، إلى جانب فاعلين في المجال الثقافي من تونس وإيطاليا، ويحظى المشروع بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، ويرتكز على استثمار مدينتي تونس العتيقة وزغوان من خلال ورشات متنقلة وأنشطة فنية ومبادرة لتثمين التراث الحضري وشبه الحضري.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
2: في أخبار العالم، تجددت أمس الاشتباكات بين الولايات المتحدة وإيران بعد أن هاجم الجيش الأمريكي مواقع مراقبة إيرانية ساحلية وأسقط 4 طائرات مسيرة أطلقتها طهران باتجاه مضيق هرمز، وفق ما أفادت به القيادة المركزية الأمريكية. الحرس الثوري الإيراني من جهته رد باستهداف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين ردا على الضربات الأمريكية، وأطلق النار على 4 ناقلات كانت تحاول عبور المضيق دون إذنه. واعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية الهجوم الأمريكي انتهاكا لوقف إطلاق النار المعلن في 8 أبريل الماضي، وحذرت واشنطن من عواقب أفعالها غير القانونية على حد وصفها. تأتي هذه التطورات وسط جهود دولية من أجل الوصول بمفاوضات غير مباشرة بين البلدين إلى اتفاق مؤقت لوقف الحرب، على أن يتم إرجاء قضايا مثل البرنامج النووي الإيراني لمفاوضات لاحقة. وفي إطار الوساطة التي تتقدمها باكستان، وصل أمس وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي محملا برسالة من باكستان إلى المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي. في لبنان، قتل أمس 3 عسكريين ضابطين وجندي في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدف آلية عسكرية للجيش اللبناني في النبطية في جنوب لبنان. وتتصاعد يوميا وتيرة العدوان الصهيوني على بلدات الجنوب اللبناني في خرق سافر لوقف إطلاق نار هش منذ 17 أبريل الماضي، أدى إلى مقتل الآلاف من اللبنانيين وتدمير واسع لمدنهم وقراهم. الرئيس اللبناني جوزيف عون شدد في بيان أمس على أن قتل إسرائيل للعسكريين 3 يمثل انتهاكا صارخا لسيادة بلاده وللقوانين والأعراف الدولية، فيما نددت دول عربية بالاعتداء داعية إلى وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان. وتتباين المواقف السياسية داخل لبنان حول الحرب على الجبهة وسبل وقفها، وهو أمر يستفيد منه الكيان الصهيوني ميدانيا وسياسيا عبر تصعيد العمليات العسكرية وتوسيع نطاقها في الجنوب اللبناني. تقرير ناجي بن جنت.
4: انقسام المشهد اللبناني بين موقف رسمي يقبل التفاوض والاتفاق وموقف حزب الله الرافض لأي تنازلات هو عامل يغذي الأطماع الصهيونية ويدفع نحو المزيد من التصعيد العسكري في جنوب لبنان. وقد أثبت التاريخ منذ الحرب الأهلية اللبنانية التي اندلعت سنة 75 و900 وألف أن انقسام الجبهة الداخلية معضلة كبرى فاقمتها الأوضاع المتفجرة في الشرق الأوسط، واستفاد منها الكيان المحتل سياسيا وميدانيا واستراتيجيا. المحلل السياسي الفلسطيني نصر عبد الكريم يتحدث.
5: الكيان الإسرائيلي دائما وابدا بيستخدم التجاذبات والانقسامات، ولبنان في الأونة الأخيرة حدث انقسام شرخ كبير في المواقف، وأصبح وكأنه لبنان يعيش بين قطبين، قطب بتتجه نحو المفاوضات ويعتبرها هي الطريق السليم والأسلم، وفريق آخر اللي هو طرف المقاومة والممانعة. أعتقد أن المفاوضات بالتجارب لن تؤتي أي ثمار. من هنا ظن إسرائيل ستستفيد. أمريكا تريد أن تعطي إسرائيل وقتا وتريد أن تكسب وقتا مع إيران، لأن إيران اشترطت إنهاء العدوان على لبنان.
4: تبدو الجبهة اللبنانية اليوم في وضع خطير بشكل لم يسبق له مثيل منذ الحرب الإسرائيلية على لبنان سنة 82 و900 وألف، في وقت تلوح فيه الحلول السياسية احتمالا صعبا وبعيدا إلى حد الآن.
2: بتواصل العدوان الصهيوني على لبنان وتباين المواقف السياسية داخله، نأتي مستمعينا الكرام إلى خاتمة نشرتنا لهذه الليلة، وهذا تذكير بالعناوين. زرع ناظمة قلب دون أسلاك لأول مرة في تونس بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس. في ارتفاع مضطرد لطلبات العودة الطوعية هذا الأسبوع، نقل 420 مهاجرا غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى مخيم العامرة. وفي العالم، تجدد الهجمات بين إيران والولايات المتحدة، وفي لبنان مقتل 3 عسكريين من الجيش في غارة إسرائيلية. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة، ودمتم بخير، إلى اللقاء.

0: معنا احنا، معنا احنا بدايه الحكايه.
1: اذاعتنا الوطنيه.
2: الناس ناس ناس الناس حكايه، وفي وسط كل حكايه الف حكايه وحكايه. اتصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم.
3: وفضفض وتكلم.
4: قول اللي تحسوا.
5: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
4: اتكلم من عروش عروش قلب. عروش عروش
6: قلب. لكن نقعد نهاري ثلاثين، نقعد راسي وجع فيا وبدني يوجع ونفسيتي تعبة.
2: الناس حكاية. الناس حكاية. مع سيف الدين الكافي.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم. نصف الليل و 15 دقيقة. الليل صديق جيد لكنه يطرح الكثير من الأسئلة. كلنا نعشق الهدوء الذي يأخذنا إلى دنيا الذوق والحضور، ومع سكونه الجميل يفوح عبر الصمت. الليل ذكريات دائمة في بحر الشجن، الليل أفكار، الليل مناشدة المفقود، الليل حنين. أرجو لكم من السعادة أكملها، ومن الأمور أيسرها، ومن حوائج الدنيا أرفعها. سهرة أخرى من سهرات النس حكاية رفقني فيها أخويا وصديقي في الإخراج أيمن التنفوري، وترفقني فيها أنتم طبعا أحلى ورق مستمعين مستمع الإذاعة الوطنية التونسية. اليوم في ركن طول ليل باش نحكيه على زوز أنغام، عاشق الروح لمحمد عبد الوهاب، وليلى مراد لي خلتني أحبك. في ركن غناء تونسي باش نسمعوا ديلا سيد أحمد حمزة، برشا تيترويت حلوة، برشا جو ليلة، برشا أغاني من النوستالجيا، وباش نحكيه أيضا على الكاتب السوري محمد الحاج صالح. في موضوع النقاش اللي اخترتوه انتوما اليوم هو الاقتصاد في الكلام. طبعا كلمة هي تختزل برشا اشياء، يعني تعلمنا التجربة انه مش كل حديث يستحق الوقوف عنده. يعني في هذا السياق يولي الكلام وسيلة للحرية او وسيلة اخرى للتعبير عن القدرة، لكن القدرة على الاقتصاد في الكلام و عدم الانجرار وراء الجدل العقيم، والقدرة على التفريق بين ما يغني النفس ويرتقي بها وبين ما يرهقها ويشتت تركيزها. لأنه يظهر البعد الأخلاقي. الحديث مش مجرد فعل لغوي، لكن الحديث ينجم يكون أو يضعف الذات. الانخراط في الجدل العقيم يشبه استهلاك الطاقة العقلية في مستنقع لا يثمر. إذن الاقتصاد في الكلام 71-844-404. أقعدوا معنا ما تغيروش الموجة، نسمع عمرو دياب ونسمع شيرين عبد الوهاب، ثم نعود مع المكالمات الهاتفية.

نوجه تحية للمستمع السيد النقاتي. أيضا أخونا ناصر ناجح بن نصر يقول نوجه تحيتي أيضا للمدام منوبية أيضا والمدام صفية، وخاصة مدام منوبية يقول نسمع فيها من قبل يعني من زمان تقريبا 10 سنين، وماذا بيا نتحصل على الرقم الهاتفي نتاعها تو نحاول نتصلوا بمدام منوبية خويا ناجح بن نصر من منزل بورقيبة. نعود نذكر بموضوع الليلة. الموضوع الليلة هو الاقتصاد في الكريمة. قلنا من

0: إنسان كي يولي عنده خبرة في الحياة يولي يتعلم أنه يقتصد في الكلام، معناها فما شكون فماش حتى فايدة من الكلام معه. يعني فما ناس تحب تلزك، تحب تجرك أنك تمشي لك المستنقعات الخائبة المضادة، يحبوا يقنعوك ويبرروا لك برشا اشياء انت ماكش في حاجه لها. يعني لك الجدال المجاني اللي لا يغني ولا يفيد. طبعا قلت في البدايه حتى في الفضاء الازرق هذا، ساعات يقول لك اللي موجود في الفضاء الازرق هذا يلزم يحمل كل شيء، يلزم يدخل في الجدال وفي النقاش وفي كل شيء، لكن الحقيقه التجربه في الحياه، خليني نقول بين ظفرين التجربه الخياليه، انه ليس كل حديث يستحق الوقوف عنده. يعني وقتها يولي الكلام وسيله لملء الفراغ. الحريه هي في القدره على الاقتصاد في الكلام، عدم الانجرار وراء الجدل العقيم، القدرة على التفريق بين ما يغني النفس ويرتقي بها وبين ما يرهقها ويشتت تركيزها. يعني هنا يظهر البعد الأخلاقي، الحديث مش مجرد فعل لغوي بل فعل يكون أو يضعف الذات. يعني الانخراط في الجدل العقيم كما إنسان يستهلك الطاقة العقلية متاعه في مستنقع لا يثمر، بينما الامتناع الحكيم عن اللغو يعاود يوجه الإنسان والقوة الداخلية الكامنة فيه نحو ما هو أصيل وفعل. ناخذ أولى المكالمات الهاتفية. مدام صفية مرحبا بك.
1: مساء الخير سيف لكل المستمعين الكل اللي عملوا معاك.
0: يعيشك.
1: نسمع في الموضوع الموضوع على الاقتصاد في الكلام. مش الناس الكل عندهم هالخصلة هذية اللي نجموا معناها يقتصدوا في الكلام. الأكثر الأكثر اللي طاغي مش ما نقولوش سمحني صوت الجواب سيف.
0: اي انا نسمع فيك بوضوح، يعني نسمع فيك 100% مريقله معناها.
1: اللي غالب توا هي اللي نسميوها التركه احنا. نتكلموا يقول مثلا الفرنساوي باغلي بوغ نو ريان دير.
0: صحيح.
1: حتى على ادفع حاجه يتحل الموضوع، تحسك الموضوع هذاك موضوع عقيم، علاش تحل؟ علاش تحل تفاهات تبدا فيها مجادلات والناس تقنع في بعضهم في مواضيع معناها اللي تستحق باش نحكيو فيها وباش نتناقشوا فيها وكل ما نتكلموش. والناس اللي تقتصد في الكلام هم الناس عندهم اتزان، اتزان نفسي وعقلي وفما شويه نضج. ساعات موضوع يتحل قدامهم تلقاهم ساكتين، كانت سألوا جاوبوا، معناها باش يعطيو ورعيهم جاوبوا، كان إنسان تحدث ليهم في محادثة هكا جاوبوه وتناقشوا معاه، ما كانش ما يتكلموش، ما حتى لو كان هما عندهم ما يقولوا كما نقولوا ما يصبوش اللي عندهم.
0: لهنا لهنا لهنا لهنا مدام صفية نجم نقولوا أنه الإنسان اللي تولي عنده القدرة على حماية الطاقة الفكرية متاعه من التشتت يلقى في نفسه مساحات للسلام الداخلي، واللي يولي هو معناها ماهوش يحب يحكي ولا يحب يقتصد في الكلام. ليه؟ هو عنده كالضابط الداخلي اللي يخليه يمتنع عن الدخول في جدالات تؤدي إلى استنزاف الذات.
1: صحيح، ذيك قدرة ذيك قوة ما هيش متناول الناس كل. ساعات واحد يسمع كلام راهو يؤذيه ويلقى القدرة باش ما يجاوبش، معناها عنده تزين في مخه وفي ردة الأفعال نتاعو. علاش قبيلة قلت لك حاجات نفسية وعقلية طبعا نضج العبد. مش ناس الكل تصور ساعات إنسان يتهجم عليك بكلام يرمي عليك معنى تبدأ مفهوم وانت ما تجاوبش. إذا كان من جيل مقابل هذا اللي مقابلك يفهم وكل يفهم وذاك رد راو معناها راو ما قلته كيفاش نقوله بنال، ما عندوش حتى قيمة اللي قلته الكل ما يستحقش مني مجهود باش نجاوب. ولذا حقك العبد ذاك يوخر يفهم شوي أما ما ينجمش، على خاطر نرجع الموضوع أثرت على الناس اللي من أصلهم تتكلم في كل شيء وما يحملوش راو حاجة ما يتكلموش فيها ويخلقوها راو يخلقوه نقاش. ساعات عبيد ما عندهم أتكلم ديروا أن كوبل في الدار ولا أصدقاء، أحنا نقولوا يشري لك العركة من حيات، يشري لك الموضوع أنت نقاش هكا. عليش عنده توتر من داخل، عنده شوية فراغ ذهني يحب يعبيه بنقاش بحاجة. إذا كنت تحلل هالحكايات الكل تقاوم الكل على بعض الاضطرابات النفسية، ما قولوش اضطرابات نفسية كبار أما صغار. وفن حاجة أخرى زادة وأنك ساعات تفتح حبت في كلام خاطر أنت تحس بفراغ في نفسك. تعرفك العبد اللي مقابلك عنده ما يقول، كما نقوله احنا تبديه تمسه تجبدله ترميله كلمة باش يتكلمك باش أنت تعبي أكل فراغ اللي تحس به والسوليتود ذلك اللي تحسها أنت غير فيه. ثم أن الناس زادة المتزنين وكل الخلافات اللي تصير جراء الكلام هذا والكلام اللي ما عندوش معنى والكل تلقاه ينكمش ويدخل كيما في بول ويخلي روحه متفرج من بعيد ولا ساعات روح حتى صوتي ولا ما يسمعوش إذا كانوا إنسان معتاد وإنسان أرزين في مخه.
0: يقولك الصمت زين والسكوت سلامة، إذا انتقت لا تكن مكثرا، فإذا ندمت على سكوتك مرة فلا تندمن على الكلام مرارا. يعني هنا فما شكون يقول لك ليه العكس مدام صفية، تو معايا الأخت منى تقول لي راهو أنا زوجي في الدار لا يعبر لا يتكلم لا يحكي، يقعد فقط صامت، ما عنده حتى شيء يعمله في الدار غير أنه شد جريدة ولا فيسبوك ولا يخدم في حاجة، ما يعبرناش بكل. والحياة هذه أزعجتني برشا.
1: السيف هذا يصير برشا ويصير في برشا كوبل ويترى. هبش نقول لك الموضوع مش خاطر هو صامت ولا هي خاطر تتكلم، ما فماش خيط للتواصل قنابل لا كونيكسيون، ما تعديتش حاجة بين طرفين في موضوع يستحق الكلام اللي باش يتكلموا فيها. التفاهات والكوتيديان ساعات عبدي من منه، اش تعشينا اليوم اش كلينا غدوة اش باش تعمل اش باش تخلص اش بيك ما كلمتش فلان اش بيك ما قلتش. ثم ناس مترفعين على حكايات ما ينجموش يدخلوا فيهم، ولذا ما لقاش واحد منهم كسوسوا الزوجة ولا الزوج حاجة باش تلزو باش يستجيب لذيك، ما تعديت له سبحان الله. وانا ما نفهموش فيهم الحاجة النفسية، احنا ياسر ركزوا على شو يقول العبد معناه شو يعمل كحركة وش ما يعطي كصوت، ما نركزوش على المنتال متاعه. المنتال اللي يخمن فيه هو اللي باش يخليه يعمل حركة ومعروف المخابئ. ولذا إذا كان ما تجاوبش العبد بالصوت ولا بالحركة معناها راهو موضوعك اللي حكيت فيه ما همنيش وما تعداليش.
0: مدام صفية تنجم تكون الفضيلة في ضبط النفس، يعني القدرة على اختيار ما يستحق الحديث عنه وما لا يستحقه. يعني كما يمكن أنه نربطه زيادة أيضا فما تعاليم صوفية إسلامية تغزد الكلام الغير مفيد على أنه طاقة ضائعة، يعني تبعد الإنسان على رحمة المولى عز وجل وعن السلام الداخلي، ومعناها التحرر من الجدل الغير مجدي موش مجرد تقليص للصخب الخارجي، لا هو فيه تأهيل الذات، هو تأهيل على الصبر، هو تأهيل على التمييز، هو قدرة أيضا على التركيز، الشيء اللي يحقق المعنى الحقيقي في الحياة. تسمع فيها قصة المكلمة؟ نمشي المدام مينا عسلمة. ألو ألو ألو ألو ألو ألو، نخرج فاصل غنائي أيمن ثم نعود للمكالمات الهاتفية، تفضلوا.

0: نص الجيل و 39 دقيقة بعد أصل نسري نرجع للمكالمات الهاتفية. طبعا موضوعنا اليوم هو الاقتصاد في الكلام، وقلنا التجربة تعلمنا أنه مش كل حديث يستحق الوقوف عنده، يعني قلنا في السياق هذا يولي الكلام وسيلة لتفريغ أشياء داخلية في ذاتية الإنسان. يعني الحرية هي القدرة على الاقتصاد في الكلام، عدم الانجرار وراء الجدل العقيم، القدرة على التفريق بين ما يغني النفس ويرتقي بها وبين ما يرهقها. نواصل معك مدام صفية، مرحبا من جديد.
1: مرحبا سيف.
0: كنا وقفنا في أثناء المداخلة متاعك، يعني قلنا الاقتصاد في الكلام هو حرية، هو ضبط للنفس، هو امتناع عن الدخول في جدالات تنجم تستنزف، هو تشييد لعمل مبدأ الرحمة، يعني الرحمة بالنفس أولا وبالآخرين ثانيا، يعني إنسان يجسد الرحمة امتاعه من خلال أنه يقلص في الكلام، ما ينخرطش في اللغو اللي يكون لا طائل منه. امتناع عن الجدال أو الجدل العقيم هو فضيلة تمكن الإنسان من إعادة توجيه جهده نحو ما هو فاعل وأصيل.
1: صحيح سيف، فما ناس تقتصد في الكلام، ما نقولوش يمتنعوا معناها جملة، أما يقتصدوا في الكلام. علاش؟ ساعات للمحافظة على العلاقات متاحهم، سواء علاقات أسرية، خاطر ساعات راهو الكلام يهز الى ما لا يحمد عقباه. دونك تلقاهم كما نقولوا احنا ما قل ودل من الكلام،
0: قلل ودلل، قلل ودلل،
1: قلل ودلل. اللازم في اللازم معناها احلاش، خاطر يعرفوا اللي يتخاطبوا معاهم باش يدخلوا معاهم في حوارات عقيمه، ماهوش باش يتفاهموا، ماهوش باش يوصلوا الحل. ولذا للمحافظه تلقاهم قليلين ياسر في الكلام، ثم راحتهم كما قلنا قبيله النفسيه. حاجه اخرى صيف، اللي الانسان زاد ينقص في الكلام حتى نفسيته، خاطر راهو الكلام كما اي جهد يعمله عبد جسدي، وساعات يرهق الكلام أكثر من الحركة الجسدية ومن العمل اللي تعمله. ثم ناس بطبعهم تلقى ما ينجمش، سواء في الكلام أو في القيام بأعمال أو في من عرش إن برشة معناها حاجات يطلبوا منه ما ينجمش يتواصلهم كل يوم. تلقاه إنسان مثلا اليوم يخرج يتواصل مع العباد، يحكي إنسان اجتماعي يبدأ بالكدا، والنهار الثاني ماذا به ينعزل. هذيك راحته في هذوك الناس يختصروا في الكلام، معناها يتكلموا للضرورة، سواء في ميدان عمل ولا مع الأسرة ولا مع حاجة، ما كانش هما معناها يتقلقوا يمرضوا ينجموا ما ينجموش، خاطر استناد كل شيء، استناد
0: تعود،
1: التعود وتبع طبيعة العبد.
0: يقول لك فما شكون يقول لك اللي كثر كلامه يقل فعله، كثرة الكلام ضيع الهيبة، الكلام التافه الكلام التافه قد يبدو أكثر وقارا وتأثيرا إذا كان الإنسان كان ماهوش كامل في عقله، لكن الكلام المفيد ينجم يفيد الناس الكل. يعني أنك مثلا تحكي برشا مش أنك مليان برشا، تنجم تكون تحكي من فراغ. أقعد معي مدام صفية باش نسمع رأي، ممكن رأي يشابه رأيك أو يخالف الرأي متاعك. سيدة مرحبا بك.
2: مرحبا يا سيد.
0: مرحبا بك.
2: تحية طيبة، تحية ليك وتحية الأيمن طنفور.
0: يعيشك ويحييك خونا زيدة أيضا محمد رياض العمير، هو مدام عجرودي أيضا.
2: مرحبا يا محمد رياض، تحية كبيرة كبيرة ليك وليك وحشة يا محمد رياض. الاقتصاد في الكلام، فما ناس تلقاها تقول لك جملة واحدة تلقاها تفيدك، قدم لك إضافة، تحس اللي انت معناها تقول يا مثلا هذا يتكلم، وفما شكون يقول لك جملتين وثلاثة وأربعة وخمسة ويقول لك ورقة من الكلام ولكن ما تستفيد حتى شيء وما يقدم لك حتى إضافة. تستفيدش كلام وكاو كلام لا بوغيان معناه. وفما صدمة الحالات أخرى اللي باش تحافظ. صحيح مثلا تلقى انسان بون مش لبق في الكلام، الله على البهكة بيعدو يقول باش يحافظ على العلاقات نتاع اصدقائه نتاع الكل، ولا يقلل في الكلام ما يتكلمش برشا باش يحافظ على علاقاته. وفما ناس اخرين تلقى هما بطبيعتهم ما همش سوسيابل، ما يتكلموش. معناها كل موقف، معناها انت كي تسالهم حد يكلموك، حد السؤال هذاك حدك يجاوبوك فقط. معناها انت الا كان لما تسالهم الا ما تتكلمهم، فما نعرف برشا ما يتكلموش، الا ما انت تحكي معاه تتكلم كلمه، معناها هكا كل موقف. كل انسان كيفاش، ولكن احيانا الكلام ماذا بينا كي يقولوا كلام ويقولوه كلام مزيان، كلام يفيد، كلام. انا فما ناس ساعات كي نسمعهم صدقني نكون مصابي قد يتكلموا، نحب نسمعهم خاطر كلامهم يفيد أولا، وعندهم لسان يقول لك لسان يغزل الحديد. معناها كلامهم محلية تكون مصابي. وفما ناس تبقى تتكلم نسمعها تتكلم نعرفهم حتى يقول يا ربي وقتاش يسكت.
0: يعني الكلام الغير مفيد هو طاقة ضائعة تنجم تخلي الإنسان الناس تتمل منه وتنجم تكرهه في كل وقت. يعني
2: يقول كل يسكت خير، معناها
0: يسكت أحسن.
2: يعني صدقني نقول مصائرنا هنا ساعات كي نسمع، ساعات كي نسمع ناس سواء صحابي نسمع على في علاقاتي تلقى تتكلم صديقتي تلقى تحكي قول بربي زيد واخي زيد احكي محليها. ساعات نسمع تدخلات في الراديو، نقول لك الانسان المستمع كان ياخذ ساعه وساعتين والله العظيم قسم. وفما ساعات احيانا الناس تتكلم يقول وقتاش يقص.
0: يعني يحكي ما يقنعكش، وماذا بيك انت
2: ما تكبرش. ما يقنعنيش. فما ناس تقنعني وكل ما صبي يقعد يتكلم صبي يقعد يحكي.
0: واضح. شكرا لك سيدة، ايضا شكرا لك مدام صفية، يعطيكم الصحة الاثنين. نسمع اغنية ثم نعود مع المكالمات الهاتفية. تفضلوا.

0: رجعنا بكم لمحمد عبده تقريبا من الأغاني اللي صدرت عام 2025 تقريبا عند عام. طبعا صوت محمد عبده أكيد بكنا عنا معه ذكريات, وخاصة خاصة غما بعد كنتم ولا قريبين. نرجع للمكالمات الهاتفية, ناخذ معنا مكرم. مرحبا يا مكرم.
1: ألو سي سيف,
0: مرحبا بك. مرحبا سيدي.
1: ما تعرفني, ما نجمش نجد روحي من برنامج.
0: يعيشك. مرحبا بك سيدي, يعيشك.
1: باهي, الموضوع هو الاقتصاد في الكلام, وباش نحكم بصراحة على الموضوع من خلال شخصيتي. أنا إنسان معناها نحب نحكي, والراء سي سيف أنه الاقتصاد في الكلام هو فيه موارد, يعني مش ديما ما نجمش ما نقبلوش كسلوك مثلا. يعني أنا كان يعيش معي إنسان معناها في محيط العائلة ولا أصدقائي ولا على نطاق واسع, ولا إنسان كريت أنا وياه ولا بينومي, ولا ما نقبلش منه أنه معناها في معايا, يعني كنت ديها معاه أنه يقتصد في الكلام. يعني نحب يتواصل معايا, نحبه يحكي, فقط ربما كي تقتصد في الكلام أنت تحرمني من تجربة في حياتك, فهمت كيفاش؟ كون مثلا خدمت في الجنوب, خدمت سافرت, معناها تواصل معايا, فهمتني؟ والاقتصاد في الكلام ساعات يكون كومبورتمون معناها اغريسيف, كيما مثلا احنا واش نقولوا معناها في
0: كلمه وقص, يقول لك
1: كلمه وقص. يرحم والديك, شنو نقولها لك توا؟ علاش كلمه وقص اخي؟ احنا شنو وعدنا؟ وهو اصلا العالم تبدل, فهمتني؟ دخلت علينا ما نقولش العالم, انا العالم ما نحبهاش. اما يعني المقامات الكبيره انهارت.
0: مكرم. قلنا أنه التجربة, خليني نقول بين ظفرين, الخيالية, أنه ليس كل حديث يستحق الوقوف عنده. يعني في السياق هذا يودي الكلام وسيلة للحرية أو وسيلة للاستعباد, يعني الحرية في القدرة على الاقتصاد في الكلام, عدم الانجرار وراء الجدل العقيم, القدرة على التفريق بين ما هو يغني النفس ويرتقي بها وبين ما يريقها. ساعات تسمع إنسان يتعبك, وساعات أنت تحكي مع إنسان يتعبك أيضا, يشتت لك التركيز نتاعك.
1: هنا وقت أنت تفيق للديسكور نتاعه, وهو حسيك ثم عبيد تدخل مثلا في الكذب, تدخل في معناها كيما نقولوا كلام.
0: أنت تو قبيل حكيت حتى على المنظور الفلسفي, يعني الفلاسفة الكلاسيكيين يقولوا أنه الفضيلة في ضبط النفس, الفضيلة في القدرة على اختيار ما يستحق الحديث عنه يعني وما لا يستحق. يعني وقت اللي
1: هو سي سيف سامحني, أنا والله آخر مرة قريت مقال اللي كيفاش الفلسفة معناها طاحت شوي, يعني دخلت الواقعنا معناها المعيشي ومعناها والعادي. تحس مثلا الفلسفة وقت بدت هي بدت بقيم كبيرة, معناها الناس فلاسفة مش هم خالطين العباد, معناها يحكوا وحدهم. لكن توا لا, أنت ديما مفهوم النسبيه, انا ديما عندي مفهوم النسبيه, انت والموقع. ربما انا مثلا الاقتصاد في الكلام يمنعني من موقف مثلا, لكن في مواقف اخرى انا مثلا ما يساعدنيش, معناها انت معناها ما عطتنيش روحك, ما صدرتش روحك, معناها ما
0: عطتنيش. هاو فما شكون يقول الامتناع عن اللغو, خلينا من الاقتصاد في الكلام, عن اللغو هو شكل من اشكال التربيه الاخلاقيه للنفس. معناها وقت اللي
1: بالطبيعة ديما سي سيف نركز على كونه أنت والموقع, معناها معناها كيما نقوله ثم الفراغ ساعد حتى الفراغ تطلق أنت الفراغ يخليك حتى تستحقك الإنسان اللاغي, معناها تتوحش تقول وين واخي.
0: خلينا في النقطة هذه يا مكر, يعني نجم يقولوا أنه الامتناع عن اللغو هو شكل من أشكال التربية الأخلاقية للنفس. يعني وقت اللي تولي القدرة على اختيار ما يقال ومتى يقال وكيف يقال, هو مؤشر على تطور الوعي الأخلاقي والروحي.
1: بالطبيعة هذيك معناها الاحترام في الكلام. أما كي تتجاوز اللغو ينجم زاد يكون كلامك باهي, معناها حتى كان هو مسترسل, معناها مش بالضرورة.
0: واضح. اقعد معايا ما تعلقش, مش نسمع وراي. مينا تفضل. مينا مرحبا بك. مرحبا. هاي مينا, انت كنت تسمع في مكرم. مكرم كان يحكي يقول انا نرفض شخص يقعد معايا ما يحكيش.
2: والله حطينا انا راني انسانة شعبية, فما مش معناها الا كان الكلام بالفضل يكون سكيت ذاب, مش هيك اللي معناها نحكي كان في الفيلة. تلقى ساعات مثلا احنا نقولوا في السقسيه مثلا يخلي دور شر وبيلع مسجله ما تفهمش حتى كيفاش معناها اش قاعد يحكي.
0: مهدار نقولوا مهدار احنا يهدر برشا.
2: توا معناها انا واحده من الناس معناها كان نمشي ونعشي ومثلا نتكلموا كان حاجه مثلا عجبتني شارك فيها حاجه ما هوش نتاعي ما نحلش فمي. فهمت كيفاش؟ معناها في المعقول يا سيدي المعقول.
0: مع مع مع مع مع زوجك يحكي برشا في الدار ولا ليه ولا العكس؟
2: والله ما يحكي، والله كما قالت الاخت الساعه اللي قلت لي في ال... والله لا يحكي. اسمع كيف اليوم روح
0: يقلقك برشا كي ما يحكيش او ما كان مكرم يحكي يقول انسان كي ما يحكيش برشا يقلق. ها
2: استنس
0: تعودت انك ما
2: قلق شويه قلق شويه مثلا روحت ريت شي حد لا ما ريتش مثلا اي تفطر على كيفك شنو على كيفك تو انتي مش تاكل شنو
0: ما يعبرش ما يحكيش ما يفضفضش جمله
2: اما هو نس مليح ما هو نس مليح ومش قايمه اما انا تو لا تو احنا فرد نسبه عبيد عبيد لكن احنا طبيعتنا طبيعه ودار حمويا يحمم طبيعه
0: شنو كيفاش طبيعتهم يحكيوا برشا
2: عليها سيكوتيين سيكوتيين يا سيدي
0: سكوتي هاي فهمت
2: والله ترمي اللي بغات تسمعها واحنا تبارك الله احنا مش معناها نحكيو في الرسمي نحكيو في الفيتا معناها نتلقاو فيها شويه في السهريه فهمت كيفاش؟
0: فما شكون يشدك الحديث نتاعو فما شكون لا فما شكون يشدك من الكلام نتاعو فما شكون ما يشدكش كلامه فما انسان حتى كي يحكي حكايه بسيطه يشدك وفما انسان ما يشدكش حتى كي يحكي من هنا الغدوه ما تنجمش تسمعه.
2: لا والله لا نجم والله ساعه ساعه نقول وقتاش مش يمشي والله يا شيخ سيف سامحني والله في عاد قالي بالليل العظيم ما على كلامه اذا بيا نزيد نقعد ونزيد يتكلم والله العظيم.
0: واضح واضح شكرا لك مينا. عندك مضيف يعيشك بارك الله فيك يعيشك. مكرم عندك مضيف؟
1: والله انا ندعو معناها بما ان معناها على الاذاعه ان شاء الله الناس الكل تسمعنا يعني ماذا بينا العباد تحكي مع بعضها وتعطي تجاربها وبون نتجاوزوا اللغو ما اعطيني تجربتك راني نستحق لها فهمت.
0: واضح واضح.
1: مثلا نحكي على تجاربي باش نفيد باش نفيد العباد مثلا شكون اقل مني عمر حتى مثلا بقعه مثلا انا مشيت لها يعني ديما الديسكور الديسكور حاجتنا به لا مجال معناها الوقت ما عادش مستدعى للصمت سي سي.
0: واضح شكرا لك يعطيك الصحة. نخرج فاصل موسيقي ثم نعود أثر موجز بالساعة الواحدة صباحا بإمضاء حاتم كريسعان.
3: الإذاعة الوطنية التونسية إذاعة الطرب الأصيل.
4: يا حبيبي

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة الذوق.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تمام 1 صباحا هنا في تونس. قسم أمراض القلب بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر في صفاقس ينجح في زرع ناظمة قلب دون أسلاك لأول مرة في تونس وفق ما أعلنت أمس وزارة الصحة في بلاغ. 31 من جويلية آخر أجل لإيداع القيمات المالية للشركات التي تختم سنتها المالية في 31 من ديسمبر من كل سنة، وكذلك الأشخاص الطبيعيون الخاضعون وجوبا لمسك محاسبة وفق ما أعلن السجل الوطني للمؤسسات. وحث السجل في بلاغ على عدم تأخر في الامتثال لهذا الالتزام السنوي لتجنب غرامات التأخير وما يترتب عنها من إجراءات داعيا إلى إيداع القائمات المالية حصرا عبر المنصة الإلكترونية. وفد دولي يزور تونس من 8 إلى 13 من جوان الجاري في إطار إطلاق مشروع الابتكار الاجتماعي الشامل من أجل تثمين التراث الحضري وشبه الحضري عبر السياحة، ويحظى المشروع بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يقول في بلاغ بمناسبة اليوم العالمي للبيئة إن التحركات البيئية خلال السنة